على شمع الحب ليدوب. انسونا والنبي تنسونا، سيبونا للفرح سيبونا، انسونا.

0: تكون.
1: رجعين، مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتنا توصل لكل مستمعينا وين ما كانوا. 5:27 على موجاتنا، وكل عاده مواصلين مع الافتتاحيه، واليوم عم طاهر يحضر معنا في هذا العدد الاول بتاريخ 5 جويلية 2026. تحياتنا لكل مستمعينا وين ما كانوا. عم طاهر، مساء الخير، اهلا وسهلا.
2: صيفكم هنا وان شاء الله صيفكم مبروك وشبه بالخير والهناء على كل الناجحين في الامتحانات مع آخر السنة الدراسية، وربي يوفق جماعة البكالوريا في الكونترال
1: إن شاء الله. إن شاء الله.
2: كان حب نبدأ معك بخبر ربما ما وصلكش، يخص الكيف وتحديد يخص برنوسة. برنوسة عنده فريق المصارعة، ظروف ما حبتش باش الفريق ذا ينشط. في عوز الجامعة التونسية المصارعة تحاول باش تنشطه وتخرج يعني السبات اللي هو فيه، وهذا واجب محمول على كل جامعة رياضية. إذا بها تفاجأنا أن باش تبعث كميونة للبرنوسة وتشكلهم البساط
1: هك،
2: وتخليهم يعني في عوز تنشط لبيت، في عوز تحفزهم، في عوز شوف لهم مشاكلهم، تقول لهم معلاش ما نشطوش، تحاول تمشي للمندوبية الجهوية وتشوف معها، تحاول تمشي الولاية وتشوف معها، تحاول تمشي المعتمدية وتشوف معها، تستدعى مدرب تشوف يعني منجم تحب تسكره.
1: وعليش تعبوا في رواحهم هما وشابعثوا كميونة يعني، ولا يشوفوا الكميونة أسهل عن طاهر تهزك البساط وكهو. علاش
2: والله شيء أسف.
1: ما هو هذه جماعة غفران بالخير؟
2: لا، جماعة غفران بالخير هذه
1: رفع الأثقال.
2: هذه أي أنت ربما حبيت تربط الأمور بعضها. جمعية لا، أنت ربما حبيت تقول جمعية غفران بالخير لأن رئيس الجامعة هذه كان هو رئيس جمعية غفران بالخير. ربطك يعني في مخرطه هو معناها يعرف
1: عادي يعني ذك عليش يعني ما
2: يعرف حشاك العلة وبنت العلة اللي وصلت غفران بالخير مش تعمل يكنك الهربة هذيك وتمشي يعني من بلاد بلاد وبعد تأخذها
1: عم طاهر. أنا وقت اللي قدمت وعملت العناوين قلت عم طاهر هو تقريبا الإعلامي الوحيد اللي قال الحقيقة. بعدها سمعنا بوها حاود نفس الكلام وبحرقة ويبكي، ماك تعرف وقت اللي يصيروا حاجات هكيك. تبارك الله عنا إعلام يعني متميز وكل واحد على طريقته كيفاش يبسط الملف ويطرح الملف. تقريبا كلامك انت كان القريب وكان هذاك هو. بعد بوها سمعني في اكثر من محطه يحكي.
2: والله اسمعني، ربي حسبني على كل كلمه اقولها.
1: اي
2: لاني انا عندي تعلمت من الناس اللي رمى اقول كلمه كم من دقيقه فيها
1: بالضبط،
2: وما نحبش نخلي يعني هكا التاويلات.
1: اي
2: وما نحبش يقولوا نهار من نهارات طاهر ساسي في العمر هذا يقول كلام غلط.
1: بالضبط،
2: لا من هب يقول كان الحقيقة. وإذا رك تسألني حاجة وما نعرفهاش ما يحرجنيش.
1: بالضبط،
2: مش كلك راني ما نعرفش.
1: راني ما نعرفش،
2: ما نعرفش لأن أهله كل يوم نتعلموا في حاجة جديدة.
1: ملف ما
2: تعلمناه خلينا نقول لك حاجة، أهل ما وصيت حسا هذي خلي العباد ما كسروش عليهم برزارة، نعطيهم شوية شوية شوية هكا خفافي.
1: رو
2: في الفترة هذي رانا تعلمها حشيك من السخافة من الإعلامية ورينا من الانحطاط، ورينا يعني أشياء غريبة جدا جدا جدا، وخاصة بعد يعني تكشفت أمور بالكذا بعد خروج المنتخب الوطني. تو خروج المنتخب الوطني من كأس العالم راتوا العباد الكل والفضيحة عن المنتخب الوطني للوسطيات كرة حتى مراه
1: ما هو هذيك ما ظهرتش.
2: وبالخير راوها كان 3 و4 اعلاميين فهمتني؟ يا اخي حلونا الملفات، حلونا الملفات، حاولوا تكونوا جديين، خذوا البوز اللي بشي بيركم في بي سي سي، نعرف الوضع مع الإعلام الرياضي شنو، ولكن مش اللي جيني بدي يتكلم في الإعلام الرياضي. أنا كان غدوة جيني تقول لي أحكي لي في السيكة والأسماعيل والمقامات، وقل لك أنا والأمور هذه متهمنيش ومن فهمهاش
1: خطيتني
2: نحمل اسمعها
1: أي،
2: أما ما نجمش نحللها
1: صحيح.
2: كيف كيف بعض الخيان في المنابر العالمية هم فاهمين من الرياضة كلمة رياضة
1: ما فيها بيش نعتذروا يعني ما نحذروش نسكتوا
2: كلمة رياضة كانوا يقولوا ارجع للمعجم المعاجم واعطيني شنو المصطلح هذا شفيد وين يوصل
1: ايه
2: وراه ما يعرفش كيما زاد قاعدين يتحدثوا على قاعدين الهياكل وهم ما يعرفوش ليش فيه لاش تعمل لاش مش تعمل لشنو فيه الباهي لشنو فيه لازم نناقشوا فيه لازم شنو شنو هي الاغراض نتاعو هكاك يقولوا قالوا هياكل وكاولوا ما يعرفش يوصلوا ما يعرفش منين يبدو منين فهمتني؟ وما يعرفش هالقانون هنا قداش فيه نسخة، فيه سنة تسر نسخ، كم فيهم شوية، فيه تسر نسخ، وفيه من الأخطاء كم كبير ياسر، كبير كبير كبير ياسر، إن شاء الله لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافة والرياضة والتربية في نفس الشعب، قراتهم مليح، وإن شاء الله تكون صلحتهم مع الخبراء اللي ندت لهم وسمعتهم. ولكن راني انا كنت حاضر في بعض الجلسات بالحضور او بالاستماع انا ثم برشا يعني قدموا يعني معلومات مغلوطه واللي يلزمنا نحتاطوا منه سنين راهو القانون هذايا راه مرقي بامتياز راهو مش اصلاحي للدوله التونسيه القانون هذايا راهو مش باش يفيد بالشكل اللي تصورناه الرياضة التونسية القانون هذا فيه أخطاء أن مش حتمة في مزالق مثلا توا كنت نقرأ في الفصل 196 لا يتبعني مليح خلنا نتبعني المسيط يخطأ نعطيه إنضاء ثم نعطيه توبيخ حتى نوصل لحجب المال بالله المسيط هذا نعطيه توبيخ مش مزال يوصل حد كيفاش ينزل يسير المنظورين بتاعه من السباق من المسيرين او من الشباب اللي بشي يتدرب عاد كيفاش ما نجموش نربطوه وما نجموش نقولوه امشي على روحك وانت راك ما عادش تنجم تصلح لنا في المثل هذه التسيير ثلاثة قال لك اقصى الحالات ان الوزير في الفصل 196 يبيح لنفسه ماذا يبيح لنفسه حجب المال العام على الجامعة هذه معناها باش يعاتب المرفق العام اذا حجب المال العام باش يوصل يا اخي احنا عجزنا الى الدرجه هذه ما نجموش نقولوا له لا برا على روحك حتى الم يعبد اخويا برا على روحك واذا ثم يعني اخطاء تحاسبوا عليها في الجهات يعني المختصه واذا انت ما اخطاتش مقتنع انت ما اخطاتش امشي عندك جد الجهات المختصه وتشكي بينها ما شنو نحجب المال العام على مرفق عام فليه نعطل المنتخبات ونعطل الأندية ونعطل النشاط ونعطل ونعطل ونعطل ما هوش معقول كيف كيف انت ما تحب تراقب تحب تسد أبواب يعني الاحتيال والتحيل ها نعطيه مثال حي طوى صاير انتخابات جامعة تونسية للملاكمة ثلاث قائمات مترشح ولا واحدة طاحت بالطعن ولكن رجعت بالكناس هما الطعون مش في بقعتها الطعن الصحيح هو اللي في تضارب مصالح مع الجامعة التونسية للملاكمة وهذا يرني حق ونار مش بالوثائق شاكي هو شاكي بالجامعة التونسية للملاكمة ويحب من عنده مستحقات تقاضي 29,000 دينار ويحب يدخل عضوية معناها كي يدخل عضوية أول ما يعمل يجب دبي ويجب نيساته هذا أعطيك الثاني شاكي بالجامعة التونسية للملاكمة من أجل مستحقات ما نجمش يقول هو محق ولا مش محق فيها لكن شاكي على أجل 11000 دينار و700 هذه شت والقضيه مازالت في طور الاستئناف يندرك يرجع انا شفايقوا على الملعب ما هو المشيخ وشيخ ميسات يقول لهم باي باي هذا يندر الوزاره انت عندك الملفات ونعرف اللي عندك الملفات لاني انا اعطيتك الملف في السنين التالي انا اعطيتك الملف وقت كنت انا في هيئه تسيرين اجبد ملفاتك الصحيحه واخدم عليهم كيف كيف عنده جامعه اخرى وهو سميها لي جامعه المصارعه القانون يقول في الفصل 55 ان هذه الجامعه اذا استقال منها الثلث
1: مش يتحل المكتب الجامعي اصلا
2: استقال اكثر من الثلث 4 ل 9 الطوى الوزاره تفرق في حل مع الجامعه يحبوا يستقلوا يستقلوش الكل ما يستقلوش الكل لان ثم اغراض اخرى وراء عدم الاستقاله اللي هو الوزير بيدو يعرفها اللي هو المتفقد العام يعرفها اللي هو المدير العام يعرفها واللي هو مدير الهيئه اللي يعرفها ها وين يصل تعرفي نصلحوا الرياضه نصلحوها من الموتور اللي يسير في الرياضه اللي هو وزاره الشباب والرياضه ولكن احنا باش ما ندخلش فيها وزاره الشباب والرياضه واحد يلزمني نصلح العلاقه المتعسينه سامحني في الكلمه بين وزاره الشباب والرياضه واللجنه الوطنيه الاولمبيه مش ممكن اللي عندنا احنا لجنه وطنيه لاعداد النخب الاولمبيه هي في شراكه بين الهيكلين يعني الوزاره واللجنه الاولمبيه كل واحد يخدم واحد اي أيوة وبعد وقت نوصل للجنه الاولمبيه ونوصل للالعاب الاولمبيه الله يقدر خاسر شو يقولوا كل واحد يرمي التهم على الاخر هذا مش معقول هذا انا اعتبره تنصل من المسؤوليه واعتبره عدم ادراك المسؤوليه واعتبره عدم يعني نجاعه في التواصل بين الهيكلين النجاعه هذه والتواصل هذا يجب نلقاو حل اقترحنا في وقت من الاوقات احياء المجلس الاعلى للرياضه المجلس الاعلى للرياضه راهو موجود بالنص لكنه موجود في مش موجود في الفعل انا اقترح من منبرنا هذا ان يتولى سياده الرئيس الملف بنفسه لان الرياضه بلغ فيها السيد الزبار ولا يمكن ان تتواصل الحاله على ما هي عليه لان مقبلين بعد سنه ونص الالعاب الاولمبيه مش بعد سنتين بعد سنه ونص الالعاب الاولمبيه يلزمنا ننجحوا فيها يلزمنا الحق ومبتغانا كيف كيف احنا بعد اشهر قليله عندنا الالعاب الاولمبيه للشباب في السنغال شو اللي حضرنا لها شو اللي عملنا لها الله اعلم عندنا بعد وهذا اهم من كل شيء لان فيه يعني الهويه الافريقيه فيه الهويه مع العرب فيه يعني الالعاب الافريقيه بيلقاها احنا ما تعرف نلعب مع الافارقه ولا نلعب مع العرب يلزمنا نرفع الرايه اكثر ما يمكن لان في الخضم هذا ثم راهو اغراض ثقافيه تاريخيه اقتصاديه سياسيه راهو الرياضه راهي ماهيشي لعب وتدوير احزاب راهي الرياضه فيها اغراض كبيره ياسر الاغراض هذه مش ننجحوا فيها يلزمنا من المال هالعام ونص اللي ما زلنا على الالعاب الافريقيه نكسو السنتوره شويه ونقربوا وجينا لبعضنا وحتى كما نحبوش نسافروا بعضنا ما يصيرش نقعد على الطاوله بعضنا نتحدثوا بعضنا يا سيدي كيف ما تحبوش تقعد على الطاوله بعضكم ثم الزوم تحدثوا بهم مع بعضكم قال لي اسمك يا لباس راهي تونس ماهيش كوره باش تكونوا بها لا انت الوزاره ولا انت اللجنه الاولمبيه.
1: صحيح. عم تهر بكري شوية حكينا على غفران بالخير اليوم، غفران في التدوينة ليها في البارح، يعني تقول اللي هي انضمت لمنتخب ألمانيا قانونيا. عم تهر وانت أدرى مني في الأمور هذه يا أخي، هو يعني لهالدرجة سهل انه تنضم للمنتخب الألماني؟ مش يلزمها جنسية، مش يلزمها يعني أمور قانونية؟ صحيح هي يعني وريت الجواز نتاعها، اما يعني للدرجة يعني بسرعة يعني الأمور تتقضى في ساعة و...
2: شو الصباح المرة اللي مشى للسعودية المرة الأخرانية رحموني هكا؟
1: إيه
2: إيه، أنا تحدثت مع رئيس الجامعة مدام هادية، هادية منصور، ورفعت قضية للاتحاد الدولي،
1: إيه،
2: ولكن الاتحاد الدولي ما اشتهيش، لأنه الرياضي لما يعني ما عندوش مشاكل مع الاتحاد بتاعه، ما هربش بفلوس، ما عملش كذا، ما عملش تجاوزات قانونية، فهمتني؟ راهو إذا بلاده ما تجريش في جرته، ما تعطيش الحقوق بتاعه، راهو يخرج. وهو هذاك علاش السن، وعطاه حقوق وعطاه إغراءات كبيرة، راهو هو ما تسحبش منه جنسية تونسية، عنده جنسية الرياضية فقط، راهو الرياضي وقت يخرج. الرياضية فقط.
1: إيه؟ يعني بجنسية رياضية يخول له القانون إنه باش يشارك باسم البلاد اللي مشى لها مثلا.
2: أما أهم شيء أنا مش هديك حاجة، تو بس في القضية بتاع السباح.
1: إيه؟
2: السباح التونسي هذا هو عندنا 9 سباحين في نفس الاختصاص. كذا شرحوها بالجانب الفني. في نفس الاختصاص. عندنا 2 برك ينجم يدخل. السادس ما يدخلش. ما عندناش حق كان يرشحوا 3. رشحوا 5 سنين. السيد هذا عارف روحه انه هو مش يدخل قبلهم. مشى يعني للجزيرة السعودية. الجزيرة الرياضية بس العرب. لأنه ما عندوش أمل مش يكون، ولكن بالجزيرة السعودية عنده أمل مش يدخل في الرواق معهم في النهائي. يعني في الألعاب الأولمبية. وعنده حق باش يكونوا 3 تونس يكونوا لنا في يعني في السباق النهائي، لأنهم متقاربين جدا جدا في الأوقات، فهمتني؟ هذا التحليل بتاع أهل اختصاص الفنيين في السباحة، فهمتني؟ ولكن هذا الكل يغيظنا كونه سباح تونسي، صرفنا عليه، كوناه، حبيناه يكون هذا الراية التونسية. مشار غادي، علاش مشار غادي؟ لأن سمع هنا كما بالخير، كما غير بالخير مشاو سمع هنا، لازم نقولوا عليه.
1: إيه اليوم السيل اللي بلغ الزبالي نحكوا عليه المدة هذه الكل، اليوم له رقم 1 وفران بالخير، ولا الرحموني، ولا العدالي في أمريكا الجمعة اللي فاتت بعد هاك النداء اللي عملوا تساوي وغيره وغيره وغيره. اليوم شكون يوقف هالتيار هذا انت اهمال النخبة عم تهر؟
2: شو انا باش نقول لك حاجة.
1: في المقابل وزير يحكي على افق 2035 وطيور تزقزق والعصافير شيخة، ويعني وطاق جميل ولا
2: شو؟ انا باش نقول لك حاجة. الادارة بتاع الرياضة، ادارة النخبة، ادارة عامة بصفة عامة، خليني نقول لك انا مش خط على الرياضة التونسية، لانك راك مش تنجم تولي مدير عام للرياض.
1: ايه
2: يجبك عندك كارير كبيره، ويجبك عارف بالمخب كيفاش تصير، وعارف بالهيكل كيفاش تصير، وعارف بصناعه الابطال كيفاش تصير. ماهوش تجي تقعد على الكرسي ويقعد عندك رجالة ولا مدير فني وما تعرفش كيفاش تناقشوا، واذا قال لك لا وراه كلامك غلط نحيه. وراي الحملة بتاع المديرين الفنيين هذي مش بريئة.
1: اي
2: مش بريئة. ونعطيك مثال حي، حمادي بن سعيد بحسناته وسيئاته مدير الفني بتاع جامعة العاب القوات، اطمح لأنه قال المدير العام المكلف بالرياضة انت ما تعرفش العاب القوات. وصحيح ما يعرفش العاب القوات،
1: إيه
2: وما يعرفش
1: سبحان الله،
2: يتصدق
1: يعني مش
2: وما
1: ليه
2: يعرفش
1: هو
2: يتولى.
1: يعني يفهم في كل شيء.
2: لا، يلزموا المستشارين بتاعه يفهموا في كل شيء. يلزم هو عنده الوزير عنده 11 مستشار، يلزم 6 منهم يكونوا فنيين يفهموا، يلزم يكونوا يفهموا في الرياضة. حتى كان ما يفهمش في الرياضة هذيك كي يمد الدوسي يقول له سيد الوزير 4 5 أيام يجيب لك صحيح، يعمل انفستيجاسيون. وقتها يودي يخدم عمل صحفي. علاش اللي احنا اقرب منهم للمعلومة، وعلاش احنا اقرب منهم للاخبار الصحيح والغلط والمنهج الصحيح والغلط؟ لان احنا نعرفوا نعملوا الانفستيجاسيون، نعرفوا نعملوا التقصي، هو ما يعرفوش. لان الفن هذا مش نتاعهم، نتاع شكون؟ نتاع جماعتنا. انت كي تجي تشوف في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الناس اللي يلزمهم يكونوا مختصين في وزاره الشباب والرياضه، اللي عندنا تفرح وياسر يعني وخريجه يعني معهد وعندها تجربه نتاع 20 سنه، لكن ما تخدم شيء من دونها بس تعملوا وتصور. وهي يعني خبيره في الميدان هذا، ما يستشاريوهاش. هي كان كرهبة على الوزير، تصور الوزير وتروح تعمل نص دخلها وخرجها ولد الشنا، فهمتني؟
1: أكاهو
2: هذا تجاوزته لحدايا. هذا يلزم، راهو انا قلت له راني مني ليه، راني اللي قاعد نقول لك فيه قلت له مني ليه. عندنا في الرياضه التونسيه مش في الوزاره، مش من ما يقولوش انا متحامل مع الوزاره ولا انا، وحتى ما شغل كيف كيف. عندنا ان ديفيسيت دو كوميونيكاسيون، الكوميونيكاسيون غالطه. انا وليت البارح نقرا في خبر في لاجون لوبي في الموقع تاع لاجون لوبي يقول راهو تمت مناقشة جائزة شيخ من أرشنوبة في الإمارات بحضور الإعلاميين. شكون من الإعلاميين؟ نتحداهم كان حضور إعلامي، نتحداهم كان حضور إعلامي واحد. ما نجيش هكا، حذروا الإعلامي، خلي يعرف ميغادي، خلي يسأل الخيان الإماراتيين شنية الأغراض بتاع الوحدة هذه، خلي يسأل شكون من المرشحين من تونس، خلي يساهم برأيه ويقول راهو فلان الفلانية مساهمة في في في إعلان الراية العربية بصفة عامة تستحق الجائزة، وراك في العام الفلاني يعطيك بالصحة تعطيته الجائزة للبلاد الفلانية، راهي كانت قاصرة البقية. هم لا، هم كلهم في البيوت المغلقة، حتى ما نقولش البيوت المظلمة. كيف كيف الوزارة أو الوزير؟ أنا تفكر وزير معين ما نحبش رزق الرسامي، كان وقت اللي يجي خارج الموقع يسمع زوج ولا ثلاثة صحفيين، ولا يقول لك يا خويا قول لي شكون الصحفيين تاع الجهة هذيك، خلينا نعيطوا لهم ويحضروا معانا ويناقشوا على عين مكان. مش تحكي فيا أنا في قوالب دشنا وبلغا و تشبيه رئيس الدولة الراوح في الفيديو نتاعو الراوح في التلفزة ويقول الكلام ونسمعوه ويعديونا الكلام كما هو ونسمعوه. علاش الوزير ما يسمعوش؟ علاش الوزير ما عملش حتى ندى صحفية من الإبداع؟ علاش رئيس اللجنة ما عمل حتى ندى صحفية من الإبداع؟ هاو لاني مع هذا لاني مع هذا. المقاربة نتاعهم سنين غالطة غالطة. تقول لي يخرج في شو اسمه مسيان يخرج في يخرج وحده مش ما يناقشوا حتى حد، ولا يخرج بني ويوي معاه، يخرج بني ويوي معاه ما يخرجوش معاه باش يناقشوه. يقولوا خويا العزيز راهو مسكر الفلانيه شورى بينكم، رانا كي نتشاوروا فيها رانا نجيبوا فكره باهيه. بالله سامحني يعجبك ان اللجنه الاولمبيه الوطنيه في اطار اليوم الاولمبي مش تعمل في قليبيا ترشيد شاكي، الوزارة تطلب الجامعات المعنية من الوحدة هذه تقول ما تمشيوش هكا باش نقعدوا بالرياضة هكا، مش معقولة ولا شيء يضحك. كاريكاتير، أنا كي جيت نعمل كاريكاتير الليلة هذه نبدع في الكاريكاتير.
1: صحيح
2: شيء مش معقول.
1: صحيح
2: فهمتني؟ شيء مش معقول. هذا يلزم حد له، حد له.
1: صحيح، ويزم حد يعني توا توا ما عادش الانتظار صعيب شوية. باهي ناخذوا هدنة ناخذوا عطلة خليك من الصيف.
2: فما اليوم اتخذ القرار.
1: اي اما مش نبقوا هكا معنا ونمشوا عمتار معنا ونجموا نوصلوا الاستحقاقات القارية والعالمية على الأبواب في مختلف الاختصاصات. اليوم بالوجه هذا الرياضة التونسية ماشية وتوخر برشا. مانيش باش نجم مانيش باش نعاقب اصلا على مشاركة المنتخب الوطني التونسي كرة القدم حكينا فيها برشا.
2: نحب واحد حاجة صوتي يوصل مندوب الشباب الرياضة بالكيف.
1: اي سي عزدين راهو يسمع فينا.
2: قول له بلاي سي عزدين بارك الله فيك تسمع فينا بلي حللنا الملف نتاع برلوس.
1: الله يبارك يا سيدي.
2: وماذا بينا قلوا ما تخليش البساط يمشي.
1: باه هي جمعيه المصارعه عم طاهرة
2: جمعيه المصارعه باش يخرج البساط من برلوس
1: نجاوبك غدوه
2: الحي نشتو فريق برلوس.
1: باه
2: ما خليش لهذا يتظلم البساط صحيح ما خليهوش فارق وبرلوس ما خليهوش
1: يلزم يتوجد الحل ان شاء الله
2: إن شاء الله.
1: يعطيك صحة متاهر شكرا لك. هذه افتتاحيتنا لليوم. شكرا لكل من اختار موجاتنا. بعد شوية نشرت الأخبار راجعين مع استضافتنا حتى للسبعة إن شاء الله على موجات إذاعة الكيف.

0: رجعين ونجد تحياتنا لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف في سبورت تايم حتى للسبعة وفيها المتابعات الرياضية اللي مازالت متواصلة. فقط حبيت نعطي نتيجة تتلعب توا المقابلة نهائي الأصاغ لربيط الشمال الغربي بالمستقبل الكيفي ببرنوسة وفريق البرق التستوري، والبرق متفوق باثنين مقابل صفر وانطلق الشوط الثاني منذ لحظات. نبقى دائما مع ربيط الشمال الغربي لكرة قدم، واستضافتنا باش تكون لفريق أداني اتحاد سليانة، الفريق اللي توج بلقب الرابطة لنسخة 2025-2026. وفي المباشر سعيد انه يلتحق بي الكوتش يوسف التنوبي. يوسف اهلا وسهلا بك، مرحبا، انت على المباشر على موجاتنا، برافو، الف مبروك التتويج وبرافو على الخدمة الكبيرة. هذوما مستقبل فريق اتحاد سليانة، معاك باش نحكي على التتويج هذا، على الموسم، على الوليدات اللي كانوا اكتشاف للعديد الموسم هذا. مرحبا بيك.
1: بيك عسلامة.
0: مرحبا، اهلا وسهلا، تحية ليك، الناس اللي الكل اللي يسمعوا فينا، الف مبروك التتويج يوسف،
1: عايزك عايزك
0: شكرا للفريق اللي معاك الكل، لانه العمل ماهوش فردي، عمل مجموعة، العمل مع الاصناف هذوما صعيب برشا، واحسن حاجة وقت يكون التتويج هو ثمرة العمل طيلة الموسم. كوتش
1: هو الحمد لله خدمة خدمنا عليها من اول الموسم، والهدف نتاعنا نكونوا الوليدات الصغار ونأطروهم ونوصلوهم لبعيد ونبنوا عليهم، وكهو هذيك هي.
0: كيفاش كان الموسم كوتش ربيط الشمال الغربي، المقابلات اللي لعبتوهم، الدربيات، انه هما المقابلات الصعاب، التعامل مع الصنف هذا، قلت راه يزمو برشا خدمه، يزمو برشا حضور بالنسبه للاطار الفني، الوليدات يقراو هما تلامذه في بالاساس، يعني باش نوصلوا ابطال في الفتره هذه، راه تعدينا بموسم ماهوش سهل.
1: صحيح صحيح، موسم ما كانش فيه الجملة كما قلت لي أنت، يعني الوليدات كانوا يقروا، كنا نضحوا بأوقاتنا حتى نحن زد كمؤطرين كأسياذة، كنا زد نمشوا لهم يعني بعد الوقت من 6 7 8، يعني نخدموا على الضوء ونخدموا على الليل، خدمنا في المطر، خدمنا في الشمس، كل ماتش نحضروه وحده، كل ماتش وتحضيره، وكما قلت لي أنت يعني لعبنا دربيات ولعبنا برشا ماتشويات يعني لهنية في مع المعتمديات نتاعنا مع معتمديات زاد الشيخ، والحمد لله يعني نتائجنا هي اللي تحكي علينا، يعني ما عملنا حتى خسارة من أول الموسم لآخر الموسم. نحب نشكر الكوتش علي السيسي، هو اللي بدأ معاهم يعني في البداية مع الأولاد، هو اللي أطرهم، هو اللي اختارهم، هو اللي بني عليهم، بعد بديت عليه هنا المشعر وانطلقت معاهم، يعني كملنا الخدمة برفقة الكوتش ياسر العاتي، والحمد لله كما قلت لي انت يعني ذيك هي الثمره يعني اللي خدمنا عليها عام كامل وصلنا لها.
0: الوليدات هذوما تعامل معاهم ديما، الاصناف هذوما ديما نقول راهو يلزمهم فنيين خاصين، لانه مش اللي يجي نجم يشرف على الاصناف هذوما، هما مستقبل الفريق، هما اللي وقت نحكيو على العمل القاعدي راهو نحكيو على المدارس والاداني والاصاغر، حتى نبداو بشويه بشويه حتى نوصلوا للفريق الاول. كوتش هكا ولا ليه؟
1: صحيح صحيح، طول عمر هذايا اصعب عمر، خاطر ماك تعرف يعني يقروا في ليسي ونعرفوا يعني جيل تو كيفاش الحاجة البيئية وفابوريزية، كونه يعني مش نحكي في شخصي، يعني عمري 22 سنة ومتخرج يعني عامني ومن المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكيف، يعني كقريب لهم في العمر وعرفت كيفاش نخذهم وعرفت كيفاش نأطرهم ونقرب لهم، كمنهم صاحب، منهم كوتش، منها كل شيء، فهمت يعني لعبت برشا أدوار معاهم، وذاك اللي خليني يعني ننجح في علاقتي معاهم.
0: في سنة 22 سنة تتعامل مع الوليدات هذوما، احكي لي على المقابلات الصعاب، على التنقلات، على وقتاش حسيتوا روحكم تنجموا تكونوا أبطال بالنسبة للموسم هذا، دور الولي كذلك كوتش معاكم في يعني ثم برشا حاجات باش نوصلوا أبطال، لو الناس الكل كل واحد يضحي من شيرته، حبيت نسألك زيد على هيئة اتحاد سليانة وينهم يعني التتويج هذا، كانوا معاكم موجودين كما ذكرت راي ثمرة، هذه هي راي جهد انت عمل كبير منذ بداية الموسم.
1: صحيح صحيح، هو يعني باش نحكي يعني على الوليد، هما يعني ما شاء الله عليهم متكاملين ديفكتيف ما شاء الله، ريش يعني حتى تتلفت على البنك في وسط المات تلقى يعني خيرت ربي، تلقى ديشوا خيرت ربي، زاد كيف تنجم يعني تسير الطرح وتنجم تحكم يعني في الفارياسيون بتاع الطرح، خاطر اني قلت لك يعني الاولاد اللي عندنا ما شاء الله بالنسبه للاطار الفني زاد يعطيهم الصحه يخدموا في خدمه بيه، هما نشجعوهم من الاول بايكيبمونيات يعني بتاع اونترينمون، ايكيبمونيات يمشوا بهم ماتشويات تونيات عاونوهم بالكدا. نحب نشكر رئيس الجمعيه سي نسيم اليحيوي، والجدير بالذكر سي نور الدين المحمودي هو المشرف يعني على الوليدات الصغيرين. وهما راهو كيما قلت لك يعني بدينا من اول ماتش ما شاء الله يعني 8-0، دوزيام بارتي تزيد 8-0، نربحوا في طرح البرة والداخل. ديجا نحن حتى البلاي اوف كي ترشحنا يعني ناقصين ماتش وترشحنا الويل، يعني لي ريزلتا كانوا يعني ما شاء الله معاه. والفاز الاخرانيه نتاع البلاي اوف يعني حضرناه تحضير خاص، يعني كل ماتش وماتشو، كل نعملوا بروجرام يعني نتاع جمعة كاملة، نخدموا على توقيت الماتش سوى الصباح سوى العشية، خدمنا في الأوقات الكل وحضرنا بالكدي وذاك علاش يعني وفقنا ربي وكها وذاك تعبنا عليه نحن يعني لقب وجينا بالخدمة.
0: الجيل هذا نتاع المدربين إن وقت تشوف عمرك انت 22 سنه، وقت تشوف نور اليعقوبي في اولمبيك الكيف، نشوف مدربين اخرين في جمعياتنا، نقول هذا الجيل الجديد نتاع الاكاديميين خريجي المعهد العالي للرياضه والتربيه البدنيه بالكيف، اليوم من حقهم باش ياخذوا اماكنهم في الجمعيات الرياضيه نتاعنا في اقليم الشمال الغربي. اليوم بدايتك يوسف انت صغير وبديت مع الصغيرات، وكان التتويج ممكن تنجم تكون احسن بدايه، اليوم عندك الرغبة باش تواصل مع المجموعة هذه باش يكبروا بشوية بشوية حتى نشوفوهم إن شاء الله علاش ليه في أكابر فريق اتحاد سليانة، لأنه العمل هذا ينجم يكون بروجي كبير.

0: فانت كونت يعني جمعيه ما يهزوها كان ولادهم يحسوا عليها كان ولاد.
1: صحيح.
0: جت الفكره هذه وديجا يعني انا لاعب سابق يعني الاتحاد الرياضي بسليان ومازلت يعني نلعب وعندي علاقه يعني مع رئيس الجمعيه ويعرفني لي قاري يعني ومتحصل على شهاده الاستاذيه وشهاده مدرب كره قدم درجه ثانيه وحصل على شهاده فيدراليه في مدرب حراس. يعني صار الكونتاكت بيناتنا نتاع يعني لازم تتشرف يعني بالوليدات الصغار وكله يعني كان جوابي بإيه يعني فكره باهيه ودجا هذاك هو يعني دومين واحد قرا عدى عمره كل في القرايه يعني باش يجي نهار وباش يختم ودجا عمل الحاجه اللي يحب عليها والحمد لله واحد حط روحه في البلاصه اللي يحب عليها وخدمنا ووصلنا الحاجه باهيه وكذا.
1: تمام. متابعة على الصغيرات في قرايتهم يوسف وانت تبارك
0: نتبع
1: الله عليك.
0: فيهم نتبع
1: اي
0: فيهم
1: خاطر
0: ديجا حتى
1: يلزم
0: بالمعادلات شيء
1: اون باراليل القرايه والكوره، ما نجموش لما يبعدوا على بعضهم برشا، ينجموا ينجحوا في قرايتهم وفي الرياضه زاد.
0: القراية والتربية والأخلاق ديجا يعني حتى وليداتنا نحن تضربنا في برشا ماتشوات البر تعدوا علينا عملنا وحملونا حصيروا برشا حاجات أما نحن يعني ما شاء الله الوليد يعني تعيط له ويسكت شد بلاستيك يريض التربية قبل كل شيء
1: صحيح.
0: التربية والقراية قبل كل شيء نشوفوا لهم في معادلاتهم نراقبوا فيهم بالأولياء بكل شيء.
1: برافو، يعطيك الصحة، إن شاء الله برشا يخدموا كيفك يوسف، إن شاء الله نشوفك هكا مدرب كبير على شلي اتحاد سليانة ولادة. برشا مدربين، برشا سامي تخرجوا من الجمعية هذه. يعطيك الصحة يوسف الترنوبي، مدرب أداني اتحاد سليانة، بطل رابطة شمال الغربي بالكيف. شكرا ليك على حضورك معنا، إن شاء الله في مناسبات قادمة تكون حاضر معايا يوسف الترنوبي مدرب أداني اتحاد سليانة. شكرا ليك يوسف.
0: عايشك
1: شكرا ليك، يعطيك الصحة.
0: ربي
1: مش أبقى مع سليانة بعد شوية، مش نحكيه من يفوت، نحكيه بنات زيدا لأنه النجم الرياضي بسليانة توج، وبعد شوية إن شاء الله وصف الجيزاني الكوتش يكون حاضر معنا. تحياتنا نجدوها لكل مستمعينا وين ما كانوا.
2: الصفحة الرسمية لإذاعة الكاس. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج بتاعنا راديو الكاس إذاعة الكاس.

0: علشان على موجاتنا في متابعة سبورت تايم لليوم 5 جويلية 2026، ونبقى في ولاية سليانة وتتويج آخر يضاف للجهة، تتويج النجم الرياضي بسليانة لكرة القدم المصغرة سيدات بكأس تونس، والنجم الرياضي ببرقو كذلك على موعد هذا المساء لأنه يلعب نهائي البطولة. حظ سعيد لهذا الفريق. معايا في المباشر سي واصف الجيزاني مدرب الفريق. كوتش اهلا وسهلا بك، مرحبا. تجربه اخرى في ولايه سليانه ناجحه، وقت نحكي على الميني فوت وسيرتو بنات نحكي على الموسم كان ناجح، وتتويجكم خير دليل على الخدمه اللي خدمتوها، خاصه وقت يكون الفريق يعني صغيرات كما نشوف فيهم في التصاور. برافو على الخدمه الكبيره وعلى هذا اللقب، مرحبا بك كوتش.
1: بيك عايشك، مشكورين إذاعة الكيف على الاستضافة. الحمد لله، تتويج جاء بعد موسم طويل، بعد الحقيقة تعب وجهد من الإطار الفني والإطار الإداري للنجم الرياضي بسلينة كرة قدم مصغرة. تتويج أيضا الحقيقة نهدوه لكل أحباء النجم الرياضي بسليانة وكل جماهير سليانة.
0: تجربة جديدة صحيح، يعني وقت نحكي عن الرياضة النسائية في سليانة، راي سليانة سباقة، إن نذكر كرة السلة فريق كان محترم جدا، بعد مشينا لكرة قدم النسائية، اليوم نحكيه على كرة قدم مصغرة، ويعني الرياضة النسائية عندها تقاليد في الجهة. اليوم الميني فوت سيدات تجربة جديدة زيدة، وحكي لي شوية وصف على العمل على اختياركم وخوض التجربة هذه، البنيات كيفاش يوفقوا بين القراية وبين الرياضة، سيزون تاعكم كيفاش كانت على مستوى البطولة، شكون هم الفرق اللي تلعبوا معاهم، خلينا اكتشاف بالنسبة لنا اليوم انه نحكي على فريق من الشمال الغربي متوج بكأس تونس من سليانة ويحق في نتائج طيبة.
1: صحيح، هو اكيد ثم مسيرة طويلة. هما الحقيقة البنات اللي لعبت معاهم واللي دربتهم السنة، هما خدمنا مع بعضنا يمكن 5 سنين التالي، كانت زادة ثم المجموعة دي، لكن اليوم البنيات هذوما كبروا نضجوا على مستوى الكورة. لقيت بنيات اخرين الحقيقة ناضجين، عاونوني زاد هما اكثر في التدريب، خاطر ما تعرف اللاعب كي يبدا عنده نضج كروي يعاون المدرب نتاعو. اليوم البنات
0: ويبدا ثم غرام زيد كوتش
1: مغرومين، عندهم قلت لك معناها خدمت معاهم قبل في بكاسكيت اخرى، خاطر كنت قبل في اطار في معناها اطار طبي للجمعيه. اليوم نلقى روحي مدرب، نعرفهم ويعرفوني الحقيقة، كان ثم تجانس كبير بيناتنا ديولي نعرفهم من قبل. الحقيقة ثم صعوبات على مستوى التدريب، ما يخفيكش في سليانة ما عناش ملعب بلدي كرة قدم مصغرة، على ملعب خاص. التجأنا للملعب البلدي نتاع الفوتا 11، ترينينا حتى معناها نظرا لضيق الوقت حتى الاربعه نتاع معناها الاربعه نتاع العشيه في حراره سخونه. ضحوا البنات الحقيقه والحمد لله، تعبهم ما مشاش خساره. لعبنا مرحله من الاول، لعبنا الدوري المجموعات،
0: ايه
1: كنا انتصرنا وانهزمنا في مقابلة، بعد ربع نهائي، بعد نصف نهائي ضد جنعورة، زاد لعبنا ماتش قوي برشا في حرارة سخونة 4-2، بعد ما قاوروا احنا الحمد لله في النهائي. النهائي كان صعيب، زاد النادي المروج لعبنا له قبل، لكن في النهائي لقينا فريق آخر، كانت مقابلة قوية فيها انضباط تكتيكي كبير من زوز جمعيات، تلعبت على تفاصيل صغيرة وفيها 1-1، زدنا حصص إضافية، بدأت تعبي بين على البنات، لكن الحمد لله ضربت الجزاء أنصفتنا، وكان تتويج رائع الحقيقة. المسيرة متاع عام كامل متاع تعب للناس الكل، إطار فني وإطار إداري، تعرف جمعية وراها عباد وراها رجالات تخدم على الشبان على الأكابر. التتويج هذا جاء فرحة للناس الكل، وجاي ثمرة متاع تعب والله، مش حتى متاع الموسم الرياضي هذا، مواسم الرياضية اللي تعديت الكل.
0: به به انه نزيدوا تجربة جديدة، نزيدوا اختصاص جديد في الجهة. ثم اقبال كوتش على كرة قدم النسائية المصغرة في سليانة، البنيات عندهم الرغبة انهم يكونوا في الجمعية. اليوم بالتتويج هذا نتصور باش يجيكم برشا بنات اخرين يحبوا يلعبوا ويحبوا يكوروا، علاش ليه زادوا هم يكونوا ابطال الموسم القادم.
1: هو ثم إقبال صحيح توا بعد التتويج وبعد الكأس وبعد الفرحة دي كل ثم برشا بنيات توا، حتى اللي كانت معناها ماك تعرف، نحن راهو مازلنا في جهة كما سليانة الحقيقة ما عندناش التقاليد نتاع الرياضة النسائية، لكن والله التتويج هذايا حل الباب، حل الباب لبرشا بنيات باش تتشجع وتجي، ومرحبا بيهم. احنا ديجا الخدمه مازالت متواصله العام الجاي، باش نكملوا بنفس الفريق، باش نحاولوا نلعبوا ضد على البطوله على الكاس العام الجاي. انا بطبيعتي ندعو البنيات الكل اللي عندهم الرغبه واللي عندهم امكانيات باش تكون معناها باش تشوف في روحها لعبه نتاع كره قدم مصغره، مرحبا بها، نأطروها في جمعيتنا، ولما لا نزيد نكبر الفريق وطموحاتنا تكون ديما أكبر إن شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله. كما سالت سي يوسف التنوبي، اليوم البنيات نشوف فيهم زاد في الاعمار الصغار، يعني اليوم نحكيه على تلامذة، ثم متابعه لقرايتهم لنتائجهم الدراسيه من طرف الهيئه المديره، انت المدرب.
1: بتبيع الهيئة المديرة ديما ساهر على راحتهم النفسية، على قرايتهم، على كل شيء. داير معناها عندنا معناها شكون بكالوريا إن شاء الله، وهي معناها بون في جات من دورة التدارك إن شاء الله في
0: إن شاء
1: إن
0: الله
1: شاء
0: ربي
1: الله
0: يوفقهم.
1: عندنا بنية وعندنا البقية الكل ناجحات الحق في قرايتهم
0: ما
1: معناها
0: شاء الله ما شاء الله،
1: إن شاء الله.
0: برافو، ألف مبروك مرة أخرى وصف الجيزاني،
1: عايشك يا
0: مدرب
1: عم،
0: النجم الرياضي بسليانة كرة قدم مصغرة
1: عايشك
0: سيدات، كنت حاضر معنا اليوم في سبورت تايم. إن شاء الله نتقابلوا مرة أخرى مع مزيد من النجاحات لهذا الفريق ولفرق الشمال الغربي الكل. تحية لوصف الجيزاني يوسف التنوبي، وتحية خاصة للمشرف على صفحة اتحاد سليانة على التعاون الكبير اللي بيناتنا، يذوم الصفحات نتاع الجمعيات الرياضية نتاعنا في الشمال الغربي اللي نتعاونوا معاهم في المعلومات في الأخبار في الأرقام، هكيك نجموا يكونوا حاضرين معانا استضافات. وشكرا للمشرف على صفحة فريق اتحاد سليانة، بعد شوية جلال يكون حاضر معانا أخبار فريق الأولمبي اللي بيجي في المباشر، وهكا نكملوا سبورت تايم لليوم.

0: روح البحر.
1: رجعين 52 دقيقة بعد 6 على موجات إذاعة الكيف. شكرا على اختياركم موجاتنا، ملاحظاتكم زيادة اللي توصلنا إن شاء الله تبيع. عن كل مرة هكا ناخذوا فريق من فرق الشمال الغربي قبل بداية التحذيرات، وبه المراكز التربصات نعرفوا بها زيادة. شكرا على اختياركم موجاتنا. نمشي لبيجا وأخبار فريق الأولمبي البيجي، ونبدأ بآخر الأخبار جلال، أنه رئيس الهيئة التسييرية يرفض مواصلة العمل صلب الهيئة في ظل هالأزمة المالية اللي يعاني منها فريق الأولمبي البيجي. ونحن نحكيه على الأولمبي البيجي، جماهير النجم الرياضي الساحلي تغلق اليوم المليار الأول دعم لكاسة النادي. مساك بالخير جلال، أهلا وسهلا، تحية ليك والناس يسمعوا فينا في بيجي الكل.
2: مساء النور حنان، أهلا وسهلا بك، تحية لك وكل سادة المستمعين ومسمعاته في إذاعة الكيف. فعلا الأمور ليست على ما يرام، وهناك ضبابية كبيرة بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي، خاصة مع أنه الجلسة العامة الانتخابية لم تأتي بمترشح، وبقيت الأمور هكذا في الغموض، وننتظر بطبيعة الحال يعني في قادم الأيام أن تتضح الأمور. صحيح السيد كمال والي مازال متردد، نقولها بكل صراحة، مازال متردد إما المواصلة أو عدم المواصلة بالنظر إلى حملة التحدي اللي بدأت بتفاؤل كبير، لكنها حسب التقرير المالي اللي تم عرضه خلال الجلسة العامة الانتخابية يوم الأحد الماضي لم تكن يعني كما توقع الجميع، يعني انتجاما مع الحماس اللي أبدوه الأحباء، خاصة بعض من البقاء الفريق في آخر جولة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. لنرجع للتقرير المالي ومداخيل هذه الحملة، قلنا هي منقسمة على جزئين، حملة خاصة بشركات 1000 دينار لكل محب، وكذلك حملة خاصة بالأحباء يعني من العديد. بكل صراحة باش نكونوا واضحين، حالة المداخيل الحملة الأولى يشرف عليها الأستاذ سامي صغيرة، بلغت مداخيل 58,000 دينار و358 و650 مليون. يعني شوفت الحملة نتاع نجم الساحلي مليار، حملة على الأولمبي البيجي 58,000 دينار، إضافة إلى حملة المحب رضا العلوي دعم أولي يعني 9,000 دينار و350 دينار، ودعم ثاني ب 7,000 دينار تقريبا 16,350 دينار.
1: مازلنا بعاد برشا جليلة،
2: 74,000-75,000 دينار،
1: يعني مازلنا بعاد برشا،
2: بعاد برشا على 500,000 دينار اللي ذكرها السيد كمال والي في ندوة صحفية من أجل خلاص ديون فريق الأولمبي البيجي، رفع من انتداب، لأن فريق الأولمبي البيجي عنده اليوم عنده قرار منع انتداب بسبب نفس اللاعب باتيلي لغز في فريق الأولمبي البيجي. لليوم مازال الفريق يعاني من هذا القرار قبل ما يترفع، وبطبيعة الحال هناك 5 أحكام بات نهائية لا يمكن معناتها تقديم فيها مطار استئناف، وبالإضافة إلى مبالغ ومستحقات اللاعبين اللي نشتوا في الموسم اللي ودعناه 25-26، كل هذه المبالغ تقريبا في حدود 500,000 دينار. لليوم السيد كمال والي مازال متردد إذا لم تتدخل الصورة الجهوية، وعرف المسار في جلسة عامة انتخابية أنه الأحباء ومخرطي فريق الأولمبي فوضوا إلى الصورة الجهوية تعيين هيئة تسيرية مع توصية بإعادة تجديد الثقة في السيد كمال والي رئيسا للهيئة التسيرية. واليوم مازال ننتظر في الحال الصورة الجهوية حتى تعين هيئة تسيرية جديدة برئاسة السيد كمال والي. هذا تقريبا في مخص فريق الأولمبي البيجي اللي فما يعني أصداب حتى، وكل فرق ستعود إلى القيام بالتحضيرات موسم جديد 26-27 أولمبي البيجي لحد الآن، ممكن خلال الأسبوع الجديد ما بين يوم الاثنين أو يوم الأربعاء يعود إلى التمارين، لكن بأي إطار فني بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي. كذلك لا ننسى أنه عديد والعديد من اللاعبين غادروا أو سيغادرون فريق الأولمبي البيجي، إما بسبب نهاية العقود نتاعهم 2 جوان 2026، او كذلك بسبب عدم الرغبه في مواصله يعني النشاط مع فريق الأولمبي البيجي. تحديات كبيره تنتظر الهيئه التسييريه، وخاصه منها الامور الماديه. حبيت نحن نقوص بالنسبة لفريق نادي الرجبي بباشا اللي نعرفوه ب 15 لاعب ترشح إلى الدور النهائي لكأس تونس لموسم 25-26 بعد يعني تأخر وعدم وصول فريق المستقبل هذا بجمال يوم الأحد الفارط في ملعب صناعي بباجا. والقوانين نتاع الرجبي واضحة، هو هزيمة الفريق المتغيب ب 24-0. ما رأنا هو أنه الصفحة الرسمية لفريق نادي الرجبي باجا يعني تنزل الخبر وتندد فيه بقرار يعني الجامعة التونسية للرجبي بإعادة هذه المباراة، رغم أنه فريق مستقبل جمال لم يقدم شيئا كتعاون من أجل يعني إثبات وأنه تغيب عن مباراة فريق النادي الرجبي باجا والمستقبل هذا بجمال ب 15 لاعب في إطار الدور النصف النهائي لكأس تونس.
1: واضح منتخبنا 11 في القارة الإفريقية و57 عالميا، الأرقام لا تكذب. ها مش وخرك هو يعني تراجع كبير جدا،
2: تراجع الى معناتها تقريبا خسرنا برشا مراكز حنان. والخوف كل الخوف، الخوف ان نكون في بعد في يعني سنواجه فرق عملاقه في القاره الافريقيه في تصفيات افريقيا او كاس العالم القادمين.
1: هذه حبيت نتفضل اي جليل
2: في 30 ثانية. نعم، في موجز الأخبار المنتخب المغربي كما توقعت قلت في معناتها في بالي أخرى، وهذا ما تأكد معناتها لكأس العالم الثاني على التوالي مش سهل حاليا ب 24-24 يعني يترشح إلى الدور الربع النهائي سيح. وتوقعاتي كانت صحيحة، قلت أن المنتخبات الأخرى ما نجموش معناتها عصورها إلا فريق المغربي في معناتها في واد والبقية في واد الآخر.
1: واضح الخدمة على مستوى الكرة المغربية يعني، والبطولة ما زالت متواصلة يعني تنتهي نهاية هذا الأسبوع. شكرا لك جليل، شكرا لكل الفريق اللي أمن هذا اللقاء، شكرا ليونس اللاشيني في الإخراج الرقمي، خيري سليم مفيدة بعد شوية في موجز لأهم الأنباء، قبل إن شاء الله في مواعيد قادمة.

0: في الشأن العام. إعداد وتقديم قسم الأخبار بإذاعة الكاف.
1: طبت أوقاتكم جميعا مستمعين الكرام، إذن يتجدد اللقاء معكم في الشأن العام في هذا التوقيت في الشبكة الجديدة على موجات إذاعة الكاف، التوقيت الصيفي مباشرة بعد النشرة وأخبار الرياضة. نتطرق دائما إلى مواضيع تتعلق بالشأن العام في تونس. اليوم باش نتحدث في شأن ثقافي بالأساس، نتحدث على المهرجانات الصيفية، نتحدث على مجموعة من المهرجانات اللي في كل الولايات تقريبا، فما مهرجانات دولية فما محلية وأيضا مهرجانات اللي تعتبر هامة في عروضها وأيضا في ميزانيتها. كيفاش هالدور العروض هذه ودور الثقافة في تنمية الذوق العام، وأيضا نتحدث حتى على المستوى المردودية الاقتصادية، نتحدث أيضا على الإشكاليات المطروحة السقف هذه بالنسبة للمهرجانات، نتحدث على مسألة الدعم، نتحدث على الفضاءات بطبيعة الحال وعديد الإشكاليات الأخرى اللي نحاول نطرق لها خلال هذا البث المباشر. نحب نرحب سي صهيب المزريقي المحلل السياسي ومتابع للشأن العام والشأن الثقافي عموما. صهيب أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا سي فوزي، تحية ليك، تحية لكافة السادة المستمعات والمستمعين.
1: شكرا ليك. حابين ناخذ مثال بعد شوي، باش يكون حاضر معنا سي محمد بن عيش مدير مهرجان القمح بباجة، باش تحدثوا معها في الإطار هذا على الإشكاليات المطروحة بطبيعة، وخاصة نحب نشير فقط إلى أنه تداول أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي يخص المهرجانات وأيام قبل انطلاق المهرجانات الصيفية الدولية التونسية بطبيعة الحال هو في انتظار تأكيد الأخبار هذه، هو نحو إلغاء العروض الأجنبية في المهرجانات الصيفية باستثناء مهرجاني قرطاج والحمامات. كيفاش يمكن يأثر هذا على العروض، خاصة وأنه إذا كان فما مهرجانات دولية أخرى تعاقدت مع بعض الفنانين أو أيضا مع بعض العروض، كيفاش يتم التعاطي مع المسألة هذه؟ خليني ننطلق معك بصفة عامة صهيب، دور المهرجانات الثقافة اليوم كيفاش هي بدورها الأساسي هو تنمية الذوق العام، تحدثوا أيضا أحباء السهر اللي في الصيف هو نوع من الترفيه، وفي نفس الوقت أيضا وقت اللي تكون مهرجانات موجودة في كل الجهات نتحدثوا شوي على حركية في الجهات هذه.
2: أكيد سي فوزي، خاصة إحنا اليوم نحكيه يعني في هذا المجال اللي هو المجال الثقافي. أولا يعني أضم صوتي إلى صوتك إلى أنه إلى حد هذه اللحظة لا يوجد يعني تأكيد رسمي في سواء كان ذلك عن طريق وزارة الثقافة أو يعني البنك المركزي أو حتى في وكالات الأنباء الرسمية والوطنية التي يمكن أن نعتمد عليها في استقاء المصادر. أيضا اليوم لما نتكلم على الذوق العام للفن فلابد أن نفكر بالأساس في أنه اليوم لابد من خلق حالة ثقافية، والحالة الثقافية اليوم تعتمد بالأساس على الرقي وعلى أن يكون الذوق العام في نهاية المطاف يعني هو ملتزم، وليس هنا فقط الالتزام بما هو وطني أو دولي أو عربي إلى غير ذلك، بل الملتزم في كل مناحي الحياة، لأنه في نهاية المطاف الإنسان هو الالتزام والإنسان هو القضية. واليوم يعني وقت نشوفه إحنا ما نريده أن يكون يعني على مستوى الساحة الفنية، قد نستحضر سابقا يعني حتى في فترة الستينات الحالة الثقافية التي خلقت في مثلا جمهورية مصر العربية التي حشدت كل قواها فأنجبت لنا مثلا العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وأنجبت أيضا أم كلثوم وشادية وعبد الوهاب وغيرهم. فاليوم أيضا الدولة التونسية لابد أن تخلق حالة ثقافية، لما نتكلم عن الحالة الثقافية أن تكون هنالك التزام بمستلزمات المرأة المرحلة بصفة عامة من جهة، وأيضا لأن مهمة الفن في نهاية المطاف هو السمو والارتقاء بالذوق العام، بحيث أن يكون هنالك برمجة جديدة للمستوى الوعي وعلى مستوى الفكر وعلى مستوى الثقافة وعلى مستوى حتى نمط الحياة، لأنه في نهاية المطاف الثقافة هي تعريف وهو خلق نمط حياة جديد على نقيض نمط الحياة اللي كان سائد سابقا. واليوم احنا سيفوزي للأسف يعني حتى باش نشوفه في مهرجاناتنا ونشوفه يعني في الذوق العام بصفة عامة اللي موجود اليوم في المشهد الفني في تونس، يعني نشوفه أول حاجة بعض الظواهر الداخلة على غرار ما يسمى بالراب، نشوفه بعض الظواهر الداخلة الأخرى اللي موجودة اليوم واللي هي لا تعدو أن تمثل إلا تلوثا سمعيا. فاليوم وقت نشوفه
1: مع احترامنا لكل الأذواق صهيب، أكيد فما بالنسبة للراب وغيرها من أنواع الفن الأخرى عنده مستمعيه وعنده محبيه سواء كان في تونس أو غيرها بطبيعة صهيب. نعم
2: بطبيعة الحال نحن هنا لا نكون أوصياء على أذواق الناس، ولكن على الأقل نريد أن يكون هنالك فن هادف. حينما نتكلم عن الفن الهادف فإنه سنتكلم على الذي يحمل معاني وألفاظا ودلالات لكل كلمة تقال، وليس يعني الذي نسمعه كل يوم من هنا ومن هناك، يعني حتى قد تصل إلى أن يستحي الإنسان أن يسمع يعني أغنية مع أحد أصدقائه وإلا يعني حتى مع أحد من العائلة وغير ذلك. فاليوم احنا وقت نشوفه أنه هالظاهرة هذه كاملة لابد أن تقاوم بخلق حالة فنية من أجل أن تقاوم هذه الحالة. فاليوم يعني نشوفوا إحنا سيفوزي حتى باش نرجع لموضوعنا الرئيسي اللي هو يعني المهرجانات الثقافية وارتباطها بما هو اقتصادي وارتباطها أيضا بعدم تجاوز السقف الأقصى لاحتياطي النقد الأجنبي المحدد يعني سنويا لهذه الأنشطة. فلابد أن نقول بالأساس يعني أنه حجم الميزانية المقيدة يعني لم يكن وليد الله، وإنما هو يعني قانون كان حدد سقفه المالي منذ عام 2005 بنحو 2 مليون دينار تونسي، أي ما يعادل قرابة 600 ألف دولار أمريكي. ولم يتم يعني للتنويه، ما تمش إلى حد هذه اللحظة تعديل ولا مراجعة يعني هذا القانون في لتغطية يعني الارتفاع الحاصل اليوم في أجور الفنانين. وهذا البعد التشريعي الأول، لأنه اليوم وقت يعتصم مثلا البنك المركزي التونسي بأنه لا يدفع أكثر من ذلك المبلغ المحدد أو بأن الفنانين قد تجاوزوا هذا البعد المالي المعين، فإن البنك المركزي هنا على صواب، خاصة أنه يعتصم بقانون سنة 2005. والمسألة اليوم في اعتقادي هي تشريعية بالأساس، لأن التشريع وإلا القانون هو وحده الذي سيراعي التغيرات الحاصلة، سيراعي التطورات اليوم المادية والمالية، أيضا يعني أن هنالك حتى تدهور للاقتصاد التونسي خاصة في فترة ما بعد 2011 وتوجه الدولة التونسية إلى صناديق النقد الدولية وغيرها، خلانا اليوم مثلا من كان في فترة 2005 نتكلم على مثلا بعض العملات الأجنبية على غرار اليورو كنا نتكلم على 1.3 1.4، اليوم مثلا اليورو نتكلم على 3.36 37 إلى أن تصل إلى 40. فبالتالي المشرع التونسي اليوم أو القوانين التونسية يجب أن تأخذ باعتبارها النقطة الأساسية وهي تدهور الدينار التونسي في فترة ما بعد 2011. أيضا لابد على التشريعات اليوم أن تأخذ يعني في اعتبارها حتى الأسوام الخيالية التي يطرحها بعض الفنانين. فبالتالي اعتصام يعني البنك المركزي بهذا القانون هو صائب وقانوني من جهة. من جهة ثانية لابد أن نبحث على غاية هذا الاعتصام أو هدف اعتصامهم بالنص القانوني. أنا في اعتقادي هو هدف اقتصادي، بحيث أنه يأتي هذا الإجراء ضمن السياسة التقشفية المشددة. وإحنا نعرف اليوم أن الدولة التونسية توجهت في سياسة لا أقول تقشفية بقدر ما أقول هي سياسة عقلانية، لأنه اليوم وقت إحنا نرتب أولوياتنا ونحط أهم يعني الحاجات اللي اليوم الدولة التونسية مستعدة باش أنها تشريهم بالعملات الأجنبية وإلا بالعملة الصعبة. فأنا في اعتقادي يمكن إدراج الفن على أهميته والثقافة على أهميتها، يمكن أن تدرج يعني بعد الصحة والتعليم وغير ذلك، لأن هذه هي اللي بتؤدي.
1: نعم فقط لهنا بالنسبة لمسألة العروض الأجنبية هذه، فما بعض التصريحات بالنسبة لمديرية المهرجانات تحدثوا خاصة المهرجانات الدولية. وفي تصريح إعلامي بطبيعة الحال مدير مهرجان بنزرت يتحدث على أنه الحالة يعيش حالة من الضبابية تقريبا. تلقى المهرجان بعرض البارح الفنانة التونسية، والمهرجان من بين العروض اللي فيه فما عروض أجنبية، خاصة وأنه الإدارة قامت بكل الإجراءات الإدارية بالنسبة لاستخدام الفنانين الأجانب ضمن برمجة مهرجانات صيف 2026. الموقف لهنا يبقى ضبابي، كيفاش يمكن التعاطي مع المسألة هذه؟ إن شاء الله تتحل الإشكال هذه على مستوى مهرجان بنزرت وغيرها من المهرجانات الأخرى. بالطبيعة كيفاش يمكن التعاطي مع المسألة هذه، ومديري المهرجانات ومتعهدي الحفلات أيضا كيفاش يتعاطوا مع الموضوع هذا، خاصة وأنه صعيب للإشارة فقط أنه العروض هذه تتحضر منذ تقريبا جام، في يلزم تم فما نقاش العقود وغيرها، وفما بعض الفنانين يطلبوا تسبقة مالية وتودع لدى وزارة المالية بالنسبة للعقود هذه وغيرها من الإدارات المعنية بالموضوع هذايا، خاصة أنها العقود ممضات ومسجلة لدى مصالح وزارة المالية ودفع معاليم التسجيل. أيضا نتحدثوا على الإجراءات القانونية اللي ملفات العروض الأجنبية تودع لدى اللجنة الوطنية للعروض الأجنبية التابعة للإدارة العامة للموسيقى. الإجراءات الكل هذه تم القيام بها، لكن الآن فما هل الضبابية هذه إن شاء الله تتوضح الصورة بغض النظر على الإشكال هذا، إن شاء الله توجد لي حل بطبيعة الحال كيفاش يمكن التعاطي مع الموضوع هذا. إذا كان فما تجاوز للسقف اللي كنا نتحدث عليه صهيب، يمكن تقسيط المبلغ إذا كان فما تفاهم مع الفنانين بالنسبة للصائفة هذه والصائفة قادمة في السنة المالية الجديدة، فما يمكن بعض الحلول اللي مديري المهرجانات يرتقوا إنها تكون حل من الحلول في ظل نفاذ الرصيد هذايا. به اليوم نتحدث على إشكاليات أخرى بالنسبة للمهرجانات، الفضاءات والدعم وغيرها. كيفاش نجموا اليوم نتحدث على نجح المهرجانات صعيب، نكثروا من طاقة الاستيعاب باش المهرجان ينجم يكون عنده مردود ويكون عنده ميزانية محترمة انه يوفي بتعهداته تجاه العقود اللي ابرمها مع الفنانين، ونتحدث على حالة ثقافية تنجم تكون تعطي الإضافة. نتحدث على الذوق العام، وأيضا في نفس الوقت أنه المهرجانات هذه تتطور وخاصة عروضها تتطور من خلال أنه نتفادوا هالإشكاليات المطروحة على مستوى عن مسألة الدعم وأيضا الفضاءات، لأنه بعض المهرجانات فضاءات صغيرة ما تستوعبش عدد كبير من الجماهير، خاصة وقت اللي يكون فنان معروف وفما إقبال على العرض متاعه، لكن يكون العدد محدود نظرا لأنه الفضاء يتحكم في المسألة هذه.
2: ممتاز جدا سي
1: نعم.
2: فوزي، يعني سؤالك يعني قد جاب على كل مناحي يعني المجالات التي يمكن ان تطرح في شكل اسئله، خاصه سننطلق يعني اولا من اننا لا نتعاطى مع خبر رسمي الى حد هذه اللحظه، وانما نتعاطى مع تصريحات اعلاميه يعني لمديري مهرجانات، ونحن في انتظار ما يمكن تاكيده او نفيه او ما يمكن ان يكون يعني في اطار توفيقي، خاصه بين ما هو تشريعي وبين ما هو يعني جلب هؤلاء الفنانين، لأنه في نهاية لأنه في نهاية المطاف سي فوزي وأنت تعرف احنا اليوم نحكيه على صورة الدولة التونسية، صورة البلاد يعني ومدى التزام الثقافة التونسية ب يعني جلب هؤلاء الفنانين أو حتى مصداقية يعني الذين تفاوضوا مع هؤلاء الفنانين. وأيضا اليوم يعني حتى وقت اللي احنا باش نشوفوا البنك المركزي علاش رفض كما كنت نحكي لك هو اعتصام بالقانون، أيضا توجهات الدولة العامة اللي هي يعني تمشيت في منطق عقلاني من ناحية ترتيب الأولويات وتقديمها، خاصة كما ذكرت لك يعني تقديم الأمن الغذائي والصحي على ما هو الترفيهي على أهميته، أيضا يعني تم تكريس منطق ما يمكن أن نصطلح عليه بالسيادة المالية ورفض الإملاءات التي يمكن أن تكون يعني مفروضة على الدولة التونسية، وبالتالي هنا يعني الدولة التونسية اليوم انتهجت نهج الارتهان الكامل، ولا لا يمكن يعني اليوم أن تتوجه توجهات الدولة أو يعني تصورات الدولة إلى أن تكون يعني نفقات هذه الأموال بالعملة الصعبة
1: إيه يمكن
2: في
1: توجيهها إلى
2: الترفيه وغيرها،
1: آخر، لأنه
2: يمكن
1: فما
2: توجيهها.
1: برشا آراء في الإطار هذا يا صهيب. نعم تفضل.
2: هو كذلك، فاليوم يعني نجم نشوفه انه حتى الدوله التونسيه توجهت الى دعم واعاده الاعتبار المنتوج الثقافي المحلي خاصه، يعني
1: اي هذا
2: لان ذلك الفن
1: توجه انه نمشوا للفنان التونسي والعروض التونسيه نشجعها وندعموها، فما الجانب والتوجه هذا يا صهيب.
2: أكيد، وهو
1: نعم
2: اللي باش يخلق لنا اليوم حتى الدورة الاقتصادية الداخلية، يعني خاصة في بقاء هذه الأموال بالدينار التونسي داخل البلاد، يمكن أنه مشانه يحرك الاقتصاد المحلي ويوفر فرص يعني عمل حتى المبدعين والتقنيين التونسيين بدلا من تصدير العملة الصعبة إلى الخارج. فاليوم سي فوزي وإحنا نحب أن نبنيه حالة ثقافية، لأنه أنا لا أريد أن أصطلح على الثقافة بمصطلح إداري، وإنما أريدها أن تكون حالة ثقافية
1: ثقافية. نعم
2: نابعة من الإبداع ومن التصور ومن الخلق. وهذا اليوم ما يمكنش وما نجموش نعملوه في إطار يعني أنه حتى التوزيع العادل للثقافة في تونس غائب،
1: اي
2: لأنه
1: تحدثوا
2: اليوم
1: على
2: مثلا
1: العروض والفضاءات الموجوده في الجهات بطبيعه، لانه كما ذكرت وكنت تحدث قبل التدخل بتاعك صهيب، تحدثوا على في بعض الجهات تحدثوا على ضيق الفضاءات. اليوم تحدثوا مهرجان الجاز بتبرقه بالرغم انه فما اعدادات كبيره، كيفاش نجموا بعد 6 سنوات من الغياب رجع اليوم المهرجان هذايا؟ ان شاء الله يكون ناجح وان شاء الله يقدم الإضافة على مستوى الترفيه والجو العام، وأيضا إن شاء الله يكون عنده دور كبير في تنشيط الحركة الاقتصادية في الجهة سوي.
2: أكيد سي
1: نعم
2: فوزي، وهذا المهم، لأنه في نهاية المطاف الثقافة مرتبطة بالأساس بالاقتصاد. يعني اليوم وقت نحكي وإحنا على مثلا مهرجان جاز بتبرقة،
1: برق. نعم
2: نتكلم بالأساس على أنه أعرق المهرجانات. اليوم وقت نحكي وحتى على العندليب عبد الحليم حافظ، أول ما جاء تونس زار مهرجان تبرقة، لأنه اليوم عنده رمزية تاريخية كبيرة وكبيرة جدا. لأنه أيضا وقت نحكي على مهرجان جاز يعني في تبرقة جاب جميع الفنانين العالم
1: عالمين.
2: العالميين
1: نعم
2: والدوليين وغيرهم، ايضا نجم نحكيه على انه باش يكون عنده انعكاسات اقتصاديه واجتماعيه من ناحيه يعني تنميه المناطق الداخليه. ايضا نتكلموا على التنميه الاجتماعيه ليس في مفهومها المطلق، وانما نتكلموا عن التنميه من ناحيه الحركيه الاجتماعيه،
1: اجتماعية. نعم
2: لانه باش نشوفوا يعني التشغيل للنزل والمطاعم
1: به
2: والمقاهي
1: صهيب
2: وغير ذلك.
1: صهيب لو تسمع قبل من نجيل هذايا، خليني ارحب بسي محمد بن عيش رئيس مهرجان الأقامة حبيب باجة، التحق بنا هاتفيا. سي محمد اهلا وسهلا بك.
3: السلام يا فوزي، مرحبا بك سيادة، مرحبا
1: شكرا
3: مرحبا
1: ليك، يعطيك
3: لسيادة
1: الصحة،
3: إذاعة كاف ومستمعيها الأوفياء.
1: يعطيك الصحة على الحضور اليوم. سي محمد اطرحنا موضوع الثقافة، نتحدث على دور الثقافة في تنمية الذوق العام، أيضا دورها في ومردوديتها وتأثيرها في الجوانب الاقتصادية وقت اللي نوجد مهرجان في جهة من الجهات، نتحدث على ربوع الشمال الغربي ونتحدث بصفة عامة في تونس، إنه فما حركية، فما إنه البلاد تتحرك شوية. لكن قبل ما نتحدث على انه هالعروض هذه نحاول ننجحوها، فما اشكاليات يا محمد نحاول انه نتحدث عليها اليوم، نطرحوها باش نتجاوزوها، وقتها نتحدث على انه المهرجانات تكون ناجحه من خلال عمليه الدعم، نتحدث على تهيئه الفضاءات وتوسعتها وتوفير فضاءات كبيره باش تستوعب عدد كبير من الجماهير اللي عنده نفع للمهرجان وللناس اللي تجي تحب تتفرهد وتحب تسهر تبع العروض والأغاني وغيرها.
3: أكيد سي فوزي، معناتها أنت وضعت يدك على مربط الفرس.
1: نعم.
3: أهم حاجة هو التمويل، معناتها والسبونسورينغ. مع السلامة، مرحبا بكم، أنا محمد بن عيش ناشط بالمجتمع المدني، أنا مدير مهرجان سنابل الذهبية، مهرجان القمح بباجة،
1: نعم.
3: مع تاريخ كبير. هو مهرجان بالأساس فلاحي ثقافي وشبابي وبيئي خصوصي، يثمن مع الموروث التراث المادي واللامادي. هذا من المهرجانات الخصوصية المهمة جدا، وجب مع دعمها ومساندتها والترويج لها، خاطر ما تعمل معناتها وتروج الجهة لجهة ككل. خصوصية معناتها مهمة جدا، اللي هي معناتها ما تعرفوا انت باجه بلد المندره والسعده بلد الجمح، ومهم جدا معناتها الترويج على هذا الاطار. واحنا معناتها الحقيقه معناتها المهرجانات هذه الحقيقه الخصوصيه تقاسي معناتها في مشاكل.
1: نتحدث على المهرجان القمح بباجه السنه الذهبيه، ونتحدث على مهرجان دقه ايضا مهرجان دولي في باجه.
3: نعم مش هو نفس السياق، مهرجان دقه مهرجان معناتها دولي، مهرجان معناتها ثقافي معناتها وعنده معناتها التمويلات نتاعو. احنا مهرجان خصوصي هذا مهرجان القمح معناتها مهرجان فلاحي للاسف معناتها يقاسي معناتها من ضعف التمويل العمومي معناتها اذا ما نقولوش معناتها انعدامه. كذلك معناتها ملفاتنا على الصعيد الوطني معناتها تمشي للوزارات تبقى معناتها في سله المهملات. كذلك عندنا قانون كبير معناتها الحقيقه اللي تفرحنا به برشا لكن معناتها بقى حبر على وقت ورق اللي هو معناتها المسؤوليه المجتمعيه للمؤسسه لا ريسبونسابيلتي سوسيتي دي لونتربريز لا ار اس او اللي معناتها تتعاون بها خيرا على اساس انها تدعم النشاط الثقافي ومعناتها والبيئي والفلاحي والخصوصي المادي ولا مادي. للاسف هذا معناتها القانون بقى معناتها الحقيقه معناتها يطبق في اماكن معناتها غير اماكن.
1: سي محمد انت ناشط بالمجتمع المدني وبالاساس وعندك متابعه وعندك فكره تعرف شنو الإشكاليات الموجودة على المستوى المهرجانات، نتحدث على المهرجانات الخصوصية وإلى المهرجانات الثقافية وغيرها، وذكرت لك المثال متاع دقة. حابين يكون حاضر معنا سي مختار بالعاتق عن مهرجان دقة، لكن تعذر علينا التواصل معه، إن شاء الله يكون المنع خير. أكيد فما بعض الإشكاليات، كيفاش نجموا اليوم نتحدث على تطوير هالمهرجانات هذه خاصة في مسألة الدعم سبونسورين كما ذكرت، وأيضا مسألة الفضاء اللي هي تقريبا العبء الثقيل الموجود على مستوى المهرجانات. سي محمد
3: بالضبط خويا فوزي ما تذكرت معناتها مهرجان دقه اللي نعتز
1: به
3: مثلا مهرجان دقه معناتها لازم يكون عنده اشعاع على صعيد الجهه نتاعو. نورمال نوع معناتها مهرجان دقه كمهرجان دولي يكون عنده اشعاع معناتها في مدينه باجه في مدينه عمدون في معناتها في المناطق المحيطه به باش هو معناتها زاد هو
1: ينفتح على المعتمديات
3: يكون هو قاطره يكون هو قاطره كما كان مثلا قبل مهرجان معناتها جاز بيتبرقه معناتها وان شاء الله كي رجع فرحنا به برشا
1: ان شاء الله خاطر
3: هو قاطره تنمويه بيتم معنى الكلمه. انا نتمناو انه مهرجان دقه معناتها يكون قاطره الجهه معناتها سي مختار الحقيقي معناتها بهذه المناسبه معناتها ماذا بينا معناتها صحيح معناتها مهم اشعاع مهرجان دقه في العاصمه لكن مهم معناتها مهرجان دقه يكون مشاع زاده في جهه باجه وهو الاهم. وكذا معناتها نقطه وسوقها احنا توك مثلا من بين نقاط سي فوزي مثلا احنا مثلا في حكايه سبونسورينغ عندنا مثلا ما يقارب 40 مؤسسه في قطاع الحبوب تشتغل معناتها في جهه باجه.
1: من غير نذكر الاسماء سي محمد من غير نذكر الاسماء
3: باهي. ما نذكرش
1: الاسماء.
3: دعمها للمهرجانات وللشان الثقافي والرياضي والشبابي صفر. حقيقه معناتها هذه نقطه معناتها فريمون
1: لانه مهم نوع من الدعم بالنسبه للمهرجانات. طيب
3: وداخل في مسؤوليتها المجتمعيه
1: بغض النظر عن المسؤوليه المجتمعيه ما يسالش وقت اللي نشجعوا الثقافه ونشجعوا الرياضه ونشجعوا تقريبا المهرجانات وهذا يراه كله تقريبا تحثوا على التنميه وقت اللي تكون موجوده عروض ومهرجانات راهو نتحثوا شويه حركيه سواء كان في باجه ولا في جندوبه ولا في الكاف ولا في سليانه وغيرها من الولايات راهو وقت اللي يكون مهرجان راهو فما ناس تخدم فما ناس تتحرك فما شويه حركيه على الاقل في الفتره ذيك لمده اسبوع او 15 يوم نجموا نتحثوا على شويه حركيه. باه تبقى معي سي محمد باش نرجع لك. صهيب نتفاعلوا شويه كيفاش نجموا نتفادوا هالاشكاليات هذه مطروحه وخاصه مساله هذه الاشهار والفضاءات كيفاش نجموا اليوم نخموا انه تكون اكثر فضاءات موجوده نخموا في انه الشركات المنتصبه في الجهات وانها تكون داعم قوي للثقافه باش ننجحوا المهرجانات هذه نوع من الدعم وبطبيعه مع انه التمويل العمومي يكون نوع من التنفس بالنسبه للمهرجانات هذه لانه تقريبا فما مهرجانات يغيب عليها الدعم الكامل وتكون خاصه من خلال برمجه العروض تكون عروض على قد الميزانيه.
2: احنا وقت نتكلم على الصحافة الالف واللام لا يمكن نطلقها يعني في اطلاقياتها، بل نتكلم عن السياسة الثقافية. حينما نتكلم عن السياسة الثقافية لابد ان نتصور مع بعضنا السياسات العامة للرؤية الثقافية التي تطرحها اليوم. ومن هذا المنطلق اليوم اعتقد انه التوجه الى رسم تكتيكي او استراتيجي للمنتحة الثقافي في تونس اصبح ضروره، لانه اليوم وقت نحكي واحنا مثلا حتى على بطلان بعض العروض لعدم يعني توفر او توفير بالاساس الممولين وغيره، هذا في حد ذاته اليوم يخلق فاقره امام هذه المهرجانات وقد يهددها حتى بالفشل في حد ذاته. وان كانت هذه المهرجانات يعني مهمه من الجانب الترفيهي والجانب التاريخي وأيضا حتى الجانب المادي والاقتصادي للجهة المعينة، وهذا اليوم سيفوزي خلي الدولة التونسية تعاود تفكر بالأساس في خلق موارد يعني تمويلية لوزارة الثقافة، وأنه اليوم ما عادش تكون مثلا وزارة الثقافة فقط يعني ميزانيتها لا تتجاوز الـ 3% أو 2%، وإنما اليوم تخلي وزارة الثقافة تكون يعني لا تختلف عن بقية الوزارات السيادية أخرى. لأنه اليوم حينما نتكلم عن السيادة الوطنية يعني لا يمكن حصرها فقط في سيادة استقلال القرار الوطني أو السيادة الوطنية أو يعني السيادة الصحية والغذائية وغيرها، بل أيضا نتكلم على السيادة الثقافية، لأنه اليوم لا يمكن أن نتكلم على بناء إنسان وإلا على بناء مواطن تونسي جديد متجذر في هويته ومحب لوطنه ومدافع عنه إلا إذا ما كانت هنالك يعني سياسة ثقافية تهدف بالأساس إلى خلق هذا المواطن الجديد الذي يعني هو تنشده الدولة التونسية في إطار رسمها لسياسة ثقافية عامة. وهذا اليوم سيفوز يمر أيضا نعم بعد التمويل يمر عبر التخطيط والتفكير بالعقل البارد والاستراتيجي، لأنه اليوم وقت اللي احنا باش نبنيه يعني مسارح ولا باش نبنيه فضاءات عامة مثلا باش انه تقام فيها هذه المهرجانات العروض المهرجانية ولا غيرها، فهذا في حد ذاته هو ينم ويعكس عن تفكير الدولة في أن تكون هنالك يعني هذه البرامج ليست مجرد ترفيهية وإنما هي يعني البرامج في حد ذاتها التوعوية والثقافية في نفس الوقت. لأنه كما كنت نحكي لك يعني في وقت احنا نسمع قبل في فترة مثلا الستينات والسبعينات والثمانينات من جاء إلى تونس والكاليبر متاعهم والقيمة متاعهم الفنية والثقافية، هذا يتعكس لك يعني توجهات الدولة الثقافية وتعكس لك أيضا توجهات الدولة في أن تكون هذه العروض الفنية مرتبطة بالأساس بالقضايا الوطنية بالأساس وأيضا القضايا العربية والدولية.
1: واضح شوي. نعم خلينا نعطي الكلمة نتفاعلوا شوي، نعطي الكلمة سي محمد. بالنسبة لك لو نتحدثوا اليوم أنه نطوروا هالمهرجانات هذه نطوروا الجانب الثقافي، كيفاش نجموا نتحدثوا على استراتيجية اليوم كما ذكر سهيب استراتيجية في إطار أنه هالثقافة هذه تكون عندها ميزانية أكثر، وزارة الثقافة نسندولها ميزانية أكثر، نطوروا التوجه هذا، نبحثوا على حلول أنه يكون للثقافة دور كبير وهام جهويا ووطنيا.
3: أكيد سي فوزي، راهي وزارة الثقافة راهي وزارة سيادية بامتياز. وراهو شأن ثقافي معناتها شأن مهم جدا، معناتها راهو شأن ثقافي وشأن شبابي والرياضي راهو داخل في الأمن القومي للبلاد. ويلزم تكون عندنا خريطة طريق واضحة، وهذا معناتها مثلا المهرجانات هذه يلزم زادة هي تتكتل وتتعاون وتتوحد مع بعضها وتعمل خريطة طريق ومعناتها ورؤية كل جهة تعمل رؤية متاحة.
1: تتحدث على الخصوصية لهنا سي محمد، يمكن انه كل جهة تختص في
3: نعم تو مثلا مهرجانات الطهي ومعناتها اللي كوكين شو زعما معناتها في اوروبا موجود فيها 40 مليون سائح، دونك نجم نخدموا عليهم معناتها برشا خصوصيات مميزه تو المهرجانات معناتها خاصه في اوروبا في البلدان المتقدمه، ولات خصوصيه بشكل معناتها ملفت لل

0: تتوضح فيه إطار قانون وتتوضح فيه إطار الجهة، ماذا بينا مع الشركات المنتصبة في الجهة تعاون جهتها قبل الحمد لله معناتها. دونك أنا مهم جدا دونك هذا ما ترى ما داخل في واجبها داخل ما في إطار
1: ما هو ما توا سي محمد، خليني نتفاعل معك في النقطة دي. لو في إطار المنافسة فما برشا تظاهرات ثقافية، فما برشا مهرجانات، الناس كلها تتنافس وتبحث عن الدعم هذا والإشهار. وبالطبيعة لهنا الخيارات يمكن كيفاش نجموا أنه أكثر أنك تبحث وأنك تتواصل أكثر مع هالناس الداعمة هذه باش أنك توفر موارد للمهرجان متاعك، وهذه سياسة اللعبة تقريبا.
0: والله سي فوزي كي تبدا معناتها شركة معناتها تسترزق من الجهة كاملة معناتها تزرع الخيرات، ولكن معناتها ما نحزوا منها كان معناتها التهميش نقص الزهام زاد. دونك زاد معناتها الأقربون أولى بالمعروف، معناتها هي تفيد الشعب ما دام هي تخدم الجهة هذه وتسترزق وربي يعينها. زاد معناتها شوية بركة زاد معناتها تهتم بالشأن نتاعها
1: شوية دعم ثقافي والرياضي.
0: فهمت الله ما فيهاش عيب. فهمت الله دونك انا ما تهدايا يلزم السياسه السبونسورينغ هذه توضح في اطار قانون، معناتها اطار قانون شفاف. وزاد معناتها زاد المهرجانات الدوليه هذه زاد معناتها يلزم يكون اشعاع على الجهه اولا ثم معناتها على الوطن، خاطر ما تقبل كان بجهتها راهي ما تقبلش معناتها بعد تنطلق معناتها للوطنيه وللدوليه. دونك انا ماذا بينا معناتها يكونوا تتوجه معناتها في اطار خريطه الطريق واضحه. فهمت الله، خاطر المهرجانات هذه خصوصيه راهي مهمه جدا وراهي تكمل بعضها، راهي تكمل المهرجان الدولي زاده.
1: نعم
0: دونك انا مهم جدا. فهمت فما ناس تجي معناتها المهرجانات الخصوصيه تجي للجمح تجي للحصاد تجي معناتها للشعير تجي للخبز الطابونه. فهمت الله، وبعد تعدى تنجم تتفرج في براين دامس وتنجم حتى تفرج
1: في الدجاج وغيره. اي
0: لطفي بوشناق
1: واضح. يعطيك الصحة سي محمد، شكرا لك على كل ما تفضلت به. إن شاء الله نرجع لك أكيد في لقاءات عبر موجات إذاعة الكاف. سوايف فما نقطتين تحدث عليهم سي محمد مهمين اليوم وقت اللي نتحدثوا، ممكن أنه بعض المهرجانات تكون عندها خصوصية وإلا تتخصص المهرجانات هذه ويكون عندها يمكن نوع من التوجه هذايا أنه يكون مهرجان خاص، ومن بعد نتحدث على مهرجانات أخرى ثقافية. وفما نقطة أنه مسألة الدعم أو السبونسورينج كيفاش نجمه أنه يكون متوازن باش المهرجانات هذه تكون عندها ميزانية وبطبيعة تلبي رغبات الناس اللي تحب شكون يجي في العروض وإلا في الفنانين اللي يتواصل معهم المهرجان باش يكونوا صلب البرمجة متاعه.
2: هو سي فوزي معروف يعني الشيء هذا انه المال في حد ذاته هو الذي يحدد السياسه الثقافيه. وما معهود ايضا انه اليوم لابد على الدوله التونسيه ان تتهج في هذا النهج وما تبقاش يعني رهينه فقط للممولين او يعني السبونسورينغ هذايا وغيره. سيدي سعودي نظام فما سبونسورينغ
1: وفما دعم فما التمويل العمومي
2: التمويل العمومي هو وان كان موجود كما كنت نحكي لك يعني لكنه كان ضعيفا خاصه امام السياده الثقافيه اللي اللي بتكون، لانه من ضرب السياده الثقافيه سي فوزي ان تكون لديك يعني فنانين وطنيين. وانا ذكرت لك سابقا يعني الحاله الثقافيه اللي كانت
1: موجوده
2: في مصر العربيه في فتره الستينات يعني كانت هي اللي تلخص تلك المرحله بصفه عامه. انا وقت نتذكر مثلا ركائز الدور الثقافي في المجتمع المصري من ناحيه تشكيل الوعي والهويه الوطنيه والتنميه الاقتصاديه والتواصل الانساني، من نجم نتذكر كان مثلا الاغاني الوطنيه اللي غناها عبد الحليم مثلا لتلك الفترة الوطنية الصاعدة، سواء كان ذلك في المقاومة أو في العدوان الثلاثي أو في الحرب العربية الإسرائيلية وإلى وغيرها يعني من هذه المحطات التاريخية. وهذا اليوم يخلينا سي فوزي فعلا ضرورة خلق حالة وطنية ثقافية في تونس أصبحت ضرورة وضرورة ملحة أيضا من أجل أنه اليوم نحاول وعي جديد كما بدينا من الأول أحكامنا نبني وعي جديد، لأنه اليوم بالثقافة قد ترتقي إلى كل هذه القيم الإنسانية، وأيضا بالثقافة يمكن أن نرتقي بالذوق العام، وبالثقافة يمكن أن نحسن الوضعية العامة للمجتمع التونسي بصفة عامة، وهذا يخلينا اليوم نبني مواطن جديد.
1: سوايب تحدثك على نقطة بالنسبة للخصوصية، هل أنه الخصوصية تنجم ترتقي بالمهرجان في جهة ما كما كان يتحدث سي محمد بن عيش؟

0: اليوم على مهرجان يختص في مجال ما، لأنه هذا يمكن أنه يعطيه الإضافة ويكون مهرجان مختص ويتميز على بقية المهرجانات، وتكون عنده يمكن ثم إيجابيات نبنى عليها للمستقبل.
1: طبعا يعني اليوم الخصوصية الداخلة الجامع الوطني هي في حد ذاتها يعني أصبحت ضرورة في هذا الزمن، لأنه اليوم وقت نحكيه على الخصوصيات مثلا ما تتميز به ولاية الكاف يختلف على ما تتميز به مدنين، تختلف عن ما تتميز به المهدية، لأنه اليوم مثلا كل ولاية وكل مجتمع أو لكل مجتمع مصغر يعني لديه خصوصياته، وهذه في حد ذاتها قد ترتقي أيضا بالذوق سواء في المستوى المحلي، وأيضا تكون لديها بعد جذاب، لأنه اليوم في نهاية المطاف الوقت اللي يكون منطقة معينة وتكون عندي خصوصية وتكون عندي هويتي الخاصة يعني في تلك المدينة، أكيد سأقبل على هذه المهرجانات من أجل إثبات يعني وجودي من جهة، وأيضا من أجل استحضار هويتي والماضي وأيضا التراث اللي موجودة في المنطقة هذه، وهذا باش ينعكس في حد ذاته على الدور الاجتماعي كما كنا نحكيه، لأنه يعني في نهاية المطاف
0: نعم
1: الثقافة والسياحة هم يعني خطان بالأساس يعني ملتحمان، لأنه
0: نعم
1: اليوم وقت نتكلموا على الثقافة ستكون لديها انعكاسات اقتصادية
0: كبير
1: واجتماعية
0: مردودي. نعم
1: ومردودية، وهذا باش يخليها اليوم يعني تكمل مسيرتها ضمن
0: الثقافة تكمل
1: السيادة
0: السياحة
1: الثقافية.
0: وتكمل الاقتصاد، لأن الوقت نتحدث اليوم فما إقبال كبير في مهرجان الجاز بتبرقة، أكيد فما ناس تقبل من كل الجهات أنه تكون موجودة وتواكب العروض هذايا، ولهنا هذايا اللي نتحدث عليه اليوم، أنه دور الثقافة الأساس هو نتحدث على خلق ذوق عام، وكما ذكرت حالة ثقافية صهيب، وأيضا أنها عندها دور كبير في الجانب الاقتصادي والحركة الاقتصادية في كل جهة يكون فيها مهرجان، وذكرنا المثال تبرقة اليوم. إن شاء الله بالطبيعة نتمنوا النجاح والتوفيق للمهرجانات الكل خلال هذه الصائفة، وتكون العروض متميزة، ونتحدث بالأساس أنه يكون ثم حركية كبيرة وفي علاقة بالثقافة والسياحة والاقتصاد وغيرها، لأنه هذه كل المجالات تقريبا مترابطة في الإطار هذا. وقت اليوم نتحدث على دور الثقافة في خلق مناخ اقتصادي هام. نحب نشكرك صهيب على كل ما تفضلت به، ونشكر أيضا سي محمد بن عيش تحدث معنا على مهرجانات اليوم، مهرجان السنابل الذهبية، مهرجان القمح بباجة، ذكرنا بعض الأمثلة للمهرجانات بطبيعة في هاللقاء هذايا، وهذايا اللي حابين نسلطوا عليها الضوء، كيفاش اليوم نجحوا هالمهرجانات هذيا. وصلنا لختام اللقاء، شكرا لكم الناس الكل على المتابعة، نلتقي دائما عبر موجات إذاعة الكاف، إلى اللقاء.

سبحان الله، سبحان الخلاق الأعظم، سبحانك ربي، آمنت بقدرتك العلوية يا الله. ما أبدع صنعك في ملكوتك حين خلقت جميع الأحياء من الماء، وفوق الأحياء جميعاً أبدعت الإنسان خليفتك في أرضك. خلقت له يا ربي جسداً من صلصال من حمأ مسنون، وعندما اكتمل البنيان البشري بصورته المثلى أنعمت على الإنسان بأسمن عيون.

يا وهاب، ونفخت فيه بحكمتك العلوية من روحك، وبهذه النفخة يا خلاق اكتملت للإنسان الحبوة فوق جميع الأحياء. ستبقى الروح بحكمتك العلوية سراً لا يدركه غيرك يا رب القدرة، ومهما سار العلم بخطوات البحث ستبقى الروح إلى الأبد كما كانت سراً قدسياً لا يدركه غير الخلاق الأعظم. وحين تعود الروح إلى الملأ الأعلى بأمرك وحدك لن يرجعها للجسد البشري إلا من أوجدها وحده. سبحانك يا ربي، آمنت بقدرتك العلوية يا الله. سبحان الخلاق الأعظم، سبحانك ربي جل جلالك وجلت قدرتك.

0: ابتهالات يومية تقدمها لكم إذاعة الكيف.
1: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكيف.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: دعاء الصباح. دعاء الصباح. دعاء الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. دعاء الصباح. دعاء الصباح. دعاء الصباح.
1: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرف.
2: Welcome.
3: Yo. مرحبا.

0: صباح النور يا استاذ محمود مزخاي في منوعات في ارض الوفاه. اليوم معنا اجمل لقاء من مدينه الجاز، مدينه المرجان، مدينه الاخضرار، مدينه البحر على 35 كيلومتر تقريبا سواحل صخريه جنوب المتوسط على شرق الحدود الجزائريه غرب ولايه باجه. نعيش اجمل ايقاعات بحريه صيفيه هنا في ارض الوفاه، مدينه برقه او تبرقان كما سماها الرومان، واعتبرها الرومان ممر للسيد الاصفر والصخور الجبليه الجميله اللي تحملنا الى سيسيليا ثم الى روما. نحن هنا لسنا في الماضي، نحن في الحاضر. مدينه تتنفس الجاز، مدينه تتنفس ساكسفون، ترومبيت، اكيد حمله ارشيد شيب، بارنر هاندريكس، والاكيد عديد الاسماء في الورد ميوزك مثل كوليت ذا جانج، الفا بلوندي، شاب خالد، يدير مجموعه كبيره في الواقع. جاءت مدينه تبرقه تحديدا في البازليك قرب الاندلس قرب مارينا. ذهبنا الى شواطئ الرمال، ذهبنا الى ملوله الى رويسيه، ذهبنا ايضا الى عين صبح الى وشتاته، قربنا الى عين دراهم، وصلنا الى بنكي، مررنا الى عين دراهم. فلم نجد اجمل من هذه المناطق. البعض وصفها انها تشبه كثيرا الى شواطئ كوبا كابانا في البرازيل، البعض الاخر شبهها باريافها للوزانا السويسريه، والاخر قال لا نحن هنا في التكساس لان ايقاعات الجاز والاكيد ديزو كورن البارح في مسح البحر حملت في طياتها تراث جميل جدا من الولايات المتحده الامريكيه، تراث الجاز الامريكي، اضافه ايضا بتبيع البرنامج الجاز. البعض يعتقد ان تبرقه تتنفس الجاز فقط، لكن في الماضي كانت تتنفس معها موسيقى العالم، تتنفس معها موسيقى الراي، موسيقى الساسا، تانجو، تشاتشا وغيرها من المصطلحات التقنيه الخاصه بالموسيقات العالميه. الاجمل منها ايضا ان تبرقه ليست فقط سياحه وجاز، تبرقه ايضا جمال، جمال طبيعه. تبرقه ربما البعض يعرفها انها تبرقان، البعض يعرفها ايضا انها وجهه لعمله اللي هي في حدياتها مرتبطه بمدينه القاله في شرق الجزائر، البعض الاخر يعرفها ايضا مدينه الاسماك، والاخرون يعتبرونها فرصه للغوص. لكن نحن هنا في اذاعه الكيف موجودين الان لنتنفس الجاز، نتنفس السياحه، نتنفس ايضا احيانا في هذا الاختلال. قرب من امامنا جبل التمساح، اللي هو الشكل بتاعه في الطبيعه يشبه التمساح كما عرفناه في نهر الامازون في البرازيل. ايضا نحن في مرتفعات جبليه جميله برشا تحملنا في طياتها الى اخضرار ربوع الشمال الغربي تحديدا من جبال مقعد وخمير ونفزه، من هنا من تبرقه الى وشتات وصولا لنفزه، كاب سرات، كاب نيجل وصولا الى بنزرت. هنا على الضفاف الجنوبيه المتوسط اقيمت النزول من صنف 3-4-5 نجوم، اقيمت دور الضيافه، اقيمت المنشات السياحيه من بينها بور ناتشر او المنطقه الجبليه الطبيعيه اللي هي في حد ذاتها تعبر عن تنميه سياحيه واراده ذاتيه في الواقع، اللي هي تدخل في دعائم بناء الدوله الوطنيه وتدخل في دعائم بناء السياحه، اضافه ايضا دعائم هيكليه ودعائم بشريه، وخاصه ان هذه الدعائم ارتبطت بمزايا طبيعيه. سنعود الى الماضي، سنعود الى السبعينات الى الثمانينات، سنعود الى مختلف الحقبات التاريخيه مع سي رفيق بن جدو اللي هو يشرف على جمعيه الارتس اللي هو مثل الماضي وايضا حاضر، لانه الجاز ارتبط كما قلنا بنهر تبرقه منذ السبعينات، تواصل في الثمانينات، ثم انفجر سياحيا في بدايه الالفيه. عاش قرنين تقريبا الجاز بين ايقاع الماضي وايقاع الحاضر، اسماء عادت واسماء ايضا تسمى في البازيليك. سعداء ان يكون معنا سي رفيق بجدو. اهلا وسهلا، مرحبا بك على مجله اذاعه الكيف.
1: صباح النور ومرحبا بالمستمعين اذاعه الكيف، مرحبا بكم.
0: مش نرجع بيك شويه برشا، اكيد جديد ما نعرفش الجاز، ما نعرفش الساكسفون، ترومبيت، الجيتار وما شابه ذلك. اكيد انه مهرجان جاز ليس مهرجان مستقل في ذاته، هو كان مهرجان ثقافي مندمج ضمن مهرجانات تبرقه لا نعلم دوليه محليه جهويه، لكن الاكثر هذه الذاكره ستكون معك رفيق لتعطينا كرونولوجيه على الاقل للمسار الزمني لمهرجان الجاز.
1: شكرا. مهرجان الجاز هو بدا في 92، هو من الاول كان مهرجان دولي اسمه مهرجان المرجان في 73، اسسه لطفي بن حسين وكان عنده سلوغان لي معروف في العالم جو فو با برونزي ايديو. بعد بقى يخدم عالمي باسم المهرجان المرجان، وفي 92 جمعية أطلس كان سي صالح الناشي هو كان وزير التنمية والتعاون الدولي، كان هو أصله رئيس الجمعية، وكان معه سي لطفي بن حسين ومعهم أمريكية في قهوة الأندلس، بدأوا يطبلوا على الطاولة هكا شوية فهمتوا يحكوا، قالوا علاش ما نعملوش مهرجان جاز. خرجت الفكرة من 92، أول دورة صارت في 92، لكن الدورات اللي قبلها ما كانتش، كانت اسمه مهرجان المرجان، وهو المهرجان الوحيد في العالم اللي معناها جمعوا اكبر عمالقه نتاع الجاز مع بعضهم ثلاثه، مايل ديفيس وكاث جاريت ومعاه نينا سيمون. يمشي سيلوت في بن حسين يجيبه من مونترو، خاطر في سويسرا كان فما مهرجان تاع جاز اسمه مونترو، كان يربطوه بطبرقه لانه قيمه مهرجان طبرقه ومونترو كانوا حسوم في نفس القيمه. وسيلوت في بن حسين كان مشرف على كل مره يجيب لي ستار، وفي التاريخ ما عمرها ما صارت يوم 14 جويليا 73 ثلاثه نجوم كبار من الجاز اللي هما اللي حكيت عليهم توا، نينا سيمون وكيث جاريت بعد ما روح عمل غنية اسمها تباركات ومشهوره في نيويورك، ومعاه مايل ديفيس، وعملوا الحفله في طبرقه. وبعد بدا المهرجان يخدم من 92، والمؤسس نتاعو هي اطلس، جمعيه اطلس هي جمعيه عمرها 40 سنه فهمت، تخدم تنمويه في الاربع الولايات نتاع الشمال الغربي، جندوبه الكيف سليانه باجا، عاونت حوالي 6500 عائله في الشمال الغربي، وتخدم مع المنظمات العالميه، والجمعيه الوحيده في تونس عندها مقعد في الامم المتحده في نيويورك فهمت، دونك تحامي على البيئه، الاستثمار الشبان الصغار، ريزيليانس كوتير معناها حمايه الشريط الساحلي، تنميه المواد الغابيه فهمت، والثقافه. عندنا اطلس ميوزك اكاديمي هي بدات من عام 2005، كل عام نجيبوا اساتذه من امريكا، من نيويورك، من واشنطن، من فيلادلفيا، من اوهايو، يجيو يقروا الوليدات هنا الموسيقى الكلاسيكيه. وتوا اسسنا كلوب نتاع جاز، واطلس شريت لهم اربعه بيانوات، وشريت لهم ساكسوفون وزوز باتريات ومآلات الكل، باش يولوا الوليدات الصغار نتاعنا يعملوا تدريب جاز في طبرقه، ويكون التدريب مأطر من اساتذه عالميه، من السنابش يجيك يأطرهم ايتيان تشارلز من امريكا، هذا في نيويورك من اكبر جازمين في العالم، بالتأطير مع مصلحه الثقافه بالسفاره وكل باش نجيبوه، ومعنا جمعيه امريكيه اسمها كلتشر ان هارموني هي اللي باش تجيبوه، وباش يجي في اوت وباش يعمل تدريب للوليدات، وباش ننطلقوا في التدريب نواه للمستقبل الاطفال نتاعنا للجاز، لانه يعني اذا ما نخلقوش نواه نتاع وليدات هنا يعملوا الجاز، شكون باش يهز المشعل بعد؟ دونك نشدوا الوليدات نعملوا لهم تدريب، وياخذوا معناها شهادات في موسيقى الجاز، والنواه هذيك هي نحن معملين عليها للمستقبل باش تشد المشعل بعدنا احنا.
0: به برش هذا حكيت لنا السبعينات الثمانينات، ثم وصلت للمرحله ربما اللي هي مشكون في مازلنا في صيف 2026. جيل او التوانسه ككل يعرفوا الانفجار نتاع الجاز كان في بدايه القرن 21، من 2002 2003 واحنا ماشيين بطبيعه عرفنا اسماء عالميه، خاصه افرو جاز، امريكان جاز، عرفنا اسماء من كوبا، من البرازيل وغيره، كانوا يتمنوا يكونوا موجودين، اضافه لستريت اوف جاز نعرفوا مليح انه جاز تعرف ايضا في الطريق. الموجة هذيك انت حضرت عليها بالطبيعة، واسماء كانت لامعة اللي كانت موجودة.
1: انا اللي ستار النجوم الكل اللي جات تبقى كل انا اعرفهم عندي توا ديدي بريدج ووتر قابلتها 30 سنة تيلي، وقابلتها بعد 10 سنين، وقابلتها 2018، والبارح سهرت بعد الحفلة سهرت مع ليز ماكومب فهمت، وعطيتها تصويرة انا وياها 20 سنة تيلي، قالت لي تعطيها لي وفكتها لي فهمت، قالت لي اكتب لي فيها ميموري معناها ميموار من تيلي والاسم وكل، وهزتهم قالت لي نتذكرك منيح حكينا مع بعضنا 20 سنة تيلي. دونك اللي جاوا كلهم انا وكبتهم وحضرتهم، وهي بلاك تورنون دو جاز برقه، ولات هي معناها منصه تاع جاز، ومنها هي خرجت جاز الكيف، خرجت جاز البارح نسمع فما جاز في بنزرت، فما جاز في مستير، في ولت المدن الكل، وهي موسيقى ما تموتش، هي موسيقى خلقوها الزنوج اللي كان هزوهم من افريقيا العبيد اللي مشوا لامريكا، وبقت الموسيقى هذيك وما تموتش حتى ألف سنه اخرى، وموسيقى فيها روح، فيها روح، وفهمت ماهيش موسيقى الكترونيه او حاجه، هذه كلها معزوف باليد وفي خدمه، في خدمه كبيره، والحفلات نتاع الجاز حفله من حفله ما يتشوش بعضهم، لانه الارتيست وقت يعزف يخزر للجمهور، يستوحى من الجمهور نتاعه، والفيرسيون اللي يعزفها مش كيما الفيرسيون اللي قبلها، ومشيخ هو الارتيست وقت يشوف جمهور متفاعل يعطي نوعيه اخرى للكونسير نتاعه نتاع الجاز. البارح نحكي مع ليز ماكوم حتى من الساعتين نتاع اللي بقينا نحكيو مع بعض، تقول لي انا كي جيت هنا تكون عندي فيبراسيون في قلبي، كيما نحسها كيما نشوف الجمهور نتاع تبرقه، ونشوف الجمهور كيفاش يواكب ويعرف الاغنيه نتاعي ويغني معايا، تقول لي التعب الكل نسيته، انا تعبه من الطياره والبارح تعبه ما نجيبش حتى حطوا لها كرسي تقف شوي وتقعد، قلت يهونك التعب هذاك الكل، نشوف الجمهور كيفاش الكل يتبعني وانا شيء عامله عامله عامله كيف، تقول لي عامله كيف، وتقول لي معناها في الاخر فرحانه تدعي عادي، هي مسيحيه تدعي علينا بالمسيح، تقول لي ربي يوفقكم، ربي ينجحكم، ربي منطقه جميله، عبيدها باهين، فرحوا بيا، فرحانه برشا فهمت.
0: باهي برشا، تخوفتوش ثلاثة سنوات عشنا فراغ في تبرقة، كانش ثم تخوف ان انتهاء الجاز وسناء عودة الروح او الرينيسانس على الاقل اعادة الاعتبار لتبرقة بمهرجان الجاز؟ هل الان الوقفة صحيحة ان نواصل في مسيرة الجاز وان تكون تخوف ان تكون تجربة نتاع سنة وتنتهي؟
1: والله تخوفنا شوي من الاول. هي مشكلة امكانيات، راهو الامكانيات فقط، لكن احنا سنا حبينا ننظموه احنا كأطلس. بعد كي اتصلنا بوزارة الثقافة لقيناها محضرة برنامج ومشكورين، عملوا برنامج رائع وخارق للعادة وعجبنا برشا البرنامج تاعهم، جابوا ديزارتيست خارقين للعادة، والبارح شفت معناها العباد كيف جت وناس كل فرحانة، والله شيء يفرح. وان شاء الله وزارة الثقافة تبقى مواكبة معانا ديما تخدم الجاز، فهمت؟ لانه الجاز من سيد الرئيس حكى عليه ديجا كالأحسن، ماذا بينا ثلاثة مهرجانات ما تطيحش، كارتاج وحمامات وتبرق، هذوما ثلاثة مهرجانات هما الأساس في الثقافة في شمال، في أساس المهرجانات في شمال تونس.
0: الجاز أيضا فرصة تسويق المهرجان الدولي، نعرف منيح الخدمة الجاز موسمية تاع أسبوعين، هي أيضا فرصة باش مهرجان الدولي أيضا يستقطب أسماء ويواصل في نفس النسق من مهرجان ثقافي سياحي للمواصل مهرجان دولي.
1: هي كل نرجع ديما الامكانيات، قبل كانت الامكانيات موضوع، الحمد لله الوزاره تكفلت بالامكانيات، انا امكانيات مهوله باش نجم تنظم الجاز، مش سهل برشا امكانيات لوجستيه وماديه ومعنى من جميع النواحي، وان شاء الله ان شاء الله الوزاره نتاعنا نتاع الثقافه تبقى مواكبه وتبقى تتبع وتعاون على الجاز، لان هي الجاز هو محرك المنطقه ثقافيا سياحيا اقتصاديا، وهذا مهم مهم جدا.
0: انتم القدماء فكرتوش تعملوا متحف الجاز في تبرقة؟ لانه ارتبطت بصورة في الترومبيت والساكسفون الموجودة في تبرقة، لكن برش يقول لك انا صحيح انا نفهم الجاز ونعرف الجاز، لكن انا شكون ما نعرفوش، الشخص اللي جاء متحف صور، انت تحكي على ارشيف، نخرجوا شوية من اللي نسمينا احنا خزائن المنازل الى العموم.
1: انت سبقت الحادثه ويعطيك الصحه وسكوب توضحتنا انت. احنا مشينا بعد السيد الوالي انا ومسؤول من وزاره الثقافه وحكينا معاه وحكيت معاه في النقطه هذه، قال لي انا معاكم وانا نساندكم وانا نشجعكم، وتبارك الله عليه كوالي رجل دوله فهمتوا عملي بطريقه شيء غير رهيب، قال لي نعطيكم مقر تعملونا فيه المتحف وتعملونا فيه الاكاديمي نتاع الجاز. وفعلا انا بعد ساعه او ساعتين وصلت نلقى الرئيس الكاتب العام البلديه يستنى، قال لي راه السيد الوالي عطاني تعليمات باش تاخذوا مقر وتعملونا فيه نادي ومتحف للجاز، واحنا عنا آلات موسيقية كأطلس باش نحطوه فيه وباش نعملوا متحف صغير ونبدو، وعنا فما أرشيف في البلدية وعدونا جماعة البلدية باش نحطوه في المتحف ونخلقوا النواة، منها أكاديمية للجاز منه متحف للجاز، وسيكون أول متحف للجاز في الجمهورية التونسية
0: ما شاء الله. سمعنا كيف أنه في أوت ربما مشكون هكا لمحة على الجاز أو يوم الجاز هكا معلومة طائرة، ما عرفش كانت واضحة حالي.
1: والله هو كان هذاك من الأول كان باش يكون في نطاق مهرجان الجاز، لأن وقت الوزارة تكفلت احنا نساندوا الوزارة، كنا نخدموا مع الوزارة، ولينا احنا جبدنا الملف هذايا، كنا نعملوا مئوية ميل دايفز، لكن في تبرقة ما نجمش نعملوها لأنه آخر الصيف تقل العباد وكل، دوك خممنا باش نعملوا سهرة واحدة في كارتاج في تونس، مش في مسرح كارتاج لكن في قمرت في نزل فخم، باش نعملوا عرض واحد للشهير تاع الجازمان إيتيان تشارلز، هذا النجم الصاعد في أمريكا، وهو البارح برك كلمني وبعث لي ميساج باش تسكروا بريقلة كل شيء مريقل يوصل تونس فهمت في آخر أوت، وباش يتبنى النزل هذا فهمت الحفل نتاعه والسكن، وإن شاء الله نفرحوا بهم ويعملونا مئوية ميل ديفيز باش يجبد على تبرقة، باش يقول أنه ميل ديفيز جا لتبرقة نهار 14 جويليا فهمت 73 هاكا باش نعملوا له المئوية نتاعو، تخوفا من قلة معناها العباد اللي باش تجي في آخر السيزون، وهذاك علاش حبذنا كنا آخر مسميسة نتاع الصيف يبرا نعملوه في قمرت.
0: برشا البارح وانا ندور في تبرقة قالوا لي ما عادش ندور برشا على ساقيك بروشين مو مش تعود تطير تشوف تبرقة، ما فهمتش انا والله مصطلح غريب، خاطر برشا يقول لي تنجم تعوم وانا نمشي في تبرقة برشا تعرف نتحرك برشا، لكن برشا قالوا لي ربما بروشين مو مش تعود تطير في تبرقة، فهمني فيها الحكاية.
1: صحيح، هو عملنا جلسة سيد الوالي في بالو بها العملية، وزاد حكينا مع مدير عام السياحة في بالو وزير السياحة في بالو، دونك عندنا شركة اسمها تيونيزيا هليكوبتر، شرت هليكوبتر من امريكا هي روبنسون 44 من احسن الطائرات العموديه الهليكوبتر ستابل وكونفور، باش نجيبوها غدوه نهار ثلاث العشيه تكون بتبرقه باش نجيبوها، وهذه باش تولي السياحه الجويه، معناها واحد عنده ولد ويحب يحلم يحب يركب في هليكوبتر ولا عيد ميلاد ولا زواج ولا حاجه، يخلص تذكرته ويجي يركب تعمل به 20 دقيقه يشوف الجبال والهضاب هذه ويشوف الكالونك والصخر خاور خاور فهمت. والطائره هذه تهز ثلاثه من الناس معها البيلوت نتاعها ويعمل دورها 20 دقيقه فهمتي يتفرهت. وهذه باش تكون الوحيده في تونس اول مره سياحه جويه في هليكوبتر في تبرقه.
0: شهيتني في طيارة.
1: السعر نتاعها ما هوش باهظ 250 دينار اور تاكس بالنسبة للشخص الواحد 20 دقيقة فوق تبرقة لمدة 20 دقيقة.
0: أي من توا بدو جملوا في فلوسكم لأنه كاتريش الموت هذا وستيري تبرك. يعطيك الصحة مشكور باش تستضيفك من جد.
1: شركة تونيزيا هليكوبتر هي الأولى في تونس وهذا المشروع في شمال أفريقيا فما منه زوز فما في مراكش وتوا في تبرقة باش تصير وإن شاء الله وان شاء الله يكون زاد موجود في المدن الاخرى في الشرق في الجنوب في تونس الكل. واحنا منبهرين بنفس المشروع في مراكش علاش ما يصيرش في تبرقه. تركيا تخدم عليه فرنسا فيها امريكا فيها بالطبيعه هذيك بلاد الطيارات ايطاليا بحذانا الكل. هو الكونسيبت اسمه باتيم دولير. ايش معناها باتيم دولار؟ واحد يحلم في حياته يركب في هليكوبتر يعني ليش ليه اكو عنده شويه فلوس مش باش غاليه برشا ويعمل دوره فوق المناظر الطبيعيه الجميله.
0: به الحاصل طالب نجملوا بالدينار 250 يوم بالضبط ونجيني لك في الطيار. يعطيك الصحه ونشكر بشر فيك بزود. بعد شويه بالطبيعة باش نمشوا للمشروع السياحي بور ناتشر في هذه المنوعه السياحيه الموبيس. عوده سيدي واتنا عوده انغامنا.

0: عودة ذكرى لي من وعدة الضيف. نحن فعلا ضيف في بودناتش، ضيف في تباع في تبرقة، سعداء أن يكونوا في مطعم جميل في موقع بانورامي طلع جبل تمساح ملولة الرمال، منطقة جميلة برشا. والأحلى منها أيضا أن المشروع هو مبادرة شخصية، مبادرة فردية في إطار تنمية، في إطار تشغيل، أيضا في إطار لقمة العيش. شرفنا وسعدنا أن تكون معنا دلال دمدني صاحبة المشروع السياحي. مرحبا بك سيدة دلال.
1: مرحبا بكم، صباح الخير، ومرحبا بالمستمعين الكل.
0: دلال دمدني، نرجع معك شوية. أنت اختصاص ماخذ الإجازة في الغابات.
1: أنا تقني سامي غابات، وأم باراليل وقت عملنا فورماسيون في السياحة البيئية، وكنت أول بروموسيون.
0: ما شاء الله عليك. تخرج نتاعك وقتاش كان؟
1: تخرج 2004.
0: ما شاء الله، معناها توا شهادة 22 سنة كاملة خبرة في المجال. خرجتي من الجامعة، خرجتي من الأفكار نسموها نحن نظرية، من القسم، من القاعات إلى الواقع، وانطلقتي في بعث مشروع اللي هو يعتبر حلم ذاتي وحلم مشروع شخصي.
1: هو حلم ذاتي وحلم ريادي، خاطر أول تجربة بالسياحة البيئية كيف ما نعرف الناس الكل اللي هو بيور ناتيور، أول تجربة بالسياحة البيئية.

0: بالفكرة هي كيف ما حكيت لك، أنا بحكم التكوين متاعي في معهد الغابات وأول بروموسيون في السياحة البيئية، دونك الفكرة بديت من تميكينا هكا، جيست حاجات مش واضحة برشا. بعد التخرج متاعي حسيت الانفيرونمون ينجم يخدم البروجي اللي أنا خمم فيه، بديت بشوي بشوي، ثم تديت دي فورماسيون نعمل فيهم اون ميتيي فير اون توريزم ديرابل وكل شيء. بديت الفكرة تتطور. هو على فكرة البروجي راه ماهوش ريستوران، ان بروجي كبير، حلم كبيرة فيه بلوزيور اكتيفيتي. معناتها كي تجي لهنا ماك جاي جيست على الماكلة اكاهو، راك جاي باش تشوف تبرقة من بعين اخرى، باش تشوف الموروث الغذائي نتاعها، الموروث الثقافي نتاعها، الغابة نتاعنا. معناتها برشا حاجات مزدوجة مع بعضها، اللي هو البروجي الوحيد اللي نجم يكون عنده ان امباكت كبير ياسر على الانفيرونمون، على الايكونوميك، على السوسيال. كيف تو بعد شوية تشوف حتى الكوتي السوسيال راهو بريسك اكثر من 20 خدام، اللي هذا ماهوش اي بروجي نجم يوفره. ما ينجم يوفره كان مشروع يخدم على تثمين اي حاجه في الجهه نتاعو، التثمين الموروث الغذائي كيف ما حكيت لك، اي حاجه تتصورها في في في بالك نجموا نثمنوها عبر النساء اللي هما موجودين لهنا. الامباكت سوسيال نتاعنا ماهوش جيست الخدام اللي يخدموا لهنا، رانا خلقنا اسبري جديدة. النساء قبل ما كانتش تربي دجاج، ما كانتش تقوم بزراعات معناتها صغيرة، النساء تويكينا ولتتخمم في أي حاجة باش توفر بها مورد رزق. أي حاجة تنجم تبيعها هي في نظرها معناتها حاجة سامبل بي، بالنسبة لنا احنا تعنينا برشا حاجات. إن ناخذوا البرودوي ماتيير بريمير نتاعنا من عند النساء اللي يسكنوا لهنا كينا في الغابة، معناتها حاجة بالنسبة لنا احنا تثمن المنتوج نتاعنا، وفي نفس الوقت
1: مورد رزق، معناها
0: في الوقت تخلق لهم هما مورد رزق.
1: تثمن ابار حتى التثمين، تأمن احسن من اللي تثمن، تأمن مورد عايش قار بالنسبه لهم، خاصه انهم يشتغلوا بصفه دائمه مش موسميه معكم.
0: بالضبط، يخدموا معنا على طول العام، ثم ديناميكيه على طول العام، الحمد لله ما شاء الله. ريبيت
1: الحاجه البيه، المشروع تحول مشروع فردي مشروع عائلي، يعني الحاج البيه اللي ناهل سنوات، الزوج والزوجة، العائلة كاملة، وحتى اللي يخدموا، وما نقولوش يخدموا عندكم ولا يخدموا معاكم، يعني هما جزء من المشروع، هما جزء في التنمية الاجتماعية والسياحية، وتنموا الدورة الاقتصادية ما بين جهة مدلولة ورواسية والبرمال.
0: هو بالضبط، هم الخدمة اللي معانا هما كيف ما حكيت لك وديما نعاودها، معانا ما همش يخدموا عنا، خاطر هي حلقات مترابطة ببعضها. نحن الناس الكل، إذا كان إنسان، إذا كان هما كأنهم عرس في دار، إذا عرسها تيح راي كأنها الدار هذيك الكل تختل. دونك نحن الناس الكل نخدموا مع بعضنا، نقري في يخدم تقسيط تخدم، الحمد لله يا ربي. نحن ماناش اللي جينا لهنا راه ما ينجمش يجي لهنا البيور ناتور يلقى كل شيء. عندنا جهه ملوله، عندنا البحاره غادي، عندهم انشطه يقوموا بها، معناتها ينجموا يجوا بحدنا نحن لهنا وديريكت ما يتعدوا يعملوا لي زاكتيفيتي غادي كينا، معناتها ما شاء الله بلاصه محلاها وتستحق الزياره وتستحق انها العباد تمشي لها.
1: حاجه مزيانه برشا. صحيح خدمته، ونعرف مليح اي مشروع سياحي معرض احيانا لصعوبات، ونعرف مليح من قضيه في الجبال تحت حلقه سبيين، ونعرفوا مشروع السياحي في حد ذاته دمر تقريبا جزئي، وعاودت ورجعت من جديد اعاده ميلاد واحياء المشروع من جديد.
0: هو جيتني عن الحاجه لا اله الا الله، هنا كنا المنطقه هذه كل بكل تواضع ما نقولش اللي هي ما كانتش معروفه، بالحق ما نقولش اللي هي ما كانتش معروفه، اما بيور ناتور خلق ديناميكيه كبيره ياسر وولت وجهها معروفه. ملي بدات بيور ناتور ما شاء الله ملوله والرمال ولت معناتها تتسمى، ولت تتبرمج في اللي فيزيت وكل شيء.

0: نحن كي بدينا سيركوي طويل برشا مع الإدارة، أما بدينا ريالمون في 2019 من بعد جاتني الكوفيد، معناتها خدمة على قدها. من بعد 2023 تحرق البروجي، كي تحرق راهو طاح كومبليتمون، معناتها عاودناه من الصفر، عاودناه باللي مويان اللي مويان تاع العبيد اللي أمنت بينا وكل شيء وعاونتنا، وبدينا ورجعنا نخدموا وصلحنا من الاخطاء اللي عملناها قبل ومحليه البروجي. انا نشوف فيه توي كينا احلى حاجه، مش في تبرك، نشوف فيه احلى حاجه في تونس كامله واحلى حاجه في العالم الكل. مي مالوريزمون انه يتحرق البروجي من 2024 ل 2025، وهنا تو في 2026 واحد يخدم بدون صفه قانونيه. أنا إنسانة كي حبيت نخدم مشروع حبيت نخدمه في إطار قانوني، نحب نخدم في أطر قانونية ومادة إيدي للإدارة ونتواصل معاهم. نهبط في المرتين بالثلاثة في الجمعة لتونس باش إني نمشي ونكونتاكتي، راني حاشي باش نخدم مشروع متاعي في أطر قانونية، سولي الوضعية متاعي. إذا كان ثم مستثمر عنده فلوس وحاشو باش يخدم، راه ما ينجمش يخدم في بيور ناتور، راه مستحيل. بالنسبة ليا الإدارة عندها حل، ما عندها زوز حلول، عندها حل إنها تسوي الوضعية أكهو، خاطر أنا إنسانة لا عندي إخلالات لا عندي اعتداءات على الغابة، قاعدة نخدم بالشروط متاع الإدارة، نوفر في أي حاجة تطلبها مني الإدارة. نلقى روحي في الأخر إني ما عنديش تجديد، توي كنا نخدم هكاكا لما غير تجديد، اما ما نجمش نحبس، راه مشروع يتيح وتعاود تخدمه، راني انا مرهونه معناتها في اي وقت انه فورنيسور يحب فلوس وما خلصوش ينجم معناتها يتصرف باي طريقه. العباد اللي تخدم معنا 20 عائله هذ شنو هي الوضعيه نتاعهم اذا بيور ناتور يحبس؟ بالحق راي الوضعيات اللي عنا، راي ثم نساء رجالها معناتها متوافين، ثم نساء معناتها بصغارها يقروا في الجامعة، راي حالات اجتماعية أبار إني أنا متخرجة وبطبيعتي مانيش نخدم، ما عنديش خدمة قارة، مشروعي هو الوحيد اللي بالعربي ناكل منهم في الخبز. نهار اللي ولت بيور ناتور حاجة محلاها وحاجة مزيانة، ماشي قوة فلوس، راهي ما هيش قوة فلوس انك تخدم مشروع مزيان. نحن عباد نؤمنوا برواحنا، نؤمنوا بالافكار متاعنا، الناس اللي تخدم معانا الحمد لله يا ربي نخدموا بما يرضي الله، معناتها اني ننجح ماهوش ذنبي.
1: وما ثمش اخلالات بيئية طبيعية غبية؟
0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. جتني لجنة من الإدارة العامة للغابات عملت المعاينة متاعها، رفقت الإدارة لهنا متاع تبرقة، معناتها الغابات متاع تبرقة، محضر الجلسة متاعهم ما فيش حتى إخلالات، بالعكس أنا إنسانة متعاونة على خاطرني أنا بنت الغابات، معناتها نعرف إخلال في الغابات إيش يكلف. امبوسيبل باش اني نعمل اخلال وانا عامله مشروع بالملايين كيف هكا. من بعد المحضر الجلسه نتاعهم هذاك ما فيش حتى اخلالات، كي جاي لهنا المندوبيه علاش بدلوها اخلالات الله اعلم. عندي محضر جلسه، عندي كل شيء. انا والله بالمناسبه هذه نطلب من السيد الوالي، بالحق نطلب من السيد الوالي اللي هو بكل صراحة أنا نشوف فيه برشا حاجات صلحت، برشا مشاريع كانت متعطلة ورجعت تخدم، نتمنى أنه يحل دوسي بيور ناتور، نتمنى يحل دوسي بيور ناتور من الإدارات الكل. وأنا ثم كلام سامحني ما نجمش نحكيه تويكينا، أما كمسؤول كي نبقى معاه ثم حيثيات نجم نحكيها له. إذا كان مستثمر بفلوس ويحب يخدم راي بيور ناتور ما تنجمش تكون ليه،
1: لأنه في النهاية هو مشروع عائلي، مشروع شخصي، اللي هو مشروع نجم نقولوا حلم بالنسبة ليك وحافظت عليه لمدة سنوات.
0: بيور ناتور ماهوش حلم تاع عادل ودلنتا، هو نحن بديناه عادل ودلندا، اما تويكينا ولا حاجه نتاع ريجيون كامله. راهو بالحق اللي يجيه ضيف نهزو كان بيور ناتور، راي بالحق حاجه مزيانه وتضوي الوجه. راه مش كان في تبركه بركه، في جندوبه، في تونس كامله. نحن يكلمونا من برا بالحق، يكلموا فيها من جانفي ويكلموا فيها من فيفري، يكلموا فيها باش يحضروا بروجرام نتاعهم لهنا كينا في تبركه في بيور ناتور.
1: وثم رحلات منتظمه ديسكريبسيون معناها بالذمه نجوكم بالذمه هنا منطقه مادون للرمال.
0: ثم رحلات، ثم ديساجونس يتواصلوا معنا ونحضروا لهم برنامج نتاعهم. ثم برامج تصير لهنا كينا كلها في بيور ناتور، ثم برامج تصير لهنا كينا ولا في نبعثوهم مثلا البلاج نتاع ملول باش يعملوا الانشطه نتاعهم غادي. معناتها رانا مانيش نخدموا وحدنا وما نجموش نخدموا وحدنا.
1: نشط المنطقه ككل، معناها المنطقه خاصه هذه.
0: بالضبط، مشروع ينشط ويضوي وجه البلاد. والله العظيم هذيك تعرف اك الغصه الكبيره اللي تبقى لك، اللي انت تحس روحك تخدم في كل حاجه بقلب ورم. راني نجي من الصبحه نروح في الليل، انا ولادي خليهم، انا ولدي حملته المسؤوليه يطيب وحده ويقضي وحده ويغسل وحده. حسيت روحي هنا ما هيش حاجه ليا وحدي، ما نتحسبش عليها وحدي، نحس كي حاجه تخرج ناقصه كانها في وجه بلادي مش في وجهي.
1: ان شاء الله الناس كل يكونوا غيرين كيفك هكا ومن قريماس تاع وجهك ومن احساسك الدمعه. الواحد قريب تخرج من عينيك، نعرف من انسان يحب مشروع يحب خدمته، ربي يوفقك. واذا كان بالطبيعه عندك كلمه ختاميه معانا، ما نقولش ختاميه في المناوعه، اما توا في حوارنا.
0: والله نزيد نعاود، نتمنى انه السيد الوالي يكون يسمع ولا ثم شكون يوصل ليه، نتمنى يحل دوسي بيور ناتور على خاطر فيه وينجم من الدوسي نتاع بيور ناتور يفهم برشا حاجات اخرين.
1: يعطيك الصحة سيدة دلندا، ربي يبارك لك، شكرا لك. بطبيعة احنا بطبيعة هذه المشاريع السياحية لكن حاج به الغيرة على المنطقة، الغيرة على المشروع، حب أيضا العمل، خاصة أنه متخرجين كما قلنا تقني سامي في الغابات، والمحافظة أيضا على الخبرة الأكاديمية والمعرفية في إطار بيديني من خلال هذا المشروع السياحي التنموي في جهة الأربال ملولة. نواصل معكم الرحلة أصدقائي دائما عبر موجات إذاعة القيف في أرض ضيافها، نعود استديوهاتنا العضو أنغامنا.

0: فضلنا زخاء في مدينة تبرقع مدينة المقامات بعد مهرجان الجاز الدولي. أكيد بشارع شوية للإستوارة وعلى الأقل تاريخ مهرجان تبرقع الدولي، لأنه هو جزء لا يتجزأ من مدينة تبرقع وجزء لا يتجزأ أيضا من إشهار هذه المدينة السياحية الجميلة. سعداء أنه اليوم نلقى سيدي الزواوي مدير المهرجان ورئيس مهرجان الدولي تبرقع. أكيد عاش تجربة كبيرة كبيرة كبيرة برشا في هذه المدينة، تجربة مهرجان تبرقع الدول وأسماء عالمية كانت موجودة، وهذاك الشيء اللي خلى تبرقع تشاع ليس فقط بالجاز بل حتى بمهرجان تبرقع الدولي. سيدة مرحبا بك وسعداء أنك تكون معنا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك سي نبيل ومرحبا بإذاعة الكاف.
0: نحس كيك وانت مازلت بك شوية تحكي كأنه الحسرة وفي نفس الوقت الذاكرة راجعة بك لأسماء كانت موجودة في مدينة تبرقع.
1: والله الحمد لله، معناها قدمنا لهذه الربوع بما فيه الكفاية من النشاط الثقافي، ولابد بالطبيعة باش نسلموا المشعل إلى الشباب وإلى اللي يرى في نفسه الكفاءة باش ينشط ويقوم بهذا النشاط الهام.
0: قبل ما يقولوا كاين ثم منافسه ما بين مهرجان الجاز ومهرجان تبرقع الدولي، كل تقريبا مهرجان يخدم على الاشعاع وفي نفس الوقت خدمت زوز مدينه تبرقع.
1: والله معناها الكلام ربما على ما بين هذا وهذا، هم الكلهم يصبوا في معنى بالنسبة لتبرقة وبالنسبة لي أهمية تبرقة وبالنسبة لي الأنشطة الثقافية في مدينة تبرقة، إلا أنه هذا عنده طابعه والآخر عنده طابعه، ولا يمكن معناها باش النجم نوصلوا باش نقولوا مهرجان الجاز أهم أو مهرجان تبرقع الدولي أهم. بالطبيعة مهرجان الجاز له من الإمكانيات اللوجستية والمادية والمادية معناها الكثير والكثير، ومهرجان تبرقع الدولي آنذاك كان يعيش على منحة بسيطة وبسيطة جدا من وزارة الثقافة لا غير.
0: ذكرت أسماء كبيرة جيت لتبرقع أول مرة جيت تونس جي هنا في مدينة تبرقع
1: بالنسبة للمهرجان الدولي. والله أنا أقول لك معايا أنا ثم فنانين كبار، منهم العملاق وديع الصافي بعد 37 سنة يعود إلى مدينة تبرقع، هاني شاكر في سنة 2009، نانسي عجرم وهي كانت بنت في بدايتها، نجم نقولوا البنت الفنانة في بدايتها، أيضا فنان الراي الشاب خالد، فهمتني؟ إيهاب توفيق، وتوفيق
0: وليد توفيق
1: في سهرة في دورة واحدة كان ثم معنا وليد توفيق وجورج وسوف، فهمتني؟ ميشلين خليفة، فهمتني؟ ولو تتذكروا سي نبيل معناها كنا حتى عدينا الحفل امتاحها عن طريق الأثير على إذاعة الكاف، فهمتني؟ فهناك من الفنانين ديانا حداد، فهمتني؟ فنانين كبار، فهمتني؟ خلدهم التاريخ وربما اليوم ما عادش نجموا باش نعيدوهم، فهمتني؟ هناك من رحل وهناك من يطالب بمعناها كشي كبير وكبير جدا، ولا يقدر مهرجان تبرقع الدولي أن يضع هذا الكاشي لهؤلاء الفنانين. وهناك من الفنانين التونسيين زاد، فهمت، ما ننكروش هدايا، ثم من الفنانين التونسيين الفنانين الكبار، فهمتني، فنانين هامين ولهم صيت ولهم باع في العالم الثقافي.
0: حاجة مزيانة برشا. نذكروا أيضا في 2009 مزجتوا ما بين الجاز ومهرجان تبرق الدولي، يعني موسيقى جاز أو فنانين من الجاز مع فنانين في مهرجان تبرق الدولي، أعتقد في دورة 2009.
1: والله بالنسبة لي أنا كان عندي نشاط وقمت بإدارة مهرجان الجاز في سنة 2009، وكان ثم معناها عملية دمج فيجيون بين مهرجان الجاز الدولي ومهرجان المهرجان الدولي بطبرقة، فهمتني. وأتذكر وأنه في تلك السنة أهم فنان ربما دخل تونس النجم وخولو، فهمتني، لأول مرة يدخل هذا الفنان تونس ويقيم حفل في مسرح البازيليك، هو الفنان ألفا بلوندي، لأول مرة يكون موجود معاه أيضا في الدورة هذيك، باعتبار أنه هذا دمج، معناها ثم الفنان الراي الشاب خالد، الفنان المصري إيهاب توفيق، الفنان معنا فنانين تونسيين، فهمتني، وأولدي ميولا، فهمتني، كورتيني باين، أندري سكاريلي، فهمتني، فنانين معناها هامين، إلى جانب فنانين التوانسة مثل في موسيقى الجاز أيضا، فهمتني، مثل عاطف الجويني، مثل
0: نبي الخبير وعاطف الإخوة ومجموعة كبيرة نعرفهم برشا. تحس أنه مهرجانات قاعدة تضيف كما كانت صورة تبرق السابقة، ونقول نقصت مقارنة بالسنوات الذهبية اللي عرفها مهرجان دولي تبرق ومهرجان الجاز.
1: والله بالنسبة للسنوات، هو في السنوات الماضية معناها توا عامين ثلاثة سنوات من نجم نقولوا يكاد يكون قد اضمحل بالنسبة لي مهرجان الجاز، وهذه السنة بالفعل معناها هي عودة كما قيل، فهمت، هي عودة الروح لهذا المهرجان ولهذه المدينة، فهمتني. وسنابيل الأمور تمشي كلها بالإمكانيات، فهمت، إذا ثم الإمكانيات معناها تكون الدورة ناجحة وتكون الدورة متألقة وتكون الدورة رائقة أيضا، وإن شاء الله السنة نجم نقول الانطلاقة الفعلية لمهرجان تبرقة في هذه الربوع، ربوع المرجان.
0: يعطيك الصحة سيدي زواوي، سعداء أنا كنت معانا، لأنه من الاسم اللي ارتبط بالمهرجان تبرق الدولي لسنوات مضت، ويبقى ذاكرة بطبيعة نحتاجوها لتاريخ تبرق وتاريخ أيضا المهرجانات في هذه الجهة الجميلة. من مهرجانات نمشي للملولة ونمشي للغابات، لأنه برشا يتحدث أنه يقول لك أنا نحب كي ندخل ملولة ونجي نعمل فطاير مزيان في بير ناتير ونبدأ نشرب قهوة ونكون في لوحة جميلة قدام جبل التمساح، ما نجم يكون كان في ملولة. اليوم بطبيعة مش نعيش بتجربة أخرى، تجربة جميلة، وخاصة أنه في طياتها نعيش أحلى لقاءات وأجمل رحلة منها. كيف معنا سعيمات تونس هكا؟ التريكي، سعيمات التريكي، اللي هو بطبيعه في مجمع صيد البحر التقليدي للفلاحين هكا. اعطينا تسميه كامله وصفه.
2: عماد تريكي بحار تقليدي وفي نفس الوقت رئيس مجمع الصيد البحري التقليدي بتبرقه صغار البحاره اللي هما عددهم 60 بحار منخرط في تبرقه من جهات الكل من بركوك شمالولة درمال كيف وسط البلاد كمحاولة باش ننظموا القطاع الصيد البحري اللي فيه برشا أنشطة الحقيقة وفيه برشا حاجات ومهم برشا معناه أنه يكون عندنا مجمع وعندنا منظمات تخدم على المنظومة البحرية معانا كيف الإدارات نسكل وإن شاء الله معناتها ثم تحسن كبير برشا في
0: نبدأ بالبحر صياد وبحار في ملولة وفي منطقة جميلة برشا هدية ودرمال وتبرقة البحيرة أو نقول نحن البحار خدمة بتاعه صعيبة في البحار معناها نسموه نحن شوط الصخرية وإلا العكس
2: خدمة البحر خاصة في تبرقة هي في تونس كاملة صعيبة وخاصة في تبرقة صعيبة برشا. علاش؟ خاطر التضاريس يعني عندنا برشا موفيدونات معروفة تبرقة البرد والرياح العاتية يعني أمواج كبيرة برشا لهنا خاصة في الشتاء معناها يبقى البحار لمدة شهرين معناتها ما عندوش حتى نشاط معناها شهرين موفيتون وزيد معناها كيف يخرج وقت اللي يعمل تياب كما نقولوا احنا معناها طقس باهي ثم البرد وثم الريسك معناها مريسكي زاد بحياته معناها يزمه ويخرج خاطر شهرين خدمة مخدمش حتى ما ضربت حتى ضربة وغدوة يرخ البحر شوية ويبدأ مازال موج شوية يقمر هو البحار لأنه ما عندوش حتى بديل لأنه يلزم يخرج للبحر عنده صغار ويستنوا فيه عنده معناه شهرين بطالة معناه راو سنة خاصة سنة 2026 معناه صار فينا نحن البحارة بصراحة صار فينا برشا معناه بقينا بطالة برشا توا الحمد لله رجعت الأمور شوية خاطر ربيع واحد في نفس الوقت هنا نحن كمجمع كبحارة نستغل الصيف خاصة في الأنشطة السياحية منا بحار يصطاد وفي نفس الوقت يعمل في أنشطة في السياحة المستدامة.
0: احنا ما عندناش مصطلحات تقنية مش نحاول نقربوها البحار نتاعكم صيد سياحي صيد في الأعماق اعطيني مصطلح التقني على الاقل في تبرقة.
2: ولا احنا اول حاجة احنا كبحارة مجمع يعني صيد تقليدي وثم زاد صيد ساحلي وصيد يعني في الاعماق كيما الكركارة وكيما صيد بالجر معناتها موجودين.
0: برشي يقول لك حوت تبرقة بنين اعطيني علاش.
2: ولا هو حوت تبرقة بنين برشا علاش لانه اول حاجة تبرقة معروفة بحرها نظيف ما فيهاش تلوث يعني خاصة كيف فيها الطبيعة البحرية معناها التنوع البيولوجي مهم برشا يعطي اضافة كبيرة برشا. الاعماق نتاعنا معناها كل الصخور يعني ثم البيوديفرسيتي معناها متكامله برشا تخلي الحوت نتاعنا بنين برشا وحتى لي تايم نتاعو كبيره برشا.
0: قداش تبقى المده تدخل بحر وتخرج قداش تبقى زمنيا قداش؟
2: سليبو انت والنشاط معناها ثم نشاط يخول لك تنجم تبقى اربع سوايع ثم تبقى نهار كامل معناها مده ثمانية سوايع وانت في البحر ثم نشاط زاد تنجم ثم بحاره معناها يبقوا بثلاث ايام في البحر يعني كمبوا بثلاث ايام في البحر وبعد ثلاث ايام يرجعوا بطبيعه الحال يهزوا معهم الثلج وكل المتطلبات الاساسيه معناها.
0: برشا يحبوا حوت برقه ويقول لك حوت برقه بنين لكن يقول لك حوت برقه غير فسرنا علاش.
2: ولا هو حوت تبرقة غالي يعني هاي برشا حاجات غلت الحقيقة مش كان الحوت غالي معناتها يعني دخلت فيها الوكلاء البيع دخلت فيها يعني حاجات أخرى معناتها البحار كيبيع الحوت يبيعه معناتها بأقل أسوام يعني كي تشري الحوت يمشي للبحار ديريك تاخذه راهو أسوام
0: موال نسكن في الكيف مثلا ما نجمش نشري البحار نسكن في جندوبة هذاك في تبرقة نجم يجي أما حابين نعرفوه النقطة دي بالذات علاش حوت تبرقة غالي برشا يقول لك أنا الكميه نتاعها ضعيفه صغيره انت تو تعطيني تفسير اخر قلت لي يخرج بنفس السوق تقريبا البحار كله.
2: ولا هاني قلت لك معناها انت كي باش تاخذ الحوت تاخذ ديريكت من عند البحار ويطلع لك ارخص برشا انك باش تاخذ من عند القشار يعني راهو غالي برشا وكي وزيد عاد كي باش تاخذ من عند الوكيل ثم وكيل بيع ثم وكيل بيع وسيط بين البحار وبين الحواد زاد معناتها مثلا كيلو حوت يتكلف ب 20 دينار عند البحار انك باش تشري من عند مثلا القشار باش يوصل ل 40 دينار باش يوصل الوكيل البيع باش يوصل حتى 80 دينار.
0: إيه؟ يفهم معنا. نمشي نقطة ثانية، أنت أدرى مني تو، أنا مش ناخذ حوت من تبارك، أنا حوت تنصحني به؟
2: والله ثم برشا انواع هما بنينا برشا في تبرقة، ثم التريليا معناها التريليا بنينا برشا، صحيح غالية شوية ما كومام بنينا برشا، ثم كيف كيف الدورات نتاع البحر كيف كيف أسوام غالية أما كومام، ثم زاد الباغري ثم المناني خاصة تبرقة معروفة بالمناني، المناني نتاعها بنين برشا، ونحن في تبرقة أغلبية العائلات خاصة البحارة يعني نحكي على البحارة اللي يعرف يصنفوا معناها عائلة البحارة يعملوا كسكسي بالمناني بنين برشا الحقيقة ومن أروع ما يكون ما عندها معناها.
0: شهيتنا اليوم في فطور بالحوت.
2: إن شاء الله مرحبا بكم الناس الكل معناها، وإن شاء الله إحنا كمجمع ديجا معناها بدينا في أنشطة مع انساء البحاره، ثم انساء يعاونوا في رجالهم في الدار، وعملنا لهم يعني تكوين معناها في مع صندوق العالم للطبيعه باش هما يصنفوا يعملوا كسكسي بالحوت، دونك المناني غالي شويه، ثم شكون ما ينجمش يشري كسكسي بالمناني خاطر يمكن يتكلف شويه، لكن احنا عملنا طريقه اخرى ذكيه بر، ثم انواع نتاع حوت هي معناها طايح صومها يعني توصل حتى 10,000 الكيلو معناها مامبا توصل 10,000 ساعات حتى 5,000، انواع الحوت هذه بنينه برشا لكن برشا ناس ما يعرفوهاش اللي هي بنينه وما يشروهاش، وعملنا لها تثمين ومعناها كيما نقولوا فالوريزاسيون، وعملناها في شك في الكسكسي معناها يعني الانواع هذيا طيبنا بها كسكسي وحاجات ولت بنينه برشا، منها احنا كبحاره نخرجوها باسوان معقوله باش نربحوا اكثر، ومنها الوكيل ولا الفيزيتور كي ياكل كسكسي بالانواع هذه ما يتكلفلوش برشا وياكل حاجه بنينه او ممتون، وهو يعني عجله اقتصاديه باش المراه البحاره يعني خطر هي كي باش تشري مثلا كيلو مناني ب 30 دينار وباش تحطه معناها تعمل به كسكسي دونك باش يطلع لك الصحن معناها ب 30 و 35 دينار، معناها ثم برشا ناس ما ينجمش يشري صحن كسكسي ب 30 دينار خاطر هو مناني في النهايه. لكن هنا عملنا كل برودوي هذوما منتوجات هذيا تنجم صحن كسكسي اليوم ب 20 دينار الى طارت 25 دينار وتاكل حاجه بنينه على الاخر، ومعناها هذيا فكره المجمع الحقيقه. طبعا عندنا صندوق العالم للطبيعة البي بي اف اليوم زاد ابوي معانا في الحكاية ونجحت الحكاية، وتوا نسا في مالولة غاديكا يعملوا كسكسي بالحوت بالزيسباس هذوما، وموجودة الحكاية هذه موجودة تنجم يعني تاكل حاجة بقل الأسوام وبنينة برشا وحاجة فرشكة معناها من البحر من المستهلك من المنتج المستهلك.
0: يعطيك الصحة سي عماد، هاك باش نهبطوا توا للبحر نجيبوا حوتة منين شوية كما حكيت لنا توا، في انتظار ذلك احنا باش نشوفوا استديوهاتنا نشوفوا أنغامنا عبر موجات إذا حطيت

0: مرحبا بكم أصدقائي مجددا في أرض الضيافة في المنع الأثيرية للمباشر. اليوم اخترنا أن نكون مذلة المال وملولة، اليوم اخترنا أن نكون قريب من جبل التمساح، اليوم اخترنا أن نكون قريب من زرقة البحر، اليوم اخترنا أن نكون في أحضان غالية، اليوم اخترنا أن نكون في ضيافة في نطيب. في نطيب مشروع سياحي لا تشهد إذاعة الكيف ولا أصحاب في نطيب، بل يشهد زوار وتشهد صفحات فيسبوك وتشهد الأدلة السياحيين ويشهد أهالي برقة بجمال المنطقة وحسن الخدمات، إضافة أيضا المحافظة على الطابع البيئي، المحافظة على بيولوجية الأكلات وحسن الاستقبال، وهذا ليس بجديد لأنه تعودنا في كورناتير بحسن الضيافة وأخلاقية سياحية. سعداء أن يكون معنا سعد السامي اللي هو بطبيعة متواجد ومن أحد ركائز مطعم ومقهى في نطيب. مرحبا بك سعد.
1: مرحبا بكم سيدي.
0: نفس وجود خص ضيافه اخلاقيات جميله اكله كما هي بالوقت. احكي لنا سر عن سعادتك اليوم ولينا احنا نحسبوا كان نقولوا سعادتك نقولوا عندك رمارك خايبه صعيبه لانه عاد حفظت على ليكت ونصحت في مدة.
1: الحمد لله مرحبا بكم. بير ناتور عمل ريبيتاسيون باهيه من أحسن الوجهات السياحية أو السياحة البديلة أو البيئية اللي موجودة في الشمال الغربي. احنا ما حبوش نركزوا على الفيو انك تشوف منظر مزيان قدامك وكهو وتتفرج في الغابه والبحر، احنا حاولنا باش انه السيرفيس نتاعنا والخدمات نتاعنا تكون عند مستوى تطلعات الزوار نتاعنا اللي احنا ما نحبوهمش يكونوا سياح، نحبوهم يكونوا زيار للمنطقه كامله، على خاطر الزائر للمنطقه يحب يكتشف الموروث الموجود لهنا. عندنا موروث ثقافي في الطهو مهم برشا اللي هو من اهم الركائز، مثلا زدنا زيت القرذوم في الكسكسي فوحنا به الكسكسي واخذينا به ميداليه ذهبيه عن طقم مغاربي ولا قبله انهم يجيو لطبرقه باش ياكلوا كسكسي بزيت القرذوم. عندنا البتيداش نتاعنا اللي مخدوم بالملاوي دياري والعسل والزيت زيتونه ومتاع كلها منتجات تجيها اللي العباد تجيب الذمة على خاطر البتيداش على خاطر مش موجود في بلايص اخرين حاجه موجوده هذايا. القهوه العربية تخدم بالوقت، التاي السيتروناد الفريز كل شيء فريشك، نحاولوا باش نقدموا حاجه اللي بالحق ماهيش مجمده وماهيش كوميرسيال، حاجه موجوده بتاع جهه. الحاجه المتوفره حوت كريفيت نخدموا بها، حاجه مش موجوده ما نخدموش.
0: حاجه مزيانه برشا. هذا سر نجاح لان يورينا على مواقع التواصل الاجتماعي طلبيه كبيره غدوه حتى في الاشهار بتاع جورج فواياج يقول لك رحله في برقه رحله المليونه وفطور في كورناتير.
1: احنا ولينا من ركائز او الحاجات اللي ولات تغري لانهم لي ساجونز فواياج والا حتى الزوار عاديين انهم يجيو لتبرقه على خاطر ولاو يحطونا في البرنامج ولا ديستيناسيون توريستيك من دو بريوريتي، من اول ديستيناسيون توريستيك اللي كي يجي لتبرقه يحطها في البرنامج، يا اما باش يعمل دوره لهنا يا اما باش يعمل اكتيفيتي. عندنا ابار الماكله راه زاد نعمل دور شوب دو سافوار فير لوكال، مرفات عملنا مهرجان الكسكسي كان احضرته فيه، عملنا العوله بمال دو فوا نعملوا العوله وركشوب تاع عوله لهنا، والا نعملوا وركشوب تاع تقطير زيوت، عملنا وركشوب تاع كيفاش نعصروا العسل لهنا سور بلاس، دونك لهنا ثم زوار يجيو باش يكتشفوا خيرات الجهه ويشوفوا الثقافه نتاع الجهه لهنا.
0: خدامة راه مش يخدموا عندي يخدموا معانا
1: بالطبيعة،
0: لأنه هنا مصطلح آخر اجتماعي باهي برشا، لأنه نجاح أيضا في نطيب هو نتيجة التعامل وحسن المعاملة مع الأهالي والسكان اللي يخدموا معانا.
1: احنا لهنا بير ناتور ماهوش مشروع يقدم في اكله وكهو، لا لهنا كاينك في دار ضيافه كبيره، كاينك في عائله كبيره، اللي يخدموا معانا كلهم عائله، تشوفهم الناس الكل تحب على البروجي باش ينجح باش يزيدوا هما، تحس فرحه انهم يخدموا في بير ناتور، تحس الكليون كي يخرج فرحان، اللي يخدموا معانا تحسهم فرحانين، الكليون كي يتقلق من حاجه حتى ساعات من لاتونت وكهو انه يستنى شوي، تحس اللي يخدموا معانا يتقلقوا على خاطر ما قدموش الخدمه المطلوبه منهم. احنا السكان المحليين اللي يخدموا معانا بالحق يحسوا روحهم يخدموا في في في دارهم ماهمش يخدموا في حاجه بعيده، عليك هي كاني دار ضيافه كبيره، وانك تتعامل هنا بالحق رو بير ناتور ما عادش مشروع كيك بسيط، انه ولا قبله سياحيه للجهه، وتزيد ادماج المتسكنين المحليين بطريقه كبيره برشا.
0: حسيت توا من كلام سعاده والسيده دالاندا المشروع ما عادش مشروع تجاري ولا مشروع هدف نتاعو ربحي، هو مشروع عائله، مشروع منطقه، مشروع تاع عائلات نجم نقولوا في المدلوله وفي الارمان، وذاك علاش واقفين رغم الصعوبات.
1: احنا اذا كان جينا نحب نخدموا على حاجه كوميرسياليزي برشا، وانا نخرجوا نحبوا نستثمروا في المكان هذا برك، رانا قاعدين نخرجوا في حاجه اخرى اسهل واقل تعب واقل خدامه. انا اسهل لي اني نخدم بالخبز باكيت كي نخدم بالطابونه والملاوي، كونتيتي اكثر اسرع واقل خدامه. اما لا، احنا نحبوا نخدموا ان نوريو المنتوج نتاعنا، وزاد نشاركوا السكان المحليين انهم يخدموا معانا، على خاطر احنا ثم ناس يجيبونا في المنتوج نتاعهم لهنا باش يعرضوه حتى لهنا. ثم ناس عندهم اللي براسلي ولا قدامنا لهنا، ثم بتاع المرجان ما عرفش صورته معاه ولا يخدم مع بير ناتور، معناها بالحق راهو بير ناتور ولا يستقطب اكثر ما يمكن سكان محليين.
0: الزينة عادة المشاريع اللي عندها هدف بيئي ايكولوجي تشهد بعض الضغوطات، تعرف مليح لانه احيانا المكان والا نجم نقولوا الالتزامات وغير ذلك او اخلالات، يقول لك ثم ضغوطات تكون الاراده ما دام موجوده تكون مشروع ديما قايم.
1: احنا بير ناتور ماهوش وليد الساعه، بير ناتور راهو بدات الفكره نتاعو في 2004. المدام تاعي تكنيسيان سوبيريور اون فوري متخرجه من 2004. انا دليل سياحي محلي، معناها حاولنا باش ندمجوا الافكار نتاعنا في مشروع يستقطب اكثر الزوار نتاع الجهه. من 2004 واحنا نجريو عليه، ما خدينا الموافقه كان في 2013، ورغم اللي خدينا الموافقه قعدنا معناها بشويه بشويه نبنيو فيه الحلم هذايا، وتوا ما عادش حلم، توا بالحق ولا متنفس نتاع جهه، فات درجه الحلم نتاع جهه، وماهوش مشروع عادل ودلندا هذايا. راهو بالحق اللي يسكنوا في تبرقه كي يجيهم ضيف يجيبوهم بيور ناتور، على خاطر ولا ينور الجهه، ومش في تبرقه برك، في عند رام، في جندوبه، في بوسالم، يقولوا ايش نمشيو بيور ناتور، على خاطر بالحق راهم باش يشوفوا حاجه اخرى. الجهه كامله تفتخر بيور ناتور توا، والحمد لله.

0: مرحبا بكم مجددا اصدقائي في منوعة دائما ارض الضيافة. كان اخر بطبيعة كلمات مع سي عادل. سي عادل قلت كلمة باهية مزيانة برشا، انه مش راكم حافظين على هذا المشروع لانه مشروع عائلة، مشروع جهة، مشروع يمثل تبرقة او جزء ايضا من جهة تبرقة.
1: بالطبيعة مشروع بير ناتور ماهوش مشروع عادل ودلندا والا عائلتهم برك. العائلة نتاعنا كبرت، عندنا توا أكثر من 30 امرأة تخدم معانا، أبار لي جون اللي يخدموا معانا دي جون فهمتني، وقت القراية يقراوا وقت العطل يخدموا معانا، راهو بالحق ولا متنفس ومورد رزق برشا برشا سكان في جهة تبرقة لهنا. ومشروع بير ناتور إن شاء الله باش يكمل وماهوش باش يفشل وماهوش باش يتيح.
0: عجبتني كلمة الإرادة.
1: الحمد لله، لا شادين صحيح وإن شاء الله باش يكمل.
0: ربي يوفقك يا سعاد.
1: مرحبا بكم سي.
0: تبقى معنا لأنه سي عماد بحثني يقول لي راهو نحكوا على الصراصير ونحكوا على البحر، جوار البحر مع الصياد مع مطعم مع خدمات، أكيد أنه فيها رحلة مزيانة برشا. بكم قلت لي راهي ثم أفكار سياحية هكا في الجهة هذه نجموا نحكوا عليها.
2: موضوع بير ناتور. احنا كبحارة سي ديجا احنا نبيعه في الحوت البير ناتور معناها ديريكت، وزيد عندنا مسلك البحري البيئي بمنطقة بخليج ملولة اللي هو معناها لبحارة المجمع، فكرة المجمع، وهو ممول من طرف الوكالة الدولية لصون الطبيعة. المشروع هذا احنا زاد عندنا في علاقه بين بير ناتور، لانه بير ناتور هما زاد يسوقوا للمشروع نتاعنا، وزاد معناتها احنا نسوقوا معناها للمشروع نتاعهم. في الشتاء احنا ما نخدموش في البحر، احنا ما نخدموش معناها لي ريستوراسيون معناها تسكر خاطر مطر ورياح، نرجعوا ديما لمشاريع سياحيه كما بير ناتور. كيف كي ثم علاقة كبيرة بيناتنا معناها نخدموا نحاولوا مع بعضنا الناس كلنا نهضوا بالجهة نتاعنا، في خاصة في السياحة البديلة هذه السياحة الإيكولوجية.
0: ليش بتفكروا في اكسكيرسيون رحلة تجمع ما بين بير ناتور والبحر والغابة؟
2: بطبيعة الحال ثم أكيد ثم لي روندوني موجودين معناها اللي يحب يعمل يعني رحلة كيف كيف. ثم زاد بير ناتور اللي ثم مسلك لهنا بجنب بير ناتور معناها وين ثم الفيزيتور ينجم يعمل قهوة وفي نفس الوقت ينجم يتمشى في الغابة، وهذه إضافة جديدة معناها لي، معناها مش اللي فيزيتور يجي يعمل قهوة ولا يعمل فطورة كهو، يعمل أنشطة أخرى باش يتفرهد بكدا بكدا.
0: سعاد نجمو نحكو يوم المعنى تغير ايضا نمط السياحه في الجهه هنا.
1: انا شوس باش نزيد نفسر على كلمه سي عماد، اللي احنا لي غوندوني ننظموا في رحلات بالشراكه مع البحاره نتاع مالوله، يخرجوا من عندنا احنا يمشيوا للبحر نتاع مالوله يعملوا انشطه في البحر الغادي، سواء في الفلايك نتاعهم التقليديه او في البلونجي معاهم، وبعد يعاودوا يرجعوا معنا. معناها احنا في شراكه مع البحاره نتاع بير ناتور. لي غوندوني يجيوا رحله كامله تعود منظمه من الصباح للعشيه، وقاعدين نخدموا من بعضنا والحمد لله الحرفاء نتاعنا خرجوا ساتيسفي وراضين برشا بالتنوع هذايا. فحكيت ان التنوع البيئي الموجود في الجهه، بالحق احنا جهه مالوله غنيه برشا، الفون والفلور موجوده غنيه برشا، سواء في الغابه سواء في البحر. معناه اللي يجي لهنا يستكشف حاجات اللي مش موجوده في بلايص اخرين. يعني اذا كنت تحب نحكي لك على حاجات الموجوده في الجون تاع الشمال الغربي وتبرقه وعند رام، ثم حاجات مش موجوده في بلايص اخرين. ثم ناس دي سيونتيفيك يجيو بالضمه لتبرقه وعند الجهه لهنا باش يستكشفوها ويشوفوها اول مره في حياتهم. لهنا عندنا معناها تشوف التنوع البيولوجي نتاع الزين والفنان والشن كرماس اللي في بلايص اخرين ما تلقاهمش بحث في بعضهم. عندنا نعملوا غوندوني سيونتيفيك مع دي سيونتيفيك بالحق يستكشفوا في حاجات ياسر محلاها وما يلقاوش. عندنا لي فوسيل الماريتم الموجوده في ليزيكوي مش موجود.

0: هذا في بلايص اخرين نعمل في دي روندوني والناس تشوف وتستغرب اللي الريشي سيدي كل موجوده في تبرقه مالوريزمون ماهيش تري بيان فالوريزي ماهيش مثمنه بالكدا وهذا احنا قاعدين نحاولوا نعملوا في مشهودنا باش نثمنوها. ثم جهات معينه ما نقولش مقصره اما ماهيش عطيتها قيمتها كبيره برشا. تبرقه يمكن ثم تقزيم للريشيس الموجوده فيها، ثم تقزيم للمشاريع الصغيره الموجوده فيها، اما المشاريع الصغيره هذيا منهم بيرناتير ماهوش بيرناتير وحده، ثم مشاريع اخرى زاده صغيره قاعده تنشط، ثم تقزيم كبير عليها، وثم ضغوطات قاعدين يتعرضوا لها، اما هما قاعدين يعملوا في مجهود باش انهم يعملوا اتراكسيون كبيره للجهه، والحمد لله نجحوا انهم ثم ريبيتاسيون باهيه للجهه تبرقه من جرتهم هما.
1: يعطيك الصحة سي عادل، يعطيك الصحة سي عماد، هذه رحلتنا مازالت معاك بالوقت يجي برشا في هذه المجموعة، لكن قصير في بير ناتير وأحلى منه أيضا في أحضان الطبيعة ما بين ناس باهين في مدلولة ودار مال ولا ومع تزامن مع موسيقى الجاز بطبيعة تعطي رونق آخر لمدينة تبرقة. 55 دقيقة باش نصل قليل للختام، السيدة دالندا بما أنه هي صاحبة مشروع وفي ضيافتها في هذه الرحلة الوقت قاسي جدا سيدة دالندا، خليك كلمة ختام.
2: ان شاء الله بير ناتير الوضعية نتاعو تتسوى على خاطر هذا حلم الناس الكل، العباد اللي تخدم لهنا، وباش نكونوا نخدموا في اطر قانونية بأكثر أريحية وكل شيء.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك، وصلنا ختام الرحلة، مشكور زميلي عباس الوبلية اللي وافقنا تقنيا في المحطة الخارجية، شكرا زميلي ناجح الورطاني في القاعة الفنية، شكرا زميلتي هاجر في البث المباشر السوزي لإذاعة الكيف، شكرا زميلي منصف دنيس قائد الرحلة، وأيضا بالمرتفعات والمنخفضات والجبال والبحر، إرهاق سياقة نعرف مليح، إرهاق قضايا بالطبيعة يهون من أجل منوعة أرض الضيافة ومن أجل التعريف بالمنتجات السياحية، شكرا أيضا مدبي جهود الثقافة بجندوبة اللي ساهمت وعاونتنا أيضا في بث سهرات الجاز البارح ومختلف السهرات السابقة. شكرا لكل أهالي تبرقة على حسن الاستقبال. إلى اللقاء.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرم.
1: إذاعة الكاف، صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصباء، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديماء، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثب، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمداً عبدك ورسولك. حديثنا اليوم عن معاني الصدق وأنواعه وفضائلها. الصدق هو قول الحقيقة المتفقة مع اللسان والقلب، وله أنواع عديدة، منها الصدق مع الله تعالى، وتشمل تأدية العبادات والطاعات بكل حب وإخلاص بعيدا عن الرياء. الصدق مع الناس، حيث يجب على المسلم أن يصدق في كافة تعاملاته مع الناس المحيطين به. الصدق مع النفس، ويشمل أن يؤمن الشخص بنفسه في جميع أفعاله، ولا يحاول أن يكذب عليها أو يجد لها الذرائع والمبررات. ومن جزاء الصدق الحصول على الأجر والثواب في جميع العبادات، لأنها خالصة لوجه الله تعالى، خالية من الرياء والشرك والكذب. حسن العاقبة في الدنيا والآخرة، فالصدق منجاة من كل مأزق، ومهما كان الكذب مفيدا في بعض المواقف، إلا أنه بعد فترة ينكشف ويقع الكاذب في مشاكل أكبر. من فضائل الصدق تيسير الأمور وتفريج الكرب والوقاية من الابتلاءات وإجابة الدعاء، كما يشعر الصادق بالطمأنينة والراحة النفسية. والصدق يكسب صاحبه حب الناس ويبني به العلاقات الجيدة الطيبة، كما تنتشر بالصدق روح التعاون والتآلف وحب الخير في

0: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في الصدق والأمانة، فقد لقبته قريش بالصادق الأمين قبل البعثة، وكان أهل مكة يأتمنونه على أسرارهم وحوائجهم وأموالهم. ولما بعثه الله سبحانه وتعالى وأمره بتبليغ الرسالة، صعد عليه الصلاة والسلام على جبل الصفا ونادى في قريش قائلا: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. وقد وصف الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بالصدق، حيث قال: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقد بين أهل العلم أن الذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم، والصدق هو القرآن الكريم. ومن الجدير بالذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحث الأمة من بعده على التحلي بخلق الصدق، فقد روي عنه أنه قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ومن أهم الصفات التي عرف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدق والأمانة، فقد كان يلقب في قومه قبل البعثة بالأمين، وكان سبب زواجه بخديجة بن خويلد رضي الله عنها وأرضاها ما بلغها عن صفاته الخلقية، وأهمها الصدق والأمانة. وقد تجلت هذه الصفة الخلقية العظيمة في كل مراحل حياة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى في أصعب الظروف وأحلك الأوقات. فعندما قرر عليه الصلاة والسلام الخروج من مكة متخفيا في الليل مهاجرا إلى المدينة المنورة، أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالبقاء خلفه في مكة ليرد الأمانات والودائع التي كانت قريش قد وضعتها عنده على الرغم من عداوتها له.
1: سيدي يا رسول الله، بوجهك يستسقى الغمام، وإنه لوجه كريم عند ربي مكرم. وصلى عليك الله، وصلى عليك الله، وصلى عليك الله. من قبل خلقه وتذرعه.

رسول الله يا رسول الله وصلى عليك الله من قبل خلقه وكذا الرسل والأملاك صلى وسلم وأفضل من طاف العتيق ملبيا وأفضل من لله حج وأحرم

وناداك رب العرش اشفع محمد فجاه

اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم بكل نور ومحبة وسرور.

0: الكاف.
1: تمام. والسادسة، مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وبرك يومكم. انطلقت أمس بمحمية جبل خروفة بنفزة ورشة تكوينية لأعوان وحراس الغابات بيوشتاتا لتتواصل إلى اليوم، وذلك حول التوقي من الحرائق بالمحمية وحماية الغطاء الغابي، وذلك في إطار مشروع التنوع البيولوجي الذي ينجزه الصندوق العالمي للطبيعة. نظم الاتحاد الجهوي للشغل بباجة يوما إعلاميا حول التوجيه الجامعي بمشاركة عدد من الأساتذة الجامعيين من مؤسسات واختصاصات مختلفة وعدد من الناجحين في امتحان البكالوريا لهذا العام وأوليائهم. أكد المدير الجهوي للتجارة بجندوبة توفيق الفرشيشي أن مختلف المواد الأساسية المتوفرة خلال هذا الموسم الصيفي والسياحي، ومنها مادة الفرينة، باعتبار ارتفاع الطلب على مادة الخبز، مشيرا إلى تواصل البرنامج الرقبي للتصدي لكل الإخلالات وخاصة بالمقاهي والفضاءات الترفيهية. انطلقت فرق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسليانة في تنفيذ برنامج تحسيسي ورقبي للمياه المعلبة للتثبت من احترام ترتيبات نقلها وخزنها لشروط حفظ الصحة، وذلك حفاظا على صحة المستهلكين. أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري أن النتائج الاقتصادية والمالية التي حققتها البلاد تترجم صواب الخيارات الوطنية وتؤكد صحة نهج الدولة في تكريس السياسة الاقتصادية والمالية وتعزيز استقلال القرار الوطني، معتبرة أن هذا النهج يمهد لتنمية شاملة وعادلة ومتوازنة ترتكز على الإمكانيات الذاتية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

صباح الخير، صباح النور، صباح الورد، صباح الفل والياسمين، صباح الكلمة الحلوة المزينة والضحكة الحلوة. أهلا وسهلا بكم مستمعينا عبر موجات راديو الكيف في نهايرنا اليوم لحد اللي يوافق 12 جويلية. نتواصل معاكم في مشوارنا، في منوعاتنا وصبحيتنا، صباحنا ربيع حتى الليل 10 بأخبارنا، بمتابعاتنا، بموزيكتنا وبفقراتنا اللي تعودتوا عليها. بطبيعة نبدأ معكم من خلال ركن أحوال الطقس، يلي فكرة على ركن حدث في مثل هذا اليوم. نكمل معكم البقية مع أولى المصافحات من المعهد الوطني للرصد الجوي مع 7:15، وبطبيعة مع بقية متابعتنا لليوم. نسلم على توت ليكيب اللي معايا في تأمين الحصة الصباحية هذه، كل من إصلاح الشيرني على الكونسوليت، هند اليونسي في الغرفة الفنية المركزية، مولدي الهميدي في استقبال مكالماتكم الهاتفية، ومعكم أمنة الخليفي من أمام الميكروفون. نقول طريق سلامة لكل مستعملي الطريق وين ما كنتم. نرجع مع كوكتيل أحلو مزيان بين الجاموسي والهادي جويني. الهادي جويني باش نسمعوا له يا محسونة، الجاموسي أصل الزين، ونعطوكم فكرة فيما يخص أحوال طقسنا لليوم.

يا محسونة قولي علاش يا محسونة يا محسونة وقت تجي تحت الزيتونة يا محسونة قولي علاش يا محسونة طيب محسونة

محسونة ردي خالك عام الصابة ترد جوابة سلبتي لعقلة وصوابة يا كذابة يا محسونة.

رجعنا معكم، هذه أغانينا التونسية، برشا أصوات تونسية وبرشا أصوات زادة شرقية باش تكونوا معنا اليوم في صبحيتنا من صبحنا رباح حتى للعشرة. مرة أخرى نقولوا أهلا وسهلا بالجميع، نهاركم زين، فلو ياسمين، صباح الربح، صباح الخير، صباح الفرحة والسعادة، نتمنوها لكل الناس اللي فايقين على بكري يسمو فينا برونشي معنا عبر موجتنا. ومرة أخرى نقولوا لكل إنسان شد طريق طريق السلامة، نتمنوها لك. طقس اليوم، طقس لحد اللي وافق 12 جويليا 2026 باش يكون طقس حار وصافي الى قليل الصحب على كامل البلاد، واحنا من البارح رينا يعني موجة الحر وحسينا بارتفاع كبير في درجات الحرارة. دونك درجات الحرارة اليوم باش تتواصل مرتفعة، باش تتراوح القصوى بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 41 و45 درجة ببقية الجهات، وتوصل حتى ل 46 درجة بجهة القيروان مع ظهور الشهيلي. هذه هي درجة الحرارة اللي نحكي عليها، اللي في الظل اللي في الشمس باش تكون ديما أزيد درجتين ثلاثة. أما البحر باش يكون قليل الاضطراب فمضطرب، الريح باش تكون من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا قرب السواحل وبالمرتفعات وتتجه إلى القطاع الشمالي. الكيف اليوم 44 درجة، بيجا كيف كيف، جندوبة 45، سلينا 44. نقول إن شاء الله ربي يكون معنا، إن شاء الله ربي يقوينا ويعطينا قد شهيد. نوصيه في طقس سخون كما هكا ما ننسوش الماء، الماء خاصة للكبار والصغار اللي ينجموا ما يطلبوش، وكما نعرفوا فما رضع وفما ناس كبار، حاجة ضرورية على الأقل إترتين ثلاثة في طقس كما هكا. بعد شوية نرجع معكم نكملوا المشوار في ركن حدث في مثل هذا اليوم.

0: صوت الشمال الغربي في السرس على الذبذبة 88.2.
1: رجعنا معكم واصلين مشوارنا عبر موجة راديو الكيف. أهلا وسهلا بالجميع. صباح الأنوار، صباح الخيرات مرة أخرى في ركن حدث في مثل هذا اليوم. برشا أحداث صارت وتكتبت وتأرخت، برشا شخصيات بارزة ولدت في تاريخ كما اليوم. وبالمناسبة نقولوا عيد ميلاد صحيح للناس اللي وافقوا اليوم عيد ميلادها. خلينا نرجع العام 1191 كما اليوم، ملك إنجلترا ريتشارد قلب الأسد يتمكن من دخول عكا اللي كانت خاضعة لسيطرة المسلمين، ومع هذا الدخول سقطت المدينة في يد الصليبيين. أما بالنسبة لعام 1912 كما اليوم، فرنسا تعلن أن المغرب محمية فرنسية. بالنسبة لعام 1996 إعادة انتخاب الرئيس إدريس ديبي رئيس جمهورية تشاد. نمشوا شوية العام 2006، حزب الله يأسر زوز جنود إسرائيليين ويقتل ثمانية، مما أدى إلى قيام إسرائيل بشن حرب على لبنان استمرت ل 33 يوم. نختموا الأحداث بعام 2021، صار فيه مقتل ما لا يقل عن 70 شخص واعتقال أكثر من 1200 آخرين أثر احتجاجات في جنوب أفريقيا على اعتقال الرئيس السابق جاكوب زوما بتهمة ازدراء المحكمة. المواليد كما قلنا عن العديد من الشخصيات اللي ولد كما اليوم، ويليام أوسلر اللي هو طبيب كندي ولد كما اليوم من تاريخ 1849. عنا إلياس جيمس خوري عالم كيمياء أمريكي متحصل على جائزة نوبل في الكيمياء العام 1990 ولد كيما اليوم من عام 1928. عنا زادة كيف حكم كرة القدم النمساوي جانتر بينكو اللي ولد كيما اليوم من عام 1955. الممثل المصري ثامر عبد المنعم مولود من تاريخ اليوم بالنسبة لعام 1973. ونختموا بولادة لاعبة كرة السلة الأمريكية أنا ويلسون اللي ولد في تاريخ كما اليوم من عام 1997. الأعياد والمناسبات: 12 جويلية يوافق عيد الاستقلال في ساو تومي في وكذلك في برينيسب. دونك هذه ركن حدث في مثل هذا اليوم اللي وصلنا ل 43 دقيقة بعد الستة. نقولوا أهلا وسهلا بالجميع، المشوار مازال متواصلين معكم إن شاء الله حتى للعشرة نتاع الصباح مع بقية فقراتنا.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: تمام السابعة. مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. تتواصل لليوم الثاني على التوالي بمحمية جبل خروفة بنفزة ورشة تكوينية لأعوان وحراس الغابات بوشتاتا، وذلك حول التوقي من الحرائق بالمحمية وحماية الغطاء الغابي، وذلك في إطار مشروع التنوع البيولوجي. نظم الاتحاد الجهوي للشغل بباجة أمس يوما إعلاميا حول التوجيه الجامعي بمشاركة عدد من الأساتذة الجامعيين من المؤسسات واختصاصات مختلفة وعدد من الناجحين في الامتحان لهذا العام وأوليائهم. أكد المدير الجهوي للتجارة توفيق الفرشيشي أن مختلف المواد الاستهلاكية الأساسية متوفرة خلال الموسم الصيفي والسياحي، ومنها مادة الفرينة باعتبار ارتفاع الطلب على مادة الخبز، مشيرا إلى تواصل البرنامج الرقابي للتصدي لكل الإخلالات وخاصة بالمقاهي والفضاءات الترفيهية. انطلقت فرق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية سريانة في تنفيذ برنامج تحسيسي ورقابي للمياه المعلبة للتثبت من احترام ترتيبات نقلها وخزنها. أكدت رئيسة الحكومة أن النتائج الاقتصادية والمالية التي حققتها البلاد تترجم صواب الخيارات الوطنية وتؤكد صحة نهج الدولة في تكريس السيادة الاقتصادية والمالية وتعزيز استقلال القرار الوطني، معتبرة أن هذا النهج يمهد لتنمية شاملة وعادلة ومتوازنة ترتكز على الإمكانيات الذاتية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: صباح نرباح راديو الكل.

0: رجعنا معكم، هذه إيميج دارومي. توصلنا 12 دقيقة بعد السبعة. أهلا وسهلا بالجميع وين ما كنتم. قيد باش نمشي والأولى مصافحتنا من المعهد الوطني للرصد الجوي مع المهندسة سعيدة بن صالح، وآخر المستجدات فيما يخص أحوال الطقس. سعيدة نهارك زين، مرحبا بك.
1: صباح النور اختي امنه، تحيه ليك ولكل مستمعي اذاعه الكيف.
0: يعيش كلالا. دونك من البارح رينا درجه حراره مرتفعه برشا على غرار العاده، وخلينا معاك نزيدوا نعرفوا اكثر التفاصيل سورتو اليوم وبدايه الاسبوع ان شاء الله كيفاش باش تكون.
1: صحيح كانت حراره ارتفعت، يعني تقريبا منذ يوم امس كانت زادت على المعادلات العاديه تقريبا بين 6 و 10 درجات في اغلب المناطق، ما عدا المناطق الشرقيه كانت الحراره بين 35 و 40 درجه كاقصى تقدير. بالنسبة اليوم تتواصل الحرارة مرتفعة، البارح سجلنا 42 درجة في ولاية الكيف كحرارة قصوى بعد الظهر. اليوم باش تكون يعني أكثر درجة أو درجتين من يوم أمس، يعني تتواصل اليوم مرتفعة. ثم إمكانية ظهور خلايا رعدية بعد الظهر في المرتفعات الغربية، تكون في الغربية الوسط يعني مصحوبة ببعض الأمطار. ريح من القطاع الجنوبي، هذاك علاش الإحساس بالحرارة يعني قوي. تتقوى ريح هذية قرب السواحل في المرتفعات، ومن بعد تتجه من القطاع الشمالي خاصة في مناطق الشمال، هذاك علاش غدوة باش نحسوا شوية انخفاض في درجات الحرارة مقارنة بهذه الأيام. كما قلنا اليوم الحرارة تتراوح بين 35 و 40 درجة في المناطق الساحلية، وتكون بين 41 و 45 درجة في بقية الجهات، وتوصل حتى إلى 46 درجة مع ظهور الشهيلي. اليوم البحر متموج إلى قليل الاضطراب، وغدا يكون مضطرب في منطقة سرات وقليل الاضطراب في بقية السواحل. نهار الثلاثاء والأربعاء طقس صافي وحرارة مرتفعة في ارتفاع بداية من يوم الثلاثاء حتى نهاية الأسبوع القادم.
0: واضح، مشكورة سعيدة، يعطيك الصحة على التفاصيل هذه فيما يخص أحوال الطقس. وأحنا في الإطار هذه راجعين معكم بعد الفاصل الغنائي، نحكي على دعوة وزارة الصحة إلى الالتزام بإجراءات الوقاية من الحرارة.

رجعنا معكم مواصلين مشوارنا عبر موجتنا موجة راديو الكيف. نسلم على كل المستمعين كما قلت تحكي شوية على بلاغ من وزارة الصحة اللي تدعو فيه المواطنين لتوخي الحذر والالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية، وهذه تزامنا مع الارتفاع الملحوظ في درجة الحرارة، وهذا في إطار حماية الصحة العامة والحد من المخاطر النجمة عن موجات الحر. كانت أصدرت الوزارة منشور توعوي تحت شعار مع ارتفاع درجة الحرارة حمايتك مسؤوليتك، تضمن أعداد من يعني التوصيات السلوكية البسيطة اللي نجمو نعملوها الناس كلها واللي هي في الوقت الحالي ضرورية لتفادي الأثار السلبية للتعرض المفرط للحرارة. كانت أكدت الوزارة أهمية شرب الماء بانتظام وبكميات كافية حتى في غياب الشعور بالعطش، إلى جانب زيادة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترة الممتدة بين 11 نتاع الصباح و 4 نتاع العشية واللي هو وقت الذروة، والحرص على البقاء في الأماكن المظللة، كما أوصت بارتداء ملابس خفيفة وقطنية واستعمال القبعات أو المظلات للوقاية من أشعة الشمس، بالإضافة لتهوئة المنازل خلال الفترات الصباحية والمسائية وإغلاق النوافذ والستائر خلال ساعات الذروة الخاصة بالحرارة. وشد الوزارة على ضرورة توفير عناية خاصة للفئات الأكثر هشاشة أمام تأثيرات الحرارة وخاصة الأطفال وكبار السن، ودعت لتقديم الماء للأطفال بصفة منتظمة وتجنب تعريضهم للأنشطة البدنية المجهدة خلال ارتفاع درجات الحرارة، مع مراقبة ظهور أي علامات غير طبيعية كما الدوخة، الصداع أو التعب الشديد أو ارتفاع حرارة الجسم، كما أوصت زيادة بمتابعة كبار السن بصفة دورية والتأكد من حصولهم على كميات كافية من السوائل والانتباه إلى أي أعراض تستوجب نقلهم إلى أقرب مؤسسة صحية. وشدت الوزارة على ضرورة الانتباه إلى علامات الإجهاد الحراري واللي تشمل الصداع المستمر، الدوخة، التعب والإرهاق الشديد وارتفاع حرارة الجسم، بالإضافة إلى الغثيان أو حالات الإغماء. احنا نقول إن شاء الله ربي يستر الجميع. كيف كيف أكدت أنه ظهور الأعراض هذه يتعين التوجه فورا إلى أقرب مؤسسة صحية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وحذرت الوزارة من ترك الأطفال أو كبار السن أو أي شخص داخل سيارة متوقفة ومغلقة حتى لفترة قصيرة. أكدت أنه درجة الحرارة داخل المركبات ترتفع بسرعة وقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة توصل حتى للوفاة. بخصوص التوجه إلى الشواطئ، دعات زاد الوزارة إلى السباحة فقط في الأماكن المراقبة وتجنب التعرض الطويل للشمس مع استعمال الواقي الشمسي وشرب الماء بانتظام، بالإضافة إلى ضرورة مراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم قرب المياه. نقول إن شاء الله ربي يحمي الجميع، لكن ديما تبقى الوقاية خير من العلاج. الواحد يرد باله يستحفظ على روحه وعلى المحيطين به من العائلة، وإن شاء الله فما كان الخير وربي يحفظ الجميع. نرجع بطبيعة مع اختياراتنا الغنائية اللي عنا لليوم، كما سمعنا بهير كيفي، باش نكملوا مع بسان إسماعيل، جوزيف عطية، وراجعينا.

0: احترام علامة قف واجب ضروري لسلامة كل مستعملي الطريق. للمحافظة على السلامة والابتعاد على الخطر، من المفروض الوقوف التام أمام العلامة حتى يتسنى للسائق التثبت ويتبين له أن الطريق خالي تماما. وقتها يتعد، لأن خرق علامة قف يؤدي إلى الحادث المؤكد ولو بعد حين، وغالبا ما يكون حادث مريع.
1: اللي يحب يبعد على الضرر يبدل سلوكه قبل ما يجي الخطر.
2: رفيق الطريق.
3: صغارنا أمانة بيني دينا، وأحنا السند الوحيد ليهم. بسامبل كليك ومن تليفونك تنجم تتبرع وتعاون أكثر من 2500 صغير في قرى الأسواس. بقلب كبير أبعث مساج على 85 510 وأكتب أسواس. سعر الإرسالية دينارين.
4: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكهف.
5: السابعة ونصف. تحية صباحية متجددة. من عناوين نشرة الإخبارية القادمة: ورشة تكوينية بوشتتة حول التوقي من الحرائق وحماية الغطاء الغبي بمحمية جبل خروفة. مربو الأبقار بولاية جندوبة يطالبون وزارة الفلاحة بتوفير الأدوية البيطرية لحماية القطيع ووقايته من الأمراض، خاصة أمام ارتفاع درجة الحرارة. رئيسة الحكومة تؤكد خلال تسلمها التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لعام 2025 تؤكد مواصلة دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد. هذه العناوين وأخبار أخرى مستمعينا على رأس الساعة. إلى اللقاء.

هذه هي الفنان التونسي رؤوف ماهر، أغنية يا بابا ربي يفضل كل بو يرحم كل بو متوفي. مكملين معاكم المشوار في صبحيتنا عبر موجات راديو الكيف في توقيتنا 41 دقيقة بعد السبعة. أهلا وسهلا بالجميع. نحكي شوية على المرصد التونسي للمياه اللي سجل 423 تبليغ في مجال خدمات التزويد بالمياه الصالحة للشرب خلال شهر جوان 2026، وهذه تزامنا مع انطلاق فصل الصيف. بين المرصد استنادا إلى التبليغات الواردة عبر الموقع الإلكتروني دياو أنه تم رصد 374 حالة انقطاع واضطراب غير معلن في توزيع مياه الشرب بمختلف ولايات الجمهورية، وهذا جزء كبير من إجمالي الإشعارات المسجلة خلال الشهر. تصدرت ولاية سوسة قائمة الولايات الأكثر تسجيل تبليغات ب 43 تبليغ، تليها ولاية جندوبة ب 42 تبليغ، ثم ولاية بن عروس ب 38 تبليغ. كما رصد المرصد 23 تحرك احتجاجي مرتبط بمشكلات التزود بالمياه، إلى جانب 20 حالة تسرب مالي تعكس استمرار يعني اهتراء شبكات التوزيع، بالإضافة إلى تسجيل 6 تبليغات تتعلق بجودة المياه وعدم صلاحيتها للشرب. كما أنه المعطيات أظهرت في عدد من التبليغات مع حلول فصل الصيف أنه بلغ عددها 201 تبليغ في جانفي، 317 في فيفري، 204 في مارس، 224 في أفريل، قبل ما يرتفع ل 423 تبليغ خلال شهر جوان. وهي عوامل أرجحها المرصد إلى الارتفاع الحاد في درجات الحرارة وزيادة الطلب الموسمي على المياه. بينت المعطيات أنه زاد الانقطاعات الفجائية واضطرابات التزويد بقات تمثل المشكلة الرئيسية، خاطرها تجاوزت نسبتها 80% من إجمالي الإشعارات المسجلة طوال الأشهر الستة الأولى من عام 2026. وكما زاد كيف فما مشكل يتعلق بحالة شبكات التوزيع اللي خلال شهر جوان ومارس سجلت أعلى أعداد من حالات التسرب وضياع المياه ب 20 و 19 حالة على التوالي. فيما يخص انقطاع الماء، احنا زادة راو يمكن مانيش مذكورين من خلال المرصد الخاص بتوزيع المياه، لكن في ولاية الكيف عنا نقص كبير وشح مائي كبير، وما زلنا نعانوا من انقطاع الماء يوميا، وفما احياء يبقى الماء مقطوع حتى اكثر من نهار في بلاد الماء. وهذه معضلة ما عدتش مشكلة، خاطر معضلة نتعايشوا معها عنا سنوات. ان شاء الله في بين نرتاحوا نفسانيا من حكاية الماء اللي يتقص يوميا، يعود حتى إذا كان يتقص نهار في الأسبوع وباقي ليامات نلقوا الماء، سورتو تويكا في فصل الصيف اللي مطلوب فيه نظافة، مطلوب فيه دوش، الماء اللي لازم يكون موجود يعني على غسلين معونة على غيره، حاجة ضرورية، حاجة باز يعني لازم تكون موجودة في كل دار. خاطر بالحق المرأة وإلا الموجودين في دار ما فيهاش ماء راو تعب نفسي أكثر منه أي حكاية أخرى. ما هوش بشي يقعد الواحد ينقل في لبيدن من عين العين يجري ويلوش، وان بلوس يعني فما سبيب ترجع تخدم الأربعة نتاع الصباح الثلاثة نتاع الصباح، العباد تبدأ يعلم بها ربي تخدم تبدأ مرتاحة باش تقوم أموات نجم تعدي نهارها بين الخدمة وبين الدار وبين المشاغل اليومية. مش معقول بالحق إنه الماء نبقوا ديما عايشين في نفس السيناريو، مع إنه كانت فما وعود إنه باش نرتاحوا من الإشكالية نتاع المياه، لكن للأسف مازلنا مرينا شيء على أرض الواقع. على كل مازلنا معاكم مكملين المشوار في توقيتنا 45 دقيقة بعد السبعة، المشوار متواصل في صباح نربح حتى للعشرة. تحية ليكم مستمعين الكل اللي فايقين على ذكري، تحية زيدة لكل مستعملي الطريق، ربيعين الناس الكل اللي تخدم، نعرفوا نهاية حد لكن فما برشا ناس متجندة تخدم، نقولوا مرة أخرى ربيعينكم سواء كنتم في القطاع العام أو الخاص. أهلا وسهلا بالجميع، وما زلنا معكم.

0: كاف.
1: تمام الثامنة. مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وبرك يومكم. ورشة تكوينية بيوشتتا حول التوقي من الحرائق وحماية الغطاء الغبي بمحمية جبل خروفة. مربو الأبقار بولاية جندوبة يطالبون وزارة الفلاحة بتوفير الأدوية البيطرية لحماية القطيع ووقايته من الأمراض، خاصة أمام ارتفاع درجات الحرارة. رئيسة الحكومة تؤكد خلال تسلمها التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي للعام الفائت مواصلة دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد. تفاصيل الأنباء. تتواصل لليوم الثاني على التوالي بمحمية جبل خروفة بنفزة ورشة تكوينية لأعوان وحراس الغابات بوشتاتا وذلك حول التوقي من الحرائق بالمحمية وحماية الغطاء الغابي، وذلك في إطار مشروع التنوع البيولوجي الذي ينجزه الصندوق العالمي للطبيعة. رئيس جمعية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزة رضا الطبوبي:
2: المستفيدين منها هما أعوان وحراس الغابات بمنطقة وشتاتة، أي المنطقة المحمية المحيطة بمحمية جبل خروفة. الورشة هذه تدور في إطار مشروع التنوع البيولوجي اللي يصب عليه الصندوق العالمي للطبيعة. الورشة هذه بمشاركة عديد المسؤولين، والورشة هذه تمتد على يومين، خطر غدوة باش نزوروا 7 معالم اللي تشملهم المحمية، في الأثناء باش نعملوا شوية خدمة على التنوع البيولوجي وكيفاش محافظ عليه وتنميته في المنطقة.
1: طلب مربو الأبقار بولاية جندوبة وزارة الفلاحة والصلة ذات العلاقة بالتدخل لتوفير الأدوية البيطرية لحماية القطيع ووقايته من الأمراض، خاصة في ظل الارتفاع اللافت لدرجات الحرارة. وتحدث عدد من المربين عن نقص وغياب الأدوية بالصيدليات، في حين أن الأمراض المسجلة داخل القطيع تتطلب تدخلا فوريا لإنهاء حالة الترقب والمخاوف التي ترافقهم وفق تعبيرهم. أكد المدير الجهوي للتجارة بجندوبة توفيق الفرشيشي أن مختلف المواد الاستهلاكية الأساسية متوفرة خلال الموسم الصيفي والسياحي، ومنها مادة الفارينة باعتبار ارتفاع الطلب على مادة الخبز، مشيرا إلى تواصل البرنامج الرقابي للتصدي لكل الإخلالات وخاصة بالمقاهي والفضاءات الترفيهية.
3: انخفاض لاحظه حتى المستهلك خاصة في منتجات الفلاحة والصيد البحري، المتابعة يومية نعرفوا عنا موسم صيفي والصيافي، زدنا مقارب 40 مخبزة، خاصة مخابز معناها اللي في المناطق سواء فيها الحصاد ولا المناطق اللي تشهد أقبال السواح ولا أقبال الصياف، زدنا المخابز الموجودة غادي كمية من الفارينة باش ما نلقاوش نقص في مادة الخبز. الزيت برتير من البارح تم استئناف عملية التزود خاصة لدى تجار الجملة، وهو محل متابعة يومية، خاصة نحن الزيت علاش ما نشوفوش نهزوه المناطق الريفية ونهزول للأحياء الشعبية. منتجات كل مروجة من طرف الديوان التونسي للتجارة توفروا في إطار استرسال عملية التزود. صيف معناها يولي النهار يطول أكثر، هذيك علاش نعملوا فرق صباحية وفرق مسائية، خاصة باش تولي فرق مشتركة تراقب المقاهي، فضاء الترفيه، المطاعم، الفضاءات الكل اللي يلتجأ لها معناها المواطن خلال الموسم الصيفي، كيف تحت شرف السيد الوالي في إطار الفرق المختصة بمراقبة الإخلالات بالمحيط السياحي، باش تنطلق إن شاء الله في أقرب الأجيال خاصة بمناطق تبرقة لتشهد أكبر للسياح.
1: انطلقت فرق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية سليانة في تنفيذ برنامج تحسيسي ورقابي للمياه المعلبة للتثبت من احترام ترتيبات نقلها وخزنها لشروط حفظ الصحة، وذلك حفاظا على صحة المستهلكين وفقا للمنسق الجهوي للهيئة عدنان العبيدي.
4: المراقبة الصحية في فصل الصيف للمياه المعلبة، الهيئة الوطنية كل سنة لازم باش تبعث لنا معناها تذكية في مخص المراقبة الصحية لهذه المياه لما تشكله من خطر على صحة المواطن إذا كان تعرضت إلى أشعة الشمس ولا الغبار ولا تحفظت في مكان فيه انداح. المراسلة سنة كيف معناها كانت في هذا السياق، هو التركيز على المياه المعلبة. في مرحلة أولى هو عملية تحسيسية قوم بها الفرق الجهوية في كامل تراب الجمهورية. السبب بطبيعة هو ارتفاع درجة الحرارة سيتفاعل ما بين المادة البلاستيكية وهذه المياه وتتعدى معناها مواد اللي هي ما تتراش بالعين المجرد. هذه المواد يقع معناها استهلاكها من طرف المواطنين وبطبيعة اللي تشكل

0: اجيال سريعه، معناها مقترس مقتصر الاجيال ما عادش تاخذ الاجيال هذيك. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه بالنسبه لتحرير الرصيف، هي الحملات بدات حملات تحسيسيه للمواطنين من قبل ولاصحاب المقاهي واصحاب المحلات تحرير الرصيف، وان شاء الله تصير الحملات هذه باش تكون حملات ما نقولوش ردعيه، اما باش تكون باتخاذ قرارات اللي ما عندوش التراخيص اللازمه في الانتصاب ولا واحد يتحمل مسؤوليته، هكاك باش يكون تحرير الرصيف. والنقطه الثالثه هي التاكيد على ماذا بينا كبلديه، ما نخلوش معناها رفع الفضلات، ما نخلوش موجودة باش يكون معناها رفع، كان لازمش نسير معناها لو دوبلاج على رفع الفضلات على مرتين في النهار، بلاتي ما تخلوش العباد هذيك فضلات موجودة باش تكدس معناها صحيا ماهيش باهية على الناس كله على المواطنين، وان شاء الله ربي يعاوننا وان شاء الله المواطنين زاد يكونوا واعيين للشيء هذا حتى الرفع في وقت الرفع ونتعاون الناس كل مع بعضنا.
1: نظم الاتحاد الجهوي للشغل بباجة يوما اعلاميا حول التوجيه الجامعي بمشاركة عدد من الأساتذة الجامعيين من مؤسسات واختصاصات مختلفة وعدد من الناجحين في امتحان البكالوريا لهذا العام وأوليائهم. هذا وأوضح الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل حافظ الربعي أن هذا اليوم الإعلامي تقليد دأب عليه الاتحاد في إطار دوره الاجتماعي تجاه الناجحين في الامتحان نظراً لأهمية خطوة التوجيه، وباعتبار أن حسن اختيار الشعبة يمثل عنصراً محدداً لمستقبل الأبناء. أكدت الهيئة المجيرة لمهرجان باجة الدولي أن الدورة 46 للمهرجان التي ستقام من 22 من هذا الشهر إلى 5 من أوت القادم ستنتظم بميزانية لا تتجاوز 100,000 دينار، معتبرة أن محدودية الإمكانيات المادية وغياب فضاء ملائم للعروض يمثلان أبرز التحديات التي تواجه هذه التظاهرة الثقافية، مع تجديد الدعوة إلى أحداث مسرح للهواء الطلق بمدينة باجة يستجيب لتطلعات جمهور الجهة. هذا وأكد مدير الدورة 46 لمهرجان باجة الدولي فتحي الشريف في تصريح لناجي الخلولي أن المهرجان يمثل متنفسا ثقافيا وفنيا لأهالي الجهة، غير أن ضعف الميزانية وغياب فضاء يستوعب الإقبال الجماهيري يحدان من تطويره.
2: البرمجة فيها تقريبا 13 عرض، فيها 3 عروض طربية، فيها 3 عروض شبابية، فيها 2 عروض موسيقى بديلة، ثم المسرح اللي المسرح الضاحك اخترنا سنين مسرح الضاحك باعتبار أن الهدف نتاعنا هو إشاعة البسمة والفرحة في أجواء هذه المدينة، وإن شاء الله المهرجان كما قلت هو نسمة من الصيف على الأقل قلل الحرارة اللي موجودة هالأيامات. طبعا جرعة ثقافية، جرعة ترفيهية، وهكذا دائما هو مهرجان باجة الدولي، مهرجان التعشيقة، الجمهور اللي يتعطش الحقيقة لمواكبة مختلف العروض اللي اخترناها بكل عناية وبكل دراسة. رغم ندرة الموارد يعني ب100,000 دينار ننطلق في تأليف برمجة من 13 عام، حقيقة لقينا تجاوب من الفنانين.
1: في الشؤون الوطنية، أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أن النتائج الاقتصادية والمالية التي حققتها البلاد تترجم صواب الخيارات الوطنية وتؤكد صحة نهج الدولة في تكريس السيادة الاقتصادية والمالية وتعزيز استقلال القرار الوطني، معتبرة أن هذا النهج يمهد لتنمية شاملة وعادلة ومتوازنة ترتكز على الإمكانيات الذاتية. رئيسة الحكومة شددت خلال استقبالها محافظ البنك المركزي التونسي الذي سلمها التقرير السنوي للعام الفائت بقصر الحكومة بالقصبة على أن المؤشرات والأرقام الاقتصادية لا تكتسب قيمتها الحقيقية إلا بقدر ما تنعكس على الحياة اليومية للمواطنين. وضمن مستجدات الوضع في الشرق الأوسط، مستمعينا، استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف قوات الاحتلال الصهيونية البارحة تجمعا للفلسطينيين في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وذلك في ظل استمرار الخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر المنقضي. كما تواصل القصف المدفعي وإطلاق النار

0: من آليات الاحتلال، بالإضافة إلى عملية نسف المباني السكنية في المناطق الشرقية من القطاع. اتفقت سلطنة عمان وإيران ماس على مواصلة المباحثات بشأن المباحث أو الملاحة في مضيق هرمز على المستوى الفني والسياسي للتوصل إلى التوافقات المطلوبة وفقا للقانون الدولي. هذا وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن سلطنة عمان وإيران عقدت اليوم في مسقط مباحثات حول الملاحة في المضيق لضمان سلامتها وحريتها في ضوء المعطيات والتداعيات الناجمة عن المستجدات الأخيرة. نهاية هذا الموعد الإخباري مستمعينا الكرام، وفيما يلي تذكير بأبرز العناوين. ورشة تكوينية بوشتاتا حول التوقي من الحرائق وحماية الغطاء الغابي بمحمية جبل الخروف. مربو الأبقر بولاية جندوبة يطالبون وزارة الفلاحة بتوفير الأدوية البيطرية لحماية القطيع ووقايته إلى الأمراض، خاصة أمام ارتفاع درجات الحرارة. رئيسة الحكومة تؤكد خلال تسلمها التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي للعام الماضي مواصلة دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد. نهاية هذه النشرة، نلتقي بإذن الله.
1: ما سمعتش السار؟
2: لا ما سمعتش.
1: السيد يسوق وياكل في لمجة والقهوة قدامه، وفي لحظة كاس القهوة تقلب وفي لهوته بالقهوة غفل على السياقة ومشات السيارة لحافة الطريق وكان الحادث.
2: يا أخي ما يعرفش اللي السايق يلزمه انتباه كامل وما يشغل باله بحتى شيء باش يكون ملم بالياقة في الطريقة،
1: وإذا يحب ياكل ولا يشغل روحه بأي حاجة ياكل وبعد يرجع للسياقة بتركيز تام.
3: وطول يسمعه ما زال يخالف يعرف الخطر اللي يستنى فيه.
4: رفيق الطريق. صباح الخير، يوم سعيد للجميع، أهلا وسهلا بكم في موعد جديد مع آخر أخبار الرياضة لهذا اليوم الأحد 12 جويلية 2026. البداية تكون كالعادة بالمونديال ومقابلات الدور ربع نهائي، انتهت البارح وتعرفنا على الرباعي اللي مش يكون موجود في الدور نصف نهائي لهذا المونديال. البارح المنتخب الإنجليزي تمكن من الفوز على منتخب النرويج بهدفين مقابل هدف، أهداف كانت عن طريق شيلدروب في دقيقة 36 لمنتخب النرويج، عاد منتخب إنجلترا في دقيقة 45+2 عن طريق جود بيلينغام، فوت المقابلة بتعادل هدف مقابل هدف الوقت الإضافي الأول من بداية الدقيقة 3، وجود بيلينغام يسجل هدف الفوز للمنتخب الإنجليزي هدفين مقابل هدف، ومنتخب إنجلترا يوصل للدور نصف النهائي لملاقاة المنتخب الأرجنتيني. الأرجنتيني اللي فاز بصعوبة اليوم على منتخب سويسرا 3-1، ماكاليستر في الدقيقة 10 للمنتخب الأرجنتيني، دان دوي في الدقيقة 67 لسويسرا عدل النتيجة، بعدها ورقة حمراء لإمبولو دقيقة 72 بسبب التمويه. هنا ممكن نقطة استفهام لأنه المدة الحكم جواو بينيرو البرتغالي كان أعلن مخالفة لإمبولو وأعطى ورقة صفراء للاعب المنتخب الأرجنتيني باريدس، عاد بعدها الفار وصحح المعلومة وما تمش مخالفة، عاد وألغى البطاقة الصفراء للاعب منتخب الأرجنتين وأعطى ورقة صفراء للتمويه للاعب سويسرا إمبولو، لو أنه هي مخالفة في وسط الميدان وبعيدة حتى على خط التماس، يعني ورقة صفراء ثانية لإمبولو، خرج بعدها بالحمراء. بعدها في الحصص الإضافية، الحصة الإضافية الثانية تحديدا، خوليان ألفاريز سجل هدف الثاني للأرجنتين دقيقة 112، أول أهدافه في المونديال، وهدف الفوز الثاني كان عن طريق لاوتارو مارتينيز دقيقة 120+1، 3-1 للمنتخب الأرجنتيني في الدور ربع النهائي. مقابلة الدور نصف النهائي مش كون على نحو التالي: يوم الثلاثاء 14 جويلية الساعة 8 ليلا فرنسا مع إسبانيا، قمة أولى للمتابعة ولقاء النصف النهائي الثاني، أيضا قمة أخرى بين إنجلترا والأرجنتين يوم الأربعاء 15 جويلية في نفس التوقيت 8 ليلا. مقارنة بمونديال 2022، زوز منتخبات ثابتين في الدور نصف النهائي، فرنسا والأرجنتين، وزوز متغيرين أثناء إسبانيا وإنجلترا، و2022 كان كرواتيا والمغرب اللي وصلوا للدور نصف النهائي مونديال، إذن يختتم يوم 19 من جويلية بلقاء الدور النهائي. هدفوا المونديال هما نفسهم مبابي وميسي بثمانية أهداف، هالاند بسبعة أهداف، والتحاق جود بيلينغام بمواطنه هاريكين في المركز الرابع برصيد ستة أهداف، ويواصل ديمبيلي خمسة أهداف ويرزابال بأربعة أهداف. خروج هالاند يخليه يخرج من المنافسة، يبقى مبابي وميسي بثمانية أهداف وبنسبة أقل بيلينغام وهاريكين اللي عندهم ستة أهداف. على مستوى جهوي اليوم عودة النشاط بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي والتمارين، تبدأ تحضيرا لموسم 2026-2027 ملعب جمع الكميتي ببيجا الساعة الخامسة مساء تحت إشراف المدرب الجديد لسعد معمر. ديما جهويا ختام بطولة رابطة الشمال الغربي بالكاف بإجراء لقاء الدور النهائي لصنف الأواسط اليوم في ملعب الكريب الأربع ونص بين اتحاد رياضي بسليانة والمستقبل الرياضي كافي ببرنوصة. النادي الافريقي اختتم البارح طرابلس في قمر طرابلس تحضيري اول، كان انطلق يوم 6 جويلية وتواصل الى غايه يوم امس، كان مخصص للجانب البدني وحصص تدريبيه مكثفه صباحا وكذلك مساء وعلى رمال الشاطئ تحت شرف المدرب فوزي البنزرتي. الفريق باش يدخل في طرابلس ثاني في مدينه عين درهم، باش يكون فيه مقابله وديه ضد الملعب التونسي وايضا ضد فريق الحزم السعودي. الترجي الرياضي التونسي يعود اليوم للتحضيرات للموسم الجديد تحت اشراف مدربه ريجي كامب في حديقة الرياضة بالتحضيرات، ويوم 16 جويلية باش يكون طرابلس في مدينة تبرقة وجه جديد بعد مغادرة كل من مرياح تقابن حميدة وقبيلول وهابي دربيلي ساسو العايب وعديد اللاعبين الآخرين للترجي، وأسماء جديدة مثل منتصر رصيد يوسف بشا مروان الصحراوي خيري المداوي في انتظار رائد الشيخاوي وكذلك محمد الحاج محمود وغرب الكبيرة في الرصيد البشري بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. لجنة الاستئناف التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم باش تنظر يوم الثلاثاء 4 جويلية في جلسة خاصة جدا في ملفات الطعن اللي تقدم بها كل من محمد أمين توغاي مدافع الترجي الرياضي التونسي ضد عقوبة إيقافه من الرابطة لمدة 12 شهر، وكذلك مهاجم النادي الإفريقي فراس شوات واللي قارت الرابطة إيقافه لمدة 3 مباريات. اتحاد بن قردان وهيئته المديرة تستقيل من مهامها بسبب الأزمة المالية الخانقة، وفي النادي الرياضي بنزرتي هيئة تسيرية جديدة يقودها الكاتب العام السابق للفريق رياض مقداد بعد انسحاب سمير يعقوب، وبنسبة كبيرة محمد عزيز ابن النادي قد يكون هو المدرب القادم للنادي الرياضي البنزرتي. نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وجه دعوة للاعب النادي الرياضي القربي في صنف الأصغر يوسف بن سدرين لاختبارات مع الفريق في فترة معايشة. بن سدرين هو لاعب من لاعبي المنتخبات الشابة في المنتخب التونسي. ألعاب القوى ذوي الاحتياجات الخاصة وثلاثة ميداليات لتونس، زوز ذهبيات لروعة ليلي وفضية لرضاء رجاء جبلية. رفع الأثقال وهيبة الله تبيني ابنة أبو سالم تختف الميدالية البرونزية في مسابقة الخطف 101 كيلوغرام في وزن أكثر من 77 كيلوغرام، وهي تنشط في جمعية التضامن للألعاب الفردية ميدالية برونزية في بطولة العالم. نكمل بالتنس ونهائي الفتيات في ويمبلدون، اللي ليندا نوسكوفا على مواطنتها كارولينا موخوفا تشيكية بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، واليوم نلعب نهائي الرجال بين يانيك سينر الإيطالي وألكسندر زفيريف اللاعب الألماني. ختام أخبار الرياضة على موجاتنا، ملتقاني جدد إن شاء الله في مناسبات رياضية قادمة. إلى اللقاء.

0: إشهار
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
0: إشهار
4: هاي تك
5: مرحبا بكم في ركن هاي تيك باش نبداو مع شركة سامسونج اللي تعمل على اختيار معالج جديد مخصص لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحواسيب وقاعد تويكا صاير تقييم كبير من قبل شركة تصنيع كبرى تمهيد لاستخدامه في أجهزة المستقبل كما زاد يواصل الاستثمار العالمي في تقنية الذكاء الاصطناعي وكذلك الرقائق الإلكترونية النمو وسط توقعات باستمرار الطلب القوي على التقنيات هذه خلال الفترة القادمة. باش نكملوا بالطبيعة مع أخبارنا في الهايتيك نمشي بشوية الشركة ميتا اللي تستعد لإنتاج معالج ذكاء اصطناعي جديد هذه اللي أعلنت عليه من خلال التقارير انتها باش تبدأ خلال شهر سبتمبر القادم إنتاج أول معالج خاص بالذكاء الاصطناعي باش يكون متطور من تصميمها الداخلي يحمل اسم إيريس الهدف منه هو تقليل الاعتماد على الشركات كيما انفيديا وزيادة قدرتها الحاسوبية لتشغيل خدمات الذكاء الاصطناعي في الفيسبوك وزيادة في الانستغرام. هذه أخبارنا للهايتيك اليوم، أخبارنا الجاية تكون معكم إن شاء الله لحد الجاي وبتبيع ركنة هذه يوميا في نفس التوقيت.
4: هايتيك
0: إشهار
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
0: إشهار
6: صوت الشمال الغربي في الكريب على الذبذبة 88.2

رجعنا معكم مواصلين مشوارنا عبر موجة راديو الكيف. أهلا وسهلا بالجميع وين ما كنتم، احنا معكم. وقيت باش نمشي نعطوكم فكرة فيما يخص الصيدلية المنيوبة بولاية شمالنا الغربي تلت الأسبوع هذية من البارح حتى النهار 17 جويلية 2026. الانطلاقة تكون بولاية الكيف، قلعة سنين، الصيدلية منصف عاشور، تجروين لسعد المحجوبي، السرس محمد الهاشمي الشريشي، الدهماني عمار الجيزاني، نبر عمرو الحناشي، الكيف المدينة عنا سمير تبرزقي، عفيف بن موسى، ألفة العروسي، لكسور خالد التنيني، سقيت سيدي يوسف أمل البغامي. بالنسبة لولاية باجة، تستور صيدلية محمد رضا الهرقلي، باجة المدينة سامية المشرقي، نفزة مونجي العباسي، مجاز الباب منير الشاهد، تبرسق أيمن غديرة، تبار رفيق قزم، ود الزرقاء نادية الشلواني، سيدي إسماعيل فراس نصيري. أما بالنسبة لولاية سلينة، قعفور صيدلية توفيق الريحي، بوعرادة محمد رجب بصفر، لكريب حسنين العيادي، سلينة المدينة محمد باير محمدي، الروحية محمد الهيدي العرابي، مكثر عصام بوزيان، كسرى يوسف المرداوي، برقو عنا عصام بن عطية. ونختمو بولاية جندوبة، عندنا معتمدية برقة سلمى جعفر، غارة دماء محمد كريفة، عند دراهم نادية المرزوقي، فرنانة هجر حمدي، جندوبة الجنوبية محمد أحمر، جندوبة الشمالية حذيمي سديري، بوسالم ياسمين بن عبد الله، وختاما باللاريجيا عندنا أحسن الغزواني. هذه دونك فكرة فيما يخص صيدليتنا المنيوبة تيلة الأسبوع هذية في ولاية شمالنا الغربي حتى النهار 17 جويلية 2026. رجعين معكم مع اختياراتنا الغنائية، نسمعوا كارول سماحة في وحشاني بلادي، نسمعوا زادة وصلة طربية لصبيح فخري، ورجعين.

رجعنا معكم، أهلا وسهلا بالجميع. وين ما كنتم معنا مكملين معكم مشوارنا في صباحنا رباح حتى للعشرة. نذكركم باللي قاعدين تسمعوا فينا عبر موجة راديو كيف، نقولوا صباح الأنوار والخيرات للناس اللي التحقوا بينا تويكا. بطبيعة مكملين مع أخبارنا المتنوعة عبر موجة راديو كيف. دونك الأخبار باش يكون رياض المرة هذه، باش نحكي وشوية على مونديال رفع الأثقال، وباش نحكو على البطلة التونسية هيبة الله التبيني اللي أحرزت نهار 12 جويلية اليوم لحد الميدالية البرونزية في مسابقة الخطف ضمن منافسات بطولة العالم للناشئين والناشئات لرفع الأثقال المقامة حاليا بمدينة كالي الكولومبية. تشارك تونس في الموعد العالمي هذية بالربيعة غفران غريسة اللي زاد التوجت أمس بذهبيتين وبرونزية في وزن 77 كيلو. نقوله ألف مبروك لتونس، وألف مبروك زاد البطلة التونسية هبة الله التبيني اللي مثلت تونس أحسن تمثيل، وهذية مش غريب. يعني ما شاء الله عن العديد من الكفاءات والقدرات الشبابية اللي ديما ينوروا تونس في المحافل الدولية في عدة ميادين، خاصة الرياضة الفردية اللي عندها مستقبل كبير. لكن ديما نقولوا بربي اللفتة من طرف جامعة الرياضة للرياضيين هذوما اللي رينا مالوغوزمون يعني دي سيكونس رياضيين جايبين دي ميداي ومروا بتجربة يعني صعيبة شوية، بقلة اهتمام، بقلة مراعاة، وهما يعني في ظروف البرة، وهذه مش أول مرة. يعني ديما الرياضيات الفردية يتشكيوا من الحكاية هذه. إن شاء الله إن شاء الله في الإبين يكون فما تغيير، خاصة اللي ديما منورين بلادنا في المحافل الدولية. بعد شوية راجعين معكم باش نحكيوا على مهرجان بيجا الدولي، على العروض اللي باش تصير في الدورة الخاصة بسنه اللي هي الدورة 46 للمهرجان. في انتظار انه زيدا كيف كيف نعطوكم البرمجة الخاصة بمهرجان بو محلوف الدولي، نشوفوا شنو اللي فما السنه يعني من خلال العروض والفنانين اللي باش يكونوا موجودين في مدينة الكيف. ان شاء الله تكون برمجة حلوة مزينة. كما نعرفوا شمالنا الغربي يفتقر مالوغوزمون للأماكن الخاصة بالترفيه، هوكا يتسمى المهرجان متنفس يعني للبرشا ناس يمشي ويتفرجوا ويعدي الوقت يتفرهدوا شوية، هذيك حسب الإمكانيات اللي موجودة في شمالنا الغربي. مكملين معاكم، نرجعوا بعد الموجز نتاع التسعة في الجزء الرابع والأخير معاكم من برنامجنا صباحنا رباح.

0: الكاف
1: التاسعة صباحا. تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تتواصل اليوم ولليوم الثاني على التوالي بمحمية جبل الخروف بنفزة ورشة تكوينية لأعوان وحراس الغابات بوشتات، وذلك حول التوقي من الحرائق بالمحمية وحماية الغطاء الغابي، وذلك في إطار مشروع التنوع البيولوجي الذي ينجزه الصندوق العالمي للطبيعة. أكد المدير الجهوي للتجارة بجندوبة توفيق الفرشيشي أن مختلف المواد الاستهلاكية الأساسية متوفرة خلال الموسم الصيفي والسياحية، مشيرا إلى تواصل البرنامج الرقبي للتصدي لكل الإخلالات وخاصة بالمقاهي والفضاءات الترفيهية. انطلقت فرق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية سليانة في تنفيذ برنامج تحسيسي ورقبي للمياه المعلبة للتثبت من احترام ترتيبات نقلها وخزنها ولشروط حفظ الصحة، وذلك حفاظا على صحة المستهلكين. أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري خلال استقبالها محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري الذي سلمها التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2025، أكدت أن النتائج الاقتصادية والمالية التي حققتها البلاد تترجم صواب الخيارات الوطنية وتؤكد صحة نهج الدولة في تكريس السيادة الاقتصادية والمالية وتعزيز استقلال القرار الوطني، معتبرة أن هذا النهج يمهد لتنمية شاملة وعادلة ومتوازنة ترتكز على الإمكانيات الذاتية. في الشرق الأوسط استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف لقوات الاحتلال الصهيوني ليلة البارحة تجمعا للفلسطينيين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. أعلن الديوان الأميري في قطر في بيان له وفاة أمير البلاد السابق الشيخ أحمد بن خليفة آل ثاني صباح اليوم عن عمر يناهز 74 عاما. ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن البحرية التابعة للحرس الثوري أعلنت مساء أمس أنها أغلقت مضيق هرمز حتى إشعار آخر، بعد أن أطلقت نيران تحذيرية على سفينة قائلة أنها حاولت المرور عبر مسار غير مصرح به. نلتقي تمام العاشرة، إلى اللقاء.
0: صباح نرباح راديو الكهف.

0: رجعنا معكم مكملين المشوار عبر موجة راديو كيف. أهلا وسهلا بالجميع. وقيت ويكا وصلنا الركن بستنا اللي بش يرافقنا في شبكة صيف خريف 2026 كل نهاير أحد مع المهندس في الحلة إمنا القاتري. أمونا مرحبا، نهارك زين.
1: نهارك زين أمونا، نهارك فل وياسمين ليك وجميع المستمعين على موجة ذاتك.
0: يعيشك يا لله. اليوم أمنا اخترت باش تحكي لنا شوية توصيات، خاصة في ظل موجة الحر هذية فما العديد من الفلاحين وإلا الناس اللي يربوا الحيوانات أو المواشي أو غيروا الحيوانات بصفة عامة، برشا توصيات لازم نذكروهم بها في الطقس هذية. وهذا كله معك انت يا منى كيما العاده، يعني توصياتك القيمه اللي نستفيدوا منها.
1: اكيد منى، نحن ديما نحاولوا نحكوا على الجانب النباتي الخضري اللي نسيتوا عليه ديما، معناها التوكي النباتات اليوم علاش ليه، خاصه وانه فما تحذيرات صادره عن المعهد الوطني للرصد الجوي يخص ارتفاع كبير في درجات الحراره باش نشهدوها في الفتره هذه على فترة يظهر لي بتاع 10-15 يوم. دونك نحن ديما نعطي ديزاج نتصرف مع النباتات، أما كيما النباتات مهمة الثروة الحيوانية متاعنا مهمة، كسوا معناها مربي الأبقار الأغنام الماعز الإبل، ولا حتى نحن في ثقافتنا كتوينسة وكشمال غربي عنا ثقافة الربيع والدجاج في الدار.
0: أي
1: دونك هذه جملة من الاحتياطات اللي اتنا اللي نجم ناخذوها باش نقلوا من تأثير الإجهاد الحراري ونحافظوا على صحة الحيوانات متاعنا والإنتاج الحيواني اللي يشكل جزء كبير من التغذية على المستوى الوطني في كل مواطن تونسي.
0: أي
1: في الإطار هذايا وزارة الفلاحة حتى زادة كيف بيان تنجموا تطلعوا عليه، نجموا يطلعوا عليه الفلاحة بتاعت المعلومات هذايا وينجموا يراجعوا المعلومات هذايا. دونك بالنسبة لجميع الحيوانات ماذا بينا نتجنبوا تعريض الحيوانات لأشعة الشمس المباشرة يا إمنا، خاصة في فترة الذروة اللي هي تبدأ من 10 متر الصباح حتى يكش للأربع متر شيء
0: من 11 للأربع.
1: دونك الوقت هذا ماذا بينا الحيوانات نتاعنا تكون في ليتابل نتاعها داخل في القنة نتاعها في الدار مثلا، خاطر فما بعض الفلاحة صغار الفلاحة اللي ريتهم نافل كيف مثلا ما عندوش فين يحط البقرة يحطها في الدار الداخل. دونك ماذا بينا يدخلوها الداخل باش نجم نحافظ على الحيوان نتاعها
0: بلاصة تكون ظل
1: خطر.
0: كما تعرف إمنا يعني الحيوان كما العبد فما برشا حيوانات سورتو الماشي يعني في طقس يبدا سخون برشا يطلع لها الدم وبرشا يوصلوا لحالة الوفاة،
1: فما يطلع لها الدم فما يضربها الشمس فما اللي كيف هكي نفس الأمراض اللي يعاني منها الجسم الإنسان يعاني منها الحيوان وحتى أسد. خاطر نحن الحيوانات نتاعنا فما بارتي كبيرة فما مراقبة حيوانية على المستوى البيطري، فما تدخلات من طرف مهندسين فلاحيين في برشا بلايص اللي مكلفين بالإرشاد الفلاحي على المستوى الحيواني باش نحافظوا على ثروتنا الحيوانية. لكن فما بعض الأماكن ولا فما بعض البلايص اللي هي كيما نقولوا نحن إمنا ولو أنه يوصلوا للبلايص الكل، أما فما كيما نقولوا نحن جهاتنا لا غالب ما نجموش نوصلوا لها ديما، ما نجموش نراقبوا ديما، معناها تكلف برشا على الإدارات. دونك نولي لهنا المراقبة تخف في البلايص هذيك ويولي الحيوان ماهوش مراقبة 100%. معناها هذاك ماذا بينا نعطوا كلمة بسيطة باش نجموا نوجهوا بها.
0: إمنا جوست أبقالنا في بلاصة ما فيهاش حس، خاطر قاعد الصوت يوصل مش بوضوح فما حس، وإلا إذا كان تحكي بالكيت بالتليفون خير يا أمونة يكون الصوت أوضح.
1: لا سيبا هكا خير.
0: اي هاي تفضل يا ليلى.
1: زاد كيف كيف امنا ماذا بينا البلاصه اللي نحطوا فيها الحيوان نتاعنا تكون اماكن مضلله كل ما امكن، معناها نحسنوا من تضليل البلاصه اللي باش نحطوا فيها الحيوانات نتاعنا ونحسنوا من تهويه محلات التربيه، خاطر هي كما نعرفوا امنا سخانه وفضل الدشي نتاع الحيوان يبدا غني ساعات ببعض الغازات بعض المواد اللي تنجم تاثر حتى اللي هو بيديه كحيوان.
0: واضح
1: زيد كيف كيف نحدو من نقل الحيوانات ولا نجمعوها في بلاصة، ولا زيد كيف كيف نخليها تخضع المجهود في الفترة متاع ارتفاع درجة الحرارة، يعني نخفوا عليها من المجهود كسوة حلبين وإلا أي قيم مجهود ماذا بينا نخليها ترتاح، خاطر هذاك ستريس كيما العبد بيستريسي في فترة السخانة يولي على أعصابه، ونولوا نحملوا بعضنا في السيف، ونولوا نشوفوا بعضنا كي نتلموا في وسائل النقل يا إما نبدو برشا برشا على بعضنا، ويولي يعرفوا مشاكل حتى الحيوانات راهو نفس الحاجة.
0: كيف كيف
1: ماذا بينا المتابعة اليومية للحالة الصحية للحيوانات خاصة الصغار متاع الحيوانات، الحوامل في فترة بيريود دو جيستاسيون، وزاد كيف كيف المرضعات ديما نتصلوا بالطبيب البيطري وقت اللي نلاحظوا أي أعراض ماهيش عادية، خاطر راهو الطبيب البيطري جزء لا يتجزأ من المنظومة هذيا.
0: أكيد.
1: بالنسبة للأبقار الحلوب، الناس اللي عندها بقار بقرة وإلا اللي ترعى أبقار ماذا بينا نقوموا بعملية الحلب وقت اللي تبدأ مازال نهارنا في الساعات الأولى من الصباح، وعلى الفترات الأقل حرارة البقرة متاعنا تبدأ دون زموني معناها البون ليتا بسيكولوجيك نتاعها تبدأ مرتاحة وتنجم تعطينا الإنتاجية كما حاستنا نحن. ماذا فينا نسرعوا زادة كيف كيف باش نقلوا الحليب مباشرة مراكز التجميل باش نحافظوا على الجودة، خاطر درجة الحرارة راهي تأثر على الحليب، تأثر على المنتوج نتاعنا، وتولي الأكتيفيتي ميكروبيولوجيك نتاعو اللي في وسطو أسرع، كو سوا تبدا دي باتوجين ولا دي باكتيري اللي يضربوا ولا دي لوزور ولا دي باكتيري اللي يضربوا الكاليتي الجودة نتاع الحليب، تولي أسرع إمنا، ونشوفوا أنه حتى الفيرمونتاسيون تولي أكثر، ونثبتوا منظافة الحاجة اللي باش نحطوا فيها اللي باش نجمعوا فيها الحليب، نتأكدوا من سلامة منظومة التهوية والتبريد وإجراء الصيانة الوقائية بصفة منتظمة لمنشآت تربية التواجن. أكثر حاجة نجم نشوفوا فيها NH3 اللي هو نوع من الغازات ونوع من المؤثرات اللي تأثر نوع من الغازات والسموم اللي تأثر على صحة الجيش بيدي، هذيك عليك ماذا بينا نحرصوا على التهوية ونبردوها. زاد كيف كيف اللي عنده أرانب يا إيمان، خاطر الأرانب سنسيبل على الآخر وتتأثر فاسيلمون دي شانجمون كليماتيك هذي، وتنجم حتى تموت من غير حتى سبب. نتأكدوا من جاهزية المولدات الكهربائية ونجروا صيانة دورية ونوفروا الوقود اللازم باش نجموا نضمنوا أنه يستمر عملها وقت اللي تنقطع ينقطع التيار الكهربائي، خاطر باش نوصلوا فترة متاع ذروة متاع استخدام الكليماتيزور للمراوح والحاجات اللي تبرد هذيك الكل. نتجنبوا الاكتظاظ في المنشآت نتاع التربية والراقب القطيع بصفة مستمرة، ونعمل تدخل سريع وقت تظهر علامات الإجهاد الحراري وإلا نسجلوا حالات نتاع نفوق ماهيش عادية. ماذا بينا بالنسبة للإبل الأغنام والماعز نتجنب الرعي والتنقل لمسافات طويلة وقت تبدأ ساعات الذروة، نمكن الحيوانات من فترة راحة في أماكن تكون مضللة كل ما نجم نرتحوها. الحد هذا كيف كيف إمنا عملية النقل والتجميع في موجة حرارة، ونحن نشوف النقل متاع الحيوانات كيفاش قاعد يتم، ونشوف كيفاش الظروف اللي يتنقلوا فيها كسس والأغنام والأبقار ساعات تبدأ بكونديشن بالحق يرثى لها ما نحترمه، وماذا بينا نحترم التوصيات هذه اللي من شأنه فيه الحد من تأثير الإجهاد الحراري، ونحافظ على صحة الحيوانات متاعنا واستمرارية الإنتاج وجودة المنتجات الحيوانية. زاد ماذا بينا المربين متاعنا يكونوا متحلين باليقظة في الفترة الجاية، ويتواصلوا مع المصالح الجهوية والمحلية والمندوبيات الفلاحية والمرافقين الفلاحيين الموجودين في أرض الميدان وقت يشوفوا أي تغير يلاحظوه على الحيوانات متاعنا. زادة إمنا نخص زادة تجميع تربية النحل بالحكاية دي، تفقدوا الماء، تفقدوا التهوية متاع بيت النحل، الغذاء موجود هو جنرال مو خطر توا باش تبدا الفترة متاع الكلاتوس متاع دونك، هما يشوفوا ينقلوا الخلية هذية خاصة فما برشا عباد تعملها أنه يمارس لترانزيمون نقلوها من بلاصة لبلاصة. دونك ماذا بينا زادة يتفقدوا البريود الجاية النحلات نتاعهم، يتفقدوا الماء، يتفقدوا الكفاءة نتاع النحلة نتاعهم، فماش تأثير خاطر فما ارتفاع كبير وملحوظ في درجات الحرارة باش يصير خلال الفترة الجاية. إن شاء الله تكون التغطية وصلت إلنا، إن شاء الله نكون قدمنا إضافة جديدة اللي محبينها تخصوا أجناس تربية المنشأ والإنتاج الحيواني باش نوفروا منتوج ذو جودة عالية للفترة الجاية رغم الارتفاع الملحوظ في درجة الحرارة وعدم نقولوا نحن توفر لوجيستيكمون آلية التبريد في مستوى عند كل فلاح، معناها كل نحن عليه شكينا خاصة في مستوى الحلبة، خاطر ما هوش كل فلاح متمتع بآلة التبريد باش ينجم يحافظ على المنتوج نتاعو. نشكركم جزيل الشكر
0: إن شاء الله يا ابنة بإذن الله. نشكرك أنت، يعطيك صحة على التوصيات هذه في الإطار نفسه. وإحنا نقوله بتبيع إنه الماء حاجة ضرورية في موجة الحرارة هذه، علش ليه يعني كل إنسان ينجم نص دبوزة قدام دار ويحط فيها شوية ماء للحيوانات، خطر كمان مخلوقات خلقها ربي، كي نحطو لهم شوية ماء نتفكرهم في طقس سخون كيما هكا مش حرام، بالعكس. مكملين إحنا معكم المشوار 22 دقيقة بعد 9، مكملين مع بقية متابعتنا ومع بقية أخبارنا، نمشي ومع مدى الحناوي الشمس وراجعين.

0: إشهار.
1: يلا جو يلا جو سيف السنة حافل حكايات
2: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع أورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
1: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج
0: إشهار.
3: وحنا باش نبقاو مع أجواء المهرجانات. كل مرة نعطوكم فكرة فيما يخص المهرجانات الدولية في كامل تراب الجمهورية التونسية خاصة الشمال الغربي. باش نحكيو شوية على الدورة 46 لمهرجان بيجا الدولي اللي البارح أكدت الهيئة المديرة لمهرجان بيجا على تنظيم المهرجان في الفترة الممتدة من 22 جويلة الشهر الحالي حتى 5 أوت بميزانية ما تفوتش 100,000 دينار، معتبرة أنه محدودية الإمكانيات المادية وغياب فضاء ملائم للعروض يمثلوا أبرز التحديات اللي تواجه التظاهرة الثقافية هذه، مع تجديد الدعوة إلى أحداث مسرح للهواء الطلق بمدينة بيجا يستجيب لتطلعات جمهور الجهة. كانت أفادت الهيئة خلال ندوة صحفية احتضنها المركب الثقافي ببيجا أنه برنامج الدورة بشي يضم 13 عرض تتنوع بين المسرح الطرب والعروض الشبابية والموسيقى البديلة، من بينها 3 مسرحيات باش تقدم لأول مرة أمام جمهور بيجا، فيما تراهن إدارة المهرجان على مداخيل شبابيك التذاكر لتغطية كلفة 5 عروض أخرين. أشادت الهيئة بتفهم عدد يعني من الجمهور للوضعية هذه، خطر عم ناول يعني الجمهور ما كانش راضي على عدة عروض تقدمت، وهذه مش كان في مهرجان بيجا حتى في عدة مهرجانات أخرى سورتو المناطق الداخلية اللي يقولك من حقنا أنه يجونا فنانين كبار فنانين دوليين بما أنه اسمه مهرجان دولي، لكن ما نلقوش يعني أسامي كبيرة برشا في المهرجانات هذه. هذه كلها يرجع بطبيعة الحال للميزانية المرصودة من طرف وزارة الثقافة واللي تتسمى يعني بغبغ المهرجانات أخرى قليلة. نذكروا أنه يعني المسؤولين على مهرجان ولاية بيجا قالوا أنه الدورة هذه رغم محدودية الموارد يحاولوا أنها تكون دورة ناجحة وترضي الجمهور. وأكد زيدا مدير الدورة فتحي الشريف أنه المهرجان يمثل متنفس ثقافي وفني لأهالي الجهة، غير أنه ضعف الميزانية وغياب فضاء يصعب الأقبال الجماهيري يعني يقلصوا ويحدوا من تطويره. أوضح أنه فضاء الطفل والعائلة اللي بش يحتضن العروض حاليا طاقة الاستيعاب نتاعو ما تفوتش 1500 متفرج، وهما يعني اللي يتسبوا في حجم قبيل صغير في عدة سهرات. خلينا نعطوكم فكرة فيما يخص العروض اللي بش تكون في مهرجان بيجا الدولي في دورته 46. الانطلاقة بش تكون نهار 22 جويلية بعرض مع الفنانة التونسية شهر زيد هليل، 24 جويلية عرض بيجا تغني، 25 جويلية عرض بامبينو، 26 جويلية عرض لو لوموند ماجيك، و 27 جويلية عرض للفنانة شيرين اللجمي، 28 جويلية عرض لكازو، و 29 جويلية عرض هشام سلام وحمريجن، 31 جويلية عرض بسيلي جعفر القاسمي، و 1 أوت عرض لجنجو، عرض كارمن نهار 2 أوت، وعرض وليد الطليني نهار 3 أوت، 4 أوت عرض ليونغ أرزيد، و 5 أوت الاختتام باش يكون مع عرض الزيارة. هذه بالنسبة للعروض المبرمجة في مهرجان بيجا الدولي 13 عرض من نهار 22 جويلية حتى 5 أوت. مكملين احنا معاكم المشوار 35 دقيقة بعد 9، تسمعونا عبر موجات راديو كيف نمشي مع عبد الحليم حافظ زي الهواء وراجعين.

لك انا واحنا في عز الهنام. يا ما قلت لك انا

كان واحنا في عز الهنا ياما قلت لك

بالنغم هذية زي الهواء بصوت عبد الحليم نوصلوا معكم الختام مشوارنا لليوم من برنامجنا صبحنا رباح. الموعد إن شاء الله يتجدد معكم في نفس التوقيت الأسبوع القادم. بقالي كم شمول لكم بسلمة في الأمان وبون ديبيوت مان إن شاء الله بالنسبة الغدويكا. باي باي.

لا بالاول صعب.

Thank you.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية روبورتاجات حوارات استضافات محطات خارجية زيارات ميدانية ومتابعات حينية برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة برامج ثقافية فنية رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية مواعيد يومية مع الأطفال هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026 للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية
2: العاشرة صباحاً
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف
2: موجز لأهم الأنباء طابت أوقاتكم أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري خلال استقبالها محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري الذي سلمها التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2025 أن النتائج الاقتصادية والمالية التي حققتها البلاد تترجم صواب الخيارات الوطنية وتؤكد صحة نهج الدولة في تكريس السيادة الاقتصادية والمالية وتعزيز استقلال القرار الوطنية معتبرة أن هذا النهج يمهد لتنمية شاملة وعادلة ومتوازنة ترتكز على الإمكانيات الذاتية جهويا تتواصل ولليوم الثاني على التوالي بمحمية جبل خروفة بنفزة الورشة التكوينية لأعوان وحراس الغابات بوشتاتا حول التوقي من الحرائق بالمحمية وحماية الغطاء الغابي وذلك في إطار مشروع التنوع البيولوجي الذي ينجزه الصندوق العالمي للطبيعة أكد المدير الجهوي للتجارة بجندوبة توفيق الفرشيشي أن مختلف المواد الاستهلاكية الأساسية متوفرة خلال الموسم الصيفي والسياحي مشيرا إلى تواصل البرنامج الرقبي للتصدي لكل الإخلالات وخاصة بالمقاهي والفضاءات الترفيهية انطلقت فرق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية سليانة في تنفيذ برنامج تحسيسي ورقبي للمياه المعلبة للتثبت من احترام ترتيبات نقلها وخزنها لشروط حفظ الصحة وذلك حفاظا على صحة المستهلكين عربيا على الديوان الأميري في قطر في بيان له وفاة أمير البلاد السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني صباح اليوم عن عمر ناهز 74 عاما اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني أمس السبت عددا من الفلسطينيين واقتحمت عدة بلدات في الضفة الغربية إلى إيران حيث ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن البحرية التابعة للحرس الثوري أعلنت مساء أمس أنها أغلقت مضيق هرمز حتى إشعار آخر بعد أن أطلقت نيران تحذيرية على سفينة قائلة أنها حاولت المرور عبر مسار غير مصرح به نهاية الموجز إلى اللقاء
4: الكل صغار كلنا صغار مع ألفة بوعشة
5: مرحبا بكم الناس الكل، صباح عليكم من ما كنتوا تسمعوا فينا على موجات راديو الكيف. رفقوكم ساعة من زمان من 10 للـ11 في الكلنا صغار، طبعا مجموعة من الفقرات والأركان المتنوعة تستنى فيكم على موجات راديو الكيف. في الكلنا صغار اليوم باش يكونوا حاضرين معنا المتفوقين في مناظرة السيزيام، يكون حاضر معنا يحيى عاشوري تلميذ المتفوق لول، وأيضا تلميذة زيدة رنيم السمعلي، وموجود أيضا مجموعة من الأطفال اللي حاضرين معنا شوية آخر يكونوا موجودين معنا في الأستوديو. ابقوا معنا مع الأطفال ومع بقية الفقرات متاعنا الكل في الكل نصغر.

0: www.radiokf.tn. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي؟

0: مرحبا بكم الناس الكل مواصلين معاكم. طبعا اليوم انا فرحانه برشا، حاضرين معايا صغيرات ما شاء الله عليهم، محليهم متفوقين في قرايتهم، ان شاء الله مستقبل واعد. حاضر معايا يحيى عاشور. يا عسلامه، صباح النور.
1: عايشك على هذه الاستضافة ونشكرك برشا خاطركم انتم مستقبلتونا، ونحمد ربي اللي نجحت وحقق لي حلمي من قبل.
0: انت اول مره تجي هنا لاذاعه الكيفة؟
1: الحقيقه اول مره.
0: اول مره. يحيى، يحيى ركحوا الكرسي. يحيى، يحيى صغرو. يحيى ركحوا الكرسي ونسيبوا الميكرو. باهي هي بي سينوت ولي تجيب حذية هنا. باهي كملوا يحيى. سامحنا.
1: حقيقة نشكر روحي خاطرني كنت متوازن وأحسنت تنظيم وقتي وكنت مسؤول في قراءتي. وقت اللي نلعب نلعب، وقت اللي نقرأ نقرأ. عندي اتيديت وقراءة في المدرسة، وفي وسط الاتيديت والمدرسة نركز ونفهم دروسي بالكدا باش كي نجم كي نروح نبدا مطمئن ونجم نلعب على راحتي مع صحابي. وزيدا نشكر والدي اللي هما حطوا فيا ثقة وما شكوش فيا وخلوني على راحتي نقرا بكل حرية. وزيدا نشكر عائلتي اللي هي تفرعت الأقارب الكل اللي هما خالاتي وعماتي وولاد خالاتي وولاد عماتي. وقف بجنبي في الجانب المعنوي باش يحفزوني ويشجعوني اني نواصل باش نجم نكمل دراستي ونحقق حلمي. ونشكر الإطار التربوي بكافة أعضائه وخاصة وعلى رأسه المديرة مدام وسيلة العرفاوي. والحقيقة أنا فرحان برشا اللي ناجيت في هذه اللحظة باش نجم نحكي على الحلم الذي حققته اللي كنت نطمح لي دوب من سنة أولى دوب ما دخلت في الدراسة.
0: معناها التفوق يلزم يكون من السنوات الأولى يحيى، هكا ولا لا؟ ولو كان حوصل لنا في مداخلتك اللي الحقيقة أبهرتني ما شاء الله عليك. الإحاطة كلخص، ومعناها نقوله الإحاطة العائلية وحتى الجانب التربوي، معناها هذوما الزوز يلزمهم يكونوا موجودين باش التلميذ اليوم يتفوق. الإحاطة العائلية احنا نقوله ديما المدرسة راهي هي الأسرة الثانية، هكا ولا لا؟ ولا الأسرة الأولى اللي هو الإحاطة متاع الوالدين. شنو تقول لبابا وماما؟
1: نقول لهم يعطيكم الصحة خاطر كنتم عمركم لا شكيتوا فيا وخليتوني نقرأ أليز دون حتى ضغط، وهما اللي ساعدون. ونشكركم على التعب الذي أسرفوا اللي بذلوه باش نجموا يساعدوني نواصل.
0: يحيى، انت معنى حكيت هل انهم هما اللي مسطرين ليك معناها خلينا نقولوا التمشي والا البرنامج نتاع المراجعه نتاعك، والا انت وحدك هكا عامل برنامج هكا بينك وبين روحك ملي تروح تقول لي انا توا باش نرتاح شويه باش نمشي نراجع شويه وباش نرقد شويه زيد نرتاح شويه باش نمشي نترينا، ولا عندك كان عندك نشاط العشيه وفي الليل زاد تقول لي انا باش نراجع شويه، والا لا تقول نفيق بكري راجع شويه؟ هل انه البرنامج هذا ولا التمشي هذا موجود من عند العائله، والا انت وحدك عامل برنامج لروحك ولحياتك وللقرايه نتاعك؟
1: نعم، منظم برنامجي وحدي.
0: ما شاء الله عليك، نحب تصفيقه كبيره عليه، تصفيقه كبيره عليه. ولا القرايه مثلا نقول نحن اللي تقرا انت اليوم، معناها في الليل تمشي تراجعها وحدك، والا يقولوا لك فما شكون يقول لك البو ولا ماما ولا بابا يقولوا لك لا اللي قريته اليوم لازمك تراجعه ولا لا العشية انت وحدك؟
1: هو انا وحدي، وقت اللي نلقى حاجه عندي فيها ديفيكولتي نمشي كي نروح نجبد الكراسه ونحاول نفهمها، كي لقيت صعوبه نستشير ماما وبابا.
0: باهي، يعطيك الصحه يا يحيى، انا فرحانه برشا وفخوره برشا انك حاضر بحذايا اليوم، ما شاء الله عليك منورنا هكا عايش. ولا لا؟ نذكر المعدة 18-25 متميز ما شاء الله، ان شاء الله المعدل هذا ان شاء الله نشوف 20 في البكالوريا ان شاء الله. عندي احساس راه، ها عندي احساس انك باش تكون متميز في البكالوري. ها يعطيك الصحه يا يحيى، مرحبا. نمشي زاد الرنومة. عسلامه رنومه، لاباس؟ راني مسمع لي زاد هي ثانيه مستوى جهوي في مناظره سيزيام. مرحبا. كيفاش رنومة؟
2: جبت 18-10 في مناطق
0: 18-10 هاي.
2: أول حاجة نشكركم على الاستضافة متاعكم اللي جبتوني هنا، وبش نحكي على تجربتي. كنت فرحانة ياسر أني نجحت وتألق في المناظرة هذية، ونشكر والدي اللي عاونوني وقروني وبذلوا جهدهم معايا، ونشكر المعلمية الكل وعائلتي وكل إطار التربوي معي.
0: ما شاء الله عليك، تصفيقة كبيرة عليك زيدة. أنا فرحانة برشا برشا برشا أنت زيدة حاضرة معايا اليوم. بالحق فخورة زيدة، فخورة بيكم. رنومة نفس الأسئلة، كيفاش معناها كانت المراجعة، كيفاش معناها بابا وماما الإحاطة، العائل الجانب التربوي زيدة، اليوم متكامل بين الأسرة وبين المدرسة. حكي لي شوية رنوم.
2: عاونوني المدرسة ووالدي بالقدا، وكانوا ما وباي قروني في الدار، ونجبد نراجع وحدي مرة.
0: هما اللي عاملين لك تمشي متاع المراجعة وإلى وحدك؟
2: منا ومنا.
0: عندك أنشطة زيادة إلى جانب ال
2: أي نترين؟ أنا نترين باسكيت.
0: بيه يعطيك الصحة، ما شاء الله ما شاء الله يعطيكم الصحة. يحيى عندك أنشطة زيادة أنت؟
1: نترين فوت في أكاديمي.
0: بيه أنا راهو اليوم ما جبتكمش كاين على التميز، أنا اليوم باش نعملوا دردشة مع بعضنا. عندكم أغنية تحبوا تغنوها؟ مرحبا. عندكم أنشودة؟ عندكم شعر؟ بشنو مغرومين الى جانب القراية؟ يحيى بشنو مغروم انت الى جانب كرة القدم زيد؟
1: الحقيقة
0: هكا دندن هكا ساعات وحدك تبقى
1: ليه نغرم يكون وحاطه في الكرة. الحقيقة
0: الكرة باهي ما شاء الله عليك، باهي موهبة محليها برشا يعطيك صح.
1: كنت نترين قبلني باسكيت.
0: باهي باسكيت وبعد بدلت كرة القدم. باهي رنوم دندن هكا في الكوجينة تعاون ماما ولا
2: ايه؟ نعاونها.
0: شو تعرف الطيب؟ عنا فقرة بعد نكتشفوا شو تعرف الطيب. تغني لماما؟ ما تغنيش ماما؟ تعرف تغني ولا كي تبدأ طيب لكم في الكوجينة تسمعوا صوتها ولا ايه؟ تغني مرات. هاي تحية كبيرة لماما منى عيساوي تسمع فينا زيدة. ماما زيدة يحيى نحيوها برشا، مدام منى زيدة، بابا زيدة رشيد عاشوري نحيوه، شكري سمع لي زيدة. تحية كبيرة للأولياء، ما شاء الله نحبوا صغيرات يبقوا متفوقين في قرايتهم. باش نمشوا زيدة، جبت معك أختك اليوم؟ جبت خويتك زوزة؟
2: أختي الكبيرة نجحت في مناظرة السيزيام مايار سامع، في النوفيام مايار سامع.
0: باهي مايار، خلنا نسمعوا صوتك مايار. عسلامة.
3: عسلامة.
0: مرحبا مايار.
3: عايش.
0: قديش المواعد المياه؟
3: 15-71.
0: ما شاء الله عليك، تصفيقة كبيرة عليها زيدة. ميار تجربتك؟
3: لا ما كانتش اكسبيريونس سهله، كانت كانت معبيه معناها صعيبه، ما كانتش معناتها النجاح هذا ما يجيش من فراغ بالطبيعه، يلزم ليه معناتها تحضير وقرايه وكل. نشكر بالحقيقه عائلتي اللي وقفوا معايا كلهم، والاطار التربوي الكل، والاساتذه اللي قروني ما بخلوش علي حتى دقيقه باش يعاونوني ويوفروا لي كامل المعلومه من غير ما يتردوا معنا.
0: يعطيك الصحه، مهم جدا اليوم الاطار التربوي تكون علاقه متكامله هكا ولا لا. تلميذ يكون متوازن، تلميذ يكون معناها تلميذ معناه يكون متوازن يقرا على روحه، ايضا زيدا زيدا يكون الاطار التربوي موجود، ايضا الاسره زيدا هي تكون عندها دور، كلهم يلزمهم يكونوا موجودين باش هكاك تلميذ يكون متوازن ويكون نجح في قرايته هكا ولا لا. باهي يعطيك الصحه يا ميار. ايضا باش نجي للبنوته عسلامه، نعطيها الميكرو. يحيى عسلامة.
4: عسلامة.
0: عسلامة خلينا نتعرفوا عليك.
4: اسمي ليان سامة.
0: ليان مرحبا بك يا ليان.
4: عايش.
0: ليان فين سنة تقرا انت؟
4: عمري 9 سنين.
0: ما شاء الله عليك. احكي لي زاد انت على القرايه لاباس؟
4: اي لاباس.
0: معناها بتراجع وحدك ماما وبابا؟
4: لا نراجع منا ومن وحدي ومع ماما وبابا.
0: فهمتك. يعطيك الصحه يا ليان. خنجو زاد للزغرونات. خلينا عسليمه طه. اعطيني الميكرو. عسليمه طه.
5: عسليمه.
0: لاباس طه؟
5: لاباس.
0: جيتنا اليوم
5: اي
0: حضرت لنا بعد شو باش تحكينا في فقره شافه؟
5: اي
0: تقولش لي عجه؟
5: لا
0: شنو مال؟
5: مقرونه. مقرونه سلطه.
0: مقرونه
5: مقرونه سلطه.
0: مقرونه سلطه باهي بعد نحكوا عليه ان شاء الله ما يكونش فيها كعبانه. يعيشك. مرحبا بك يا طه. جنى اجا بحذايا. جنى عسليمه. جنى
6: عسليمه.
0: لاباس؟
6: اي
0: شو حوالك انت؟
6: هان
0: فرحانه جيت بحذايا اليوم؟
6: اي
0: انت محلاك.
6: عايش.
0: شكون يقول لك محلاك؟
6: ماما وبابا.
0: زايده مع ماما وبابا ديما يقولوا لنا راهو محلاكم هكا ولا لا؟ باهي. لوجين اجا بحذايا. لوجين عسليمه. لوجين مرحبا من جديد. لاباس لوجين؟
7: لاباس.
0: شنو حوالك؟
7: لاباس.
0: تبحرت؟
7: لا مازلت.
0: مازلت. حضرت لنا حاجه شنو باش طيب لنا من بعد؟
7: اي
0: انا جيعانه راه. فما حاجه بنينه؟
7: اي
0: باهي. يعطيك الصحه يا لوجين. المشاغب والمشاكس اللي هو يحيى. يحيى الصغرون مش يحيى الكبير. يحيى الصغرون. يحيى عسليمه. لاباس؟
7: اي
0: شو باش طيب لنا اليوم؟ ما تقولش ليك كعب عظم.
7: مش عظم.
0: مالا شنو؟
7: ثم وحده نسيتها. اما نسيتها.
0: شنو نسيتها؟
7: قول لي طاطا يقول لك عليه.
0: يا طه شنو باش يطيب يحيى؟
8: اومليت.
0: اومليت
7: نحطو
0: وعظم. باهي باش نمشوا لومضه اشهريه وبعد باش نرجعوا للاومليت.
9: إشهار.
10: خواتنا ناسنا صحابنا وحبابنا بلادنا بلادنا جونا حسنا زغريتنا فوشيكنا وتفرشيكنا بلادنا بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
9: إشهار.
11: إذاعة الكاف.
12: صوت الشمال الغربي في عين درهم على الذبذبة 90.3.
0: مواصلين معكم طبعا ومع الأطفال ومع الصغيرات باش نمشوا الفقرة متاعنا. اليوم اخترنا موضوع اللي هو النظافة هكا ولا لا؟ وانتم مصلعين شوفوا معكم تتعاونوا في ماما ولا لا؟ تتلهوا ببيتكم ولا لا؟ هذي اليوم هو الموضوع متاع الدردشة متاعنا. باش نسمعوا شارة دردشة مع الأطفال وبعدها باش نرجعوا للموضوع متاعنا.

0: في درجة مع الأطفال اليوم باش نحكوا على النظافة. هاي النظافة، لا نسيبوا الميكرو جناء. نظافة، شكون يحكي لول؟ شكون يحب يحكي لول؟ هاي يحيى ما يسالش. هاي الميكرو يحيى.
1: والله أنا باش نقدر ما وبا نعاونهم في الشؤون المنزلية. مثلا ما كتبدا طايف الكوجينة نعاونها كي نعطيها الماعون ونعاونها في تسييق الدار، بينما كتبدا حاجة تبعتني هنا كما بيتي نمشي نظفها وحدي، والحاجة اللي استعملها طايشة في البوبيل ما نرميهاش على القاعة، وباك نمشي نتسوق معاه وكي نجيبوا البضاعة نهزها نا وبا نتعاونوا باش نهزوهم في الدروج ونحطهم في الدار.
0: ما شاء الله عليك، يعطيكم الصحة بابا وماما، طريقة صحيحة برشا. بالنسبة للبيت متاعك مواظب في لمينها، مواظب في تنظيفها ولا لا؟ معناها انت والنفحة.
1: ايه مواظب، اما فما ساعات كي نبدأ نقرأ في المدرسة ما نلقاش الوقت الكافي اني باش ننظمها تولي ما تنظفها لي.
0: يعطيك الصحة يا يحيى، تصفيقة كبيرة عليه، يعطيكم الصحة ان شاء الله. باش نجي توا الليان، احكي لي ليان انت زاد على تجربتك.
2: انا ديما نعاون في ما في الكوجينة وفي الدار الكل.
0: كيفاش الدار الكل؟
2: معناها مثلا بيتي الكوجينة، مثلا التواليت، بيت القعاد.
0: انت كل شيء
2: هي.
0: حمل الكل عليك انت. ماما غالب ميار ما تعمل حد شيء.
2: ساعات
0: راني ما تعمل شيء.
2: لا تعمل هذيك.
0: راني متعمله. راني ما تنظف. عليه ماما هكا تو الحمل الكل على ليان. باهي ما يسالش تو ماما تنظر فيه الموضوع هذا. انظروا فيه يا ماما الموضوع هذا، يعطيك الصح. باهي با
3: ساعات ملي نمشي ننظف، وساعات كيكة نقعد نتفرج في التلفزه.
0: وبيتك
3: ننظف فيها.
0: نظمها، يقولوا لك الدار نظمها ولا وحدك؟ وحدك لا ريتها دخلت بعضها لازمك تنظمها.
3: هكيكة مرة هكيكة مرة هكيكة
0: مرة هكيكة مرة هكيكة. باي فهمتها، مرة هكيكة مرة هكيكة. باي لو جاي نجي بحذي لو جاي، احكي لي زاد انت لو جاي.
3: قيس ما يقولوها الوسخ من الشيطان والنظافة من الإيمان، لازم الصغير يعاون الكبير على النظافة. مثل أمنا اشتقت، يعني هي ربتنا ونحن صغار، ونحن كي نكبروا لازمنا نرجع لها المجهود اللي عملته لنا ونحن صغيرين، لازمنا ننظموا معاها وبيتنا ننظموها وحدنا، عشان هي اسمها بيتنا، يعني لازمنا ننظفوها وحدنا ونعاونوا أميتنا ونطيبوا معهم الفطور وما نخلوهمش وحدنا.
0: يعطيك الصحة يا لجي. يحيى
4: شنو
0: تسمع فينا كنت ولا لا؟
4: اي
0: شنو كي كنت تسمع فينا على شنو كنا نحكو؟
4: على ندريش.
0: طيب وعظيمة؟
4: لا.
0: يعطيك الصحة يا يحيى. ميار
5: الحقيقة مش هنا نعاون صحيحة، ما مش ديما، معناها كي تبدا مثلا ليه والكل ما نلقيش وقت ما عندوش نعاون. اما بيتي اون جينيرال ديما ننظمها وحدي، خاطر هو اصلا تبدا البيت منظمة تعطيك امبيونس انك انت تقرا والكل، تولي ديما البيت نظيف.
0: برافو، يعطيك الصحة. برافو برافو، اللي كي تبدا البيت منظمة تجيك الكوب باش تقرا بسيفرة هكا ولا لا؟ هكا ولا لا؟ اما يرجع الفضل ليان. يرجع الفضل ليان ولا هي اللي تقوم بكل شيء؟
5: نجم تقول
0: ماما باش تنظر فيه الموضوع. قلت لكم رنيم حكينا شوي زد انتي على تجربتك.
1: ديما ننظف ننظم بيتي وحدي ونعاون ماما في الكوجينة ساعات وفي تنظيم الدار.
0: قول لكم ماما ما تمسوش الآلات الحادة، وما تقولش لكم ما تدخلوش الكوجينة، ما تمسوش مثلا حاجة الغاز. لا تقول لكم ولا تقول لكم كبرتوا صايي؟
1: نجم نحن نمسوا الغاز.
0: تقول لكم صايي كل واحد يقلي كعب عظم على روحه، راني تعبه روحت من الخدمه.
1: ليه يبدا
0: في اطار درجه طبعا. باهي يعطيك الصحة يا يا غنيم، يعطيك الصحة، مرحبا. طبعا خلينا نمشوا لل، أنا شل كلكم حكيتوا، لوجين ما زلت لوجين، احكي لنا لوجين. جنا
4: نظم بيتي نشوفها خلطة ننظمها شوي، أما ما نعرفش نطوي.
0: ما تعرفش تطوي دبش؟
4: نقول لهم ما نقول لهم ما التطوير دبشي، وممكن ننظف الباقي.
0: وتكمل تنظف البقية. ركحوا الكرسي يا جنى. جنى ركحوا الكرسي مثالش باش نسمعوا الصوت، باش الصوت يجينا معناها باهي، باش نحافظوا زيد على الكرسي هكا ولا لا؟ باهي، يعطيك الصحة يا جنى. باهي، هذوما الأطفال، وهذه فقرة الدردشة مع الأطفال. اليوم اخترت باش نحكي على، حكينا على النظافة، باش نمشوا للغنيات اللي اخترناهم، بعدها باش نرجعوا للفقرة المطالعة.

0: مرحبا بكم من جديد ومباصين معكم ومع فقرة المطالعة. في فقرة المطالعة باش نجيكم الصغيرات الكل باختصار شديد، كل واحد يعطيني القصة متاعو اللي طلعها وترسخت العبرة منساهيش، وبشوف الزيدة طالع وقاعدين طالعوا في العطلة وإلا لا. ميار،
1: الحقيقة المطالعة معناتها أنا كنت مغرومة بها من الناس صغيرة الكل، يعني ديما نطالع وكل
0: قاعدة تطلع توا؟
1: وقت اللي نبدأ فيرا يعني
0: طالع به. رنيم،
2: نحن عاملين اشتراك في المكتبة وديما في العطل نمشوا لها، ما في وسط القراية ما نلقوش لها وقت ساعات، معناها ديما نطالع
0: به به. قاعدين نطالعوا معناها عاملين اشتراك به. يعطيك الصحة. خليني نشوف يحيى. يحيى، تجربتك انت زاده مع المطالعة؟
3: الحقيقة انا كيبدا عندي عطل كما الصيف مثلا، عندي سلسلة قصص نجبد نقرا، بينما كي نبدا في وسط القراية قبل ما نرقد باش نجم نرقد بالكدا، نجبد قصة نقرا وبعد نرقد.
0: معناها انت باش ترقد معناها مرتاح يلزمك تقرا قصة. ما شاء الله عليك، يعطيك الصحة يا يحيى، أنا فرحانة برشا بيكم، والله والله فرحانة بيكم برشا. ليان، إلى جانب التعب اللي متعبينهولك، هي تقرا في قصة ولا لا؟ تشري لك على الأقل ماما في قصص ولا؟
4: إي تشري لي في قصص، وزادة نمشي للمكتبة زادة.
0: عاملة اشتراك زادة.
4: إي وفي وسط القراية ما نلقاش وقت باش نقرا.
0: فهمتك، توا قاعدة تطالع ولا؟
4: اي توقع
0: ولا باش ترتاح شويه ونقولوا نرجع؟
4: لا ارتحت صينا واني صلعت من جوع.
0: واضح واضح. شريت لك ماما برشا قصص.
4: اي
0: باهي، يعطيك الصحه يا ماما. باهي باهي، يعطيك الصحه، شكرا ليك. جناه، احكي لي شويه على المطالعه في العطله، طالع ولا؟
5: اي
0: ها باهي، اخر قصه طلعتها شنو؟
5: الممرضه.
0: الممرضه، العبره منها شنو؟
5: انها الممرضه مشت الجد الجد الجد سلمى يا اخي، مشت عملت له حقنه بعدك روح.
0: يعطيك الصحه يا جناه. باش نجو توا طه، بكرني بالاسم طه.
6: عندي قصه الشمس والريح. العبره منها ان قلت له الشمس مش تهدم البيوت، لأن خطر العنف والقوة مش ديما تجيب مش ديما فيها
0: نتيجة.
6: نتيجة
0: ليل العنف،
6: ليل العنف
0: بجميع أنواع،
6: جميع أنواع.
0: يعطيك صح. بي لو جاي نيجا بحذي لو جاي ناي.
7: عندي قصة الإشاعة العجيبة. العبرة من هذه القصة أنه من حصد وجد، ومن زرع حصد، وادرس وانجح وافرح. يعني
0: من زرع
7: حصد، ومن حصد وجد،
0: ومن كد
7: وجد.
0: يعطيك صحة. رجع لوجين. به شكون آخر مازال ما حكيش على المطالعة؟ يحكي لي أنت.
8: ثم قصة من عند الجوش، حتى قصة نقراها.
0: ما عندكش حتى قصة؟
8: اي.
0: شكون يقرأ لك قصة قبل ما ترقد؟
8: لا
0: تعرف الحروف انت؟ كدش عمرك انت؟
8: خمسة.
0: خمسة شنو؟
8: سنين.
0: خمسة سنوات؟
8: اي.
0: تقرأ في القصص قبل ما ترقد؟
8: نقرأ في الشتاء في قصص ونشوف الصيف.
0: تقرأ في برشا قصص؟
8: 16 القصة نقرا.
0: نعطيك تقرا لي قصة توا؟
8: لا
0: لا. بي يعطيك الصحة يا يحيى. بي شنو شو للأنشودة متاعنا، وبعد شنو نرجعوا للفقرة شيف صغرو؟ كيفاش؟
8: هي 16 صفحة ورقة.
0: 16 صفحة كل يوم تقرا؟
8: اي ورقة
0: ورقة. بي يعطيك الصحة. خلينا نمشوا للأنشودة باش نرجعوا لفقرة شايف صغرونا.

0: صغرون.
1: في فقرة شيف صغرون لليوم باش نشوفوا مع الأطفال شكون الشيف اليوم جنى. شو باش طيبنا جنى؟
2: مقرونة.
1: اليوم باش طيبنا مقرونة. باهي. مقرونة كيفاش هاي؟ خلي عندك الميكرو يحيى. احكي لي.
2: باش نحط الماء، نحطوا المقرونة ونصفوها وخلاص طيب على راحتها، وبعد كده نقدر الصوص.
1: باه نطيبوا المقرونة الأولى وبعد نعملوا لها الصوص. الصوص
2: اي
1: ذي فكرة، معناها بعد ما نطيبوا المقرونة نولوا نطيبوا الصوص تاع المقرونة.
2: أه؟
1: فكرة به هي برشا ذي. أه؟ يلزمكم تتبعوها، نصمتوا المقرونة ومن بعد نخمو باش نطيبوا الصوص نتاعها. يعطيك الصحة يا جنى. يحيى
3: الله يعني الحقيقة مشني مغروم برشا بالتطييب، أما مثلا نعاون ما في مثلا في خلط المكونات. مشني مغروم برشا الحقيقة
1: بالكوجينة. لا ماكش مغروم اليوم، إذا حبينا نطلعوا فيك الجوانب الكل راهو إلى جانب القراية، باش نخرجوا شوية من عالم القراية راهو. اليوم حبينا نشوفوا معاك حاجات أخرين. ها مثلا شنو المكونات تاع شنو؟ مثلا كيكة،
3: هي مثلا تاع مكونات كعكة، مثلا نجيبو خميرة، عظام، فرينة وسكر.
1: هاك شايف ما شاء الله عليك،
3: ما
1: تعرفش كيفاش تخلطها. باهي تتخلطها مليان ما يسالش. هيا ليان احكي لي ليان، شو باش طيب لنا انت اليوم؟
4: عظام.
1: عظام
4: اي
1: نصمتوها.
4: اي
1: ها انت ويحيى، يحيى صغرون كيف كيف. ها
4: هي.
1: يحيى اليوم باش طيب لنا حاجه اخرى راه. يعطيك الصحه يا ليان. هيا يحيى خلينا نشوفوا يحيى شو باش طيب لنا انت اليوم. لا الميكرو مش
5: مشكله. اومليت.
1: اومليت كيفاش طيبوها؟
5: نحط العظام والجبن والمعدنوس وبعد الطيب ونخلطوهم وبعد الطيب
1: ومن بعد
5: نحطوهم
1: بعد صحه وبشفاء.
5: صحة وشفاء
1: وبشفاء. يعطيك الصحة. خلينا نمشي نشوفوا تاهاي. تاهاي شيف تاهاي
6: باش نطيبوا مقارونة سلطة. باش نحطوا المقارونة، نصمتوا المقارونة نصفوها وبعدها نحطوا فيها طماطم مع فقوس وبصل شوية مع النوس ومايونيز وجبن ومايس وشامبو.
1: باهي باهي باهي يعطيك الصح. ميار
7: الحقيقة اني يعني صحيح طيبة، ما نحفظش بصفة عامة الوصفات يعني ديما نقل
1: نتنقل. باهي نقل من الانترنت. وتعاون في ماما.
7: في كوجي.
1: اكثر حاجة طيبتها مع ماما شنو؟
7: الفطورات اون جينيرال.
1: كسكسية
7: مرات
1: لوخية
7: يمكن
1: بالضبط. بي بي نجور انو ماير انو
8: منين عيون فما في نجيب لها معناه ونعمل حاجة نبدأ نخلطها ما وشني ما نعرفش بالضبط وشني المكونات معناه بالضبط.
1: طيبت معها مرة الكسكسية
8: اي
1: ولا لا؟
8: اي
1: ما طيبتش.
8: اي
1: طيبت بي بالقدي طيبته بالقدي. ها كسكسي كسكسي كيما اليوم احد شتروح طيب مع مال كسكسي
8: ما نعرفش واش باش نطيب.
1: باه يعطيك الصحه يا رنومه. باه شكون مازال ما حكاش؟ لو جايني جاب حذايا. لو جايني خذ الميكرو من هنا. لو جايني جاب حذايا
9: اليوم باش نطيبوا برودو. ساعة نقصوا الخضرة جميعا وبعد ايش نحطوهم في الماء المغلي وبعد ايش نحطوا لهم الملح والزيت والكركم.
1: صحة وبشفاء. صح يرى البرودو
9: ونخلوها ساعة غربة وبعد ايش تطيبوا. صحة وبشفاء ليكم.
1: تعرفي اللي هو صحي ولا
9: اي
1: صحي وبرشا صغار ما يحبوش ياكلوا. انت تاكلوا؟
9: اي نحبوا برشا.
1: يعطيك الصحه وانا فرحانه برشا انك تاكل البرودو هكا ولا لا. يعطيكم الصحه. باش نجيو لفقره عيد الميلاد. شكون يحتفل بعيد ميلاده ولا اخته ولا اخوه ولا ماما ولا اصدقائه؟ حتى حد ما يحتفل بعيد ميلاده؟
8: ها
1: انت يحيى
8: نذكر المراحل يعني كيفاش
1: لا لا عيد ميلادكم شكون فماش اليوم شكون عيد ميلاده؟
0: لا
1: باهي باش نغنوا مع بعضنا عيد ميلاد سعيد للناس اللي يحتفلوا اليوم مع بعضنا، مع بعضنا الناس الكل، ومن بعد نسمعوا الغنية. باهي هاي.

0: سعيد.
1: تحية للناس الكل اللي يحتفلوا بعيد ميلادهم اليوم إن شاء الله كل عام وهما حيين بألف ألف خير. هاي كلمة كلمة ليش كنت قدموا تحية هاي؟
2: قدم تحية للمابا
1: بي يعطيهم الصحة يسمعوا فيك. أذكر أسامي معك.
2: شكري سامعلي ومنى عيساوي.
1: بي تحية كبيرة ليهم. يحيى كنت تحب تقدم تحية؟
3: قدم تحيتي لعائلتي كل واللي وقف معايا وخاصة عندي ولد خالتي طه كريم المنصور وقف معايا في أيام الكونكور وكان ديما يجيني باش يعطيني نصائح باش نقعد أليس.
1: باه يعطيك الصحة. جنى ميكرو قدامك. باه
4: قدم تحية لماما وبابا وجداتي وجدي جدتي الأخرى. قدم تحية لعماتي وخالاتي وخالي وخالي الآخر وخالي الآخر
1: وخالي الآخر ولكلهم هكا ولا كلهم الكلهم
4: وعمتي وعمتي وعمي.
1: ميار كلمة ميار هاي الوقت ما عادش يسمح. هاي
5: نقدم تحية لعائلتي الكل وأساتذتي اللي قاروني يعني وجنرال
1: والناس الكل رنوم هاي رنوم تحية.
6: قدم تحيتي لعائلتي الكل وما وبا واصحابي ومعلمي اللي قرروا
1: الكل. به طه
7: قدم تحية لأمي وبا قدم تحية لأمي وبا واخواتي با اخواتي با اخواتي ما قدم تحية لخويا إدريس.
1: به لو جاي
8: نقدم تحية لبا كمال وأم مريم وعائلتي الكل جدتي وجدي وعماتي
1: العائلة الكل. به يحيى
9: قدم تحية لعائلتي وخواتي وخويا ديس الصغير نسيت مريك فاتت وكهو.
1: تحية للناس الكل تحية للأولياء الكل وين ما كانوا ما كانوا. تحية للصغيرات الكل تحية للناس الكل اللي سمعوا فينا تحية لكيب الكل زاد اللي رفقني اليوم زميل نزار الهراغي عايد جندوبي مولدي هميلي الناس الكل اللي أمنت العمل هذا. نبقى لكم باش نقول لكم نهاركم زين.

0: الكل نسرار الكل نسرار مع ألفة بوعشة.
1: الحادية عشرة صباحا.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: موجز لأهم الأنباء. أسعد الله أوقاتكم. تنظم جامعة جندوب اليوم بقصر المعارض بالجهة صالون التوجيه الجامعي للشمال الغربي بمشاركة عدد من الأساتذة والمستشارين وعدد من الناجحين في امتحان البكالوريا وأوليائهم. تتواصل اليوم ولليوم الثاني على التوالي بمحمية جبل الخروفة بنفزة ورشة تكوينية لعوان وحراس الغابات بوشتاتة، وذلك حول التوقي من الحرائق بالمحمية وحماية الغطاء الغابي، وذلك في إطار مشروع التنوع البيولوجي الذي ينجزه الصندوق العالمي للطبيعة. طالب مربو الأبقار بولاية جندوبة وزارة الفلاحة والسلطة ذات العلاقة بالتدخل لتوفير الأدوية البيطرية لحماية القطيع ووقايته من الأمراض، خاصة في ظل الارتفاع اللافت لدرجات الحرارة. من جهتها أكدت الإدارة العامة للمصالح البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية أنها قررت تعزيز تدابير المراقبة الميدانية ورفع درجة اليقظة الوبائية بكامل مناطق البلاد. أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أن النتائج الاقتصادية والمالية التي حققتها البلاد تترجم صواب الخيارات الوطنية وتؤكد صحة نهج الدولة في تكريس السيادة الاقتصادية والمالية وتعزيز استقلال القرار الوطني، معتبرة أن هذا النهج يمهد لتنمية شاملة وعادلة ومتوازنة ترتكز على الإمكانيات الذاتية. عربيا، أعلن الديوان الأميري في قطر في بيان له وفاة أمير البلاد السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني صباح اليوم عن عمر يناهز 74 عاما. ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن البحرية التابعة للحرس الثوري أعلنت مساء أمس أنها أغلقت مضيق هرمز حتى إشعار آخر، بعد أن أطلقت نيران تحذيرية على سفينة قائلة أنها حاولت المرور عبر مسار غير مصرح به. إلى اللقاء.
3: Welcome. مرحبا.

احنا بدينا نبدأها مع نجد صغيرة بطبيعة على باشا البحر اللي هو أجواء صيفية في الواقع، لكن أيضا ما ننساوش الصيف ليس بحر فقط، الصيف أيضا تخييم، الصيف أيضا مناطق جميلة من مجال حضر المجال الريفي، من مناطق سهلية إلى مرتفعات. نحن اليوم اخترنا مجال متميز في الواقع في ربوع الشمال الغربي وتحديدا في ولاية جندوب، اخترنا أن نكون قرب العيون قرب أيضا الغابات. نحن هنا على ارتفاع 850 متر مستوى سطح البحر، نحن هنا في مجال ريفي لكن مندمج أيضا مع مجال سياحي وتنموي متميز. سعداء أن نكون ضيف في مدينة عين سلطان، سعداء أن نكون ضيف في قرية عين سلطان، سعداء أن نكون ضيف في عمارة عين سلطان، سعداء أن نكون ضيف في غابات عين سلطان، سعداء أن نكون ضيف أيضا في مركز تخييم بعين سلطان، سعداء أن نكون ضيف أيضا قرب جدلان وعيون عين سلطان، سعداء أيضا أن نكون ضيف بين هواء ونسمات الفرنان والفلين وأيضا أراضي الذرو. وتعرفوا مليح وقت تحطوا عين سلطان تحطوا عن منتجات حيوانية ومنتجات نباتية، تحطوا أيضا عن إنتاج آخر جميل اللي هو يعتبر رافد التنمية في الاقتصاد خاصة في قطاع الخدمات. نتحدث كثيرا عن مركز التخييم اللي في الواقع برشق نرجع للصور نرجع تاريخه يعود حتى فترة ما قبل الاستقلال، ونعرف مليح المعمر الفرنسي اختار أن تكون منطقة شبيهة بلوزان، اختار أن منطقة تكون شبيهة بليل، لما لا أيضا تكون شبيهة بجبال الألب ما بين النمسا وسويسرا وفرنسا وإيطاليا. نحن لسنا بشمال إيطاليا ولا بغرب فرنسا ولا بجنوب سويسرا ولا بجنوب ألمانيا، نحن هنا في منطقة عين سلطان، أين الإخضرار، أين الغابات، أين أيضا الصوت الهادئ، وأين أيضا موجود هواء نقي. نحن هنا في حلم، نحن هنا في جنة خالدة ربما اعتبرها البعض مقياس وربما تكون مستقبل السياحة التونسية في إطار السياحة البديلة. في البداية سعداء برشا أنه نمشي مركز تخييم الصيف المغاربي عين سلطان، سعداء أن نكون أيضا ضيف مع سيسامي مرسني، لأنه وقت نقول مركز تخييم الصيف المغاربي عين سلطان نقول سيسامي اللي ضحى لسنوات في الواقع من أجل إنجاح هذا الفضاء، من أجل أيضا إبراز وإشعاع هذا الفضاء ليس فقط على مستوى جهوي إقليمي وإنما أيضا على مستوى مغاربي وجنوب متوسطي وصولا إلى مستوى عالمي. وصور توصلكم بطبيعة على البوابات وشبكات عالمية العنكبوتية في شتاء خريف ربيع وصيف، عين سلطان تشهد بذلك. اليوم مش نتحدث شوية على البرنامج الوطن الأنشطة الصيفية الموجودة في مركز تخييم والاصطياف المغاربي عين سلطان. وفي البداية راح برشا بسيسامي مرسني، أهلا وسهلا مرحبا بك سيسامي عبر موجات إذاعة الكاف.

0: اولا رحب بك برشا عبر موجات اذاعه الكاف. سامي، اول نقطه باش نبدا بها معاك هي التعريف بمركز التخييم عين سلطان.
1: شكرا سي نبيل. كما تفضلت سيادتك، نحن في منطقه معناها جبليه تعرف بخصائصها الطبيعيه، ومركز التخييم والاستياف المغاربي بعين سلطان الذي يرجع بالنظر الى وزاره الشباب والرياضه هو مركز له سيت منذ قديم الزمان، حيث معناها انشئ مباشره بعد الاستقلال ليكون مركز كشفي، ثم في السبعينيات تم تحويله الى مركز للتخييم والاستياف يرجع بالنظر الى وزاره الشباب والرياضه. المركز هذا معناها يعرف بالخدمات التي يقدمها للشباب في اطار السياحه الشبابيه، وفي اطار كما تفضلت سيادتك وقلت في اطار السياحه الايكولوجيه والسياحه البديله. صحيح البحر عنده خصوصياته، لكن المناطق الطبيعيه والمناطق الجبليه زاد عندها خصوصيات وعندها جبليه اللي خلاها قبله لعديد الزوار من كافه انحاء الجمهوريه وحتى من خارج تونس. المركز هذا معناه يقدم خدمات في اطار الاقامه والاعاشه، وملعب لكرة قدم للجمعيات الرياضية لإقامة تربصاتها خلال الفترة الصيفية وقبل انطلاق المواسم. كما تفضلت سيادتك وقلت، نحن نستقبل للسنة الثانية على التوالي في إطار البرمجة للأنشطة الصيفية التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة والإدارة العامة للشباب، البرنامج الوطني إيكو آر كامب في دورته الثانية،

0: ويمتد على 3 دورات من 6 جويلة إلى 23 جويلة. يستفيد بالبرنامج هذايا حوالي 120 شاب وشابة من كامل الجمهورية. انطلقنا في الدورة الأولى التي كانت من 6 إلى 11 جويلة، واليوم تتلقى الدورة الثانية إن شاء الله. الهدف من البرنامج هذا هو تثمين الجانب الإيكولوجي بالمنطقة، وكذلك العمل على توعية الشباب بأهمية الحفاظ على البيئة ورسكلة النفايات. نحن مالوريزمون معناها قاعدين نشوفوا كيفاش معناها الأوساخ متناثرة، معناها ملوحة بارتو. دونك نحاولوا مع الشباب هذايا أنه نوعوهم بأهمية المحافظة على البيئة، وكذلك الأشياء التي ممكن أن تكون لا تنفع يمكن أن نردوها إلى أشياء جميلة ومجسمات. وذا اللي صار في الدورة الأولى الحق معناها أعطينا معناها تري بون ريزولتا الحمد لله، وإن شاء الله اليوم تتلقى الدورة الثانية في أحسن الظروف.
1: وبالنسبة للمشاركين في برنامج وطن الأسرة الصيفية أبناء الشمال الغربي وإلا على مستوى وطني؟
0: على مستوى وطني معناها بكامل ولايات الجمهورية، 4 شبان من كل ولاية معناها بمعدل 8 ولايات في كل دورة. وكما قلت لك يستفيدوا منه حوالي 120 شاب وشابة، ويقوم بتأطيرهم حوالي 8 مؤطرين من وزارة الشباب والرياضة.
1: أنتم هنا كسرتوا منظومة الصيف بحر، منظومة صيف بحر بتفاعل ما بين وزارة الشباب والرياضة ومركز تخييم والاصيف المغاربي عين سلطان. ما عادش الصيف مفهوم البحر مفهوم الاصيف الشاطئي، بالعكس ولات غابات ولات ترويج ايضا للمخيمات ولات ترويج انه فضاءات اخرى تحت ظل الصيف وليس البحر.
0: بالضبط كما تفضلت سيادتك وقلت، شوف نحن تو ديجا معناها كليماتيزور هاو طبيعي اليوم والفرصة معناها مع الحرارة ذي والحمد لله معناها قلت لك منطقة عين سلطان تعرف بالجمالية والخصوصية الطبيعية بتاعها.
1: نعم فقط نعود لاستديوهاتنا عملية إشهارية بطبيعة ونرجع نواصل معكم الرحلة في أرض أضياف.
2: إشهار يلا جو يلا جو سيف السنه حافل حكايات
3: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيجا كليم متاع اورانج اختار الفورفي انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
2: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج. إشهار
1: الرحلة دائما في منوعة أرض ضيافة. كما قلت اليوم اخترنا أن نكون في عين سلطان، سعداء أن نكون في هذا الفضاء الترفيهي الرفاهة في الواقع، واخترنا كما قال سامي مرسي بكري بطبيعة التبريد ليس الصناعي، التبريد الطبيعي والتبريد نكتشفوه مع بعضنا على ارتفاع 850 متر مستوى سطح البحر. بكري شوية حكينا أنه تغير منظومة كاملة من منظومة الاصطياف الشاطئ إلى منظومة الاصطياف في المخيمات. حاجة أخرى سيسامي، عين سلطان لم تعد فقط مركز جاذب أثناء الشتاء وصور ثلجية فقط، ولنتحدث لا عن موسمية الفضاء ولنتحدث على ديمومة استمرارية الفضاء.
0: كما تفضلت سينابيل وقلت معناها اعتبار للخصوصية الطبيعية للمنطقة وما يحيط بها من مناطق طبيعية، أخص بالذكر المحمية الوطنية بالفائجة والأيل الأطلسي، جبل الغرة اللي هو ثاني قمة في تونس، دموس الخنقة والشلالات التي يتوفر بها. كل هذه المنظومة جعلت المنطقة قبلة على امتداد السنة، استقبل العديد من الوفود الشبابية كذلك العديد من العائلات، تحسنت البنية التحتية من ناحية الطرقات كذلك كان عنده دور إيجابي باش معناها يجي فما إقبال. هي في الحقيقة المركز هو قطب تنموي، لانه الهدف ما نحبوش ناس تجي وتمشي، الهدف انه المنطقه ككامله يولوا فيها معناها استمرار اقتصادي، تولي الناس كل تخدم كيما تشوف معناها فما ناس عملت محلات ولات معناها مورد بتاع رزق ولا فما عمل فما جمعيه تنمويه، هذا كل جعل من المنطقه ذي معناها فما حركه اقتصاديه اضافه الى الحركه الشبابيه والسياحيه.
1: حاجة أخرى هامة شد سكان في المنطقة، نعرف منطقة جبلية، منطقة صعبة أحيانا، توبوغرافيا متغيرة، تضاريس مختلفة، ربما مركز المغاربي للصيف، وأكيد أن الفضاءات هذه خلت السكان يشدوا في المنطقة في حد ذاتها ولو يروجوا لها.
0: طبعا بعد يمكن بعدين الخيان في السيمونجي في الجمعية التنموية يعطوك أكثر معناها كيفاش، ولا معناها انفستيسمون للسكان المنطقة باش يحافظوا باش يبقاو على عين المكان، وخصوصا أهم شيء هو الحفاظ على الخصائص الطبيعية والحفاظ على الغابة، لأنه تعرف معناها الغابة ودورها في السيستم إيكولوجيك بصفة عامة دور مهم ومهم جدا، وذاك علاش معناها فما العديد من البرامج اللي وفرتها الدولة في المنطقة هذه باش السكان يبقوا على عين المكان، وفي نفس الوقت تتوفر لها موارد رزق معناها باش يعيشوا بها ولا غير ذلك. فما حاجه اخرى مهمه ومعناها واحد هو في اطار الاستراتيجيه الوطنيه لوزاره الشباب والرياضه انه السياحه ما عادش تكون كانت سياحه شاطئيه، يلزم تكون فما سياحه بديله، فما سياحه صحراويه، فما سياحه الجبليه، وفما سياحه الشاطئيه، وهذا توجه جديد لانه معناها كيما تفضلت سيادتك معناها هاك تشوف معناها الخصائص الطبيعيه هذه معناها والجمال معناها نتاع المنطقه، خلي الشباب كي يجي معناها نعطيك طرفه. احنا في البرنامج نتاعنا عندنا يوم نمشوا فيه لتبرقه، كي يمشوا الاولاد لتبرقه قالوا لنا نحب نرجع للسلطان، صدقني معناها لانه معناها فما حاجه اخرى زاد مهمه ومهمه جدا هو اهالي المنطقه. هذه المنطقة راه مازالت لهنا سينابيل العباد تعيش على البساطة، مازالت العباد عندها القيمة، مازالت العباد الكبير مازال يحكم. معناها هذا كل ناس كي تجي لهنا تنبهر بالطيبة والأخلاق نتاع الناس الموجودين هنا. فما بنات كي يجوا لهنا قالوا لي سي سامي أول مرة نجوا البلاصة ونحس احنا في أمان وشيخين ومتفردين. هذا كل راهو معناها احنا كأولاد المنطقة معناها فخر لنا نحن. إن شاء الله نتواصلوا على المنوال هذا من أجل منطقتنا من أجل شبابنا، وإن شاء الله ربي يحمي تونس وإن شاء الله في مكان الخير.
1: يعطيك الصحة سي سامي مرسي مدير مركز الخيم للصيف المغاربي عين السلطان، نشكرو برشا، والأكيد المبرد الهوائي هذايا اللي هو ناتيرال فريمون نجم نقولوا اليوم إن شاء الله ديما نقولوا لاباس.
0: جبت لنا السخانة معاك راهو سي سامي.
1: سخانة الكيف.
0: لا نحن والكيف أصحاب.
1: عيبي برشا.
0: مبروك لأولمبيك الكيف الصعود. وتحية للرئيس الجمعية سي مختار معناها اللي هم عملوا تربص لهنا. في العام اللي فاتت وكنا معناها تمني لهم الصعود وبالفعل صارت الاولمبيك كيف ان شاء الله السنه زاد باش يرجعوا بحذاهم يعملوا تربص اخر وان شاء الله الاولمبيك كيف في الناسيونال ان شاء الله.
1: شابه شكرا لك سامي مرسي مدير مركز الخيم للصيف المغاربي عين السلطان. نرجع استديوهاتنا نرجع انغام بعد نرجع نوصل معكم الرحله دائما في ارض الضيافه مباشره من عين السلطان.

0: هذا ما حملوني شوية راح النيل ويا مراكبي، لكن احنا باش نرجعوا بكم العين سلطان الجميلة، باش نرجعوا بكم. الهواء نقي في الواقع، درجات حرارة رغم ارتفاعها تعتبر هنا جد منخفضة على ارتفاع 850 متر مستوى سطح البحر في غابات الفرنان والفلين أمام الخرجان في عين سلطان. أكيد عين سلطان ليس مراكز تخييم فقط، عين سلطان أيضا تضحية تاع نسوة، تضحية تاع سكان، تضحية تاع ناس أعطت نسموه نحن المنتوج الطبيعي للسكان الجهة وأيضا لربع شمال غربي وللبلاد التونسية في إطار ما يعرف بالمجمعات اللي هي في حد ذاتها تعتبر فرصة تنمية اقتصادية واجتماعية وفرصة أيضا لإدماج المرأة والسكان في المنظومة الاقتصادية. سعداء أن يكون معنا سي موجود الشعابي المشرف على المجمع بعين سلطان. مرحبا بك سي منجي.
1: مرحبا
0: سي منجي، ننطلق لو كنت عرفنا شوية بمجمع التنمية الموجود في عين سلطان.
1: مجمع التنمية في القطاع الغابي والفلاحي بعين سلطان تأسس سنة 2000 من نشاطات نتاعو دعم الفلاحين وتكوين في الميدان الفلاحي وتربية النحل وإحداث المنابت. كيف عندنا نشاط اخر هو تكوين، كوننا مجموعه نتاع نساء في ميدان تقطير الزيوت وتجفيف الاعشاب وتحصلنا على معدات نتاع تقطير ومعدات نتاع تجفيف وبدوا النساء يشتغلوا وعملوا منتوج معناها فهمت نسبة تقدموا معناها في
0: خلي المستمع يفهم شويه. معناها المنتوج نتاعكم مثلا نلقوا العسل، زيت القاذوم، تقطير الزيوت، اعطينا بالضبط شنو بالضبط باش المستمع يفهم.
1: منتوجاتنا هو زيت القاذوم نخدمه بالبارد بالبريس، عندنا المعدات نتاعو، نخدمه تقطير الزيوت الاساسيه معناها كلها من الغابه نتاعنا الطبيعيه معناها نجدهم من الغابه. نعملوا تجفيف الاعشاب كيف عملوا الانسان اللي معانا فورماسيون في الكوسمتيك، يعملوا صابون، يعملوا دي كريم، تو يتحدثوا الاخوات عن بعد بكسر تفصيل
0: حاجه مزيانه برشا. سي موجي هاكا معنا احنا بالطبيعه نسوه تبارك الله عليهم وتنرجع لك. اولا نحب نوجه لهم تحيه كبيره برشا لانه كي نشوفوا نسوه تضحياتهم في المجال الغابي هذايا وفي المناطق منطقه عين سلطان نفرحوا برشا. اولا حاجه على السلامه.
2: على السلامه. مرحبا.
0: عارفين بروحك.
2: أنا الطاو الزيتوني عضو في مجمع النسائي في عين سلطان.
0: ما شاء الله.
2: معنا السي منجي ومدام حبيبه سعيدي ونخدموا كلنا معناها نحن كمجموعه هذوما الاعضاء الكل مع بعضنا هازين الكل كل شيء مع بعضنا نخدموا كل شيء مع بعضنا، نخدموا في تقطير الزيوت، تقطير نتاع زيت القاذوم، تعلمنا حتى في الزبير نتاع الاشجار، الاشجار المثمر عملنا نتاع فارماسيو نتاع الواحد جبن عملنا معناها اي فارماسيو تحضر نحضروا فيها ونعملوا نكونوا فيها حق.
0: تو علاش يقول لك مش تحب تاخذ زيت قاذوم صحيح؟ يلزمك عين سلطان. في سر الحكايه؟
2: ايه خاطر عين سلطان. وعلاش السر نتاع عين سلطان بالضبط والقاذوم؟ على خاطر هذوما يستعملوه في بالبريس بالبارد ما نعملوش بالسخون.
0: باهي خلينا نفهموه نحن. هو ياخذوه من الذر نتاع الشجر.
2: ايه نحو نمشوا للجبل نجنوه من الجبل نحوه ونروحوا به.
0: باهي خلينا نبداو بشوي. جبل تختاروه نوعية الشجر ولا أي شجرة تاخذوه منها؟
2: لا نحو كان الكعبة الطايب، هما فيش اختيار، هما فيش نفس الكعبة هي بيدها النبتة هي. ثم نبتة تعمل الزيت أوراق وثم نبتة تعمل الزيت الكعب. والنبتة تعمل زيت الورق ما تعملش الكعب، وتعمل الكعب ما تعملش زيت الورق.
0: ما شاء الله. باهي وتاخذ شوية وقت في تجميعها.
2: نحو كيفاش نقطرهم هو شويه معناها قليل ماهوش بكثره نتاع الورق ماهوش بكثره عنده صعوبه شوي.
0: وفي ترخيص من غابات والا وحدكم طبيعه تتعاملوا؟
2: والله شوف نحن ما نكذبش عليك نخدموا ما نعرفوا كيفاش يعني ورونا كيفاش وعونا كيفاش نخدموا نخدموا نحن ما نضروش الغابه. أيوة بطبيعتنا ما نضروش الغابه خاطر اذا ضرينا الشجر العام جاي ما نلقوش باش نحو.
0: فهمتك.
2: خاطر متكونين عليها نعرفوا كيفاش نخدموها ونعرفوا كيفاش نحافظوا عليها. الشجره هذيك انت يعني ما عادش تاع الغابيات ولا ملكنا
0: مورد رزق
2: كيفنا كيما الغابيات كيف الناس الكل زي واحد. بالنسبه للزيت القاذوم نخدموه ديما على قاعده نروحوا به نكركفوه وبعد نغسلوه وبعد نخلوه يشيح شويه مك المرجينه نتاعه ونهزوا نعصروه نعملوه بالبارد ما نعملوش بالسخون.
0: في سر بالطبيعه بالبارد؟
2: ايه منفعة.
0: منفعة تو فهمت.
2: تبقى كل جو نتاعه تبقى كما هي كما نحيت على طبيعته. تو كتنحيه وثم معناها النخرين ينحوا فيه من غير ماكينة مثلا مساكن ما ينجموش يعصروه. وش يعملوا له؟ يعصروه مثلا بالسخون، السخون هذاك يولي وقت إلى سخون الزيت، الزيت نتاع القاذوم إلى سخون يضر ما عادش ينفعك.
0: باهي برشا. وعملية الترويج تتم عن طريق المجمع ولا وحدك تتروج؟
2: لا لا عرفتنا الناس ونهزوا على أرواحنا وعلى طريق المجمع ونحن ماشي.
0: باهي برشا. وتوا بالنسبة ليك زيت القاذوم فقط ولا عندك تقطير زيوت أخرى؟
2: لا عندنا زيوت أخرى، هذه نتاع ريحان نتاع كلاتوس نتاع كليل نتاع حلحال نتاع السرول نتاع نتاع حتمرنت عندنا معناها عندهم الزيوت فلي وكل نوع الزيوت النبتة اللي موجودة عندنا نعملوه
0: ما شاء الله. وتوا في العائلة عندك لشكون نقولوا نحن أيضا تعلميه أنه يحافظ على الصنعة هذه ولا تقول يجيل جديد ما عادش؟
2: والله ما نكذبش عليه، لكن احنا ماذا بينا نعلموا جيل اخر خير.
0: في عائلتك تو؟ لا عندك شكون يعوضك؟
2: لا ما عنديش عائلتي فيها.
0: باهي. وثم ناس هكا تحسهم شباب يحبوا يدخلوا المجلس هذا مع التقطير وتقولي لا حسب تجربتك؟
2: لا هي فكره باهيه وفكره ممتازه. ولكن معناها الواحد يخدم ويخدم على جوده عاليه ويوصل يوصل يحقق هدف باهي. كي نقول لك يوصل يحقق حق.
0: والجماعة اللي جوا في التخييم هنا تجيبوا تبيعينهم ولا لا؟
2: والله نحن اللي يطلبونا.
0: فهمتك.
2: يطلبونا نهزوا نعطوه نبعثوا لهم مثلا يا ما نهز لهم يا ما يجوهم يهزوا يا ما نحن كيما هكاك والا معرض.
0: معرض هاي باهي برشا.
2: والله معرض نمشي.
0: ربي يبارك ويطول في عمرك. صحة. خلينا نزيد نتعدى ايضا الحرفية اخرى موجودة معنا عبر موجات اذاعة كيف. في البداية نرحب بك على السلامة.
3: على السلامة.
0: عارفين بروحك؟
3: انا اسمي مدام حبيب السعيد.
0: سيده حبيب انت كيف معاه في المجمع؟
3: اكيد.
0: ما شاء الله عليك. سيده حبيب شنو الاختصاص تعمل في المجمع؟
3: نحن نعملوا تقطير الزيوت، تجفيف الاعشاب، صناعه الصابون، نعملوا العسل، نعملوا كريمات نتاع
0: بشوي بشوي. راك جبت لي حاجه باش نركزوا فيها معاك، كريمات وصابون. لانه ديما نمشوا في البرامج السياحيه يركزوا معنا في الموضوع هذا. يعني الصابون العسل ولا الصابون تاع شنو بالضبط؟ عشاد
3: الصابون نعملوه، صابون نعملوه بزيت زيتونه ونعملوه الاستضافات نعملوها بالعسل. ونعمل بالماء التقطير وزيت التقطير.
0: باهي برشا. ويتباع غالي ولا تقول انت مقبول للتونسي؟
3: الصابون نبيعوه بخمسة آلاف.
0: بخمسة آلاف. باهي. ونرجع تو الشمع شنو هي الاضافه اللي فيه؟
3: شنو الشمع؟
0: تعمل شمع كيما الصابون شمع ولا حاجه كيما
3: الشمع؟ نعملوه بالوحده نتاع بالشمعه نتاع العسل نتاع النحل.
0: فهمتك. وقاعده تقرواج ولا لا؟
3: نخدموا نلقوا لو في الصيف تو فكر كي نمشي للمعارض نبيعوا بالقدا.
0: باهي برشا. توا ريت ثم زيت اخرى، زيت بخلاف زيت قاذوم، زيت كلاتوس حاج كيماك، زيت الحلحال هكا ولا لا؟ زيت الذرو شنو ضم بالضبط؟
3: ضم زيت الزيوت هذيا نحوها من الجبال، من الجبال نتاعنا من عين سلطان، من جبال عين سلطان.
0: وثريه الغابه معناها تمشوا تلقوا موجود يعني مش
3: نلقوا موجود تكبير.
0: وقتاش يكون ثم صعوبه؟
3: الصعوبه ثم نباتات بعيد علينا شوي.
0: كيما
3: الكليل نجيبو مش من المنطقه هذه، نمشوا بالبلور وير غادي بعيد شوي، نكرو كهرباء ونمشوا.
0: انا نجي لعين سلطان يقول تبارك الله معناها الزيوت نتاعنا تقطيرنا ممتازه، نمشي عين درام يقول زيوتنا تقطيرنا ممتازه، نمشي فرنان يقول زيوت تقطيرنا ممتازه. لكن في الاخير برشا يقول خصيت عين سلطان اكثر لانه الرواج فيها ضعيف مش كيما عين درام يتعداو برشا، هذاك علاش تلقى كل شيء اصلي.
3: ما عرفش والله عين سلطان فما ترويج وعلى سرتو في المركب لهنا في المخايم
0: هذا
3: تجي الكيران ما شاء الله، سرتو في البريود نتاع الشتاء تجي الكيران ما شاء الله، نجيبوا المنتوج نتاعنا ونبيعوا ما شاء الله ويعرفونا بالقدا ويشروا من عندنا سر.
0: ويتواصلوا معاكم معناها على المجمع ولا معاكم انتم كاشخاص؟
3: لا يتواصلوا مع المجمع ويعرفونا بالمجمع، نحن بالطبيعة معروفين بالمجمع، حتى سي سامي يعرفني يعرف خدمتنا يعرف المجمع ونتواصلوا معاه، خاطر اللوكال نتاعنا قريب
0: للمخيم. حاجة مزيانة برشا. خلينا نزيد نسمعك شوية، السؤال سألته بكري أيضا من الزميل. السيدة الطاوس. السيدة حبيبة الجيل الجديد قاعد يقبل شوية في الخدمة هذه؟
3: فما موجود يحب موجود خاصة وفما حتى المتخرجات فما حتى المتخرجات يحبوا يخدموا في المنتجات.
0: هذا هو ولا ثم اختصاص جديد طبعا؟
3: ثم اختصاص حتى أولاد حتى عندي ولدي مغروم يحب يخدم الحاجات هذه.
0: ما شاء الله منورينا بصراحة يعطيكم الصحة. أنت ربي يبارك لك ويعطيكم الصحة لزوز. هذه نقطة إيجابية بالطبيعة نكتشفوها في عين سلطان. مش نعرف معك سي مونجي توا في الختام، نحب نعرف معك سي مونجي انت حسب تجربتك في المجمع عدد النساء قاعدين يزيد ولا قاعدين
1: ينقصوا؟ بدنا يزيد معناها محافظين على نفس المعدل خاطر ينقصوا بالباقي خاطر النساء ثم معناها تمشي تنقل مهنة ثم تمشي تدبر خدمة ثم تزوج معناها بلاصة أخرى، ما ديما معناها فهمت نفس المعدل معناها ديما في أكثر من 50 امرأة ديما معناها في النشاط هذايا.
0: ممتاز جدا. خلينا نمشي معاك أكثر توا. النقطة الهامة برشا المجمع دوره ترويجي وتجميع الحرفيين وأنه تقول عنده دور آخر أيضا أنه يشارك في التظاهرات معاذ بصفة على الأقل نسيها دوما تخرجوهم على الأقل نسموه العزلة بتاع السلطان باتجاه الجهات.
1: دور المجمع هو فهمت بل كل شيء يزم يأهل نسا ذم ويكونهم ويعاونهم معناها باش يشاركوا في المعارض وباش يحضروا في الجورني فهمت ويعرفوا بمنتوجهم كيف معناها يسهل لهم معناها فهمت مع الجهات المانحة مثلا كما نقول وزارة المرأة فهمت تعطي فك القروض ميسرة مع
0: تقول تدخل في الدورة التنموية
1: كيف نعاونوا نسا ذم باش يعملوا بطاقات مهنية ويمشوا للصناعات التقليديه فهمت ويعملوا دي سي غادي وياخذوا بطاقه مهنيه وياخذوا قروض ويخدموا معناها باش يحسنوا الدخل نتاعهم ويعاونوا ارواحهم.
0: لانه يبقى في النهايه ايضا دور اقتصادي عنده دور، لان الانسان ما ينجمش كان بالمشاريع الصغيره.
1: بالطبيعه عندها دور كبير فهمت وعندها دور اقتصادي بالبلديه ودور اجتماعي معناها وتعاون خاطر اغلبيه الاسر هنا فهمت النساء اللي يخدموا معنا معناها الرجال نتاعهم معناها فهمت عامل يومي معناها مره
0: اي نعرف نعرف الظروف هي
1: صعوبات يعملوا كيليبر معناها في العائله يعاونوا بعضهم شويه.
0: انت يعطيك صحه سي موجي الشعابي لانه قاعد تضحي برشا، احنا جينا قبل هنا ورينا التضحيه نتاعو وحتى اليوم نحب نوجهك تحيه كبيره لانه ايضا تنقل النساء من مراكز العمل نتاعهم والسكن نتاعهم الفضاء اللي احنا موجودين فيه. نحب نشكرك برشا لانه مجهود فردي
1: هو سي نبيل هذاك واجبنا وضمر كلهم اخواتنا وهذا معناها فهمت وهذا دورنا معناها باش بقعتنا بعين سلطان باش نغيروا عليها. عين سلطان عندها تاريخ وانا عشت من كان المركز القديم كيفاش تطورت كيفاش وهذه بقعة واحد يحافظ عليها واحد ماذا به ديما فهمت تطلعها قدام
0: ربي يبارك
1: وغردي ما وجندوب وشمال غربي كله.
0: يعطيك الصحة سي موجي الشعبي، يعطيك الصحة السيدة طوزي تونسي حبيبة سعيدي، مشكورين برشا على وجودكم معنا واستضافتكم وقبولكم الدعوة أيضا لإذاعة الكاف. عاود استديوهاتنا عاود الأنغام بعد نواصل معكم رحلة دائما في منوعات أرض الضيافة.

0: حلوة برشا أنه نبقى في أنغام صيفية، أنغام سياحية، أنغام أيضا ترفيهية في رحلة الظهيرة لهذا اليوم الأحد 12 جويلية 2026. نسير واحنا شوية في الطرقات، ارتفاع درجة الحرارة كيف كيف حتى في الشواطئ، إن شاء الله ديما نقولوا نحافظوا على الهدوء نتاعنا خاصة في السياقة. احنا الآن موجودين في عين سلطان، موجودين في الغابات، وفي الواقع عين سلطان هي كمنطقة وكقرية أكيد بجوارها برشا قرى أخرى جميلة وأحلى منها. وفي هذا المجال ما نجم يكون معنا كان سي رمزي شعابي عمدة عين سلطان. مرحبا بك سي رمزي.
1: مرحبا سي نبيل، ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة الكاف.
0: الجوار بتاع عين سلطان يعني كلها عين سلطان ولا ثم قرى قرى؟
1: والله فما متسكنين موجودين في المنطقة الغابية.
0: أي؟
1: عندنا زيتون، عندنا أشجار فلين، عندنا
0: خلينا نبدأ بشوية بس. يقول لك صعيب باش نلقوا زيتون في المنطقة الغابية دي، ولا زيتون بري موجود؟
1: موجود زيتون بري وزيتون يعني الزيتون الحر، لكن
0: الزيتون الحر معناه الإنسان هو اللي قام بغراسته.
1: نعم.
0: والأشجار شنو نوع هذه الموجودة بحذينا؟
1: والله بالنسبة للغطاء النباتي متنوع.
0: أي؟
1: أشجار الفلين، أشجار الزين، كالاتوس، الريحان، برشا الغطاء النباتي متنوع.
0: باهي برشا. وعين سلطان اللي هي العين، العين العين اللي هي بجوانا من هنا قريب.
1: اسم على مسمى، عين سلطان مسمية على العين نتاع عين سلطان نتاع المياه العذبة اللي فيها.
0: ويقولوا أن السلطان شرب منها ولا شنو الحكاية بالضبط؟ كان عندك فكرة عليها؟
1: والله
0: هذيك لأنه هي عين سلطان يعني ديما يقول لك خصوصية متاحة أن المناطق دي كانت فترات ما حضارات قديمة يمروا سلاطين من هنا وتسمت على مسمى، لكن العين عين الوحيدة هي الموجودة العين هذيك فقط ولا ثم عيون أخرى؟
1: بالنسبة لعين سلطان القرية موجود العين هذيك العين سلطان
0: وهي صالحة للشرب ويهزوا منها السكان؟
1: صالحة للشرب، فهمت، ويستعملوا فيها بريسك المتساكنين نتاع المنطقة ككل.
0: باهي اللي فهمتوا يعني المساكن الموجوده هنا يشربوا من عين هذيك
1: العين من عين سلطان.
0: و 12 شهر تمشي؟
1: لا 12 شهر
0: ما شاء الله. وما يقول صعوبه كبيره باش توصلوها لانه رينا السيارات تجي ناس تتحرك معناها ما عندهاش
1: فما صعوبه مش لك الكل يعني فما اللي يجي لك السيارات اللي يعبوا شويه ماء فهمت واللي يهزوا للمواطنين فهمت
0: حاجه به. انت توا سي رمزي يعطيك الصحه حسينا انه حاجه به يعني الشباب والجيل القديم والجديد متمسكين بالمنطقه دي وفرحانين بها ولينا توا هنا موجودين في الفضاءات مختلف الفضاءات في عين سلطان حسينا كالهدوء وتحس انه سهيل معناها قبل العقليه السياحيه انه يجيو بعدها مضياف ناس معناها يجوا ربما يخيموا حسينا تغيرت العقليه ما عادش تحثوا على مجال الريف ولا مجال الريف السياحي.
1: نعم بالنسبة لعين سلطان أهليها ممتازين فهمت رحبوا بالضيوف الكل اللي يجوا لعين سلطان سواء من بعيد ولا من قريب. موجود عندنا مركز التخييم
0: والاستياف
1: المغاربي في عين سلطان، عندنا برشا حاجات
0: بمطاعم مقاهي قاعدة تحرك والمجمع أيضا كذا وثم رحلات تجي بالذمة تدخل غابات وتوصل الفيج ولا
1: ثم برشا رحلات سرتو في الربيع وفي الشتاء بكثره فهمت.
0: والتخييم يتم في الغابات ولا فقط في مركز التخييم؟
1: التخييم في المركز التخييم
0: معناها انا جيت طونط نتاعي الخيمه نتاعي نحب ندخل الغابه نخيم ممنوع علي.
1: والله مبدئيا ما
0: نعرف لانه ضمان امن يعني لازم يكون في منطقه امنه.
1: منطقه حدوديه
0: والفيجه تبعد برشا منا على المجال هذا ولا قريبه؟
1: بريسك 5 كيلومترات.
0: 5 كيلومتر معناها الزائر يجي هنا ينجم يمشي بتباع الفيجه قريبه ليه
1: نقطه عبور
0: منطقه عبور. وحاجه اخرى باهي رينا انه خرجنا حتى على التخييم ثم حتى شكون يجيب الدراجات الهوائيه لانه بها رياضه المشي ولا ثم الدراجات الهوائيه اللي هي تنجم تكون موجوده هنا.
1: كان قبل ما عندنا البرنامج هذاك تاع الدراجات الهوائيه
0: اي
1: تو نقص شويه
0: معناها النقص اللي لانه كان في السابق انه برشا الناس تاخذ صور ودي نسموه نحن يعملوا رحله كامله روندوني كامل بالسكلات نتاعهم وحاجه كانت مزيانه برشا.
1: نعم نعم.
0: حاجه اخرى توا الفضاءات قاعده تزيد توا في عين سلطان يستثمروا فيها شويه؟
1: والله بالنسبه للفضاءات عندنا توا المقهى الرفاهه
0: المخيم هذاك بتبيع ورينا حتى على طريق الناس
1: ومطاعم صغيرة، فهمت؟
0: مطاعم صغيرة هي باهي باهي، لأنه تخدم شوي وعلى الأقل نقوم
1: تخدم
0: تعيش السكان.
1: فما
0: حاجة باهية برشا. يعطيك الصحة سي رمزي شعابي على المداخلة معنا. أكيد أنه أصدقائي المستمعين مش خليكم مع استديوهاتنا أنغامنا، وبعد نرجع بالطبيعة في رحلة متواصلة معكم إن شاء الله بعد موجز الأنباء، باش نوصل معكم الرحلة دائما في أرض ضيافة من مدينة عين سلطان.

0: أرض الضيافة مع نبيل الشيخاوي.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا ومشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق، ابتداء من 29 جوان 2026، برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
2: الساعة الآن تشير إلى تمام منتصف النهار.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. تنظم جامعة جندوبة اليوم بالشراكة مع عدة أطراف بقصر المعارض بالجهة صالون التوجيه الجامعي بالشمال الغربي بمشاركة عدد من الأساتذة والمستشارين وعدد من الناجحين في امتحان البكالوريا وأوليائهم. كما تنظم جامعة جندوبة يوم الخميس القادم الدورة الرابعة لمعرض التوجيه الجامعي بالمركب الجامعي بجندوبة لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا بهدف تعريفهم بمسارات التكوين والاختصاصات المتوفرة بمختلف مؤسساتها الجامعية ومساعدتهم على اختيار مسارهم الأكاديمي والمهني. تتواصل لليوم الثاني على التوالي بمحمية جبل الخروفة بنفزة ورشة تكوينية لأعوان وحراس الغابات بوشتاتة، وذلك حول التوقي من الحرائق بالمحمية وحماية الغطاء الغابي، وذلك في إطار مشروع التنوع البيولوجي. أكدت الإدارة العامة للمصالح البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنها قررت تعزيز تدابير المراقبة الميدانية ورفع درجة اليقظة الوبائية بكامل مناطق البلاد، وذلك في إطار خطة استباقية لحماية الثروة الحيوانية الوطنية ودعم استدامة قطاع الإنتاج الحيواني والأمن الغذائي. أكدت رئيسة الحكومة أن النتائج الاقتصادية والمالية التي حققتها البلاد تترجم صواب الخيارات الوطنية وتؤكد صحة نهج الدولة في تكريس السيادة الاقتصادية والمالية وتعزيز استقلال القرار الوطني، معتبرة أن هذا النهج يمهد لتنمية شاملة وعادلة ومتوازنة ترتكز على الإمكانيات الذاتية. استشهد فلسطيني اليوم متأثرا بجروح أصيب بها جراء قصف سابق من قوات الاحتلال على جنوب قطاع غزة، كما تواصل القصف المدفعي وأطلاق النار بالإضافة إلى عمليات نصف المباني السكنية في المناطق الشرقية من قطاع غزة. ذكرت وسائل أعلام إيرانية أن البحرية التابعة للحرس الثوري أعلنت أمس أنها أغلقت مضيق هرمز حتى إشعار آخر بعد أن أطلقت نيران تحذيرية على سفينة قائلة إنها حاولت المرور عبر مسار غير مصرح به. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
4: Welcome. Yo. مرحبا.

0: الصيف تقريبا المغاربي بين سلطان. مرحبا بالناس الكل في الجزء الثاني والاخير من وعد ارض ضيفه. ونذكر السادة المستمعين انه اليوم اخترنا ان نكون في عين سلطان، المنطقه اللي وهبها ربي بطبيعه جميله برشا، ونعرف مليح سياحة جوار برشا يحبوا عين سلطان برشا، خاصه في الولايات المجاوره من الكاف، من سليانه، من زغوان، ايضا من الاقليم الشرقي، من بنزرت، من تونس، وحتى الجنوب والساحل يحبوا برشا الغابات هذيا، ويحبوا ايضا ان يكونوا فيها. لكن ايضا في نفس السياق احيانا تحتاج الى ادله سياحيين، تحتاج ايضا الى ارشادات سياحيه، تحتاج احيانا الى دلالات بتبيعها اللي هي تمثل نقطة قوة بعض المناطق الأخرى السياحية، كما تنجم تكون أيضا عين سلطان مركز السرطان مستقبلي. احنا مش نمشيو شوية بشوية مع بعض سكان عين سلطان وبعض أيضا الحرفيين الموجودين هنا والمختصين في القطاع السياحي، ونقول على الأقل ما نقولش بالقطاع السياحي بالمفهوم الاحترافي، أما على الأقل نقوله بالمفهوم الهواية. في البداية رحب بك عسلامة.
1: مرحبا عسلامة، أهلا بخويا.
0: خليني نتعرف عليك.
1: صلاح الدين بكاكرة، منطقة عين سلطان، متساكن عين سلطان، دليل سياحي بالمعنى اللي كنت تحكي فيه.
0: دليل سياحي محلي، احنا نقوله دليل سياحي محلي لانه وقت نقوله دليل سياحي محلي معناه تخدم هواية وبتبيع من وقت لوقت من غير بادج بطريقة اخرى، مش مشكل. نمشي معك. كي نجي لعين سلطان نعتبرني زائر ما نعرف شيء، كان مركز تخييم، كيفاش نجم نتحرك ونمشي هنا المسير السياحي نجم نمشيها؟
1: أولا مرحبا بكم ومرحبا بكم في عين سلطان، وتحياتي من عين سلطان للأهالي الكاف الكل اللي هما أصحابي. ثانيا ردا على سؤالك، فما دي جيد، فما دليل سياحي، فما دي جون وليدات ما شاء الله عليهم يعرفوا لي سيركوي كل، ينوروك، يدخلوك للجبل، يعيشوك يعني لحظات بالرسمي، خاطر احنا تو ديجا عندنا عام بلاسمون تاعنا يعني برسك خير من سويسرا وخير من برشا بلدان اوروبيه. عين سلطان ما شاء الله عندنا دي سيركوي مزيانين برشا، عندنا محميه الفايج اللي هي مناظر خارقه العاده، عندنا شلال الخنقه، عندنا وهذه فكرة يمكن معلومة ما يعرفوهاش برشا، اللي احنا عندنا روى جسر من أقدم الجسور في أفريقيا، عمرها تقريبا 2000 سنة، اللي هي توقع في منطقة ورغش. والزائر والله أنا يعني تعملت يمكن مع 500 رحلة ما شاء الله، الزائر اللي يجينا كيف اليوم لحد ماذا به يعاود لحد جيه باش يزورها على المنطقة بجمالها بطبيعتها بمسؤولينها ببساطة المواطنين كيف ما قال سي سامي والأخ عمدة رمزي وكذا. بالرسمي ناس يعني تعيش لحظات ما شاء الله في الجبل، تصير حتى يعني حتى مأتبة الغداء في الطبيعة بلانير مع العائلات يروحوا ساتسفي. أنا بالمناسبة جاوني من بوركينا فاسو، جاوني من اليابان، جاوني من مصر ما شاء الله، جاوني من الأردن، برشا تعملت مع برشا رحلات، وعندي ديجا حتى وصلوا جاوني مرة 4 كيران و30 كرهبة، يعني ما شاء الله، يعني حتى عدد الأنفار يقول القائل ناس عملت جوي عدوا لك التراجي متاع 5 و6 كيلومتر أبي، يعني من الفايج لعين سلطان ما شاء الله يعيشوا اللحظات الرائعة برشا.
0: حاجة مزيانة برشا. خلينا نكمل معي الرحلة. نجمش نحكوا اليوم شوية على أنه نجم نستثمروا ونزيدوا في عين سلطان؟ خلينا نعرفوك.
2: الله السلامة، مرحبا بك من الناس كل. شعبان ستيتي، عضو مجلس محلي عن عماد عين سلطان، معتمدية غير دماء. ماذا بينا ديما نشوفوا عين سلطان منورة لأنها تمتاز بالسياحة اللي كل وجهية، يعني حاجة باهية كيف تجينا العباد ونشجعوها ونروجوا يعني لسمعة عين سلطان المزيانة باهية فيها، خاطر عندنا برشا يعني عندنا برشا حوايج باهية كما نقولوا نحن، كما الشلال الخنقة، داموس الخنقة، كما كيف النقشة، الفيجة، محمية الفيجة، الأيل الأطلسي، ويعني ماذا بينا يعني كرؤية رؤية مستقبلية ماذا بينا يعني عين سلطان ديما تتحسن من أحسن إلى أحسن.
0: تقولش تحتاج توا أنه على الأقل يكون فيها دور ضيافة عين سلطان، ونخرج شوي مراكز التخييم الكبرى، أنه ثم إمكانية مشاريع دور ضيافة؟
2: ماذا بينا احنا يعني نقترحها يعني الحكايه دي نتاع دور الضيافه، وماذا بينا يعني تكبر عين سلطان وتتعرف اكثر وجينا العباد يعني من المناطق كل حتى يعني حتى دوليا، ما نقولوش حتى يعني ما نشجعوش حتى على السياحه الداخليه، ماذا بينا يعني نتوسعوا اكثر حتى تجينا عباد من بلايص اخرى ويعني تخيم هنا ويبدا دور الضيافه موجود وامورها واضحه والحمد لله.
0: الحمد لله. مش نرجع لك، يطلبوا شويه ماكله عين سلطان الزوار اللي يجوا هنا يحبوا حاج عروبي.
1: هي اكيد هذيك ما شاء الله هذيك من اول حاجه اللي يطلبوها اللي هما ما نعرفش يريزرفو لك حتى ال 90 بلا ولا 100 بلا من قبل ما شاء الله يحبوا على طابون العرب يحبوا على الملاوي يحبوا على

0: تسكي حاجة تميل وتقرب أكثر للطبيعة، خاطر هما كما ما يحبش على حاجات سندويتشات وهك الفايس فود وهك الحكايات هذيك الكل، ماذا به يميل أكثر للطبيعة. ونحن عدنا شواء، عدنا زيت زيتون، عدنا العسل، عدنا طابونة، عدنا الملاوي، ما شاء الله نوفروا لهم اللي يحبوا عليه هما. وهذا ديما نرجع ونقول رو بالتنسيق مع اللي قيد البسطاء اللي نحكي عليهم رو الهواة اللي ما همش محترفين بون، أما وصلنا وحضرنا برشا حاجات كانت تصعب على الزائر والحمد لله.
1: حاجة مزيانة برشا. وعلى فكرة القيد رو مفتاح مدينة كاملة رو القيد ترسيق.
0: ولا يعطيك الصحة بالضبط، احنا روجنا وما شاء الله يعني حتى وصلنا في أزمات وإن شاء الله ما تتعادش يعني في وقت ما صعيب، وعرفنا بالمنطقة وضحينا ووصلنا الزوار وروحوا لباس وعملوا جو، تفرهدوا عائلات ورجعوا مسؤولين كبار جاوا ورجعوا والحمد لله يا ربي. وبالفعل نحن مفتاح للمنطقة إن شاء الله.
1: يعطيك الصحة. نرجع استديوهاتنا بعد شوية باش نرجع نحكوا شوية أيضا عن ماضي عين سلطان وربما المشاريع التنموية اللي تنجم تكون موجودة في الجهة. عودة استديوهاتنا.
2: إشهار
3: يلا جو
2: يلا جو سيف السنة حافل حكايات
4: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفورفي انترنت على قياسك واللي يوصل حتى ل 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
2: فاش تستنى؟ خاطر سيف السنة حافل حكايات. ملا يلا جو عندك اورانج.
3: اشهار
1: عودة للوحدات الخارجية مباشرة معين سلطان، واحنا قاعدين نجولوا في الواقع بين سكانها واهليها والغيورين عليها. وما نرجع نجمو عين سلطان بطبيعة. حاج عسلامة.
5: اهلا وسهلا، مرحبا بكم. مرحبا
1: بي. خلينا نعرفوك توا، شنو اسمك؟
5: عبد الله بن صالح الزيري عين سلطان.
1: قل لي انت كي تحكي على عين سلطان عاد احكي على سي عبد الله قبل عين سلطان.
5: انا مناضل دستوري من 67 من عهد بورقيبة لعهد بن أهلية لعهد 50 سنة خدمة في الدولة في النظام ونخدم في النظام وخدمة الدولة والحمد لله والشكر لله.
1: 50 سنة ما شاء الله. عين سلطان يعني نرجع بها السبعينات، هي كما تو هكا وإلا تقول قبل كانت فقط المخيم والناس تجاهروا بما تخوفوا شوية لأنه منطقة غابية، وإلا العكس تقول أنت السبعينات كانوا جاهل اللي يحبوها معناها يعرفوها قبل، كان شباب يجيها ولا
5: كان الشباب يجي ويعمل إقامة لهنا وكانت تتبني خيم ورايد عين سلطان أهلها ناس طيبين مش خطيهم كل شيء يفرحوا بالضيف. وكان عندنا وعندنا مدير نتاع المخيم سيدي المرسني إنسان طيب ويفرح بالعباد ويقيموا إقامة طيبة ويروحوا فرحانين زونين، يجوا من الساحل يجوا من سوسة يجوا من الجنوب يجوا من أي بقعة من الجمهورية التونسية ويعملوا إقامة لهنا طيبة جدا ويروحوا فرحانين جدا.
1: حاجة مزينة برشا. وحاجة أخرى تو لاحظنا عين سلطان من نجم الجوه كان شباب، يعني أنت تو بتجربة شيوخ صعيب برشا يجوا لعين سلطان بحكم صعوبة متاع الجبل متاعها، وإلا تقول لي كلامي غلط كان يجوا شباب. أي
5: كلامك مش غلط، يجوا الشباب وحتى الشيوخ يجوا، أما الإقامة نتاعها محدودة ما نجمش مثال باش يطلع للجبال الفوق وكذا، يدور لهنا فرهد شم الهواء كما يقولوا نسمة كذا كذا وحد المنطقة، ما يخرجوش المرتفعات مثلا ما نجموش خاطر يخرج لها كان الشباب.
1: حاجة مزيانة برشا. وانت عشت تجربة قبل يجوا أجانب لعين سلطان كما يجوها توا وإلا العكس كانوا تواس قبل؟
5: لا يجوها الأجانب من كل من كامل العالم. عين سلطان معروفة مستوى عالميا، معروفة موجودة في المنطقة السياحية عندها قيمتها وتعرفها حتى الحكومات يعرفوها. جانا حتى وزير الشباب طارق الياب لنا وعجبته البقعة ياسر ياسر وهبل عليها. عين سلطان تسهل مراكب رياضي يخدم الفرق التونسية، يعني تعمل فيها مثلا استاجات لهنا وحتى من الخارج، يعني بنقة عندها قيمة ومولها ناس طيبين طيبين إلى حد يعني ناس طيبين.
1: اي برش مش نرجع لك تو. عين سلطان احيانا منطقه سياحيه جميله برشا، تخش تحتاج الان للاضافه اللمسه الاخرانيه، اللمسه الاخرانيه انه نزيدوا نعملوا طريق رابط ما بين فايجة عين سلطان هنا من الممشى هذايا، ونزيدوا شوية إشارات سياحية في الطريق باش يجي على الأقل ينجم يزيد يكتشف المجال هذايا ويكون الإرشاد بالدلالات هذه.
6: أنا كعضو يعني مجلس محلي يعني للنقائص عندنا النقائص اللي موجوده هذه كالمسالك الايكولوجيه وكذا اقترحناها في مخطط التنميه 2026-2030 وان شاء الله بقدره ربي ترى النور يعني في القريب العاجل. وكو
1: تنجموش كيف كيف تراسكوا شوي كما ثم مجمع تنميه الادارة السياحيين راه مفتاح البلاد، وهما ريت انت عند راهم تبرقوا ونفزوا وشتات وغيره خدموا مليح بالادلة السياحيين المحليين هما مفتاح راه نتاع المدينه. تخدموا شوي انه كيف كيف نسبقوا لهم شوي نعاونوهم شوية باش يزيدوا يخدموا اكثر ويكونوا هما عنصر فاعل في التنمية.
6: ماذا بينا احنا يعني يبدو كاثرين الادلة السياحية يبدو موجودين برشا وتبدأ يعني العباد تجي يعني الولايات الكل نشجع السياحة الداخلية وكون احنا كمجلس محلي يعني معتمدية غير ديما وما يجونا في اي وقت ما فاتحين يدينا في اي وقت.
1: شكرا لك. نرجع لك دليل سياحي احيانا صحيح نجم نحكوا راهو على المخيمات لكن نحتاجوا ايضا اقامات عائليه. انا جايب عائلتي في سياحه جوار من الجزائر ولا من تونس نحتاج اقامه عائليه بعيده على المجمع مخيم كامل. ثم فرضيه على الاقل تقديم مشاريع استثمارات سياحيه في المجال هذا.
0: والله يعطيك الصحه هي نقطه تو عرجت لها اخ نبيل. والله هذا مطلب المطالب الجهه لانه ديجا نحن تو في نقطه في وقت وين المجال مفتوح للمستثمرين ينجموا الميزون دوتر. اول حاجه مطلوبه في الجهه كبادر للمستقبل وكاشراق للمستقبل بون شويه تسهيلات من الحكومات وشويه تسهيلات من المواطنين اي مستثمر مرحبا به. نحن نستحق الميزون دوتر خاطر هي مجال للفسحه للمتعه للعائلات الكل. مركز التخييم راه في وقت من الاوقات ما ينجمش الكثافه نتاع العباد اللي تحب تجي تزور البلاصه يعني حتى ما نعرفش الكاباسيتي نتاعها ما عادش ينجم يعني يرتفع 300 و400 زائر. نولوا نحن نلتجئوا عليها احنا ما نعملوش كيف عين دراهم وشتات ونفزه وغيرها لي ميزون دوت. ما شاء الله نحن عندنا بلايص في قلب الغابه محميه ما شاء الله يعني بيان سيكريزي امورنا فالابل على الاخر. عندنا محمية الفايجة تنجم فيها ميزون دوت واحدة ولا زوز عي سلطان ما شاء الله. وعندنا مستثمرين وعندنا حتى شكون اقترح المقترح يعني المقترح هذا شوية تسهيلات بوم من المسؤولين والمستثمرين مرحبا بهم عبر إذاعة الكاف.
1: يعطيك الصحة. حاجة نرجعلك الأخيرة قبل ما نمشي نغمس الاستوديو. عين سلطان تحتاج مهرجان محلي هنا سكان هاي نائب شوي بشوي مهرجان لانه يحيي شوي المنطقه وبدات شوي هي حتى بعض المناطق يعمل زرده يعمل حاجه تروج وتلمك الناس وقدمهم الحباه.
5: سيدي سابقا عملنا مهرجان لهنا اي تو ما عملناش تو بالنسبه لتو تخلينا برشا ما عملناش مهرجانات كما سابقا عملنا مهرجانات يعني وجي مثال للناس تجيب الصناعات القديمه وكذا من الرحام من ابشر شنو وعملنا لهنا ونجحت الامور. شوف تنزيد نعطيك حاجه لكون عين سلطان هذه وزير السياحه كانت باش يكون تتربط هي بتبرقه وعين دراهم وتتربط بالمتير وتتربط تجي عين سلطان وتجي الفيجه وتجي بلاريجيا وكانت باش توقع سيركيلاسيون كامله سياحيه في جندوبه يعني نظرا للغابه وللطبيعه ولا كذا. لكن البرنامج مشى فهمتي ولا ان شاء الله في جديد ان شاء الله وزير السياحه نتاعنا يعني في تونس يجي للبقعه هذه ويزورها ويحقق الامور هذه هكا ولا عين سلطان تستحق بلاد عندها قيمه سياحيا ناسها اهلها ناس طيبين هكا ولا ومع الدوله ومع النظام ومع الرئيس وان شاء الله يا ربي ان شاء الله يسمعونا ويجونا. ونشكر كذلك اذاعه الكيف بارك الله في اذاعه الكيف ومديرها وصحافتها على ما قاعدين يبذلوا فيه من جهود ويبلغوا في كلمتنا للدوله وللحكومه وبارك الله فيك.
1: يعطيك الصحة بشكر برشا. هذه بطبيعة خذينا لمسة أخرى حول فرضية التنمية بالجهة بطبيعة من مهرجانات من دور ضيافة إضافات إن شاء الله تكون أيضا نقطة نسموها نحن نقطة إضافية مشعة لمنطقة عين السلطان. نمشوا استديوهاتنا نمشوا أنغامنا بعد نرجع نواصل معكم الرحلة دائما في مناعة أرض الضيافة.
4: الشمال الغربي في جعفور على الذبذبة.

0: صوت الشمال الغربي في جندوبة على الذبذبة 102.2.
1: جلسة عين سلطان تبقى ديما جلسة خادة في الواقع، صور جميلة في عين سلطان. نشجع أي إنسان تو يسمع فينا أن يزور المخيم. السياحة مش فقط شواطئ، السياحة مش فقط أيضا نكونوا على ضفاف البحر. فرصة كي تكون في بلاصة كما هذه في الصيف منتصف النهار، تقريبا نجم نحكوا على مبرد طبيعي اللي نحن بين غابات. لكن برشا نشوفوا في الصور يتصور قرب الشلال اللي هي الخنقة واللي هي فيها معناها نسموها نحن جزئيات أخرى ممتازة جدا. مش نرجع مع دليل سياحي محلي ومدون بالطبيعة، نعاود رحبي عبر موجات إذاعة كيف. مرحبا بك.
2: مرحبا بك سي نبيل. مرحبا.
1: ديما يقولون لنا تمشي هكا داموس الخنقة نشوفوها في التصور وبرشا مستمعين وناس تجي ما تعرفهاش كيفاش يمشي لها. هنا في عين سلطان كيفاش يمشي لها داموس الخنقة؟
2: بون، هو العملية تصير مع الشيف دو روندو اللي نحن نقولوا سوا ديزون جي من تونس ولا من الساحل ولا من الجنوب، تصير كومينيكاسيون بيناتنا ونعطيه السيركوي اللي هو ينجم يكون على ثلاثة مراحل، محمية الفايجة، عي سلطان ولا شلال الخنقة. أنا نحب نعرج على نقطة هذه سي نبيل، عندنا شوية إشكال نحن في شلال الخنقة. تو كيف يجي الزائر فما نقولوا إحنا فما هبطة متاع يمكن 20 متر، يعني حتى الزائر في تبدأ مطر وشتاء واحد ما ينجمش يهبط، بنية ولا مدام كبيرة ولا شيخ كبير ولا وليد صغير ولا اللي هو ما ينجمش يهبط. روي نجم الزائر يجيك يقولك وصلت شلال الخنقة لكن ما تمتعتش، ما شفتش المنظر الداخل.
1: معناها أنت هنا أني فهمتك، تو تحب تقول لي كيما نمشي الشلالات بنمطير، كيما الشلالات بنمطير نلقوك الدروج الطبيعي اللي تهبطك من مرتفع للشلال. أنا تو فهمتك، يعني تقولي أنت تو داموس خنقة ولا هكا الشلال خنقة تقولي نص مرتفع لكن صعوبة نهبط للشلال هكا.
2: يعطيك الصحة، هذا اللي حبيت نقصده بالضبط واللي نقصد فيه، اللي احنا تو جيست برك يعني كسلطة جهوية ولا محلية يعني تحاول كيفاش، هو مطلب اتجاه تحاول كيفاش تبني الدروج هذاك اللي هو باش يحل الإشكال ومتعة الزائر اللي هو يوصل لخطر الشلال. راهو المنظر والمتعة نتاعو كيف تدخل يعني للشلال وتهبط لوتا. نحن ما عندناش الدروج هذاك خاطر برشا، تو تجيك رحلة فيها 50 واحد ينجموا يهبطوا منها ثلاثة ولا أربعة. ما اللباس الرياضي ولا العمر خطر صغير ولا سبورتيف ولا كذا، فما شكون يجي غادي يبدا يبكي خطر هو ما وصلش وما هبطش للشلال. هذا الكل على شنو؟ خطر فما دروج ماهيش موجودة، زلق واحد خطر تنجم تصير حتى ديزاكسيدون، واحد يتسيب ولا كذا وتعرف شتاء وهو في وادي، يعني الشلال ديجا حتى من التضاريس نتاعو صعيبة.
1: فهمتك به، وثم شكون يعوم فيه لأنه ثم جينا صور شكون في الماء في وسط في الخنقة.
2: هي بالضبط، هو البروفوندير نتاعو حسب يعني كبار المنطقة اللي حتى كيلو بروفوندير نتاع نتاع شلال الخنقة يوصل حتى ل 13 ل 14 متر، يعني البروفوندير نتاعو ما شاء الله يعوموا فيه. وفما حتى جانب من الاطفال والليجان اللي يعوموا حتى في الشتاء، يبدا عندنا ثلج في عين سلطان ويعوموا في شلال الخنقة، يستغل الفرصة باش يعمل لك البلونجون وتصور كذكرى وكذا.
1: معناها من هنا قديش تقريبا كيلومتر من عين سلطان من مركز التخييم قديش كيلومتر باش نوصل داموس الخنقة؟
2: والله هي ماذا بينا تقريبا، هي تقريبا نتاع 7 8 كيلومتر، اما ماذا بيك تمشيها حتى 20 كيلومتر خاطر انت باش تتعدى بمناظر ما شاء الله، باش تعيش الرحله يعني وانت ماشي لشلال الخنقه، رحله ممتعه في الجبل وبرشا جو.
1: حاجه مزيانه برشا. به ابار داموس الخنقه ثم مناطق اخرى نجم نمشيها في روندوني كما يعملوا في عين راهو بنمطير؟
2: اي اكيد عندنا بطبيعه. اول حاجه احنا عندنا كيف نقولوا عي سلطان وغرديما والفيجر، انا طول اوتوماتيكمون نخمو في محميه الفيجر بوجود الايل الاطلسي والصخر العالي يعني كيف النكشه اللي فيها زاد فيها شويه عراقيل على مستوى الدروج نتاعها اللي ينقص شويه بارير باش تكون اكثر سيكوريزي للزائر، يعني حاجه ما تتطلبش ماهيش تكلفه كبيره، منظر هائل برشا وعلى ارتفاع وعلو ما شاء الله، يعني حتى كيف تشوف مدينة غرديما تلقاها يعني لوطة منك على الاخر، يعني هي في في عالمي.
1: به زوار عين سلطان ما شاء الله سياح ونشوفوا على الصور ونشوفوا في الشتاء كما في الصيف، هنا ايضا مناطق اخرى كما بنمطير وغيره حتى كسرى، ثم زوار من نوع اخر اللي هما الطلبة اللي يدرسوا عادة العلوم الطبيعية واللي يحبوا الغابات واللي عندهم دراسات أكاديمية نسموها نحن، قاعدين يجي مؤسسات جامعية للمناطق هذه لدراسة ربما توبوغرافية المدينة والغطاء النباتي ولا لا؟
2: هي بالطبيعة كيف ما حكيت لك راه سبق وزاروني حتى من فرع الصحافة سيانان من جابون، يعني 8 بنيات ما شاء الله، يعني حتى ثم نوعيات ديبلونت يحبوا يعرفوا التسمية متاحها، يحبوا يعرفوها كيفاه تكونت قدها عمرها كذا، ما يقتصرش الشأن على السيركويون باش نمشي وهزني للحجرة ولا للشلال، فما اللي يحب يعرف لي بلونت، يحب يعرف الأعشاب هذيك، يحب يعرف حتى الحيوانات المتواجدة غادي في على مستوى الحديقة.
1: حاجة مزيانة برشا. نرجع توا، أنت بحكم دي سياح، الجمعيات الرياضية قاعدة تخرج شوية من المخيم، معناها تخرج شوية من كما نسموهم تربصات معسكرات نتاعها تبدا مغلقة، يخرج شوية للمدينة، يخرج شوية هنا الفضاءات الترفيهية وغيره وإلا لا؟
2: وما شاء الله هي اي جمعيه يصير صارت برشا تربصات في على مستوى مركز التخييم والاستياف بعين سلطان، يعني ما شاء الله جمعيات كبرى جات وعدت نهارات تفرهدوا فيها برشا، حتى كامور يعني فيزيك ومؤهلاتها متمتعوا برشا، وشكروا لمركز التخييم على الخدمات وعلى حسن الاستقبال، وكانت فرصة باش يعني يستنشقوا الهواء النظيف هذا والطبيعة والمنظر المزيان هذا، وكانت بالرسمي فرصة تاريخية له.
1: يعطيك الصحة، مشكور برشا، شكرا الإضافات هذه. نرجع استديوهاتنا، أكيد نرجع لكم بعد لمسات الرحلة دائما في منوعات أرض الضيافة.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق، ابتداء من 29 جوان 2026، برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان. صوت الشمال الغربي في غار الدماء على الذبذبة 94.1.
5: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
6: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
2: مرحبا بكم مجددا في منطقة عين سلطان. مرحبا بكم دائما في منوعة أرض الضيافة. نعيش أجواء السياحة، نعيش أجواء أيضا تعريف بالمنطقة. منطقة عين سلطان نحن موجودين على ارتفاع 850 متر مستوى سطح البحر، ما بين الغابات، ما بين بتبيع الخلجان، ما بين الرؤية نسموها نحن الجميلة برشا في منطقة عين سلطان. سعداء أن نكون دائما فيها فضاء رفاهة، اللي هو فضاء عالي في الواقع، وخزين جديد ومنتوج بشري مقاوم خدمة عليه برشا في المنطقة، وأعطى إضافة لمنطقة عين سلطان. علاش نقول أعطى إضافة؟ لأنه نعرف مليح أنه المنطقة دي تحتاج أحيانا مشاريع فردية، مشاريع تنموية تخدم الجهة وتعرف بمنطقة عين سلطان، وتعرف أيضا بالفضاءات وتعرف بالجهة، خاصة أنه أصبحت منطقة سياحية امتياز. في البداية نحب نرحب برشا في منوعة أرض الضيافة بفضاء رفاهة اللي احنا موجودين فيه إذاعة الكيف، وسي فوزي الصالحي حبيت نشكره برشا على أنه يكون معنا في المنوعة بصفة مباشرة. مرحبا بك سي فوزي.
3: وبيك سي نبيل، مرحبا بيك في عين سلطان. ماكش غريب على المنطقة هذه، ثاني مصافحة اللي أنا معاك. مرحبا بك، وهنا في نستمع لك، معناتها تسألنا جاوبها.
2: نبدأ معك سي فوزي. استثمار خاص في عين سلطان، نعرف ليها منطقة جديدة، منطقة ناشئة سياحيا في إطار السياحة البديلة، منطقة عريقة من حيث الأوروبيين يعرفوها برشا، التوانسة يعرفوها برشا، ونشأل الشباب اللي يجي يبحث على الإضافة الثانية اللي هي الفضاءات الخاصة، لأنه نعرفوا مليح إضافة المخيم يبحث أحيانا على الفضاء الخاصة، من بينها فضاء الرفاهة. تقريبا خدمت على الجانب هدايا باش تكسب أولا الجهة مشروع تنموي، وفي نفس الوقت أيضا مشروع اقتصادي، لأنه نعرفوا مليح نستخدم ويد عاملة ونجم نقوله بتباع. يعطيك صحة، عرفنا بفضاء الرفاهة.
3: فضاء مقهى الرفاهة هذه بعين سلطان هو فضاء عائلي بامتياز، ممكن هذا يكون المتنفس الوحيد في عين سلطان، معناها فهمت، ونجم يكون حتى على مستوى معناها مع تمدية غار دماء. فسكا كان في الأول معناتها جيل عين سلطان ما عندنا حتى شيء بصراحة، فهمت، وقت كنا عشنا شوية في تونس غادي، شفنا كاين السياحة تقتصر كان على البحر بركة، برشا عباد يسألوا فيه غادي على السياحة الريفية معناها اللي هي الجبلية. خممنا باش نرجعوا معناتها نقولوا نحن المسقط الرأس نتاعنا، وباش نعملوا المشروع هذا اللي هو فضاء عائلي. صحيح في الأول معناها لقينا برشا صعوبات معناتها، فهمت، لكن سبحان الله بفضل معناتها عاونونا المسؤولين ووقفوا معنا ورحبوا بالفكرة نتاعنا معناها، فهمت، باش نعملوا المشروع هذا اللي هو يشمل معناها مقهى يعني ميكست يعني
2: مختلط،
3: مقهى وراستوراسيون، وفيها فضاء معناتها كما تعرف يستوعب طاقة كبيرة من تاع مواطنين. لهذا معناه والله شو نقول لك، أنا نشجع العباد وكل معناتها فهمت باش يجوا يزوروا المنطقة ذي. صحيح راه عندنا نواقص ما ننكروش معناتها، فهمت، ماهيش بلاصة مازالت يعني في طور الإنجاز معناها، فهمت، إن شاء الله ربي يقفوا معنا المسؤولين ويعاونونا شوية، ثم حوايج معناها دي باز لازم نوصلوا نعملوها معناها، فهمت، يمكن الأخوية ما دخلوا معناتها وذكروها من الحاجات هذه ماذا بين، لكن ما يساش نعودوهم باش معناتها نشوفوا لي ما نشتربين نحن بروجيات كبار، ما نشتربين معامل، ما نشتربين نحن جيست يعني كأصحاب مشاريع تعرف سورتو يعني السياحة عندنا تو في الليل بحذانا مركز تربص واستياف بعين سلطان. المركز هذا معناه يبعد يمكن حكاية 500 معناه فهمت، يفصلنا الطريق يعني يربط ما بين عين سلطان غار دماء اللي هو طريق عمومي. ماذا بينه كان السيد يسمع فينا حتى السيد الوالي، لأنه وجهنا ليه دعوة في الأول لكن الله غالب يمكن ما استجابش، ماذا بين نداء ثاني عن المنبر هذايا والسيد معتمد، ماذا بين نطالبوا بإنارة عمومية على الأقل. أخوي مش لازم تعمل لنا الضوء أخي، حتى على الأقل 5 بوتوات تاع طاقة شمسية. والله ياك ترى أنا لهنا لك لي راجل برا عامله كل بانو سولير معناها فهمت. ماذا بين الدولة ثاني تعاون شوية وتحرك باش حتى العبيد راه يجيك ضيف في الليل صدقني معناها عين سلطان باش معروفة، معروفة بالعين، يحب يمشي للعين لكن العين ظلام في الليل، يمشي على ظلام سبحان الله، هو يجي يعرف الريوف هاو فيه الحلوف هاو فيه الذيب هاو فيه كذا تلقاه خايف معناها فهمت. ماذا بينا إنارة من أول معناتها
2: المخيم الشبابي،
3: المخيم الشبابي حتكش للعين وما فيها باس، كان حاب يواصلوا معانا حتى لقدام المدرسة الإعدادية اللي هو ليسي معناها كبير.
2: والرواد نتاع الفضاء رواد معناها من كل جهات ولا من سكان محلي فقط؟
3: والله بالعكس أنا بالنسبة لعين سلطان تو مثلا كاليوم معناها سخانة سبحان الله وصلت حتى شوف كيفاش 50 درجة ولا كذا، عائلات غار دماء ما عندهمش متنفس الوحيد هو عين سلطان. البارح سواديزون البارح سهرت في القهوة هنا قريب 3 تاع الليل، العباد ما حبتش تروح لي هذا يقول لي خلينا ماذا بينا نبقوا هنا للنسمة وما نمشيش نعيش في وسط كوش اللوطة معناها فهمت. العباد ولت هاربة وراو هذا ما يكفيش معناتها السياحة عندنا ماهيش في الصيف برك، نحن كل معناها موسم وشهر من تاع السياحة نتاعها.
2: أكيد في الشتاء الثلج جاي؟
3: في الشتاء الثلج، في الربيع الأخضر مثلا، في الخريف كسوا ديزون تساقط الأوراق نتاع الجر والبيع، ثم برش عباد تشيخ عليها. اللي هذا معناه يجيني من تونس راه وثم عندنا برشا سواح من جربه من صفاق يعني من كافه الولايات، اللي هذا يجيني مثلا يقول لي هاك تعيشوا في جنه ماهوش كم في جبل. انا ساعه نهبط لتونس ونقول لهم راني ولد جبل معناها فهمت، يجوني لهنا معناه ويبدو يسالوا فيا يا اخي هذا جبل يقول لي هيك تسكن في الجنه انت معناها فهمت. ماذا بين شوي لفته كريمه معناها
2: سفوزي.
3: نعم
2: تفكرش تضيف ميزون دوت في الفضاء؟
3: والله نحب نخمم نعمل لي ميزون دوت. مي المشكله هنا عندنا شويه اشكاليات
2: اللي العقل الغابي نعرف مليح وغابات اي نعرفوا المحافظه على
3: الطبع هذاك، ثم برشا حاجات ثم شويه نقص في الاناره اي شويه نقص في الاناره بس كي الضوء اللي جانا لعين سلطان صراحه الضوء ضعيف منوفازي 220 ما يخدمش
2: نفس الأكثر طو فضاءات كل التخييم في المركز التخييم نجم يكون أيضا تخييم في مثل هذه الفضاءات.
3: أنا بالعكس والله لاقي برشا قلقنا برشا عبيدة تحب تعمل، أنا ماذا بينا لو يرجعوا لنا أكل كامبينج أكل
2: بالخيم طنط بربير
3: هذاك بصراحة جات بريود يعني عين سلطان عمل به الديفياسيون تاع 360 ديجري من اللي سبحان الله وقفت الحكايه هذيك تحس حتى السياحه بدات ترجع
2: ما شاء الله. اي سياحه بديله ولات
3: والله ماذا بين ثم برشا عباد راهو العباد راهو اللي يجوا ماهمش ناس نقولوا نحن مجرمه ولا راهم ناس
2: بالعكس ناس نعرف
3: من اللي بلوك بيتون يحب يعمل لك الطونت ويعمل لك مرميتا بحذاه معناها يشيخ عليه
2: حياة عفوية
3: ولا أنا خلطتهم برشا العباد وديما كونتاكتي لهم ونعلم عليهم في المسالم يعني ما خلوش كون يدخل بعدنا إنسان مدسرة ونحن
2: خليك تو كانت ختام سي فوزي اليوم من نهاية رحلة من أرض ضيف.
3: والله للأمانة مشكورين برشا إذاعة الكيف على خاطر بصراحة ماهيش نحسها قريبة ياسر من المواطن، ماهوش المواطن اللي مشاه هي ولا تخرج المواطن وتمشي له على عين على عين المكان. كيف ذلك بصراحة نحب نوجه تحية شكر وتقدير للسيد معتمد غار دماء باش نحضر لذي حقا حقه، بصراحة إنسان خدام المواطن ماهوش يمشي له، هو اللي يمشي للمواطن. أشك فيها تقع مش نجي نستغرب، أول واحد نلقى سيد المعدن نلقى الأمن نلقى الواحد نحسه في رواحنا بصراحة، مانيش نستغرب ونحسه في عين سلطان اللي هي ولت يعني باش يجي، معناتها باش يجي وقت عين سلطان بصراحة باش تولي سياحة ممتازة ممتازة على الآخر. لكن لفت المسؤولين يتلهوا بينا شوية بركة شوية نصعين وكاو.
2: سي فوز الصالح يعطيك الصحة، مستثمر في القطاع السياحي مشكور برشا، شكرا لك. شكرا زميلي عباس جابلي رافقني في استوديو البث الخارجي، شكرا زميلي منير الجندوبي في نقل الملكية في اتجاه عين سلطان، شكرا زميلي ايضا نزار هلاغي في استوديو البث المركزي، زميل عين الجندوبي في الغرفة الفنية، شكرا لكم انتم ايضا زملائي في البوابة، شكرا لكل الضيوف اللي رحبوا بينا موجودين في فضاء رفاه بمنطقة عين سلطان. تحية لكم الناس كلها، اكيد مش تقابلوا في المحطة الجديدة، رحلة سياحية جديدة اليوم لحد الجاي دائما في منوعة أرض الضيافة. دمتم في أمان الله، شهر طيبة، إلى اللقاء.
4: مرحبا.

0: أرض الضيافة مع نبيل الشيخاوي. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10 لنصف الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليال صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي.
2: تمام 1 ظهرا هنا بإذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في نشرة الظهيرة للأنباء. وضمن عناوينها نداءات للتدخل العاجل لوضع حد لأزمة الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب بعدد من مناطق ولايات الشمال الغربية. المجلس المحلي بالروحية يواصل تدخلاته لحل حالة بعض الإشكاليات التنموية. الإدارة العامة للمصالح البيطرية تدعو إلى رفع اليقظة الوبائية وتشديد المراقبة لحماية الثروة الحيوانية. ومدينة جندوبة تحتضن فعالية صالون التوجيه الجامعي بالشمال الغربي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا. مستمعينا الكرام، كانت هذه مقدمة النشرة، وإليكم في الحين الأنباء بالتفصيل. جدد عضو المجلس المحلي بتستور عمر العرفاوي في تصريح لمراسلتنا بباجة فاتنة تجاني، جدد النائب نداءه إلى السلطات المعنية للتدخل العاجل لوضع حد لأزمة الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب التي تشهدها عدة مناطق الجهة، خاصة منطقة لحواش، على خلفية الأعطاب المسجلة بصفة متكررة.
4: على إثر العطب الذي جد منذ 4 أيام في منطقة لحواش، يتواصل القطع الكلي للماء الصالح للشرب على 130 عائلة. الرجاء من السلطة المعنية التدخل لإصلاح العطب وإرجاع الماء للمتساكنين. أهلينا في الحواش يعانون في هذا الصيف الحار.
5: شهدت مدينة تستور انقطاع الماء الصالح للشراب بالعديد من العمادات، عمادة زلدو، عمادة عين يونس، عمادة أولاد سلامة، بعض الأحياء من عمادة 26 فيفرو وتستور المدينة. هذه الانقطاعات قاعدة تتكرر، والأسباب المرجحة وأنه بحكم عنا ضعف في التيار الكهربائي. توا عنا انقطاع في التيار الكهربائي في 26 فيفري، والسبب هو انفجار أحد المولدات الأساسية بحي 26 فيفري منذ البارحة. وبتدخل السلطة المحلية وقع الاتصال بالسيد مدير إقليم أستيج، ووقع التدخل اليوم، ووقع تعويض المولدات الغير مستعملة بمولدات جديدة. وإن شاء الله 26 فيفري اليوم يبدأ التيار الكهربائي
2: ومع تواصل الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب بعدة مناطق بولاية الكاف. أيضا أكدت النائب بالمجلس الوطني للجهة والأقاليم دلالة لموشي أن العمل جار لحل حالة هذا الإشكال، داعية المواطنين إلى ترشيد استهلاك المياه خلال هذه الفترة. ويواصل المجلس المحلي بالروحيات تدخلاته لحلحلة بعض الإشكاليات، من أهمها نقص التزود بالماء الصالح للشرب، إضافة إلى إشكاليات البنية التحتية، ويتحدث عنها رئيس المجلس المحلي خالد حامد.
6: بالنسبة للإشكاليات الماء الصالح للشرب مع تنظيف الروحية، عنا مشروع مركب شرب الحباب الجنوبية في اتجاه باجير يربط أربع عمادات، مع العلم أنه ثم بئرين عميقين نوعا ما جاهزين. كل ما تنظيف الروحية هناك نقص في تزود الماء الصالح للشرب، نستنوا معناها في الربط بالبئرين العميقين الموجودين بولاد الشيخ منطقة حلاج الجنوبية، جاهزين مكهربين أمورهم معناها واضح، نستنوا في الربط. بالنسبة لما تنبيت الروحية والعمادات الخرابية، نستنوا في ربطهم ببئر العميقة الحميمة، هما ديجا توا بسدد الربط. بالنسبة للبنية التحتية، أكبر معضلة في ما تنبيت الروحية وعماداتها الطريق جهوي 661، الطريق معناها منعدم كيف بالنسبة للسميرات الجنوبية، طريق ليربطها مع تنظيف الروحية كثيف منعدم. نرجو من السلطات الجهوية التدخل العاجل لفض هذه الإشكالية.
2: ضبطت المصالح الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية سليانة برنامجا رقبيا صحيا خلال فصل الصيف، يشمل التركيز على المواد الغذائية سريعة التعفن والمياه المعلبة. وفق المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسليانة عدنان العبيدي، الذي بيّن أنه تم التركيز خاصة على المياه المعلبة التي تنقل في ظروف غير صحية معرضة لأشعة الشمس، نظرا لما يمكن ما يمثله ذلك من ضرر على صحة المستهلك. تتواصل لليوم الثاني على التوالي بمحمية جبل خروفة بنفزة ورشة تكوينية لأعوان وحراس الغابات بوشتاتة، وذلك حول التوقي من الحرائق بالمحمية وحماية الغطاء الغابي، وذلك في إطار مشروع التنوع البيولوجي الذي ينجزه الصندوق العالمي للطبيعة. رئيس جمعية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزة رضا الطبوبي والتفاصيل.
7: التظاهرة هذه تستهدف تجسيد مشاركة المواطنين في المحافظة على التوازن البيولوجي في محمية جبل الخروفة، واللي تتنزل في إطار مشروع يمول الصندوق العالمي للطبيعة في من محميات الشمال الغربي. انطلق النشاط البارح بورشة تستهدف تكوين 30 من أعوان وحراس الغابات في مجال التوقي من الحرائق، واستهدفت عدد من الغابيين من أعوان الغابات بحلقة تحسيسية وتكوينية أشرف عليها المكون والخبير الغابي سي نوردين عزيزي. وبالنسبة لليوم يتواصل النشاط بالطبيعة، فانت بزيارة معناها عدد من أماكن المحمية ومن مواقعها، خاطر المحمية تتضمن سبعة عناصر هامة. هدف هو نعرفوا بالنباتات هذه للحفاظ عليها، كيف معناها الهدف هو تشريك أكثر عدد ممكن من الناس المحيطين بالمحمية للمحافظة عليها.
2: طلب مربو الأبقار بولاية جندوبة وزارة الفلاحة والسلطة ذات العلاقة بالتدخل لتوفير الأدوية البيطرية لحماية القطيع ووقايته من الأمراض، خاصة في ظل الارتفاع اللافت لدرجات الحرارة. وتحدث عدد من المربين عن نقص وغياب الأدوية بالصيدليات، في حين أن الأمراض المسجلة داخل القطيع تتطلب تدخلا فوريا لإنهاء حالة الترقب والمخاوف التي ترافقهم وفق تعبيرهم. وأعرب رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة لطفي الجمازي عن مخاوف الفلاحين من استمرار هذا الوضع الذي يهدد القطيع، مشيرا إلى وجود حالات نفوق في الأغنام والماعز وبشكل أقل في الأبقار، وهي مؤشرة مخيفة وتستوجب التدخل العاجل، لا سيما في ظل الارتفاع اللافت لدرجات الحرارة وفق تأكيده. وأوضح أن دائرة الإنتاج الحيواني المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية قد شرعت في حملة ضد الحمى القلعية. من جهتها، أكدت الإدارة العامة للمصالح البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنها قررت تعزيز تدابير المراقبة الميدانية ورفع درجة اليقظة الوبائية بكامل مناطق البلاد، وذلك في إطار خطط استباقية لحماية الثروة الحيوانية الوطنية ودعم استدامة قطاع الإنتاج الحيواني والأمن الغذائي. وشددت الإدارة العامة للمصالح البيطرية على الأهمية القصوى للتطبيق الصارم لإجراءات الأمن الحيوي في المنشآت الفلاحية وتكثيف عمليات الإحاطة والإرشاد الميداني لفائدة المربين، بما يضمن سرعة التدخل والتقصي عند ظهور أي طارئ صحي، ويقود إلى تأمين سلامة الإنتاج الحيواني في بلادنا. تربوياً، تنظم جامعة جندوب اليوم بالشراكة مع عدة أطراف بقصر المعارض بالجهة صالون التوجيه الجامعي بالشمال الغربي بمشاركة عدد من الأساتذة.

0: نتاعهم، كيف كيف فما ركن خاص بمستشار التوجيه الجامعي، فما كيف كيف دي فورماسيون قاعدين يصيروا دي وركشوب، فما معناها برنامج كامل خاص بلي فورماسيون موجودين في ركن خاص بهم، وكيف كيف فما اقبال كبير، فما توافد برشا من الطلبه من التلامذة من الناس الكل ديجا. الى حد الان معناها الامور ماشيه بالكدا. الصالون هذا باش يبقى محلول، هو ديجا بدينا من 9 حتى ل 5 نتاع العشيه، مازلنا محلولين، مازلنا موجودين على عين المكان. اللي يسمع فينا توا، المستمعين، التلامذة، الطلبة، أي شخص معناها عنده حاجة على التوجيه، عنده أي مشكلة، عنده أي تساؤل، نجم يجيب احنا لهنايا، لينا موجودين في صالون التوجيه الجامعي نهار كامل.
1: كما تنظم جامعة جندوبة الخميس المقبل 16 من جويلية الدورة الرابعة لمعرض التوجيه الجامعي بالمركب الجامعي بجندوبة لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا بهدف مزيد تعريفهم بمسارات التكوين والاختصاصات المتوفرة بمختلف مؤسسات الجامعة ومساعدتهم على اختيار مسارهم الأكاديمي والمهني. في الشأن الوطني، أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري أن النتائج الاقتصادية والمالية التي حققتها البلاد تترجم صواب الخيارات الوطنية وتؤكد صحة نهج الدولة في تكريس السيادة الاقتصادية والمالية وتعزيز استقلال القرار الوطني، معتبرة أن هذا النهج يمهد لتنمية شاملة وعادلة ومتوازنة ترتكز على الإمكانيات الذاتية. وشددت رئيسة الحكومة خلال استقبالها محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري الذي سلمها التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 25 و2000، شددت رئيسة الحكومة على أن المؤشرات والأرقام الاقتصادية لا تكتسب قيمتها الحقيقية إلا بقدر ما تنعكس على الحياة اليومية للمواطنين، وذلك من خلال تحسين جودة الخدمات المزداة من المرافق العمومية والارتقاء بالقدرة الشرائية وتحقيق العدالة الاجتماعية في مختلف جهات البلاد. ضمن أخبار العالم، استشهد فلسطينيون اليوم متأثرا بجراح أصيب بها جراء قصف سابق من قوة الاحتلال الصهيوني على جنوبي قطاع غزة. كما تواصل قوة الاحتلال الصهيوني القصف المدفعي وإطلاق النار في عدة مباني سكنية في المناطق الشرقية من القطاع. وبهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية نشرة الظهيرة، قدمناها لكم من إذاعة الكاف، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. نداءات للتدخل العاجل لوضع حد لأزمة الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب بعدد من مناطق ولاية الشمال الغربي. المجلس المحلي بالروحية يواصل تدخلاته لحلحلة بعض الإشكاليات التنموية. الإدارة العامة للمصالح البيطرية تدعو إلى رفع اليقظة الوبائية وتشديد المراقبة لحماية الثروة الحيوانية. وفي الشأن التربوي، مدينة جندوبة تحتضن اليوم فعالية صالون التوجيه الجامعي بالشمال الغربي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا. مستمعينا الكرام، نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: هذا البرنامج إعادة

0: بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.
1: عسلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا في موعد جديد كي جمعنا معكم في بين كلمة ونغمة. كالعادة اللقاء أكيد معكم أنتم مع كلمتكم اللي توصلنا في باج راديو كيف، ومع مختلف الأغاني اللي برمجناها في مختلف الفقرات. تحية كبيرة برشا ليكم، وين ما يصلكم صوت إذاعة الكيف. البداية تكون مع الموسيقى وراجعينا.

تحياتنا لكم من جديد كل أصدقائنا وحبينا ومستمعينا وين ما يصلكم صوت إذاعة الكيف. مرحبا باللي تابعوا فينا حتى كي تسمعوا فينا والمرة أكيد مرحبا بكم وتدلوا علينا وتنجموا تخليونا كان عندكم اقتراحات في باج راديو كيف وين تنجموا تتفاعلوا معنا وين كلمتكم زيدا نجم تكون حاضرة معنا مباشرة بتبيعة في برنامجنا. تحياتنا لكل أصدقائنا من جديد زيدا اللي تابعوا فينا واللي يكومنتوا في باج راديو كيف. نرجع لكم إن شاء الله الكلمتكم بتبيعة بعد شوية. وصلنا بعضنا ريتم داير اختارنا لكم فيه ملك البوب بامتياز نحكيه على مايكل جاكسون اسمه الكامل مايكل جوزيف جاكسون. مغني ممثل ملحن راقص منتج أغاني مصمم رقصات مخرج أفلام منتج أفلام كاتب أغاني كاتب سيناريو رجل أعمال ناشط حقوقي رائد أعمال وممثل صوتي وعرفنا زيادة بأعماله الخيرية ومؤلف موسيقى تصويرية طبعا أمريكي كما حكينا ملك البوب. هذه هو أشهر الألقاب اللي تعرف بها وتصنف كأكثر فنان موسيقي شهرة وشعبية ومبيعا للاستوانات في جميع أنحاء العالم بحجم مبيعات تقدر بأكثر من 350 مليون تسجيل في جميع أنحاء العالم كما يعتبر أهم وأقوى نجم تأثيرا في مجال الموسيقى على مر التاريخ وأول شخصية تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأكثر من 21 مرة على الإطلاق جعلت منه مساهماته في مجال الموسيقى والرقص والأزياء بالإضافة لحياته الشخصية المعلنة أيقونة عالمية راسخة في الثقافة الشعبية العالمية الأكثر من 4 عقود. هذا فننا اللي اخترناه اليوم بتبيعه في ريتم داير خليكم في كوكتيل من أغانيه وراجعينه.

تحياتنا لكم من سكن من جديد. هذا كان اختيارنا اليوم في ريتم داير مع كوكتيل مع الفنان مايكل جاكسون. مازلنا مع بقية اختياراتنا المرة هذه. اش سمعوكم من الأغاني الشرقية اللي اخترناها؟ اش نسمع مع بعضنا؟ كارول سماحة في وحشاني الدنيا في بلدي، أكيد من الأغاني زادة جميلة اللي حبينا نهديوها الكل مستمعينا اللي خارج تونس. ربي يرد غربتهم الكل على خير، وإن شاء الله الكل تكونوا بصحة وعافية وتكونوا بألف ألف خير. متأكدة اللي ما روحوش راو قلوبهم مع العائلة في تونس، تما متأكدة زيدا اللي هما خلوا عاداتنا وتقاليدنا وريحة تونس حاضرة معاهم في ديارهم بأجواءهم الجميلة، بأجواءهم اللي سمعناها معاهم في برشا في أكثر من فرصة، في حكاياتهم اللي كلها محبة واللي كلها تأكيد على أكيد عمق التقاليد هذية والعادات وريحة البلاد في قلوبهم. حاجة مزينة نجم كان نشجعوها عليهم. احنا نهديو لهم احنا وحشاني البلدي اكيد بصوت الفنانة كارول السماحة، ونواصل معكم اللقاء والمشوار ديما في بين كلمة ونغمة على موجات إذاعة الكافة.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام الثانية ظهرا هنا بإذاعة الكف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
1: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. جدد عضو المجلس المحلي بتستور عمر العرفاوي في تصريح لمراسلتنا بباجة فاتنة تجاني، جدد النائب نداءه إلى السلطات المعنية للتدخل العاجل لوضع حد لأزمة الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب التي تشهدها عدة مناطق الجهة خاصة منطقة لحويش. مع تواصل الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب بعدة مناطق بولاية الكاف، أكدت النائب المجلس الوطني للجهة والأقاليم دليل لموشي أن العمل جار لحل حالة هذا الإشكال، داعية المواطنين إلى ترشيد استهلاك المياه خلال هذه الفترة. يواصل المجلس المحلي بالروحية تدخلاته لحل حالة بعض الإشكاليات، من أهمها نقص التزود بالماء الصالح للشرب، إضافة إلى إشكالية البنية التحتية، وفق ما أكده لنا اليوم رئيس المجلس المحلي خالد حامد. طالب مربو الأبقار بولاية جندوبة وزارة الفلاحة والسلطة ذات العلاقة بالتدخل لتوفير الأدوية البيطرية لحماية القطيع ووقايته من الأمراض خاصة في ظل الارتفاع اللافت لدرجات الحرارة. بدورها أكدت الإدارة العامة للمصالح البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة أنها قررت تعزيز تدابير المراقبة الميدانية ورفع درجة اليقظة الوبائية بكامل مناطق البلاد في إطار خطط استباقية لحماية الثروة الحيوانية الوطنية ودعم استدامة قطاع الإنتاج الحيواني والأمن الغذائي. في الشأن التربوي تنظم جامعة جندوبة اليوم بالشراكة مع عدة أطراف بقصر المعارض بالجهة صالون التوجيه الجامعي بالشمال الغربي بمشاركة عدد من الأساتذة والمستشارين وعدد من الناجحين في امتحان البكالوريا. كما تنظم جامعة جندوبة الخميس المقبل 16 من جويلية الدورة الرابعة لمعرض التوجيه الجامعي بالمركب الجامعي بجندوبة. عربيا استشهد فلسطينيون اليوم متأثرا بجرح أصيب بها جراء قصف سابق من قوات الاحتلال الصهيوني على جنوب قطاع غزة. ذكرت وسائل أعلام رسمية إيرانية أن البحرية التابعة للحرس الثوري أعلنت أنها أغلقت مضيق هرمز حتى إشعار آخر بعد أن أطلقت نيران تحذيرية على سفينة قائلة إنها حاولت المرور عبر مسار غير مصرح به. أخيرا أعلن الديوان الأميري في قطر في بيان له وفاة أمير البلاد السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني صباح اليوم عن عمر ناهز 74 عاما. موعدنا الإخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعينا الكرام في تمام الثالثة. إلى اللقاء.
0: هذا البرنامج إعادة

تحياتنا لكم الناس كل هذه كانت تيارة في ريفريز زي العسل كيد شاء الله تكون لتعجبكم. من هي موصلين مع بقية اختياراتنا. حبيت نسلم على كل أصدقائنا قبل اللي تواصلوا معنا في باج راديو كيف وين ما يوصلكم صوت إذاعة الكيف الكل كل ساعة نقدم لكم تحية. وبالطبيعة أصدقائنا اللي ديما حاضرين معنا زادة في باج راديو كيف ولا الأول مرة مرحبا بكم معنا الناس الكل. عامر بقلوت يقول مساء الخير والنور. مرحبا بك يا عامر رفيقة الورغي كالعادة حاضرة بتصور المزيانة وتقول أحلى ديديكاس لك منى أنت والفريق والله المستعانة ما نغم أنا إمتى نسيتك الشيمة هلال إن شاء الله يكون موجود وحاضر. تحية كبيرة برشا ليك يا رفيقة وشكرا على تصاور الورود المزيان. خالد العكرمي يقول مساء النور مساء الفل مرحبا بكم مساء الخير الكل كل الأصدقاء. مازلنا معكم بقيت مختارنيكم من موزيكا ورجعنا معكم بعد شوية مع سيني كافي نشوفوا الفيلم اللي اخترناه بالنسبة ليكم اليوم وفرصة هكا أكيد بشكون حاجة هكا العائلية خاصة أكيد تساعد الناس الكل وككل يوم نحاول نوع شوية في الأنواع الأفلام اللي تكون موجودة معنا بشكل مختلف الأذواق تكون موجودة وحاضرة معكم إن شاء الله. علاش لا تحية كبيرة برشا ليكم نمشي مع الموسيقى وراجعنا.

تحياتنا لكم من جديد حابين ومستمعينا الكل. كيما حكينا بكري شويه الموعد مع سيني كافيه اللي هكا كيما لمحت بكري شويه حاجه حبيناها تكون للعائله الكل. كي نقولوا حاجه للعائله في عالم الافلام اكيد باش يكون فيلم كرتوني. اخترنا لكم فيلم كان صدر في 2025، فيلم كيارا. فيلم هذا مدة نتاعو 90 دقيقه، وبالنسبه لبلادو الاصليه هي اوكرانيا. يحكي على فتاه صغيرة تحلم، فتاة صغيرة من الإنكا تحلم بأنه تنضم لمجموعة الروسول تشاسكي المكونة من الرجال فقط، لكنها تتحدى التقاليد والأعراف باش تحقق طموحها والتغلب على كل الصعاب. الفيلم هذا إخراج ديك هامبل، تأليف بريان كليفلاند، وطاقم العمل أكيد فيه عدد من الممثلين اللي مثلوا بصوتهم كما نعومي سيرانو، كما نيت بيجل، وتشارلز جون زاليس. هذوما أكيد من الأسماء اللي مثلت بصوتها بطبيعة مختلف الأدوار اللي موجودة في الفيلم هذايا. فيلم تحدي، فيلم فيه من نوع من المغامرات بطبيعة، وفيه من المواقف زادة الطريفة. كيارا هو فيلم اخترناه لليوم للصغيرات وللعائلة الكل، ينجم يكون علاش لي فيلم السهرة. إذا اختيارنا اليوم في سيني كافي، احنا مازلنا معاكم ديما على موجة إذاعة الكيف مع بقية اختياراتنا.

تحياتنا لكم، هذه قاعتنا اللي حاولنا كيما كل يوم نحاولوا ننوع في مختلف الاختيارات بشكل تناسب كل الاذواق، اما من ركن الركن نمشي ريتم مختلف ونمشي لموسيقى مختلفه. وصلنا مع بعضنا الاغاني الحنين اللي المره هذه الاغاني الحنين مش تكون مع فنانه تونسيه، اما في نغم ولا مره نحكيه على الفنانه امينه فاخت، نسمعها في اختيار ولا مره، اكيد من الانغام جميله برشا اللي غنيتها الفنانه امينه فاخت. نسمعها مع بعضنا وراجعينا.

تحية كبيرة برشا لأصدقائنا الكل. هذه كان ولا مرة بتبيعها بصوت الفنانة أمينة فاخت اختيارنا اليوم في حنين. ما زلنا معاكم بتبيعها، نجدد التحية للناس الكل اللي كانوا معنا في الاستماع من بداية المشوار حتى التوا. إن شاء الله الكل تكونوا بخير وين ما أنتم موجودين. حبينا في طرب اليوم يكون معنا صوت نسائي في أغنية، متأكدة اللي باش تنال إعجابكم، مع الفنانة ميادة الحناوي في اختيار معك النهاية. أكيد المقطع اللي إن شاء الله ينال عجبكم الناس الكل. هذه من اختيارات بطبيعة طرب بالنسبة لليوم، وتعتبر واحدة من الروائع الكلاسيكية للفنانة طبعا السورية الكبيرة ميادة الحناوي، اللي لقبت بمطربة الجيل وتميزت بطبيعة الأغنية بإحساس عالي وتعبيرها على الوفاء والحب العميق، وصدرت ضمن ألبوم يحمل نفس الاسم في منتصف الثمانينات تقريبا عام 1986. تعاونت في الأغنية هذه الفنانة ميادة الحناوي مع الموسيقار بليغ حمدي اللي شكل معها ثنائي فني ناجح، أنتج خالدات كيما أنا بعشقك والحب اللي كان. وطبعا بالنسبة للأغنية تعتبر وتنتمي طبعا لأغاني الطرب الأصيل، والمدة متاعها هي 10 دقائق. احنا باش نسمعوها لكم، هذا اختيارنا لليوم بتبيع معاكم في طرب. سمعوكم ميادة الحناوي معاك للنهاية، واحنا نتلقى إن شاء الله في مواعيد الداعية اللحقة. باي باي.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليري وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعة عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: الثالثة هنا على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: مساء الخير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري الموجز. جدد عضو المجلس المحلي بتستور عمر العرفاوي نداءه إلى السلطات المعنية للتدخل العاجل لوضع حد لأزمة الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب التي تشهدها عدة مناطق بالجهة، خاصة منطقة لحواش، على خلفية الأعطاب المسجلة بصفة متكررة. مع تواصل الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب بعدة مناطق بولاية الكاف، أكدت النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم دلال اللموشي أن العمل جارا لحلحلة هذا الإشكال، داعية المواطنين إلى ترشيد استهلاك المياه خلال هذه الفترة. أكدت الإدارة العامة لمصالح البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنها قررت تعزيز تدابير المراقبة الميدانية ورفع درجة اليقظة الوبائية بكامل مناطق البلاد، وذلك في إطار خطة استباقية لحماية الثروة الحيوانية الوطنية ودعم استدامة قطاع الإنتاج الحيوانية والأمن الغذائي. تنظم جامعة جندوبة بالشراكة مع عدة أطراف بقصر المعارض بالجهة صالون التوجيه الجامعي بالشمال الغربي بمشاركة عدد من الأساتذة والمستشارين وعدد من الناجحين في امتحان البكالوريا وأوليائهم. كما تنظم جامعة جندوبة الخميس القادم الدورة الرابعة لمعرض التوجيه الجامعي بالمركب الجامعي بجندوبة لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا، بهدف تعريفهم بمسارات التكوين والاختصاصات المتوفرة بمختلف مؤسسات الجامعة ومساعدتهم على اختيار مسارهم الأكاديمية والمهنية. يعقد مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء القادم 14 جويلية جلسة مشتركة تجمع بين لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح. استشهد فلسطيني اليوم متأثرا بجراح أصيب بها جراء قصف سابق من قوات الاحتلال الصهيونية على جنوب قطاع غزة. كما تواصل اليوم القصف المدفعي وإطلاق النار من آليات الاحتلال، بالإضافة إلى عمليات نسف المباني السكنية في المناطق الشرقية من القطاع. قالت القيادة المركزية الأمريكية اليوم أن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن وأن قواتها متمركزة ومستعدة لضمان حرية الملاحة بالمضيق. جاء ذلك بعد يوم من تبادل إطلاق النار بين القوات الأمريكية والإيرانية وإعلان إيران إغلاقها هذا الممر المائي الحيوي. أخيرا أعلن الديوان الأميري في قطر في بيان له وفاة أمير البلاد السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني صباح اليوم عن عمر ناهز 74 عاما. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي في تمام الرابعة، إلى اللقاء.
0: هذا البرنامج إعادة

0: العمر تجارب. مع ليلى سميدة.
1: حضرات السادة وسيدات، طابت أوقاتكم جميعا، مرحبا أهلا وسهلا بكم معنا. يتجدد اللقاء في حلقة من برنامجنا العمر التجارب، وعديدة هي التجارب اللي نكتسبوها من خلال العمر متاعنا، من خلال حياتنا، من خلال تجاربنا مع المجتمع متاعنا اللي نعيشه، من خلال زادة واقعنا المهني واحتكاكنا بأفراد ينجموا يكونوا كالأفراد هذوكم أثروا فينا سلبا وإلا إيجابا. شخصية كل أسبوع في إطار برنامج العمر تجارب ناخذ معكم شخصية تكون شخصية عامة، شخصية نعرفها على الأقل، وشخصية كان لها تأثير في حياتهم المهنية وحياتهم الاجتماعية والحياة متاعنا العامة. شخصية هذا الأسبوع حبيت وأنه نرجع ونسلط شوية على المفكرين متاعنا التوانسة، المثقفين متاعنا التوانسة، ومكثرهم الحقيقة تبارك الله. تونس تزخر بالعديد من المؤلفين، من الشعراء، من الأعلاميين، ومن المثقفين بصفة عامة. ربما الأمر اللي نشوفه ونعيشه فيه اليوم على ساحة والمشهد الاقتصادي والمشهد الاجتماعي والمشهد خاصة الثقافي ما يعكسش برشا الصورة العميقة لتونس اللي فيها، وكما قلنا، تزخر بالعديد من رجال الثقافة ورجال الفكر والفن والمعرفة. شخصية هذا اليوم وضيفي هذا اليوم لي الشرف أن يكون حاضر معي في برنامج العمر تجارب هو صحفي، هو إعلامي، عمل بجريدة الصباح، عمل أيضا بالتلفزيون التونسي، وقدم العديد من الأعمال، خرج يعني أحيل على التقاعد، لكن أنا أقول وأنه وقت تم إحالته على التقاعد خرج لعالم آخر من تجربة، خرج لتجربة أخرى، تجربة الفكرية، تجربة التمعن في الحياة والكتابة أيضا. ضيفي اليوم الصحفي والأعلامي سي محمد بن رجب. سي محمد مرحبا، أهلا وسهلا بك معنا على موجاتنا، موجات إذاعة الكيف.
2: مرحبا بك، مرحبا بإذاعة الكيف.
1: شكرا يا سيدي.
2: العاملين فيها.
1: شكرا.
2: مرحبا بالكيف كلها وكل من يستمع إلى إذاعة الكيف.
1: شكرا صديقي العزيز سي محمد بن الرب، الصحفي والأعلامي أصيل مدينة إقليبيا، المدينة الجميلة، المدينة الساحرة، أعطاتك السحر متاحة، أثرت فيك إقليبيا بعداش كأعلامي كصحفي متميز سي محمد؟
2: نعم، أنا بدأت العمل الصحفي تقريبا في عمري 23 سنة، متخرج من الجامعة.
1: نعم.
2: لكن الأصل أني أن لي علاقة بالإعلام والصحافة من واجهتين. الواجهة الأولى أو الفضل الأول كان لوالدي الزيتوني.
1: نعم.
2: الذي كان يعني يقرأ بشكل كبير وعجيب الكتب القديمة وأيضا الصحف السيارة التي تصل إلى إقليبيا في بداياتي. فكان كل جريدة يضعها على الطاولة يستحيل أن لا أقرأها وأن لا أتمعن فيها. هذا الأول. ثانيا، جمال مدينة إقليبيا وشاطئ إقليبيا وبرج إقليبيا. تصور أن أول ما بدأت أكتب كان كل الناس يكتبون عن الفتيات، عن الحب، عن الغزل. في عادي على الأقل يبدأون بالغزل، بالحب، بحب الفتاة التي بجانبي المدرسة إلى غير ذلك. أنا بدأت بالتعبير عن يعني حبي لبرج إقليبيا. كتبت قصيدة صغيرة اسمها أنا أحبك يا إقليبيا، أحب برجك يا إقليبيا. يعني تفكر هذا تقريبا عمري 14 سنة نشرت مقطع صغير في جريدة العمل التونسية في ذلك الوقت. ثم أنا دخلت ابتدائي ثم الثانوي، الابتدائي في قليبيا طبعا، الثانوي في معهد نابل، ثم الجامعة. أنا كنت العجيب يعني أني كنت في معهد نابل حصلت على البكالوريا الثانية، كانت اسمها دوزيام بارتي دي باك، حصلت على علوم الاقتصادية، البكالوريا في العلوم الاقتصادية. ولكن عندما لكني كنت لا أميل، رغم أني كنت في الرياضيات لست ضعيفا، وفي الاقتصاد كنت ذكيا، وحتى في البكالوريا نجحت يعني بمعدل ممتاز في الاقتصاد وفي التصرف، مع ذلك لا أميل إلى هذا الميدان، لا أميل إلى هذه الحياة. فقلت نتبع العربية، كانت

0: هذا العدد اللي كان عام عام الحصيل تاع البكالوريا عام 70.
1: يعني كانت فيل البكالوريا وكانت عندها قيمة زادة وكان عندها صيت وكانت أكل ما نجموش نتحثوا على الإكيفالانس المعادلة متاع البكالوريا مع الخارج ومع البلدان الأوروبية، لأنه البكالوريا التونسية كانت في حد ذاتها عندها قيمة علمية كبيرة ومعترف بها في البلدان الكل. نعم
0: صحيح، والحقيقة إلى الآن معترف بها رغم
1: الحمد لله رغم
0: إشاعات ورغم بزاف معترف بها. في عهدي أنا كانت المدينة كاملة تحتفل بنا، يعني الآن مثلا مدينة خليبيا في حدود يفوز بالبكالوريا في حدود 500 أو 600 في السنة منذ سنوات، لكن في عهدي أنا نجحنا
1: قلة
0: 6 أشخاص،
1: الوحدات
0: هي كلها 9، لأن المدينة مش معتمدية لكن معها الريف كما في ذلك الوقت أزبور وحمام الغزاز، ويعني في نجحنا 8 أو 9 حسب ما أذكر، يعني 10 ما فماش على كل. فالمدينة كاملة تحتفل بك عندما خرج الخبر بأني فزت بالبكالوريا، يعني كل الحي يعني اسمه الشوارف في شارع علي بلهوان كله تقريبا تحرك من بيت من بيوتهم او من دكاكينهم ليصلوا الى بيتنا ويقفوا ويهنوا الوالد الى غير ذلك. يعني هذا
1: يعني كانت الفرحه متاعها حي كامل متاع بلاد كامله.
0: نعم انا اذكرها لا تعود، فرحه عجيبة وجميلة وترسخ في الذاكرة بشكل كبير.
1: نعم.
0: المهم عندما دخلت إلى الجامعة أردت أن أسجل، قلت لا عربية، إذن ربما أنا أتصور أني جيد في العربية. فأدخل مع جماعة درسوا الآداب بشكل قوي ودرسوا الفلسفة بشكل أعمق منا إلى غير ذلك، هما مثلا كانوا الضارب 6 في الفلسفة الآداب
1: ضارب 6 كان
0: الضارب 6 احنا ضارب 3، يعني العلوم الاقتصادية ضارب 3 فقط. فقلت لا ربما انا افكاري خاطئة، فقلت ما الذي يجمع بين حبي للأدب وعشقي للحضارة والثقافة واختصاصي في الاقتصاد؟ قلت ناخذ التاريخ، وتبعت التاريخ فعلا، وما انتهى أنا انسحبت من الجامعة، يعني دخلت إلى جريدة الصباح بعد تجربة قصيرة مع التدريس، درست أستاذ مساعد في خزندار في عهد السيد محمد محجوب. وإذن التحقت بالصحافة عام في جوان 74 جوان 74 كنت صحفيا إذن في جريدة صباح، وجريدة صباح كانت طبعا في اللغة العربية، وجريدة العمل فقط يعني اللي كان موجود، وكانت موجودة لابريس و لاكسيون ناطق باسم الحزب الدستوري الاشتراك الدستوري، ولو فما 2 أسبوعية يعني عربية وفرنسوية. بصفة عامة تقريبا في ظرف 6 شهور تعرف الناس على كتاباتي، وتعرفت الإذاعة على كتاباتي والتلفزيون على كتاباتي، وبسرعة أيضا بعد سنتين أصبحت
1: نوعية الكتابات اللي بديت بها سي محمد، نوعية الكتابة متاعها كنت شغوف بالأدب والفكر والثقافة، كانت كتابات في مجال الاجتماعي الاقتصادي السياسي، وإلا الأخذ بكل شيء بطرف؟
0: يمكن الأخذ بكل شيء بطرف، لكن الاختصاص يعني أنا دخلت مباشرة مع حسن حمادة وصالح الحاجة في قسم الثقافي، أكتب 90% من في الثقافة، مسرح سينما أدب طبعا أدب الندوات والكتاب والمهرجانات إلى غير ذلك، كل ما يتعلق بالثقافة كنت من أكتب يوميا، لم يمر يوم دون مقال في جريدة

0: الوضع يستحيل. يعني لو مر يوم دون أن أكون ناشرا به بإمضائي أو بإمضاء مستعار أو دون إمضاء، الكتابة موجودة أولا. ثانيا يعني أكتب عرضيا، لا أقول من كل شيء بطرف، عرضيا عندما أهتم أو يكون الهم كبير في مسائل سياسية، مسائل عربية أولا ومسائل وطنية ثانيا. الحقيقة كنت أفوق القضية العرب، القضايا العربية، قضية فلسطين أو فيما بعد الحرب الأهلية في لبنان كادت تدمرنا في ذلك الوقت في قلوبنا وعقولنا وأحاسيسنا. يعني الحرب الأهلية كانت مش مثل اليوم، نسمع بالحروب يوميا، حرب في العراق مرتين أو ثلاث، حرب في سوريا دمرت تدميرا، الحرب في اليمن. يعني نعيش الآن عصرا آخر، عصرا مؤذيا يعني للأحاسيس ومدمرا أنا بشكل كبير العصر هذا. كنا قبل يعني كل صراحة فما هدوء، يعني إلا عن 67 حرب الـ حرب الـ يعني إسرائيلية العربية وخاصة المصرية، ثم رغم النكسة كانت تعطي نوعا ما من من الأمل سننتصر. يعني كانت حربة يعني تكاد تكون تحس بقيمة العرب وحضور العرب في العالم. ثم من عام يعني 73 كان هناك انتصار السادات، انتصر وأخرج إسرائيل من بتمي طمينها يعني من مصر، فحسينا بفخر كبير كذا. ثم هدأت الأمور وإذا بالدمار بدأ بلبنان، فحسينا بأن فما شيء يخطط له.
1: هذه عام 75-76 بين الحرب اللبنانية
0: يعني ظهر ناجح وحقيقي. حسينا بأن الدمار قادم وأن الدمار لبنان ليس صدفة. ثم بدأ يعني أشياء تحدث هنا وهناك إلى أن وصلنا ما وصلنا إليه. وأنت سيدة العارفين يعني والعارفات
1: أكيد باش نرجعوا له شوية على الوضع الراهن في تونس، لكن خليني نبدأ شوية مع البدايات متاعك سي محمد. وبدايتك كانت يعني في أوج يعني الأحداث العالمية والشرق الأوسط، وانت كنت نتصورك هل كنت تحمل هذا الفكر الثوري في كتاباتك؟ القضية الفلسطينية كيف ما كنت تحكي، الحرب الأهلية اللبنانية بين 75-76 يعني هذه بدايات الكتابة متاعك، وانت كنت كيف ما كنت تحكي لي كنت تدير القسم الثقافي بجريدة الصباح، كنت تميل ساعات للحديث عن هذه القضايا، عن هذه الحروب اللي صارت في الفترة هذيك.
0: نعم، شوف بالنسبة لي كنت على المستوى القضايا العربية أو على المستوى العربي القومي كنت فعلا كتاباتي ثورية، إلى أني كثيرا ما يدعوني صاحب المؤسسة الراحل حبيب شيخ روحه وينبيني إلى أن السلطة يعني غاضبة لما أكتب في هذا الموضوع أو ذاك، فأختفي لنقول خمسة نصف شهر أو شهر ثم أعود بما قال قد تكون أكثر ثورية أو أقل ثورية. لكن من لم أتزحزح عن ثورية في النظر إلى القضايا العربية، قضايا فلسطين وقضايا الوحدة العربية والحرب ضد الرجعية وضد التخلف، وهذا أكيد. بالنسبة لكتاباتي في الثقافة فأنا أقول أني كنت كاتب تقدمي دون أن أكون كاتبا ثوريا. كنت دائما أدعو للتجاوز، أدعو لكتابة متطورة، أدعو لكتابة ثورية فعلا. أدعو إلى مسرح أنا متطور، فكنا نحارب من أجل سينما وطنية. مش معقول تونس عندها مهرجان قرطاج السينمائي وما عندهاش إنتاج سينمائي، فوقفنا إذن كالشوكة في حلق وزارة الثقافة إلى أن بدأت تنتج الأفلام وبدأت تدعم، وقانون الدعم بدأ يعني في ذلك الوقت يعني نتاع البدائل. ثم وهذه تجربة رائعة والناس تنساها، ونتمنى أن هناك من يثيرها من جديد. وأنا شخصيا كتبت للأسف الآن في الفيسبوك لأن صحتي لا تسمح مبدئيا، والحمد لله أنا أتعافى.
1: نعرف وشرب لطف عليك. نعرف سي محمد أنك في الفترة الأخيرة يعني تمت يعني دخلت للمستشفى وأجريت عليك عملية. نعم. إن شاء الله بلطف عليك، لكن إن شاء الله لاباس وإن شاء الله ترجع لنا، وأكيد أنا متأكدة أنك رجعت لنا في صحة جيدة خير حتى من قبل.
0: إن شاء الله بعد التعافي سأكتب هذا يسترق كتاب كامل البدائل. ثم عملنا بدائل للأدب، يعني وقفنا إلى جانب الطليعة بحماس رغم أن الطليعة ضاعت في ذلك الوقت. تقريبا الطليعة نستطيع أن نقول بأن الطليعة انتهت سنة 73، لكننا حاولنا إحيائها يعني في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات حاولنا إحياء الطليعة. هذه التجربة الرائعة في القصة وفي الشعر وفي الفكر وفي النقد وفي كل شيء، يعني حتى في الرواية الإنسان الصفر التي ظهرت في جريدة في مجلة الفكر لعز المدني كانت ثورة. يعني رواية نشرها عز المدني بالأجزاء يعني والفصول في جريدة الفكر، كل شهر يخرج فصل.
1: نجم نقوله سي محمد أنك عشت في فترة، ربما أنتم في الفترة دي كمتاع السبعينات حاولتوا كيف ما كنت أحكي لي أنكم حاولتوا ترجعوا إنارة الفكر ولا الأدب يعني على ساقه، لكن اليوم احنا في الفترة هذه بعد 7 سنوات من الثورة تخمم وتقول يعني فك السبعينات اللي أنت في بالك يعني ما فماش ثقافة كيف ما تحب، أنت كانت هناك عشت في فترة كانت فيها الثقافة والمسرح والسينما والنقد والأدب في أوج ازدهاره، وانت شديت لفترة طويلة القسم الثقافي بجريدة الصباح. كيف تقيم المستوى الثقافي أو المشهد الثقافي التي آلت إليه تونس اليوم
0: من ناحية الأنشطة الثقافية فهي كثيرة ومزدهرة. أنا أتابع بشكل كبير الأنشطة الثقافية في كامل البلاد. أستطيع أن أقول الأنشطة الثقافية مزدهرة. الكتابة الشعر في هذه السنة صدرت أكثر من 100 ديوان شعر، روايات أكثر من 60-70 رواية. يعني الكتب النقدية والثقافية والأطروحات الجامعية التي صدرت شيء كبير ويفرح.
1: لكن علاش نحسوا انه فما تسحر، كانه فما تسحر ثقافي سي محمد؟ علاش نحسوا انه فما عزوف من طرف التونسي على الثقافه، على الفكر، على السينما، على المسرح، على الغناء الراقي؟ علاش اليوم كاين ونحسوا فتره انحدار في الجانب هذا، الجانب الثقافي على جميع مستوياته؟
0: ما ادخله معك. شكرا لك، هذا هو الموضوع. النشاط الثقافي مكثف إذا، بل أكاد أقول مزدهرا في كل المجالات، لكن ما أفسد كل هذا هو الجانب المادي. ثم ما هو مهمنا خطير أن كل ما يحدث في البلاد ينقصه الحلم. هناك لغة الإحباط موجودة في الثقافة التونسية، هناك لغة الخراب، تقريبا كل من يتكلم عن الخراب وعلى الضياع وعلى الانهيار وعلى ثم حلم مفقود، ثم طموح مفقود. يجب أن تكون إذن الثقافة مبدعة، الثقافة تقدمية. احنا منا في عندما كنا نتحرك مثلا الطليعة كانت تقبل باللهجات كلها إلى درجة وأنها أساءت، يعني أكثرت. دائما نقولوا احنا اذا حتى بالدارجه نقولوا كسر من العسل ينصات. فكسرنا يمكن في فتره ما اننا قبلنا بجميع اللهجات، يعني في الكتابه، في الشعر، في كذا. ولكن الحقيقه وان كان هناك رهبة.
1: وضيعنا المسار، ضيعنا المسار الحقيقي للشعر وللنقد. سي محمد، وانت يعني دائما من خلال كتاباتك، من خلال العمل الصحفي متاعك، ديما تقتحم الخبر والنقد وايضا التعليق. اليوم وانت يعني كصحفي واعلامي في خرج على التقاعد، مازال معاك الهاجس هذاك؟ نعرف انه اليوم عندك تدوينات، نعرف انه وقت ما يعني تشوف المشهد العام في البلاد والا في الوطن العربي والا في العالم ككل، يعني تحمل القلم نتاعك وتكتب عديد المقالات، وانا يسعدني واني في كل مره نقرا المقالات نتاعك حتى ولو على على صفحه التواصل الاجتماعي. بقى معاك الهاجس هذايا، هاجس الكتابه، هاجس النقد خاصه، ونقد الاحوال، ونقد الوضع العام متاع بلادنا والوضع اللي صاير في الوطن العربي.
0: أكيد أكيد، أنا هذا الهاجس أعيشه كل لحظة، لا أقول أعيشه يوميا، أعيشه كل لحظة بجوارحي، بأحاسيسي، بقلبي، بعقلي. أفكر دائما في ما في أولا أنظر في الأخطاء، أنظر في الجرائم إذا أيضا ليست أخطاء، لأن الوضع الذي نعيشه في تونس أوصلنا إلى الجريمة، والجريمة المغطاة، والجريمة العلنية، والجريمة السرية، والجريمة المنظمة، والجريمة التلقائية موجودة. إذن أنا أعيش هذا الهجر، لكن أحاول أيضا أن أقدم بعض الحلول، أحاول أن أعطي فكرا، أعطي رأيا، أعطي خاصة الدعوة إلى استعمال العقل والدعوة إلى التقدمية، وخاصة أناضل ضد الفساد. التعليم في تونس مثلا هو نفسه في المدرسة العمومية وفي المدرسة الحرة، يدرسون نفس الدروس، ربما ليس بنفس الكتب ولكن بنفس الدروس، بنفس المستويات. لماذا المدارس الخاصة مستوياتها راقية والمدارس الحكومية مستوياتها متداورة؟ لأن المدرسة العمومية لم تطور نفسها، لم تتجاوز نفسها، لأن المعلمين كلهم في ربما يدرسون في البيوت الخاصة أو في بيوتهم إلى غير ذلك، لأن الحكومة بدأت تتخلص شيئا فشيئا من الاهتمام بالتعليم العمومي، لأنها تعرف أن التعليم الخاص قد يعوض النواقص إلى غير ذلك. ليست هناك نظرة تقدمية للتعليم الآن في تونس. انظر مثلا فرنسا، لا فرق بين التعليم العمومي والتعليم الخاص. تدخل إلى مدرسة عمومية تجدها من أرقى ما هو موجود في البناء والتشييد، ترى المعلمين والتلاميذ من أنظف العباد، عباد الله. تدخل إلى مدرسة الحرة أو الخاصة تجد كيف في بناءات راقية وفي كذا. الآن في تونس تدخل إلى مدرسة، الفقر، الأوساخ، البلور المكسر،
1: البنية التحتية نتاع المدارس،
0: الطرقات غير مزفتة إلى غير ذلك.
1: هذا ينجم يخلق لنا سي محمد،
0: وترى الدنيا تتغير وكأنك في أمريكا.
1: نعم، هذا ينجم يخلق لنا جيل آخر من الشباب، من الأطفال اللي كيف ما كنت تحكي، ربما هالفرق اللي عاملوه لنا إنه بين المتخرج من المدرسة العمومية وإلا من المدرسة الخاصة، ينجم يعمل هك الفوارق يعني في المستقبل، يخلي تونس شرائح تولي تعمل على شرائح، هذا شريحة من النوع الخاص وهذا شريحة من العامة، لأنه التعليم متاعه كان تعليم غير يعني متفوق، غير ممتاز، التعليم مخذاش التعليم الجيد كيف ما يقدم اليوم. وخلينا هذه حقيقة نقولوها، يعني التعليم الخاص يعني التلميذ من السنة السادسة أو من العمر السنة السادسة، عمره 6 سنين، وهو يدرس اللغات، هذا فيما بعد في أوبليتار يخليه متفوق، عكس التلميذ اللي ما كانش ليه الحظ أنه باش يتلقى اللغات، باش يتلقى علوم كيف ما يعني انتيجه في المدارس الخاصة.
0: لا، إذا كان هذا كل شيء ممكن في الإصلاح، يعني كلامك صحيح، أنا لو تواصل الوضع على ما هو عليه الآن، تأكدي بأن جيل المدرسة العمومية سيكون جيلا محطما وجيلا قد لا يكون قادرا على التميز إلا نادرا. المدرسة العمومية الآن مكتفية بخلاص الموظفين والأساتذة والمعلمين فقط، يعني لا مدرسة تتطور ولا تبنى بشكل حديث، وحتى إذا تبنات جديدة فقد تنهار بسرعة لأنها تبنى بأرخص الأسوام وبملاخصات. لاحظ المدارس الجديدة مناظرها لا تجلب الاهتمام. شوف مثلا مراكز الشرطة أو مراكز الجديدة أو مراكز الحرس الوطني الجديدة أو المعتميات الجديدة، فهي راقية، في حين المدارس معناها الجديدة، وأنا رأيت وقفت أمام مدارس عمرها سنتين أو ثلاث ليس فيها أي جمال ولا جمالية، هي فقط ابني حتى تكون قادرة على الاستيعاب.
1: لا، حتى البرنامج التدريسي سي محمد، حتى البرنامج التدريسي ماهوش متطور، ماهوش يواكب العصر، بقينا فك البرامج القديمة ربما اللي ما نقولش اللي كبرنا عليها، لأنه يليت كنا الستينات والسبعينات البرامج اللي كبرنا عليها ربما نجم نظم نجيل آخر متحسن حتى على المستوى الثقافي ولا على جميع الأصعدة. نرجع نمشي معك في جانب آخر والحديث ذو شجون معك سي محمد، يعيشك ربي فضلك. وانت كانت لك كتابات وكانت لك أعداد في التلفزيون وأعدت برامج للإذاعة والتلفزة، كيف ترى المشهد اليوم في التلفزة التونسية الوطنية، خاصة المشهد بصفة عامة في التلفزات متاعنا كسوسوا العمومية وإلا الخاصة؟ هذا يراه زاد ينجم يساهم في المستوى المنحط اللي وصلوا له وليداتنا، مش نتحدث فقط حتى على الجانب التدريسي، حتى على الجانب الثقافي. والتلفزة في فترة من الفترات كانت هي اللي تثقف من خلال هكذا الدوكيمون، هكذا الأشرطة الوثائقية. اليوم غابت تقريبا الأشرطة الوثائقية وأصبحنا نعيش درجة كبيرة من الانحطاط، خاصة نتحدث عن القنوات الخاصة.
0: شوف سيدة ليلى، نأكد لك اللي كل شيء مرتبط ببعض. لا توجد مدرسة دون تلفزة ولا تلفزة دون مدرسة، يعني الأمور مرتبطة ببعضها. المال الأسود أو المال القذر أو المال الوسخ يعني دخل إلى كل المجالات، وأصبحنا نتحدث حتى على المال الوسخ والقذر حتى في المصحات الخاصة اللي مرتبطة بصحة الإنسان وبالتعليم، مرتبطة بعقل الإنسان. إذا كان المال وصل إلى العقل والصحة فلا تسأل عن تلفزة كيف تكون، وسواء خاصة ولا أو ثم مال. يستحيل، أنا أقول يستحيل أن تكون مثلا شالوم بريئة، ويستحيل أن يكون شرب بريء، يعني مسلسل شرب بريء، ويستحيل هذه المنوعات الفارغة التي تبقى بالساعتين والثلاث لا تقول شيئا. اللي هذا منشط واقف أو جلس وعنده أمامه مجموعة فنانين من هنا، مجموعة أعلانيين من هنا، ويبدأوا يثرثروا في كلام لا معنى له، في كلام لا قيمة له، في فدلكات منها لا تضحك أحدا ولا يبتسم لها الجمهور إطلاقا، إنما هي أيضا مقصودة. للأسف ما يجري الآن ليس بريئا، إنما هو مدفوع الأجر، وإنما هو مخطط له حتى يرتع من يريد أن يرتع في هذه البلاد حكما وسيطرة وهيمنة. وهؤلاء لا يحكمون مباشرة، إنما هم يحكمون من الخلف، وهم الذين يعينون، وهم الذين يؤثرون، وهم الذين يفعلون بنا ما يريدون. كل شيء كما ترى أن الخضرة تدخل إلى الفريجوات، يعني إلى الثلاجات الضخمة، يعني حتى يقسطوا علينا الخضر بأسعار هم الذين يفرضونها، تأكد أيضا أنهم يفرضون ما يجب أن ينتج في التلفزيون، وإلا فإنهم لن يشاركوا في الإعلانات. أنت الآن الإعلانات بالمليارات، يعني ما نقيل لي يعني ومن قال لي أثق فيه لا. وقد نشرت بعض كلامه قبل 20 سنة وكان كلامه يعني صادقا وفعلا، قال لي بأن مسلسل مثل مثلا شورب جاب أكثر من 4 مليارات إعلانات، يعني المسلسل لا يتجاوز 1.5 مليار يعني إنتاج، جاب 4 مليارات إعلانات. من المسلسل فانتاج التاج الحاضر اللي هو الحقيقة ما لا أرفضه الحقيقة يعني، جاب أكثر من 6 مليارات، وهكذا يعني المليارات تدور بشكل كبير. فهؤلاء الذين يدوروا، وهذه المناقشات في التلفزات التي لا تنتهي أيضا مقصودة. هل لا تستطيع التلفزة أن يأتي بمنشط ثقافي ويأتي ب5-6 من المثقفين يتحدثون كما أتحدث أنا معك الآن؟ ألا يمكن أن نتحدث في شأن الناس ثقافيا وحضريا وعقليا ونتحدث بصدق عن التعليم وعن الصحة دون سباب ودون شتائم ودون ضرب ومضروب ودون أحزاب؟ لنأتي بالمثقفين دون أن يكون فيهم رئيس حزب، لنأتي بالعقلانيين
1: انت كنت تحكي سي محمد، سي محمد انت سي محمد انت تو كنت تحكي عن الجانب الربحي لهذه البرامج هذه. للاسف البرامج اللي تحكي عليها اللي عندها قيمه ثقافيه كبيره وعاليه يقول لك ما عادش تجيب هذه وما تجيبليش، ما تدخليش البيبيسيتي وما تدخليش بتو الفلوس، فانه سقطنا فك البرامج اللي تحكي عليها، البرامج الشو اللي كيما يعبروا عليها هما، البرامج النسخة مخدينها النسخة عن البرامج الأوروبية البرامج الأمريكية وعربناها وتنوسناها أو صحة التعبير جعلناها تونسية أي تونسناها وفقط لغاية الربح وفقط لإدخال الفلوس، والفلوس يقول لك تجيب فلوس. أنا باش نعمل برنامج ثقافي، برنامج نبحث فيه عن الثقافة والجانب الثقافي، نجيب ضيوف أدباء أجلاء، هذيك ماهوش باش يدخل فلوس، وهذيك ربما المستمع أو المتلقي ماهوش باش يعجبه، باش يمشي يفتش على يغير الشان، يغير القناة، يفتش على قناة فيها الأغنية فيها هلا تولك شو هذي اللي كنا نحكيه عليه. ترى شو إنه هذوما هما البرامج متاع العصر متاع الوقت هذي.
0: تأكدي بأن كلامك صحيح، أن صاحب المال هو الذي يخطط وليس جديدا، يعني وليس جديدا. أنا أتذكر أن المرحوم الحسن الزمرلي قال كيف تحول المسرح التونسي من اللغة العربية الفصحى قبل الأربعينات إلى اللغة الدارجة بعد الأربعينات. قال لأن قبل الأربعينات كان المثقفون هم الذين يسيطرون على الساحة الثقافية والسياسية والإعلامية.
1: نعم.
0: المثقف هو الذي يعمل جريدة.
1: نعم.
0: المثقف هو الذي يصل إلى الحكم. المثقف هو الذي يتحرك في الساحة. بعد الحرب العالمية ظهر أغنياء الحرب. لكن المسرحية الهزلية الكبيرة اللي نعاودها احنا كل عيد وكل مناسبة كذا بتاع حمدة بالتجاني.
1: اي
0: اللي فا انا نسيت العنوان الان، يعني نشوف غريب. وهي من اشهر المسرحيات يعني بالدارجة.
1: ماريشال عمار.
0: يعني ماريشال عمار. ماريشال عمار ما هو من اثرياء الحرب. هو الذي فرض يعني كل شيء في بيته. فهذاك احسن زملي يفسر بان المسرح انهار، المسرح التونسي قبل أو على الأقل اللغة انهارت في المسرح قبل الحرب العالمية، كانت باللغة العربية الفصحى وكانت هادفة وكانت متطورة وكانت رائقة وراقية إلى غير ذلك، وتستهدف الشباب وتطورهم وليس الترفيه فقط. بعد الأربعينات أصبحت بالدارجة، لأن الذين أصبحوا يصنعون المسرح هم الذين هم أغنياء الحرب، هم الذين يعني يمولون المسرحيات ويمولون الفرق المسرحية، هم لمسان يعني هم اللي يعاونوا ويقدموا المنح إلى أن جاء الاستقلال، فأصبح هو اللي الدولة هي التي تمول، فعادت شوية اللغة العربية.
1: نعم.
0: وربما قاعدة الدارجة مهيمنة في كامل المطرح إلى اليوم.
1: نعم. في أقل من دقيقة سي محمد، أريد الوقت يعني خذينا في الحديث، كنت محضرة برشا مش أسألة، لكن كنا حبيت واني باش نخوض معاك في عديدة التجارب متاعك الحلوة، لكن للأسف الوقت بدأ يدهمنا. في أقل من دقيقة سي محمد لو كان تسمح وتحوصل لنا التجربة متاعك الحلوة، تجربة الثقافة متاعك، تجربة العمر متاعك مع هالمجال اللي كرست حياتك للثقافة.
0: أنا ما يهمني أن أقول بأني لم أكن فقط إعلاميا، لم أكن فقط أمارس الصحافة، كنت أيضا شريكا في الحياة الثقافية.
1: نعم.
0: أنشط في الإذاعة، أنشط في التلفزيون، أنشط في الساحة الثقافية، ألقي محاضرات في كامل الجمهورية.
1: نعم.
0: ثم أسست مهرجانات، منهم مهرجان الأدباء الناشئين الذي هو يعتبر أب المهرجانات التي الأدبية التي انتشرت في كامل البلاد. أسست جائزة كومار للرواية العربية بتونس والرواية الفرنسية، أي في الرواية الناطقة باللغة الفرنسية بتونس. كنت شريكا في لجان تحكيم في كامل المهرجانات سواء الوطنية أو الجهوية أو حتى الدولية، مثل أيام قرطاج المسرحية ومهرجان قليبيا للفيلم الدولي المحترف. إذن كنت أنا شريك في الحياة الثقافية، لست أعلاميا فقط، وهذا الذي أعطاني دفعا أنا لأكون متحركا ونشيطا وأقدم الرأي وال يعني والفكرة أو النصيحة إلى غير ذلك.
1: لا.
0: ثم أنا لم أنهي حياتي يعني المهنية في جريدة الصباح أو في التلفزيون. أنا عملت بشكل ما في الميدان الدبلوماسي، كنت مدير الإعلام بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
1: اليونسكو
0: من 2007 إلى 2013 نهاية 2013.
1: نعم.
0: في هذه الفترة تقريبا 6 سنوات أعطيت فيها الكثير للثقافة والتربية والعلوم من خلال تجاربي. ثم أنا سافرت كثيرا واستفدت من سفرياتي، سواء عندما كنت صحفيا، ولم أسافر فقط لأني أعمل في جريدة الصباح، كنت أسافر لأني كنت شريكا ما في الحياة الأدبية وبمقالاتي ونقدياتي في الصحف العربية، في صحف عراقية وسورية وفلسطينية وسعودية.
1: نعم، كانت مسيرة حافلة.
0: عملت مراسلا لجريدة سعودية لمدة 10 سنوات كاملة، من عام 80 عفوا إلى عام 91، 10 أو 11 سنة، وأنا مراسل ثقافي قار، أكاد أكتب 3 مرات في الأسبوع، وما أنشره في الصباح لا أنشره في الجريدة جريدة السعودية.
1: يعني كل يوم عندك مقال مستقل بذاته. نعم نعم.
0: أي.
1: نعم.
0: كنت أيضا أنا أتحرك مع المجموعات الثقافية الأدبية، جماعة الطليعة كنت شريكا بشكل أو بآخر في النقد وفي القصة والشعر.
1: نعم.
0: ونشرت القصة في مجلة الفكر، ونشرت قليلا من الشعر في بعض الصحف هنا وهناك. يعني كل
1: مسيرة حافلة، يعني تبارك الله، مسيرة حافلة.
0: أدعو الشباب الصحفيين الآن، أدعوهم أن لا يكونوا مقتصرين على عملهم ويعودون إلى بيوتهم. لا، عليهم أن يتحركوا، عليهم أن يكونوا شركاء، عليهم أن يكونوا شهودا، ليس لأن العرف أو صاحب المؤسسة أو المدير المؤسسة العمومية بعثه ليغطي الحدث في الكهف أو القصرين أو سيدي بوزيد ويكتفي بذلك ويعود ويقوم بمقاله. لا، أنا أعتقد أنه يجب أن إذا اغتنم من فرصة الرحلة يجب أن ينظر في المدينة. عندما يعود من الكاف لا يجب أن يكتب عن مهرجان الكاف فقط، لا بد أن يكون قد حصلت له فكرة عن أهالي الكاف، عن جمال الكاف، عن أبراج الكاف، عن طرقات الكاف، عن
1: يعني يرجع الصحفي مطالب باش يكون موسوعة.
0: فخمسة ستة مقالات من هذا القبيل يصبح المقال عنده من أسهل ما يكون. يعني يجب أن يتحرك، يجب أن لا يكتفي، ويجب أن يصنع لنفسه مكتبة أو يكون لنفسه مكتبة في البيت. الآن مكتبة في زمني أنا مكتبة كانت للكتاب، الآن المكتبة فيها كل أنواع الكتاب والكاسات والسيدي والمفتاح الإلكتروني إلى غير ذلك. يجب أن يكون له كل هذا في بيته أو في مكتبته في مكتبه. عليه أن يتحرك وأن يكون شريكا وعضوا أساسيا في البلاد. أولا يبرز، ثانيا يكون مفيد. أولا لا يقول ذاك صحفي، صحفي يقوم بمهمته وانتهى الموضوع. لا يجب أن يقول، يكون ليس هو ليس منا بناء أو حلاقا أو حدادا. حتى الحداد يحاول أن يصنع ويبدع ويصبح فنانا يعني في صناعة الحديد وفي كذا. لا يجب أن هو أن يكون فنانا، أن يبدع، أن يتحرك. هذا هو يعني
1: يكون متميز.
0: أنا عملت في جميع المجالات كل صراحة، ولم أكن أجري وراء المال، وإن كان المال أحيانا يأتيك لأنك أنت تولي. أنا مثلا عمري ما كنت نعرف أني ممكن يجي يوم وأني تجاوز مثلا 500 دينار و 600 دينار في الشهر. أنا عام 2007 كان مرتبي يعني 1000 دينار، 2007 1000 دينار فقط، وليس لي مدخول آخر إلا ما ندر يعني. وإذا بي هناك من استدعاني وبنى لي أكون مديرا للإعلام بالألكس، فأصبحت يعني فأصبح مرتبي يقرب للوزير أو يتجاوز.
1: نعم يعني ما كانش عندك ربما كان طموحك الكل يهم العمل والتميز فقط للعمل، الجانب المادي ربما ما كنتش تلغيه لكن ما كنتش تعطيه القيمة كيف ما كنت تعطي قيمة للعمل متاعك وتميزك وتفردك بالعمل، خاصة العمل الإعلامي والصحفي. سعد جدا بحضورك ومرورك معي اليوم على موجاتنا، موجات إذاعة الكاف، ومشاركتك المتميزة. شكرا لك سي محمد بالرجب الصحفي والإعلامي، دعواتي أن يكون التوفيق حليفك في كل خطواتك إن شاء الله، ودعواتي لك بالصحة والسلامة. يعيشك يا سيدي. شكرا لك سي محمد برجب ضيفي اليوم في العمر، تجارب وخدينا خلاصة وتجارب سي محمد بالرجب معنا اليوم. شكرا مرة أخرى سي محمد، إلى اللقاء.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: الرابعة مساء هنا على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري الموجز. أكدت الإدارة العامة للمصالح البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنها قررت تعزيز تدابير المراقبة الميدانية ورفع درجة اليقظة الوبائية بكامل مناطق البلاد، وذلك في إطار خطة استباقية لحماية الثروة الحيوانية الوطنية ودعم استدامة قطاع الإنتاج الحيواني والأمن الغذائي. تنظم جامعة جندوبة اليوم بالشراكة مع عدة أطراف بقصر المعارض بالجهة صالون التوجيه الجامعي بالشمال الغربية بمشاركة عدد من الأساتذة والمستشارين وعدد من الناجحين في امتحان البكالوريا. كما تنظم جامعة جندوبة الخميس القادم دورة الرابعة لمعرض التوجيه الجامعي بالمركب الجامعي بجندوبة لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا بهدف تعريفهم بمسارات التكوين والاختصاصات المتوفرة بمختلف مؤسسات الجامعة ومساعدتهم على اختيار مسارهم الأكاديمية والمهنية. مع تواصل الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب بعدة مناطق بولاية الكاف، أكدت النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم دلال اللموشي أن العمل جارا لحلحلة هذا الإشكال، داعية المواطنين إلى ترشيد استهلاك المياه خلال هذه الفترة. يعقد مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء القادم 14 من جويلية الجاري جلسة مشتركة تجمع بين لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة وحوكمة ومكافحة الفساد ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح. قالت القيادة المركزية الأمريكية اليوم أن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن وأن قواتها متمركزة ومستعدة لضمان حرية الملاحة بالمضيق. جاء ذلك بعد يوم من تبادل إطلاق النار بين القوات الأمريكية والإيرانية وإعلان إيران إغلاقها هذا الممر المائي الحيوي. يتواصل الطقس اليوم حارا حيث دعت مصالح المعهد الوطني للرصد الجوي إلى اليقظة التامة بعد الترفيع في درجة الإنذار وإسناد اللون البرتقالي لعشرة ولايات بسبب الارتفاع الكبير في درجة الحرارة التي ستصل اليوم إلى 46 درجة مع ظهور الشهيل محليا. والولايات المعنية بدرجة الإنذار الكبيرة هي جندوبة وباجا وسليانة والقيروان وسيدي بوزيد وسوسة والمنستيرة والمهدية وتوزر وقبلية. وكانت وزارة الصحة أكدت أهمية شرب الماء بانتظام وبكميات كافية حتى في غياب الشعور بالعطش، إلى جانب تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترة الممتدة من الساعة 11 صباحا والرابعة بعد الزوال، والحرص على البقاء في أماكن مظلة. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي مجددا في تمام الخامسة، إلى اللقاء.
0: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: وطن،
1: حماة وطن،
0: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.
2: علي بشحامبا، مغوار الكلمة.
1: هانذا تمشى كعادتي بعد العمل في شوارع العاصمة التونسية وأزقتها، متأرجحة بين الماضي والحاضر، مفكرة في مستقبل يلوح لي بأنواره رغم العتمة. أمشي دون خريطة جوجل، تقودني الذاكرة أكثر مما يقودني الاتجاه، باحثة في هذه الأنهج المترابطة عن حكاية لم تقل بعد. قادتني قدماي إلى نهج علي بشحامبا المتفرع عن شارع الحبيب بورقيبة بالتوازي مع شارع باريس، فأجدني معلقة بين الذاكرة والنسيان. أمام لافتة اسم الشارع المثبتة على الجدار تعطلت بوصلتي، ومعها قارب ساعتي. توقفت للحظات، شعرت أن الجدران الصامتة تفشي لي بأسرار المعارك الفكرية والإصلاحية التي خاضها علي بشحامبا ورفاقه زماناً، زمن الحماية. في مطلع القرن العشرين، حين كانت تونس ترزح تحت الاستعمار الفرنسي، برزت نخبة من الشباب المناضلين من بينهم علي بشحامبا. هؤلاء الشباب ساهموا في تشكيل الهوية الوطنية التونسية من خلال مواقفهم، أفكارهم، وكتاباتهم، فكانوا صوت العقل التونسي. الدكتور الهادي جلاب، المختص في التاريخ المعاصر وأحد رواد نشر الفكر النضالي، يصحبنا معه في رحلة بين ثنايا مسيرة القائد الألمعي في حركة شباب تونس علي بشحامبا.

0: في الواقع هو يعتبر من مؤسسي الحركة الوطنية التونسية، وتأسيسها كان على أساس يعني عقلاني، فيه نظرة مستقبلية، فيه قراءة لموازين القوى، وخاصة أنه يقول باش نجم نقاوم ويجب نصلح أنفسنا، يلزم التعليم، يلزم الثقافة، يلزم الآفات الاجتماعية اللي تنخر في المجتمع التونسي نتخلص منها بشكل تدريجي حتى نكون قادرين على المقاومة وقادرين على أن نفتكوا يعني حقوقنا، وطبيعة الحال بعد ذلك نفتكوا الاستقلال. علي بشحامبا كان دون مبالغة أنه كان شخصية ألمعية متفوق، وكان رجل أنيق، وكان خطيب، وكان صاحب قلم يعني ممتاز، وكانت له حظوة كبيرة في المجتمع التونسي وحتى لدى الأوساط الليبرالية والأوساط يعني اللي قابلة باش تتعامل مع التونسيين من الفرنسيين.
1: في سنة 1876 ولد زعيم حركة الشباب التونسي ومؤسس الوطنية التونسية بالمعنى العصري السياسي للكلمة.
0: علي بشحامبا إذن هو يعني أمه تونسية، أبوه من أصل تركي، تولد في مدينة تونس، قرأ في الصدقية حتى تحصل على البكالوريا، أصبح موظف بالصدقية مكلف بالأملاك الصدقية، ثم انتسب إلى جامعة فرنسية في الحقوق بالجزائر وتحصل على شهادة الحقوق وأصبح محامي إذن في تونس. علي بشحامبا واصل إذن في هذا المسار، وطبعا تأسس النادي التونسي اللي كان فيه ما يسمى بجماعة الشباب التونسي، وهي حركة يعني سياسية ولكن لا يمكن أن نعتبرها حزب، هي ليست لها جريدة ناطقة باسمها أو منخرطين أو شعار أو برنامج، وإنما هي حركة سياسية، هي بدايات الحركة السياسية الوطنية. وأيضا نذكر بالنسبة للحياة الخاصة لأنها هي يلزم إشارة مهمة، لأنه علي بشحامبا تزوج من ابنة الجنرال حسين، مارينيانا فريد حسين، اللي هو جنرال حسين كان من دعاة الإصلاح ومن كبار المصلحين في تونس في القرن 19، وهو أول رئيس لبلدية تونس عندما تأسست في 1858. إذن هذا المحيط اللي عاش فيه، يعني نسيبه كان مصلح، وهو وأخوه كانوا منهم مثقفين ومصلحين ومناضلين، ودفعوا الثمن، دفعوا الثمن، ويعني إحنا كتوانسة يلزمنا نعرفوا بهم، يلزمنا نعترفوا لهم بالجميل، لأنهم كانوا مش هما، كان مش الجيل هذاك، راه ما جاش الجيل اللي أسس الحزب الوطني في 1920، وما جاش الجيل اللي بعده في الثلاثينات والأربعينات وحتى استقال تونس.
1: لم تكن جريدة لتونيزيان مجرد مشروعا صحفيا، بل فعلا سياسيا واعيا. توسل بشحامبا صفحات الجريدة وافتتاحياتها لبث خطاب فكري سياسي حديث باللغة الفرنسية، قوامه الإصلاح والمقاومة بالكلمة.
0: منعرج الحاسم واللي باش يرجع هو منها زعيم للحركة الشباب التونسي هي جريدة التونسي باللغة الفرنسية لتونيزيان، وهي أول جريدة تونسية ناطقة باللسان الفرنسي، وكان علي بشحامبا يكتب افتتاحياتها، وظهر قدرة و يعني على المجادلة وعلى التصدي لغلاة المعمرين، وكان يجيب على المقالات الصادرة في التونيزي فرانسيز، خاصة اللي كان يكتب فيها فيكتور دو كارنيير وهو زعيم غلاة المعمرين، كان يتصدى له ويجادله ويعني يفضح يعني ممارساته ونواياه.

0: علي بشحامبة قدرة كبيرة في أنه يجمع في هذه الجريدة المواقف السياسية الوطنية، وفي 1909 أسس نسخة باللغة العربية لهذه الجريدة. شاف اللي الفرنسوية ماهيش منتشرة برشا، برشا توانسة ما يتقنوش اللغة الفرنسية، فأسس نسخة عربية للجريدة، وكان يشرف عليها الشيخ عبد العزيز الثعالبي. ثم أيضا بعد ذلك أسس جريدة أخرى اسمها الاتحاد الإسلامي، خاصة في ظروف عندما إيطاليا يعني اجتاحت ليبيا واحتلت ليبيا، الحرب الإيطالية الطرابلسية، وقف التونسيون إلى جانب الليبيين بكل الطرق بما فيها طرق يعني الصحافة توعية الرأي العام. يبدو هو أنه علي بشحامبة من الزعماء الأذكياء، وكان ينظر للبعيد، فصحيح معناه هو زعيم بدون أن يكون أناني.
1: 7 سنوات من العمل النضالي النوعي في تونس جعلت من علي بشحامبة أيقونة النضال الفكري الثقافي السياسي التونسي عبر العصور.
0: في تونس 7 سنين من 1905 حتى 1912 تركوا أثرا كبيرا في النخبة التونسية. المهم في النوعية، في الكاليتي، مش في الكم ومش في عدد السنوات. ثم أيضا علي بشحامبة في الواقع الأحداث الجلاز كانت أحداث عفوية فاجأت الجميع، ولكن كانت مواقفهم مهمة في الأحداث هذه، وساندوا تحركات التونسيين في أحداث الجلاز. وأحداث الجلاز هي في الواقع احتجاج على تسجيل مقبرة الجلاز. البلدية أخذت قرار باش تسجل المقبرة باسمها، الأهالي رفضوا، قالوا هذه الأرض هذه يحبس، أعطاه واحد اسمه محمد الجلاز، قال هذه تكون مقبرة للمسلمين، فخافوا لعملية تسجيل المقبرة يكون يعني خطوة لافتكاك هذه الأراضي والاستغلالها للأشياء أخرى، وخرجت برشا إشاعات باش يعملوا فيها معامل وباش يعملوا فيها منشآت. وبطبيعة الحال هي جزء من الأرض هذه تم افتكاكها في السابق، وعليها السكة اللي تخرج من تونس وتمشي للجنوب. فعلي بشحامبة إذن كان في خطم هذه الأحداث. جدت بعد ذلك بأشهر قليلة حادثة ترامواي خارج من باب سعد سويقة ماشي لباب سعدون، صدم وليد تونسي صغير توفى، والسائق كان إيطالي، فعاودت شعلت الدنيا، ولكن المرة هذه بهدوء وبشكل نضالي جديد خوف برشا الفرنسيس، وهو المقاطعة. قالوا ما عاش نركبوا في الترامواي، وجماعة الشباب التونسي كانوا يأطروا في هالحركة هذه، وعلى رأسهم بطبيعة الحال علي بشحامبة. واللي خوف أكثر سلطات الحماية أن مقاطعة الركوب في عربات الترامواي ولت معاها مطالبة أو دعوة لمقاطعة البضائع الفرنسية.
1: لاقت حملة المقاطعة نجاحا باهرا في صفوف الشعب التونسي، حيث ساهم في التعبئة شخصيات وطنية عدة أبرزها علي بشحامبة من خلال جرائده لو تونيزيان، ناطقة بالفرنسية، التونسي، والاتحاد الإسلامي. في عام 1912 احتدم الصراع الفكري، وهتفت الحناجر مطالبة بتحقيق العدالة أمام مستعمر غاشم. انتفاضة فكرية علمية سياسية أدت إلى نفي عناصر حركة الشباب التونسي وعلى رأسهم مغوار الكلمة علي بشحامبة.
0: تخوفت سلطات الحماية وضغطوا على الشباب التونسي واستدعوا علي بشحامبة في أكثر من مناسبة وقالوا له يلزم تقف الحركة هذه. علي بشحامبة قال أنا راني ما نحكمش فيها، أما ذي حاجة عفوية. فقررت سلطات الحماية نفيه، طبعا انفاوه هما كل جماعة الشباب التونسي، فما اللي أبعدوهم للجنوب وفما اللي بعثوهم للخارج. أبعدوهم للخارج حسن القليتي أبعدوه للجزائر، الشيخ ثعالبي وعلي بشحامبة لفرنسا. النخبة هذيك اللي تنفات بعد كيف رجعوا واصلوا العمل وقعدوا أثناء الحرب العالمية الأولى 1914 حتى 1918، وهما نقاشات واجتماعات وتقارير ودراسات.
1: رفض علي بشحامبة العودة إلى تونس رغم أن قلبه ينبض بحبها، فذاكرته تأبى نسيان يوم 13 من مارس سنة 1912.

0: اللي أبعدوهم رجعوا بعد عام ونص عامين رجعوا، إلا علي بشحام برفض باش يرجع، وبعد مدة قصيرة في فرنسا مشي استقر في إسطنبول وأصبح موظف بالعدلية التركية، وغادي وصل النضال متاعه كما يقدر، وعاون التوانسة اللي كانوا مهاجرين وكانوا مستقرين في إسطنبول ويطالبوا باستقلال تونس كما إسماعيل الصفايحي، وأدركته المنية في 1918 مع نهاية الحرب العالمية الأولى، توفى في إسطنبول. وفي بعد الاستقلال، إذن دولة الاستقلال أكرمته وجلبت رفاته في 9 أبريل 1962. إذن رفاته موجودة في الفضاء المخصص للمقاومين والمناضلين في مقبرة الجلاس. وفي رسالة بعثها صدق زمرلي رفيقه، صدق زمرلي في رسالة قالوا علاش ما ترجعش، هاو كلهم رجعوا علاش أنت ما ترجعش، فقالوا جاوبوا قالوا أنا في الويديان فما نوع من القصب، يعني تخرج في الويديان كيف يحمل الواد تنحني وكيف ما تتكسرش وكيف ينقص الماء تعاود تقف القصب هذيك. قالوا أنا ما نشبه لهمش، أنا ما نش كيما القصب، أنا راني كي تكسرت أنا كيف يحمل علي الواد نتكسر، ولذا قالوا أنا تكسرت، معناتها نفسانيا كان محطم. هو في الواقع في أنا كنت في باحث في المعهد الحركة الوطنية، المعهد العالي للحركة الوطنية قبل ما يبدلوا الاسمه في التسعينات، قرر المعهد أنه يعمل سلسلة للتعريف بزعماء الحركة الوطنية وأسماها مناضل وأثره. فأنا اخترت في الواقع بدون تردد علي بشحام، لأنه يعني قريت قبل وشفت جريدة التونسيان واستعملت مقالاته في أعمالي الجامعية وفي الأطروحة إلى غير ذلك. فاخترت علي بشحامبة لأنه أنا أعتقد اللي هو أبرز شخصية سياسية في تاريخ تونس المعاصر.
1: ترجل علي بشحامبة عن سن يناهز 42، رحل في ريعان شبابه، ولكنه ترك أثرا عميقا لا يزول بتقدم السنوات والأحداث.
0: يعني كيف نقرأ وش عملوا وش ضحاوا وش خدموا والنظرة الواضحة اللي كانت عندهم، نفتخروا ببلادنا.
1: خط علي بشحامبة وسائر رفاقه بحركة شباب تونس التاريخ السياسي الإصلاحي التونسي الحديث بحروف من ذهب رغم مرارة وعلقم الرحلة التي خاضوها. رنة هاتف القوية عادتني إلى سنة 2026، تفطنت إلى أني ما زلت شاخصة أمام لافتة نهج علي بشحامبة التي لم تكن مجرد لافتة ثبتت على الجدار، بل ذاكرة شعب ومسيرة نضال زعيم ذكي وأنيق علمنا أن لا سلطة تعلو على العقل، فهو السلاح الذي لا يقهر وأساس التغيير الحقيقي.

0: موسيقى الشارع أنس الزمالي، نص وإنجاز نسرين حشانة، إخراج إذاعي أنيس بلالونة.
1: حماة وطن،
2: حماة وطن،
1: إنتاج الإذاعة التونسية 2026.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
0: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وعماد الوسلاتي في مسلسل فريقة. فريقة، حوار عادل الخماسي عن رواية بوغريبة يا صاحبي لعبد المجيد الحواشي. الهندسة الصوتية لسعد الدريدي. إخراج عماد الوسلاتي.
1: ايه ولدي، فك عليك من تونس، بايك مريض وزيد وليداتك صغار.
2: هاي أم ما نبطاش في ساعة نرجع، عندي صاحبي تي اللي حكيت لك عليه محمد علي الحامي.
1: هاي
2: نشوفه ونرجع.
1: تشوفه ترجع؟ ولدي قلبي مواغوش، ما زيتكش الكرتوشة متاع الزلاز باقي تلوج على العارك مع القورة، قديش راسك كاسح وليدي.
2: أحبار أمي ما تخافيش، تعرفيش كيفاش هاني تبرو الأولاد بحذاك حتى نرجع.
1: خمري وليدي، ماك تعرف بايك في ساعة ما يتغشش.
2: تي علاش في ساعة ما يتغشش؟ شنو قعدنا غادي؟ باهي باهي، وينو هو تو نمشي نفهم.
1: ها وينو؟ في البحيرة يلعب مع الغشاشر ولادك.
2: باهي يعني ماشيلو.
3: الخمري
2: وش بيه كاتبر تجري وعروقات شرتلة؟
1: بايا الخمري
2: لاباس عم العابد.
1: جاني مرسول من عند عمي، قالوا لي طلع في الروح باش نخلط عليه.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله. أيما أنا هم الأولاد بحذاك، خليني نقصدوا ربي للرديف.

وي اي اني وصلت تونس هنا او موفمون كبيرة. وي هامي خدم خدمة كبيرة. وي الاجتماع العشية مي بيان سور. وليش هبط من فرنسا باش نحضر هنا؟ تنكيت انا نعمل مستحيل. تهنى. اوي تاسيس نو no.

يا ابو غريبة يا صاحبي هاك حي. ماشي في بالي شدوه الجدرمية ولا مات في الحرب؟ الحمد لله يا رب، الحمد لله الحامي عاي. يا قواجي هات هات قيو. شوف شوف شوف الجريدة تصويرته كالعادة يا الحامي غاتس في المعامة باش تأسس نقابة تونسية مستقلة عن النقابات الفرنسوية. هاي الخدمة الصحيحة ولا بلاش؟

0: آي سيدي حاضرين للاجتماع. حمد علي رئيس الاجتماع في الوسط، المساعدين بتاعه أحمد توفيق المدني، مختار العياري وطه الحداد. آي حامي كلمة ليك.
1: قبل كل شيء نحب نرحبوا بسيليون جهول كاتب العام تاع الكونفدرالية العامة للشغل اللي هبط خصيصا من فرنسا باش يحضر هالتأسيس. يا سيدي مرحبا بكم. نحب نعلمكم الخدامة التوانسة فاقوا أخيرا بأنهم ما استفادوا حتى شيء من انضمامهم المركزية النقابية الفرنسوية، وقروا باش يأسوا نقابة تونسية مستقلة وباش تنخرط في واحدة من المنظمات النقابية الأممية باش تاخذ منحاها الأمم الطبيعي.
2: التأسيس التونسي هذا باش يضرب وحدة العمال نو؟
1: مرسي ميسي ليون. النقابة متاعنا ماهيش نقابة إسلامية، باش تكون نقابة الخدامة الكل، التوانسة والفرنسيس، التلين والتزيرية والليبية وغيرهم.
2: بون انتم احرار، تو نرجع بعد عام نلقاكم فشلتوا كوم دابيتود، ما كومش باش تنجحوا. فوالا.

0: الدعاية في حقها، زايد معاك يا مختار، عياري حر.
1: دارها شليلة ومليلة بالبسكليت، لا خلق هاوي لا حوم لا زناقي لا حمامات لا حوانت.
2: لازم تونس عزيز علينا.
0: مية منكم يخرجوا الاستعمار من تونس.
1: من فمك الرب يا الحامي خوي.
0: توا يا جماعة تهنينا على العاصمة، لازمنا ندخلوا لداخل بنزرت صفاقس وخاصة حوض المنجم.
2: الحوض المنجم فيه 10,000 خدام.
1: ما لا يلزمنا نقسمه روحنا ونسطروا برنامج التحركات الكل
0: بالقانون. تحركاتنا واجتماعاتنا الكل تكون بعلم السلطات الفرنسية. أيه؟ من حقنا ناخذ التراخيص وهكاك نجم نتحركوا بحرية. أيه؟ وما يقلقوناش.
2: لا لا كاك تهنى، هما ديما معانا حاضرين بالصبابة والقوادة متاح.
1: والله يلي نشدوا يا مختار
0: محرز. ركز على الخدمة خير.

0: البرد سليناه،
1: الخدامة كلها تغلي،
0: الجدرمية قاعدين يستفزوا فيها.
2: المهم تحافظ على تركيزكم، ما تخلوهمش يجروك من العنف اللي هم يلوجوا عليه.
1: هذيك هي الخطة يا الحامي،
2: واحنا هنا قاعدين نلموا في المعونات باش العائلات والمضربين ما يقعدوش للشر.
0: وخلينا نشوف يا هما يا نحن.

0: الخدمة أكثر من 8 سوايع في النهار وجورناتها بين 12 و 14 فرنك. نطلب تسوية جورنا مع دوكارات مارسيليا.
1: كان تحبوا تغسوا كيف دوكارات مارسي بغاو المارسي.
0: مشينا المارسيليا وخدمنا فيها مدة، وما بعد كيما عودوش حاجتهم بينا قالوا لنا كل واحد ماهوش فرنساوي يروح لبلاده.
2: الناس كله ولاد 9 شهور، علاش هما يخلصوا قد الخدام التونسي مرتين 24 فرنك يا رسول الله الدبل تاع الدوكار التونسي؟
0: اسمعني، ماناش خادمين القرار، ماناش خادمين.
1: سي بون اوكي،

0: خمر وتبارك على روحه. ايش يبك؟
1: هذاك هو مهرس شدة بعضها. في بالك السلطات الرأسمالية الاستعمارية شعرت بمزيد من خطورة التيار النقابي التونسي. كان في بالها أن اللجوء لسياساتها التقليدية باش يقضي على الحراك استعملت سياسة قص الراس تنشف العروق.
0: ربي ورينا فيهم نهار يا الخمري.
1: البوليس نظم حملات مسؤولة مع الصحافة المأجورة ضد الحراك النقابي.
0: هذيك سياستهم من قبل مش من تو.
1: في منظرة كي الاضراب ما حبش يتفك ولا البوليس خطف محمد الخميري وبعثوا لمارسيليا واشترط حلان الاضراب باش يسيبوا ومع رفض الخدامة والأهالي وتمسكهم بإطلاق سراح محمد الخميري من خلال مظاهرة كبيرة وجهها البوليس بالرصاص. رضخ ورجع الخميري من مارسيليا وقعقوا العراف وقع التفاوض.

0: الحمد لله على نجاح مهمتنا في صفاقس يا الخميري.
1: الحمد لله سي الحامي، الحمد لله تعبنا ما مشاش خساره. زدنا كونا مع نقابه دوكارات بورت صفاقس نقابه موظفي شريك صفاقس قفص.
0: الحمد لله ما منقول نجحنا في مشروعنا كان منكمل الحوض المنجم.

0: عجب الخميري.
1: نعم سي الحم.
0: حتى حد ما يستنى فينا؟
1: الحم يا خويا ما حاجة مش عادية. شو الناس كيفاش غزرونا؟ شو
0: الحكاية؟ واضح ظهر لي خايفين من البوليس.
1: أخويا مالا نمشي لمركز الجدرمية ونعلموهم اللي احنا جينا في مهمة نقبية قانونية وباش نعمل اجتماعات بالخدم.
0: مالا فرد مرة تعدوا لإدارة المينا نعلموهم باجتماع اليوم وغدوة.
1: أيوا شو هكاك نبدو محميين؟ شكون يعرف؟ راهو الحوض المنجمي وما دراك راهو أكثر من 10,000 خدام يا سلحان.
0: تيو بطبيعتنا نحن مراقبين.
2: كنتم مع
3: علي الخميري، فاطمة الصندي، نور الدين الهمامي، الأزهر الفرحاني، علي لندلسي، عبد الرزاق جبلة، فاطمة الحسناوي، عادل الخماسي، علي قياد، الطاهر الرضواني، محمد سفينة، عزيزة برباش، نزار بن بلقاسم، كمال بن جيمة، كريم الشنوفي، لخذيري نصيبية، إناس العماري، إيمان اليحيوي، سلاح العمدوني، ومنصف المعروفي.
2: ضيوف الشرف:
3: سلوى محمد، عزيزة بولابيار، وحيدة الدريدي، لطفي ناجح، وأنور العياشي. العازفون: محمد الهمامي، ناجح كريزي، إياد الشابي. تسجيل الموسيقى: هندا يونسي.
2: ساعد في الإخراج علي قياد. توظيب الإنتاج سلاح العمدوني. الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي. هذا العمل مهدى إلى روح الفنان محمد علي بالحارث.
3: مع تحيات عماد الوسلاتي.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الخامسة مساء على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. مرحبا بكم. جدد عضو المجلس المحلي بتستور عمر العرفاوي نداءه إلى السلطات المعنية للتدخل العاجل لوضع حد لأزمة الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب التي تشهدها عدة مناطق بالجهة، خاصة منطقة لحواش على خلفية الأعطاب المسجلة بصفة متكررة. تواصلت اليوم الثاني على التوالي بمحمية جبل خروفة بنفزة ورشة تكوينية لأعوان وحراس الغابات بوشتاتة، وذلك حول التوقي من الحرائق بالمحمية وحماية الغطاء النباتي والغابي، وذلك في إطار مشروع التنوع البيولوجي الذي ينجزه الصندوق العالمي للطبيعة. دعا ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى مربي الماشية إلى الالتزام بجملة من التدابير الوقائية للحد من تأثير الإجهاد الحراري على المجترات، وذلك في ظل الارتفاع المسجل في درجات الحرارة هذه الأيام. طالب مربو الأبقار بولاية جندوبة وزارة الفلاحة والموارد المائية والسلطة ذات العلاقة بالتدخل لتوفير الأدوية البيطرية لحماية القطيع ووقايته من الأمراض، خاصة في ظل الارتفاع اللافت لدرجات الحرارة. وتحدث عدد من المربين عن نقص وغياب الأدوية بالصيدليات، في حين أن الأمراض المسجلة داخل القطيع تتطلب تدخلا فوريا لإنهاء حالة الترقب والمخاوف التي ترافقهم حسب تعبيرهم. انتظم اليوم بجندوبة صالون التوجيه الجامعي للتعريف بالاختصاصات الجامعية المحلية والدولية التي تتلائم مع مؤهلات الناجحين في البكالوريا ومرافقتهم في عملية الاختيار. واستعرض خبراء في التوجيه الجامعي أبرز الاختصاصات الجامعية في تونس والخارج لفائدة المتحصلين على البكالوريا بدورتيها الرئيسية والتدارك وفرص التكوين المهني لمن لم يسعفهم النجاح. أعلن مدير مهرجان تستور الدولي للملوف والموسيقى العربية التقليدية فخر الدين القرواشي اليوم أن هيئة المهرجان متمسكة بإلغاء الدورة 60 للمهرجان التي كانت ستلتئم من 15 إلى 25 من جويلية، وأنها لم تتخذ حتى الآن قرار الاستقارة. القرواشي أفاد بأن الإلغاء هذه الدورة جاء على خلفية ما اعتبرته هيئة المهرجان تدخلات كبيرة في برنامج المهرجان وفي تسمية الدورة، إلى جانب التسويف من قبل المستشارين على حد تعبيره، إضافة إلى عدم قيام وزارة الثقافة برصد الدعم العمومي الخاص بالمهرجان في الوقت المناسب. استشهد فلسطيني اليوم متأثرا بجروح أصيب بها جراء قصف سابق من قوات الاحتلال الصهيوني على جنوبي قطاع غزة. أعلنت هيئة إيرانية مكلفة بإدارة مضيق هرمز اليوم أن مرور السفن عبر المضيق ممكن حالياً غير ممكن حالياً بسبب التحركات الأمريكية غير القانونية، موضحة أن كافة طلبات العبور ستراجع وسيتم إصدار التصاريح اللازمة بهذا الشأن بعد استقرار الأوضاع. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

مساء الخير، تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف الخمسة وأربعة دقائق. هذه سبورت تايم، العدد الثاني في الشبكة الصيفية بتاريخ 12 جويلية 2026. تحياتنا توصل لكل مستمعينا وين ما كانوا. اليوم حديثنا كالعادة الافتتاحية لأمنها ستة هرساسي، الأولمبي البيجي اللي يرجع في هذه اللحظات للتمارين تحت إشراف المدرب الأسعد معمر في أولى الحصص التدريبية لفريق الأولمبي البيجي. إن شاء الله تكون عنا متابعة لبداية تحضيرات فريق الأولمبي البيجي وجديد هذا الفريق وقت نحكي عن الرابطة الأولى لكرة القدم. أخبار بقية فرق الشمال الغربي مع اقتراب مواعيد الجلسات العامة الانتخابية لعديد النوادي في الجهة. حديثنا مش يكون على فريق برغو من يفوت سيدات وأحراز لقب البطولة. إن شاء الله تكون عنا استضافة لرئيس الجمعية ورئيسة الجمعية وكذلك مدرب الفريق. اليوم يسدل الستار على يعني كل الأنشطة الرياضية ومقابلات الشبان بالنسبة لرابطة الشمال الغربي بالكيف، لأنه تلعب لقاء في اللحظات هذه بين اتحاد سليانة وفريق المستقبل الكيفي ببرنوسة. مش كلنا متابعة لهذه المقابلة مع أخبار أخرى حتى للسبعة إن شاء الله على موجة إذاعة الكيف. فيصل في الإخراج، الأسعد في المتابعة والمراقبة، فمكرم في المكالمات الهاتفية، يونس في الإخراج الرقمي. بعد شوية إن شاء الله نرجع مع استضافتنا وفقراتنا لهذا العدد الثاني من سبورت تايم.

لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

0: إشهار.
1: خواتنا، ناسنا، صحابنا وحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
0: إشهار.
2: صوت الشمال الغربي في قعفور على الذبذبة 102.2.
3: وتحية لكل مستمعينا في الشمال الغربي، لأنه بعد شوية باش نمشي لولاية سلينا، تحديدا لمدينة برقو الجميلة. وبرقو تحتفي بسيداتها المتوجات بلقب البطولة في المينيفوت سيدات كرة القدم المصغرة، وجهة أصبحت معروفة بهذا الاختصاص. كما ذكرت أخبار الأولمبي البيجي اللي انطلق في الحصة التدريبية الأولى مفروض تحت إشراف المدرب الأسعد معمر. أخبار بقية الفرق بالنسبة لجهة الشمال الغربي والفرق التونسية، خليني نبدأ بآخر التعيينات وآخر الاتفاقات اللي صارت. والهيئة التسييرية الجديدة لفريق النجم الرياضي الساحلي توصلت منذ لحظات إلى اتفاق رسمي مع الفرنسي كريستيان براكوني للإشراف على المقاليد الفنية لفريق النجم الرياضي الساحلي، وباش يتم الأعلان عن هذا التعاقد الجديد والفني الجديد لفريق النجم الرياضي الساحلي في الساعات القليلة القادمة. إذن براكوني هو المدرب الجديد لفريق النجم الرياضي الساحلي، كذلك عودة مستقبل مرسى للتحضيرات، كذلك ترجي جرجيس وبعض الفرق الأخرى بالنسبة للرابطة الأولى لكرة القدم. الملعب التونسي كذلك اللي أعلن عن التركيبة الكاملة للإطار الفني، وتوزي ماريكو هو البرتغالي الجديد والمدرب الجديد لفريق الملعب التونسي. روي بيدرو دوس ريتس هو المساعد الأول، هوغو سيكو مساعد ثاني، أميل كسيكسي مدرب حراس، لين بن مرزوق معد بدني، لطفي مرزوق كذلك معد بدني ثاني، مختص في التحليل والأداء نيس البحري، نبيل البركاتي هو مختص في تحليل الأداء كذلك في فريق الملعب التونسي، مدير رياضي هو ابن الفريق جمال الدين الإمام، ومساعد رياضي مدير رياضي مساعد ذاكر إجلاسي. هذه تركيبة الخاصة بفريق الملعب التونسي. الإطار الفني أي سي فيصل عمل بحث على براكوني، وانا اقول هالاسم هذا موش غريب، هو كان مدير رياضي في فريق الترجي الرياضي التونسي. هذا بالنسبة لفريق فريق النجم الرياضي الساحلي، هو مكون شبان بالنسبة لفريق الترجي الرياضي التونسي، هو المدرب الجديد لفريق النجم الرياضي الساحلي بعد ما صفقة أنيس بوجلبان مدرب منتخب أقل من 23 سنة، كان قريب برشا لتدريب النجم الرياضي الساحلي، وصفقة ما تمتش بالنسبة للمدرب أنيس بوجلبان وفريق النجم الرياضي الساحلي. اسم آخر كثر برشا حديث على رائد الشيخاوي وفريق الترجي والاتحاد المنستيري، لأن المفاوضات كانت متقدمة برشا بين الاتحاد المنستيري والترجي الرياضي التونسي. يدخل وكيل أعمال ويقول ثم فريق من خارج تونس وأعطى مبلغ كبير في اللاعب رائد الشيخاوي. ترجي تبع الموضوع، يتصل مسؤولين الفريق هذا يقولوا ليه ما ثماش حتى مفاوضات ولا اتصالات صار بيننا وبين رائد الشيخاوي. نتصور أدشي خاوي في فريق الترجي مع بداية الأسبوع وقت اللي ترجع يرجع التفاوض بين اللاعب وفريق الترجي. رائد الشيخاوي كما ذكرت قادم من فريق الاتحاد المنستيري. أخبار أخرى باش نتبعوها حتى للسبعة على موجات إذاعة الكيف في سبورت تايم لليوم 12 جويلية 2026.
4: وحياتك يا حبيبي ريح

0: اهلا وسهلا بكم، تحياتنا توصل لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجاتنا، وافتتاحيه هذا المساء كالعاده يامنها سي طاهر سيسي كالعاده على اهم المواضيع ومواضيع الساعه ومواضيع اللي يحكيوا فيها التوانسه الكل. عم طاهر اهلا وسهلا بك، مساء الخير.
1: اهلا وسهلا، مرحبا.
0: شنو احوالك؟
1: الحمد لله.
0: لاباس لاباس بقدره ربي.
1: لاباس
0: ان شاء الله ربي يعطينا كل شيء باللطف، وان شاء الله الطقس يتعدوا ايامات باهين على الاقل نقدروا عليه، معناتها ثم درجات حراره مرتفعه.
1: ربي يقدرنا على الخير
0: ان شاء الله. هيا ميم، وكل عاده نرجعوا بعد جميعه من زمان. انا حبيت نبدا بنقطه عمتها ما نعرفش تشطرني فيها الراي ولا ليه، وقت نحكيو على الرياضه الخاصه بذوي الاحتياجات الخاصه ورياضيين اللي مشرفين، رياضيين اللي حقوا في نتائج كبيره. مع هذا تتوالى صيحات فزع وصيحات وتصريحات ناس همش ما عندهمش حقوقهم، أبسط الحاجات يعانيوا منها، ولا من مجيب ولا من متفاعل مع وضعياتهم. مع هذا هم مصرين على العطاء وإهداء تونس ميداليات، وكل مشاركة يكونوا موجودين على البوديوم ويرفعوا راية تونس. عم طاهر، هالفئة هذه المحترمة والمهمة في رياضتنا.
1: والله نحب الموضوع من عنده يعني سنين وانا يخامر فيه. وزارة شباب الرياضة وقت ما تقدرش على الفئة هذه، ما تقدرش توفي بوعودها، علاش ما نحيلوهمش على وزارة الشؤون الاجتماعية ونمكنوهم من حقوقهم كاملة، وما خليهمش كل مرة في صيحة فزاع، وما خليهمش كل مرة يستغيثوا، وتقولش عليهم يعني الوزارة عامل عليهم مزية أو الجامعات بتاعهم عامل عليهم مزية. هو مش عاملين مزية، علاش عاملين مزية؟ لأن اللي يعرف قانون الميزانية الفلوس بتاعها مرصودة راهي من أول العام، يعني من ديسمبر مرصودة الفلوس على ذمتهم باش تاخذهم الجامعة. الوزارة هذيك الفايت في الجامعة جامعة يعني ذوي الهمم.
0: مالا وين وين وين الإشكال عمتها؟
1: حتى ثم إشكال، ثم إشكال يعني لوجيستيك. خلينا نقول لك اللي وزارة الشباب والرياضة صحيح احنا قاعدين ننتقدوا فيها، وقاعدين يعني نقولوا لا ماهيش يعني قائمة باللي يلزمها تقوم به، مش ما نقولوش ماهيش قائمة بواجبها، لكن ثم في دورة الفلوس، ما الفلوس صادق عليها المجلس ولا لا؟
0: هي
1: صادق عليها المجلس، هي تولي هاك الكتلة النقدية هذيك عند وزارة المالية. الكتلة النقدية هذيك ماهيش عند وزارة المالية كفلوس فيرتويل ديزيكري. علاش ديزيكري؟ لأن الفلوس كلها تجي من من من من من من من من من من الأداءات. دونك الفلوس هذيك مش جينا من الأداءات، يلزمنا نستناوها كثر شهيرات حتى يصبوا المواطنين في الخزينة الدولة في وزارة المالية باش تجي الفلوس. باش يجي ونعملوا صحيح عندي نقولوا اكس فلوس وزارة الرياضة واكس فلوس وزارة الشؤون الاجتماعية وغيرها وغيرها وغيرها، هذوما يتعطاو راهو مرة في 6 أشهر غير الوزارة. معناها الدورة المالية نتاع اللي تعيش بها المؤسسات العمومية كلها مربوطة بيا وبيك مواطنين. هنا شنو يسمنا نلقاو حل؟ نلقاو حل مثلا ما عادش نقول وراه احنا نصبوا نصبوا وزارة المالية صبت 3 أشهر، ولكن وزارة شباب الرياضة مثلا اللي هي من يعني من غير حديث توا يا خويا ما تقعدش في 3 أشهر، تقعد ب4 باش ما تخليش ياك الرياضي محتار وما يعرفش على روحه فلوس وقانون 3 أشهر. 6 أشهر يجي النهار الاخراني في الشهر يمشي يقول له اعطيني فلوسي هكا ولا؟
0: المفروض هذا
1: هاو نردوا الاجل المرة مشهور، يولي انت كوزارة عندك راحة بشهر، وكمواطن يعني رياضي عنده راحة بشهر ما يقعدش يعني محتار، فهمتني؟ وقت نعطيه نتاع 4 أشهر، نعطيه 3 مرات في العام نتاع 4 أشهر، مش نعطيه 4 مرات نتاع 3 أشهر، 3 مرات نتاع 4 أشهر. شي ولي ولي الدولاب يدور عندهم ما يقعدش محتاج، ما يقولكش راني هاني في الهند ولا في امريكا ولا كذا، وراني جيعان ونعيش على الروز. من وقت اللي يتقال هذا في فيسبوك اللي هو قابل الترجمة الحينية من عند أي مواطن من أي لغة بأي يعني بسنة هي راهو ماشي بالنك كان مش حتى يعني جيب لنا الحار عم تقول هذيك جيب لنا المشاكل وقت جيب لنا المشاكل هذا راهو يجبنا نقرأ التبعات الأخرى مهوش متعك الرياضي هذاك اللي تشكى راهو بتاع الاتحادات الدولية اللي هي تعطي فينا في الفلوس تعطي فينا في الدعم بتاع التضامن من الأولمبي اللي يعطي فينا يقول لك ينجم يشك يقول فلوسي أنا مية حطيتهم وهو مش فلوسه هو ريال ما كانت فلوسه هو يعطي صورة خايبة بشكو مش يعطينا يقول لك هذا ما هو مش يعطيه للمستحقات المريحة راهو يجب نخموا في هذا راهي ماهيش حكاية 10 فرنك ما عطيتهاش للنادي الفلاني باه هكا 10 فرنك ما عطيتهاش للنادي الفلاني أكر حساب التبعات بتاعها يعني الدبلوماسية الرياضة راهي كم من التفاعلات ماهيش الداخلية فقط ومش بيني أنا وكالرياضي هذاك راهو بيني أنا والرياضي هذاك والهياكل الوسيطة واللي فوقنا واللي فوقنا وقلوها الغالب هذه العودة هذا النظام العالمي الجديد للرياضة سمى هياكل تراقبك هفش عطيك مثال بسيط الأرجنتين زي مثلية وقت اللي صار عندها شك في الشك فيها سوء تصرف في الجامعة الأرجنتينية كرة قدم
0: ايه
1: وين البحث صاير؟ صاير في أمريكا.
0: إيه.
1: سمع عول ما طوى، سمع عول ما تحبش العول ما تعملش الرياضة. تعمل رياضة الجميع على روحك. ما تعملش الرياضة التنافسية. ما تحاولش تقول أنا مش شارك في القارة وما تشارك في العالم ما تم منظومة جديدة للرياضة.
0: إيه وقتش مش نكونوا نحن لاباج ونكونوا كيف
1: احنا طول ما يتكلم فيه احنا وانا قدامي مشروع القانون الهياكل المحنونة
0: زي. اوه ملا قانون وملا هياكل عمتها اسمعني مش ولد جبريل اشار للنقطة هذه قال وين قانون الهياكل ما نعمله وحكينا فيه ما نستضفنا خبراء
1: بالله يقول له جبريل خمم وحدك وحنا رانا نعرفوا خمم
0: هي ما هو ترى مو من باب ذكر عمته
1: لا من باب ذكر جد من باب استعرض عضلي
0: هي
1: كنت كان معاه هو ومواطنة أخرى
0: اي سرتو المواطنة
1: اي مواطنة أخرى تحت القبس هذا قاعدين يستعرضوا في عضلي
0: وين نصورك الفريق عمته اللي تعرفوا نعرفوا من العام اللي شدته مشي مسكين اندثر
1: لا هاش يقول
0: فريق عريق جدا
1: اي سي جبريل وغيره وغيره وغيره وقت اللي جاوا الخبراء القبة وين كنتم باش تناقشوهم
0: كيفاش باش يناقشوك مع عمتار هو راهو نائب مجلس نواب شعب انت اللي كنت نهارتها موجود واثرت هو اثار هو انت
1: ما هو يجب يناقشني هو يجب يوصلوا المعلومة هو يجب يقولوا له راهو القانون الفصل 194 كان صادق عليه سي جبريل واختنا الأخرى اللي كانت رئيسة الجمعية راهو كان صادق عليها راهي فضيحة علاش كان صادق عليها راهي فضيحة مش فضيحة داخلية داخلية راهو
0: نجمو نتفادو
1: داخلية دبر روسنا لقاو الحلول بيناتنا لقاوهم الحلول بيناتنا ما يسعصاش علينا الامر ما لقاو حد وقت اللي يجي وزير الشباب والرياضه في الفصل 194 اللي هو المقترح هذا اللي لقى فيه هو مقترح وزاره الشباب والرياضه تقول انا ننظر رئيس الجامعه اذا اخطا واوبخه اذا اخطا واحجب عنه المال اذا اخطا كلام فارغ هذا كلام فارغ اخلاقيا
0: ما يجيش
1: كلام فارغ علاش ما يجيش لانك انت رئيس الجامعه إذا وبخته معناها ما عادش نجم يتحدث مع المنظورين بتاعه سواء أندية سواء لعبية سواء اللي تحب أنت فهمت إيه؟ وإذا سحبت عليه المال راك مش تعاقب عقوبة جماعية للرياضيين الموجودين الكل كلام تاريخ قاعدين يقولوا فيه راهو
0: صحيح
1: بصراحة مع احترامي للمشرعين اللي هالعباخره ولا الجذابه اللي جابوا هالفصل هذا، يثق منهم يا ولدي يثق منهم. العقاب الجماعي صار غير مخول في حتى بلد، وهنا راك تعزيز على الحريه وتعزيز على حق المواطن السيد في ممارسه الرياضه. يا ولدي يزيد كيما السيد الاخر اللي قرر البارح ولا البارحين قرر انه ما يخليش يعني زوج ملاعبيه في نفس
0: اي انا كنت نشير لها راه النقطه هذه
1: في نفس يعني الخطه
0: هكا هو مادام ما تم انتخاب وعم تهر جامعه منتخبه هذه ونحكي على كره اليد يعني
1: لا مش تم انتخاب سامحني تم انتخاب وما عطيناش مزرعه وقلنا له ازرع الشحن هو توا حتى بالمفهوم مزرعه ما عندوش حق يزرع عليها على خاطر سمى توازن بيئي وسمى توازن اقتصادي للبلاد وسمى توازن فلاحي وسمى يعني شنو يا اخي وسمى يعني الامن الزراعي في البلاد ما خليهمش يعمل يحب نوجهوه.
0: عم تهر اول مره تصير الحكايه انه قرار يمنع الفرق من جمع بين زوج ملاعبيه واكثر من المنتخبات الوطنيه في نفس البوست.
1: انا السيد هذايا طوليت وين القرار وقرار يخليني نضحك. علاش يخليني نضحك؟ لانه هو ظن بروحه بالحق اللي هو في صوب عرضه والوزاره رسخته والوزاره تطلع فيه.
0: هذا هو
1: يا وزاره فيك شويه يا وزاره انا مش معقول راه عندك الحق الرقابي.
0: هذا هو يعطيك الصحة متاهر. اليوم ماخذينيش برشا وقت اما اشرنا الحاجات يحكي عليها من الشارع التونسي اليوم. يعطيك صحة متاع سيسي. بعد شوية نشرت الأخبار ونواصلوا فقراتنا.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: السادسة مساء على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم إلى ثالث نشرتنا الإخبارية. وفي عناوينها: ترفيع في درجة الإنذار وإسناد اللون البرتقالي لعشر ولايات منها ولايات جندوبة وباجة وسليانة بسبب الارتفاع الكبير في درجة الحرارة. نداءات للتدخل العاجل لوضع حد لأزمة الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب بعدد من مناطق ولايات الشمال الغربي. ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى يدعو لاتخاذ إجراءات وقائية لحماية المجترات من الإجهاد الحراري. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. دعت مصالح المعهد الوطني للرصد الجوي إلى اليقظة التامة بعد الترفيع في درجات الإنذار وإسناد اللون البرتقالي لعشر ولايات بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة التي وصلت إلى 46 درجة مع ظهور الشهيل محليا. وتعلق التحذير من ارتفاع هام في درجات الحرارة بولايات جندوبة وباجة وسليانة والقيروان وسيدي بوزيد وسوسة والمنستير والمهدية وتوزر وقبلي. في الأثناء جدد عضو المجلس المحلي بتستور عمر العرفاوي في متابعة للزميلة فاتنة تجاني نداءه إلى السلطات المعنية للتدخل العاجل لوضع حد لأزمة الانقطاعات المتكررة للمياه الصالحة للشرب والتي تشهدها عدة مناطق بالجهة، خاصة منطقة لحواش على خلفية الأعطاب المسجلة بصفة متكررة.
3: على إثر العطب الذي جد منذ 4 أيام في منطقة الحواش يتواصل القطع الكلي للماء الصالح للشرب على 130 عائلة. الرجاء من السلطة المعنية التدخل لإصلاح العطب وإرجاع الماء للمتساكنين. أهلينا في الحواش يعانون في هذا الصيف الحار.
4: انقطاع الماء الصالح للشرب بالعديد من العمادات، عمادة زلدو، عمادة عين يونس، عمادة أولاد سلامة، بعض الأحياء من عمادة 16 فيفرو وتستور المدينة. هذه الانقطاعات قاعدة تتكرر، والأسباب المرجحة وأنه بحكم عنا ضعف في التيار الكهربائي.
1: وبالكاف وأمام تواصل الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب، أكدت النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم دلال لموشي أن العمل جار لحلحلة مشكل هذا الانقطاع المتواصل بعدد من مناطق ولاية الكاف.
5: في ظل الانقطاعات المتكررة ريسك في جميع معتمديات ولاية الكاف، وباتصالنا برئيسة الإقليم تأكد اللي الوضعية إن شاء الله في قادم الأيام تكون تحت السيطرة، وإن شاء الله باش تشهد الوضعية تحسن كبير. قاعة تدخل في قلعة السنان كذلك معناها بين جريسة وتجروين باش يتم ربط كبير في السلسلة بستاسيون تاع أجار المحاميد، إن شاء الله تتحسن وضعية جريسة وتجروين معا. كذلك بير النخلة البروجي هذا الحقيقة يخدموا فيه عندهم برشا، تبقينا لافونسمون بطيء على خطر الحجر اللي أعرضهم. الدهماني والكسور قاعدين معناها يعدلوا في نسبة الماء بين الدهماني والكسور، كذلك معناها ثم أحداث بئر. تبقينا الرئيسة تقول اللي لابيل دوفر أهبط مرتين ومزال التوى ما لقيناش المقاول. تبقينا نعرفوا اللي على غالب ولاية الكاف من الولايات اللي يصير فيها برشا فويتات، وكما تعرفوا ضعف الموارد البشرية اللي عنا هنا. معناها نحبوا بصراحة ندعو المواطنين لترشيد الاستهلاك حتى يشل اللي تفوت ذروة السخانة اللي عنا.
1: يواصل المجلس المحلي بالروحيات تدخلاته لحلحلة بعض الإشكاليات، من أهمها نقص التزود بمياه الشرب، إضافة إلى إشكاليات البنية التحتية. رئيس المجلس المحلي خالد حامد يضيف:
6: إشكاليات مياه صرف الشرب مع تنظيف الروحية، عنا مشروع مركب شرب بالحباب الجنوبية في اتجاه باجيل يربط أربع عمادات، مع العلم أنه ثم بئرين عميقين نوعا ما جاهزين مع تنظيف الروحية. هناك نقص في تزود مياه صرف الشرب، نستنوا معناها في الربط بالبئرين العميقين الموجودين بولاد الشيخ منطقة حباب الجنوبية، جاهزين مكهربين أمورهم معناها واضح، نستنوا في الربط. بالنسبة لما تنظيف الروحية والعمادات فرابليه نستنوا في ربطهم ببئر العميقه الحميم، هما ديجا سوا لسه ضد الربط. بالنسبه للبنيه التحتيه، اكبر معضله في ما تمديد الروحيه وعماداتها طريق جهوي 661، طريق معناه منعدم. كيف بالنسبه للسميرات الجنوبيه، طريق اللي يربطها ما تمديد الروحيه كيف منعدم. نرجو من السلطات الجهويه التدخل العاجل لفض هذه الاشكاليه.
1: تواصلت اليوم لليوم الثاني على التوالي بمحمية جبل خروفة بنفزة ورشة تكوينية لأعوان وحراس الغابات بوشتاتا، وذلك حول التوقي من الحرائق بالمحمية وحماية الغطاء الغابي في إطار مشروع تنوع البيولوجي الذي ينجزه الصندوق العالمي للطبيعة. رئيس جمعية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزة رضا التبوبي:
7: التظاهرة هذه تستهدف تجسيد مشاركة مواطنين في المحافظة على توازن بيولوجي في محمية جبل الخروفة، واللي تتنزل في إطار مشروع يمول الصندوق العالمي للطبيعة في من محميات الشمال الغربي. انطلق النشاط البارح بورشة تستهدف تكوين 30 من أعوان وحراس الغابات في مجال التوقي من الحرائق، واستهدفت عدد من الغابيين من أعوان الغابات بحلقة تحسيسية وتكوينية أشرف عليها المكون والخبير الغابي سي نور الدين عزيزي. وبالنسبة لليوم يتواصل النشاط بالطبيعة، فانتي بزيارة معناها عدد من أماكن المحمية ومن مواقعها، خاطر المحمية تتضمن سبعة عناصر هامة. هدفه هو نعرفوا بالنباتات هذه للحفاظ عليها، كيف معناها الهدف هو تشريك أكثر عدد ممكن من الناس المحيطين بالمحمية للمحافظة عليها.
1: دعا ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى مربي الماشية إلى الالتزام بجملة من التدابير الوقائية للحد من تأثير الإجهاد الحراري على المشترات، وذلك في ظل الارتفاع المسجل في درجات الحرارة خلال هذه الأيام. وأفاد الديوان بأن من أبرز علامات الإجهاد الحراري لدى المشترات اللهث الشديد وتسارع التنفس وزيادة إفراز اللعاب والعطش المفرط وارتفاع درجات حرارة الجسم إلى أكثر من 40 درجة مئوية، بالإضافة إلى الخمول والضعف وفقدان الشهية وانخفاض الإنتاج سواء إنتاج الحليب أو معدلات النمو. وأوصى بتوفير مياه نظيفة وباردة بشكل مستمر مع تغييرها عدة مرات يوميا للوقاية من هذه المخاطر، فضلا عن تأمين الظل والتهوية المناسبة لاسيما خلال فترات الذروة الحرارية. كما شدد على أهمية تقديم الأعلاف المركزة خلال الفترات الأقل حرارة مثل ساعات الصباح الباكر أو المساء، وتوفير الأملاح المعدنية لتعويض ما تفقده الحيوانات من عناصر نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، مع الحرص على مراقبة القطيع بانتظام لاكتشاف أي علامات مبكرة للإجهاد الحراري. كما تضمنت التوصية أيضا تحسين البنية التحتية للحظائر للحد من تأثير الحرارة وتجنب نقل الحيوانات أو تعريضها لمجهود بدني خلال أوقات الذروة، وتوفير مراعي جيدة خاصة خلال ساعات الصباح الباكر أو المساء، مع التأكيد على ضرورة المتابعة البيطرية المنتظمة والتدخل السريع عند الحاجة. في ذات الإطار، طالب مربو الأبقار بولاية جندوبة وزارة الفلاحة والسلطة ذات العلاقة بالتدخل لتوفير الأدوية البيطرية لحماية القطيع ووقايته من الأمراض، خاصة في ظل الارتفاع اللافت لدرجات الحرارة. وتحدث عدد من المربين عن نقص وغياب الأدوية بالصيدليات، في حين أن الأمراض المسجلة داخل القطيع تتطلب تدخلا فوريا لإنهاء حالة الترقب والمخاوف التي ترافقه وفق تعبيرهم. وأعرب رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة لطفي الجمازي عن مخاوف الفلاحين من استمرار هذا الوضع الذي يهدد القطيع، مشيرا إلى وجود حالات نفوق في الأغنام والماعز وبشكل أقل في الأبقار، وهي مؤشرات مخيفة تستوجب التدخل العاجل، لا سيما في ظل الارتفاع اللافت لدرجة الحرارة. كما أوضح أن دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة قد شرعت في حملة ضد الحمى القلعية. من جهتها، أكدت الإدارة العامة للمصالح البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة أنها قررت تعزيز تدابير المراقبة الميدانية ورفع درجة اليقظة الوبائية بكامل مناطق البلاد، وذلك في إطار خطة استباقية لحماية الثروة الحيوانية الوطنية ودعم استدامة قطاع الإنتاج الحيواني والأمن الغذائي. وشددت الإدارة العامة للمصالح البيطرية على الأهمية القصوى للتطبيق الصارم لإجراءات الأمن الحيوي في المنشآت الفلاحية وتكليف عملية الإحادة والإرشاد الميداني لفائدة المربين، بما يضمن سرعة التدخل والتقصي عند ظهور أي طارئ صحي ويقود إلى تأمين سلامة الإنتاج الحيواني في تونس. انتظم اليوم بجندوبة صالون التوجيه الجامعي الذي مثل مناسبة للتعريف بالاختصاصات الجامعية المحلية والدولية التي تتلائم مع مؤهلات الناجحين في البكالوريا ومرافقتهم في عملية الاختيار. واستعرض خبراء في التوجيه الجامعي أبرز الاختصاصات الجامعية في تونس والخارج لفائدة المتحصلين على البكالوريا بدورتيها الرئيسية والتدارك وفرص التكوين المهني لمن لم يسعفهم النجاح. مديرة شؤون الأكاديمية والشراكة العلمية بجامعة جندوبة حنان الربحي تضيف:
8: صالون التوجيه الجامعي بالشمال الغربي اللي هو من تنظيم أوريونتي، الحقيقة اليوم الإيفينمون شهد إقبال عدد كبير من التلامذة الطلبة والأولياء. فما برشا جامعات قاعدين يعرضوا معناها في ليزوفر نتاعهم، كيف فما ركن خاص بمستشار التوجيه الجامعي، فما كيف دي فورماسيون قاعدين يسيروا دي وركشوب، فما معناها برنامج كامل خاص بلي فورماسيون موجودين في ركن خاص بهم، وكيف فما إقبال كبير، فما توافد برشا من الطلبة من التلامذة من الناس الكل. ديجا الأمور ماشية بالقدي.
1: هذا وتنظم جامعة جندوبة يوم الخميس 16 من جويلية الحالية دورة الرابعة لمعرض التوجيه الجامعي بالمركب الجامعي بجندوبة لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا، بهدف تعريفهم بمسارات التكوين والاختصاصات المتوفرة بمختلف المؤسسات الجامعية ومساعدتهم على اختيار مسارهم الأكاديمي والمهني. أعلن مدير مهرجان تستور الدولي للمالوف والموسيقى العربية التقليدية فخر الدين القرواشي اليوم أن هيئة المهرجان متمسكة بإلغاء الدورة 60 للمهرجان التي

وهو ما يفسر سبب عدم تنظيم الندوة الصحفية التي كانت مبرمجة اليوم الأحد، مضيفاً أن القرارات المستقبلية لهيئة المهرجان مرتبطة بالخطوات التي ستتخذها سلطة الإشراف. في أخبار العالم، استشهد 4 فلسطينيين اليوم جراء قصف صهيوني استهدف ورشة حدادة جنوب مدينة غزة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. أعلنت هيئة إيرانية مكلفة بإدارة مضيق هرمز اليوم أن مرور السفن عبر مضيق هرمز غير ممكن حاليا بسبب التحركات الأمريكية غير القانونية، موضحة أن كافة طلبات العروض بل طلبات العبور ستراجع، وسيتم إصدار التصريح اللازمة بعد استقرار الأوضاع. كما أشارت الهيئة إلى أن الطريقة الوحيدة للحصول على تصريح لعبور مضيق هرمز هي عبر موقعها الإلكتروني. يأتي ذلك فيما أعلنت القيادة الأمريكية اليوم أن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن الراغبة في العبور بشكل قانوني، لافتة إلى أن قواتها متمركزة ومستعدة لضمان استمرار حرية الملاحة رغم الهجمات الإيرانية غير المبررة. أعلن الديوان الأميري في قطر في بيان له وفاة أمير البلاد السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني صباح اليوم عن عمر ناهز 74 عاما. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وفيها تابعتم الترفيع في درجة الإنذار وإسناد اللون البرتقالي لعشر ولايات، منها ولاية جندوبة وباجة وسليانة، بسبب الارتفاع الكبير في درجة الحرارة. نداءات للتدخل العاجل لوضع حد لأزمة الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب بعدد من مناطق ولاية الشمال الغربي. ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى يدعو إلى اتخاذ إجراءات وقائية لحماية المجترات من الإجهاد الحراري. نهاية النشرة، شكرا على متابعتها، نلتقي تمام 7 بإذن الله، إلى اللقاء. سبورت تايم.

0: رجعين مع تجديد التحية لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف هذه سبورت تايم حتى للسبعة. وحديثنا باش يكون على المتوجين والأبطال. نذكر الأسبوع على فارة احتفينا بفرق ولاية سليانة بين المينيفوت والصغيرات في كرة القدم تابعين لفريق اتحاد سليانة. نبقى في سليانة ومع التتويجات وسعداء وفرحتنا كانت كبيرة راو الجمعة اللي فاتوا ونحن نتبعوا في النهائي والبطل كان من فرق الشمال الغربي. نحكي على النجم الرياضي ببرغول لكرة القدم المصغرة سيدات. ومعنا في المباشر سيدة حياة ساسي هي أمسية اللقاءات الأعلامية على أم الإذاعات الإذاعة التونسية بمحطاتها. كنت في استديوهات الإذاعة الوطنية. أنتم توا في المباشر على موجات إذاعة الكيف. مدام حياة ساسي هي رئيسة الجمعية. مساء الخير مدام. ألف مبروك التتويج وشكرا وبرافو على الخدمة اللي تخدم فيها مع هذا الفريق وبرغو أصبحت من الفرق المعروفة على المستوى الوطني. مساء الخير سيدة حياة ساسي. أهلا وسهلا. يعيشك الأكمل إذاعة الوطنية لإذاعة الكيف. وتتويجك مدام بهذا اللقب هو ثمرة خدمة خدمتها كرئيسة جمعية والفريق اللي عامل معاك الكل. خلينا نرجع للتتويج وللموسم الرياضي سيدة حياة ساسي حتى وصلنا اليوم وأنتم أبطال يعني بامتياز. سيدة حياة
1: كان ذين بعد تعبت في من البنات وملك الذكرى ويسي كامل مدربي وتوجنا في الأخر بالبطول.
0: كيفاش كان الموسم سيدة حياة ساسي وديما نذكر انت رئيسة الجمعية؟
1: ديما صعبة شوية البداية ديما صعبة شوية أمور مادية على كل فهمتي
0: حتى وصلت التتويج. احكي لي على النهائي اللي صار مدام وفرحتك كانت كبيرة مع المجموعة اللي معاك لفرحة البنات زيدة اللي شفتها في التصاور. يعني حدث كبير كان
1: بالطبيعة دي معنا هنا منطقتنا صغيرة بالكل معناش برشا جمعية نسائية هي بريسك الأولى في برغو دونك يعني كان حدث كبير بالنسبة لبرغ وولاد سليانة ككل.
0: خليك تكمل تتحمل المسؤولية سيدة حياة ساسي. اليوم انت يعني اسمك تكتب. انت اليوم وراها التتويج هذا. انت اليوم رئيسة جمعية سيدة من سيدات الجهة. اليوم النجم الرياضي ببرغو عرف معك التتويج. يخليك تحلم في الفترة القادمة انك باش تبني جمعية كبيرة يصبح عندها سيت على المستوى الوطني كذلك لاعبات في المنتخب الوطني التونسي. هذا الكل يحملك مسؤولية سيدة حياة ساسي.
1: إن شاء الله إن شاء الله إذا ما كان عاونونا السلطات إن شاء الله المحلية شوية خاصة في الأمور المادية دي ما تلقي صعوبة عنا شوية حتى التفكير داخل البلاد شوية معقدين.
0: مازلت التجربة مدام مازلت تجربة جديدة يعني
1: جديدة مازلت جديدة فما برشا صعوبات خاصة الأمور المادية ديما يعني فما شوية صعوبات ان شاء الله الناس الكل تكون معانا فهمتي باش نوصل التتويجات
0: ان شاء الله. يعطيك الصحة. شكرا سيدة حياة ساسي هي رئيسة النجم الرياضي ببرغو لكرة القدم المصغرة سيدات بطلات هذا الموسم. وقت اللي نحكي على الجمعية نحكي أمور فنية. نحكي مع سي كمال الدريدي هو مدرب الفريق. سي كمال مسيك بالخير. أهلا وسهلا وألف مبروك كذلك التتويج. تتويج يجي في عام في برشا مقابلات في برشا مواجهات تم برشا فرق ولات معروفة في تونس في الاختصاص هذا والامتياز كان لنجم برغو. مساء الخير سي كمال.
2: مساء النور. شكرا مدام حياة على هذه الاستضافة وشكرا لإذاعة الكيف ومساء إذاعة الكيف.
0: عايشك يا سيدي مرحبا بيك.
2: التتويج تعرف انت كي يبدا انسان متزوج وديما تو نحن هذه البطوله فيها ماهيش باش تكون سياده فهمت. الناس كل باش تعود تقرا لك بحسابك باش تعود فهمني، نحن بفضل المجهودات والشكر ديما للسيد ملك زكريا اللي هي رجل الخفية واللي يسعى باش يوفر الظروف لكل الجمعية ذي اللي بقات واقفة على ساقيها، بفضله هو بفضل سي وليد سلاوي زاد الشكر الموصول ليه، فهمتي، بفضل زوز رجال الظلم قد الجمعية قائمة ذات، وبشوية تضحيات من الناس الكل تمكننا باش نتوج بالبطولة الثالثة على التوالي في موسم كان صعيب في برشا تحديات. الناس الكل تقرا لك بحسابك، فهمتني، وتعرف اللي هذا جمعية حديثة العهد، وقع إنشاؤه عام 2021 وعملنا انجاجمون 2023 2024 خذينا البطولة الأولى، 2024 25 البطولة الثانية، 25 26 البطولة الثالثة على التوالي.
0: هذه كلها لو ما يجيش من فراغ، الاختصاص
2: أكيد أكيد أكيد
0: الاختصاص ما هوش موجود برشا في تونس سيرتو في الشمال الغربي، مسؤولية كبيرة، وقت تكونوا أبطال يعني تزيدوا تحملوا مسؤولية أكبر. كيفاش تم الخدمة سي كمال دريدي على مستوى التحضيرات كامل الموسم، التوفيق بالقراية والرياضة بالنسبة للبنات؟ ثم برشا جمعيات،
2: ثم برشا صعوبات لهنا باش توفق، وسيرتو كي تبدأ عندك بنات تبدأ تخدم ولا تبدأ تقرأ صعيب. نحن ديما نحاولوا نتجاوزوا صعوبات، ريتي احنا توا 3 سنين كل عام نحسنوا، فهمتني، الصعوبات اللي عرضتنا العام لاخر سنين نقروا لها بحسن، صحيح ديما تعرضنا صعوبات اما نحاولوا نقللوا من الصعوبات، اما باش تبقى واضحه الصعوبات ديما موجوده، ما فهمتني، اما نحن انا تضحيات فهمتني، والحمد لله يا ربي فهمتني، يا ربي ما ضيعش حتى شيء فهمتني، البنات الكل مضحيه معانا نشكرهم فردا فردا فهمتني، اللاعبات الكل مضحيين معانا، فما اللي تعمل ديبلوسمون وتجي لهنا باش تترين ومن بعد تنقل معاك باش تلعب، معناها فما صعوبات اما الحمد لله يا ربي ديما نقولوا.
0: ثم غرام بعد هاللي تروا تيتر هذوما في برقو، يعني تنشرت الرياضه اليوم في الشارع في برقو، يعني الناس عارفه اللي عندها جمعيتها يعني بطلة تونس، عارفين اللي عندكم بنيات برك الله ما شاء الله، يعني تتويجات متاليه، تبدلت العقليه شويه والا؟
2: والله ريت تتويج السياسة على التوالي والناس كل تحكي عليه، عمناه الإذاعة الكيف الإذاعة الوطنية التلفزة الوطنية سنية، أنا كنا في الإذاعة الوطنية وجينا التوالي إذاعة الكيف، شكرا على الاستضافة، معناها تعرف الناس كل تعرف اللي فما هالة إعلامية للحدث هذا في برقو، لا حياة اللي منتونيدي في سليانة بصفة عامة، لا سلطة محلية ولا سلطة جهوية، فهمني، لا حياة اللي منتونيدي وكأنك للأسف. ما عملت حد شيء حدث، معناها توظيفة وتزبط طول الموسم الصيف على التوالي، والجمعية الوحيدة اللي تمثل في الشمال الغرب في كرة القدم مصغرة نورمال مورس، نحن تو الإذاعة الوطنية كلمتنا البارح وانتم اليوم وبارك الله،
0: وهذا حقكم راه حقكم باش نعرفوا بيكم،
2: ولهنا ما فهمش حتى لا حياة اللي منتو صدقني، عنا جمعة لا ولاية ولا معتمدة ولا حد أحد، معناه وكأنك أنت جاي من كوكب آخر.
0: للأسف إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يسمعوا ويعطوكم حقكم، لأنه تكريمكم راه ماهوش مزية. يعيشك كوتش، ربي يفضلك، يعيشك يا بيه. نمشيو سي مليك الزكراوي، هو الكاتب العام للجمعية، هو من الهيئة المديرة، لأنه ما تصورش كان واحد برك ينجم يهز تيتر 3 مرات، راه ثم خدمة كبيرة رغم الصعوبات اللي يحكي عليها سي كمال ومدام حياة. سي مليك مساء الخير، أهلا وسهلا بيك.
3: السلام عليكم، مرحبا بك.
0: مرحبا بك، اهلا وسهلا سي مليك الزكراوي، انت كاتب عام الجمعيه وانت القريب برشا للجمعيه وللهيئه المديره، كيفاش تعديوا الموسم سي مليك في ظل هالصعوبات، في ظل كيفاش الامور سيره، لانه انتم اليوم ابطال تونس تحققوا في نتائج كبيره، مع هذا ثم برشا صعوبات.
3: صعوبات هي الاكثريه ديما مادي، بالنسبة للصعوبات المادية ديما تطلب جهود من الهيئة المديرة بصفة عامة، كرئيس أمين مال سي شكري بن جازي ديما وقت معانا، فهمني، الأكثرية جبنا بفلوس هو، وسي وليد سلاوتي نائب رئيس وعنده عائلة كبيرة جماعة سلاوتي يدعموا فينا، وبرشا مؤسسات برشا واحد شركات هنا في برقو بحكم النتائج دعمونا يعني ندون حتى وحدهم يدعمونا
0: صح
3: فهمني شركة السعيدي
0: اسمعني ما ندخلوش في الاشهار اخي ماك تعرف يعني ليلي يعطيكم الصحة لانه ثم اليوم تبدلت العقلية اللي فهمته من كلامك يعني
3: عندي رياض البرقاوي دعم فينا زادة فهمني من تونس وبرشا من برقو يدعموا فينا يرحموا الدعم
0: يعني عايشين بالدعم ابناء الجهة
3: عنا مجلس محلي زوز ثلاثة يدعموا فينا بما فيهم نائب رئيس في مجلس محلي سي حمد النقاتي وسي محمد يحيى ما في مجلس محلي ينادونا عملوا بينا اجتماع كذا حفظونا في قبل الدور النهائي فهمني يرحم والديها
0: صح
3: الدور النهائي معنويات مرتفعة بحكم تظافر الجهود تاع المدير وبعض الاشخاص اللي قلت لك ثم عباد اخرى اللي يعاونونا ما يحبوش يسميها يرحموا وديهم الكل وهم يعرفوا
0: المهم ما. الفريق ماهوش وحده مادام حياة ماهيش وحدها اليوم ثم شكون يمد يد المساعده بالبرشه ولا بشوي
3: برشا عباد عجبتهم الفكر وثم مش عجبتهم الفكر ثم الضد
0: ايش عندنا فيها مذوقكم يعطيها كثر خير
3: يرحموا وديهم الكل وذاك من الهز معانا وذاك نجحونا ويرحموا وديهم الناس الكل بالنسبه للمعتمد وسيد الويل حتى باش يهز التليفون ويقول كل شيء مبروك لا اذاعه كيف اللي مرة ثانية والثالثة يباركونا ويرحموا وديهم الاذاعه الوطنيه الفني الاذاعه الوطنيه التلفزيون الوطنيه يرحموا وديهم كلمونا وباركونا وبرشا عباد كلمتنا واذاعه الشباب كيف كيف السيد معتمد ما يهز التليفون يقول كل شيء مبروك بجوب عليه
0: سيد الويل ينجم يهز التليفون تاثروا في مجموعه من الفتيات في عمر معين ناس ساهره ناس تعبه ناس
3: الله غالب معناتها لعبه جديده بتاع بنات هذه فكره جديده في شير شمال الغرب وكتاب شمال الغربي ومعتمدين صغيره معناتها من برقو اصغر معتمدين في ولايه فليانة فهمني هي حتى معنويا راهي تولي طفلة تجي ولي الولي يعطي الثقة أكثر فهمت كي عايش في الولي عايش معتمد فهمني كي تولي ثقة برشا تولي البنات تجيك أكثر وتولي في كتيف أكثر عاملين أكاديمية عاملين منخرطين في الجامعة التونسية للرياضة للجميع عاملين فرع ألعاب القوى بدلنا الاسم من جمعية النسائية ببرق للنجم الرياضي ببرق باش نعملوا ميني فوت ولاد احنا العام الجاي نعملوا فرع مين يفوت ولاد ومين يفوت بنات باش تكبروا الجمعيه وماذا بيه تكبر وتعمل برشا فروع هذا كل لازم مجهودات الاطراف الكل لازم
0: تعاون ان شاء الله جاي خير يعطيك الصحه سي مليك
3: نشكر انا قلت لك نشكر اللاعبات الكل على المجهود اللي عملوه باش توجنا ونشكر المديره طارق الدريدي شكري بالجازية واللي وفي وليد سلاوتي يرحموا وديهم الناس الكل
0: عايشك شكرا ليك سمريك زكراوي كتب عام النجم الرياضي ببرقو من يفوت سيدات الف مبروك التتويج شكرا للمدام حياة ساسي سي كمال الدريدي للناس اللي عاونت للناس اللي تخدم صلب الهيئة المديرة للعبات للإطار الفني للناس الكل كل واحد باش عاون في الجمعية هذه باش اليوم يكون عنا فريق آخر متوج في أقليم الشمال الغربي هو النجم الرياضي ببرقو مشكورين جدا ثنية زينة البرقو راجعين من تونس العاصمة كنتوا في ضيافة الإذاعة الوطنية شكرا ليكم على حضوركم معنا بعد شوية باش نمشي البيجا والحصة التدريبية الأولى لفريق الأولمبي البيجي بعدها فيصل نسمو قبلها نسمو نغام وراجعين.

0: راجعين مع تجديد التحية لكل مستمعينا. بكري شوية حكيت على أندية الرابطة الأولى لكرة القدم، حكيت على تركيبة الإطار الفني لفريق الملعب التونسي، كذلك عن المدرب الجديد سيباستيان براكوني المدرب الجديد لفريق النجم الرياضي الساحلي النادي الرياضي البنزرتي. ومنذ قليل تم تعيين الدكتور رياض مقداد رئيسا للهيئة التسييرية الجديدة لفريق النادي الرياضي البنزرتي. هذه أخبار الرابطة الأولى لكرة القدم. ونبقى مع الرابطة الأولى، هو من المفروض اليوم انطلاق الحصص التدريبية وتحضيرات الأولمبي البيجي للموسم الرياضي القادم تحت إشراف لسعد معمر المدرب الجديد لفريق الأولمبي البيجي. وأخبار الفريق معك يا جلال، مساء الخير، أهلا وسهلا بك جلال، مرحبا بك. به جلال في الاستماع على الخط الثاني المفروض. به نمشي لجندوب، وفوزي حاضر معانا على الخط كذلك، واخبار فريق جندوب الرياضيه اللي ينتظرها حباء وجلسه عامه انتخابيه لهذا الموسم، ومعه اخبار فرق ولايه جندوب. فوزي مساء الخير.
1: مساء الخير حنان، تحيه لك للساده المستمعين.
0: أهلا وسهلا بك. أخبار فرق ولاية جندوبة، وننطلق بجندوبة الرياضية فوزي.
1: بالفعل بالنسبة لفريق جندوبة الرياضية، لأن الموسم الفارس في المركز الرابع مع هيئة تسييرية يقودها المنجي العبيدي، تم تحديد الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية يوم 24 جويلية، وحدد آخر أجل يوم 17 جويلية لتقديم الترشحات، وإلى حد الآن لم يرد على اللجنة المستقلة للانتخابات ليقود الفاضل المعروفي أي ترشح. أكيد الكل ينتظر، حديث في الشارع عن أسماء، لكن يبدو مبدئيا أقول حنان أنه منجي العبيدي رئيس الهيئة التسييرية قد يقدم ترشحه قبل يعني 17 جويلية لرئاسة جندوبة الرياضية. أقول قد لأنه الهيئة التسييرية ما زالت تنتظر صرف القسط الثاني من منحة وزارة الشباب والرياضة بعد حصول على القسط الأول، حتى يتم خلاص المستحقات خاصة للاعبين والطاقم الفني وأعداد العدة لمن سيقود الهيئة الجديدة سواء منجي العبيدي أو اسم آخر بالنسبة لفريق جندوب الرياضية. ونذكر كذلك حنان يعني أنه فريق جندوب الرياضية على غرار فريق الرابطة المحترفة الثاني تلقت مراسلة من الرابطة المحترفة لكرة القدم تدعو فيها إلى خلاص تقريبا أكثر من 100 مليون دينار كديون قديمة بالنسبة لفريق جندوب الرياضية. وبقية الفرق تقريبا نتذكر طارق الزيادي لما كان لاعب في فريق جندوبة الرياضية، يعني ديون قديمة من سنة 2009. هذا بطبيعة الحال مفاجأة غير سارة بطبيعة الحال للهيئة الجديدة اللي بسقوط فريق جندوبة الرياضية. مفاجأة أخرى غير سارة أنه محمد الغربي الرئيس السابق طلب يعني تقدم بشكوى من أجل الحصول على مبلغ 35 ألف دينار كمستحقات، يعني أكد أنه دفعها لفريق جندوبة الرياضية. تقريبا هذه المفاجآت غير السارة تنتظر فريق جندوبة الرياضية في انتظار أن تحل يعني أن يتم حل كل المشاكل خاصة المادية بالنسبة لفريق جندوبة الرياضية. إن شاء الله يعني قبل 17 جويلية يتم ورود ترشح لرئاسة الجمعية. بالنسبة لاتحاد بوسالم الذي غادر الرابطة المحترفة الثانية، حددت الجلسة يوم 31 جويلية، آخر أجل لتقديم الترشحات هو يوم 27 جويلية، كذلك على غرار فريق جندوبة الرياضية نفس الإشكال لم يرد أي ترشح. نفس الشيء بالنسبة للمرجان، يعني نتحدث على فرق يعني غادرت الرابطات على غرار المرجان الرياضي بتبرقة اللي غادر الرابطة الثالثة المستوى الأول، كذلك الجلسة العامة الانتخابية بالنسبة للمرجان ستكون يوم 17 جويلية. نفس الشيء يعني حنان لم يرد أي ترشح على الكتاب العام للمرجان. حديث على عودة الورهاني لرئاسة الجمعية، هذا حديث يعني الشارع الرياضي، ننتظر بطبيعة الحال الأمور الرسمية بالنسبة لجندوبة الرياضية واتحاد بوسالم وكذلك المرجان في انتظار أن بقية الفرق تحدد بطبيعة الحال موعد الجلسات العامة بعد المنشور الوزاري الذي تم إرساله إلى هذه الفرق.
0: هذه أخبار ولاية جندوبة وفرق الجهة. المركبات الدولية ومركب عين دراهم درجة أولى فوزي، وانت قريب يعني من الرياضة في جندوبة، بديت التحضيرات وبديت الاستعدادات لانطلاق موسم التربصات بالنسبة لفرق تونس وكذلك الفرق الأجنبية.
1: فعلا حنان، على غرار كل موسم قبل انطلاق التربصات للفرق الوطنيه وكذلك الاجنبيه، تقريبا جميع المركبات، نذكر المركب الرياضي الدولي عند رام على اتم الاستعداد لاستقبال الفرق، ولو انه يشتغل يعني حنان مؤخرا كان منتخب الجيد وكذلك منتخب الجيد، وكان تربص تقريبا الى حدود 4 جويليه، وكذلك منتخب المصارعة كذلك تربص تقريبا أكمل تربصه يوم 4 جويلية تقريبا. المركب جاهز على جميع المستويات، يعني كل سنة ثم تغيير، ثم إنارة للملعب الاصطناعي اللي طالت به الفرق الجزائرية حتى يتم التدرب في الليل،
0: الفترة الليلية
1: تجهيز المطبخ وكذلك الإقامة بطبيعة الحال معروفة 40 سرير بالنسبة لمن يريد الإقامة في المركب الرياضي الدولي عند راهم، ظروف منتظرة مناسبة للفرق الوطنية وكذلك الأجنبية، نفس الشيء بالنسبة للمركب حمام بورقيبة 3 ملاعب اصطناعية، كذلك مركب تبرقة اللي نعرفوه معروف باستقبال الفرق الخليجية والأجنبية، كذلك هو تمت صيانة جميع الملاعب بهذا المركب، وفما مركب بطبيعة الحال تعرفيه حنان هو عين سلطان على الحدود على حدود غار دماو، هذا المركب كذلك دائما عاد هو حاليا يستقبل الشباب في الأنشطة الصيفية، هو كذلك على أتم الاستعداد لاستقبال الفرق، ويعني ملاحظة حنان أنه هذا المركب مركب عين سلطان لمن يريد بطبيعة الحال نكررها دائما، لمن يريد على العمل البدني الممتاز عليه بمركب سلطان يستعد جيدا بدنيا بالنسبة للفرق الوطنية، إن شاء الله حنان الأسبوع القادم نعرف يعني تفاصيل أكثر حول الحجوزات بالنسبة للفرق الوطنية وكذلك الأجنبية.
0: صحيح، وقتها نكون اقتربنا تقريبا، فتنا
1: من بداية الموسم،
0: بداية الموسم، وتكون التحضيرات والفرق يعني تم ضبط برنامجها التحضيري. يعطيك صحة فوزي، شكرا لك.
1: شكرا لك يا حنان.
0: يعطيك صحة. كما ذكرت الأولمبي البيجي من المفروض انطلقت الحصة التدريبية 5 نتاع العشية. جليل أكثر تفاصيل، أسعد معمر هو المدرب، أخبار الفريق معك. مساء الخير جليل.
2: مساء النور حنان، مساء الخيرات لك وكيف تسد المستمعين. فعلا فريق الأولمبي البيجي اليوم تنطلق رحلة يعني تحضيرات لموسم الجديد في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، موسم جديد 2026-2027. كان في البرنامج وأنه تنطلق بطبيعة الحال أول حصة تدريبية على الساعة 5 مساء هذا اليوم القائض من الحرارة اللي تشهدها
0: بكري برشا الخمسة بصراحة
2: بطبيعة الحال، لكن خير الإطار الفني الجديد أسعد معمر إلغاء هذه الحصة حفاظ على صحة اللاعبين والحرارة الشديدة، وستكون أول حصة غدا صباحا على الساعة 7 صباحا تفاديا لكل إشكالية بالنسبة للاعبين. هيئة السيرية بطبيعة الحال نتحدث عن هيئة السيرية ومواصلة السيد كمال والي رئيس هيئة السيرية بعد جلسة عامة انتخابية الفارطة، قلت الحصة التدريبية هذه مع المدرب أسعد معمر مع إطار فني كذلك قدم معه أشرف المحفوظي مدرب مساعد ومحل أداء، وكتيب العقوبي هو المعد البدني بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي في هذا الموسم الجديد. بطبيعة الحصة حضرها اللاعبون فريق المحليون يعني معناتها اللي يعيشوا في بيجي، بينما غاب عنها اللاعبين اللي يسكنوا خارج بيجي، وبطبيعة الحال كذلك اللاعبين المحليين اللي ما حضروش هذه الحصة التدريبية الأولى، وممكن غدوة يكونوا حاضرين في ملعب الفرعي ببيجي استعدادا للحصة التدريبية الأولى. المدرب أسعد معمر قال وأنه في أول تصريح تحدث وقال أنه المهمة اللي جاء من أجلها الأولمبي البيجي أولا هو بناء فريق من جديد، ثم كذلك ضمان البقاء، الهدف الأسمى هو ضمان البقاء بصفة مبكرة عكس الموسم اللي ودعناه، وبطبيعة الحال يعني واضح بالنسبة للمدرب أسعد معمر مدرب فريق الأولمبي البيجي في هذه المرحلة من التحضيرات الأولى لبطولة موسم جديد 2026-2027. حبيت نختم معك حنان ببلاغ للنس الرياضي العمدوني، في حقيقة بلاغ مفاجئ باعتبار أنه يعني لا تحذيرات ولا الموسم الجديد، باعتبار وأنه حسب البلاغ الصاد على الصفحه الرسميه للنسر العبدولي يقولوا انه الملعب اصبح يعني من هبه ودبه يشغل هذا الملعب، مما اثر على الارضيه نتاعه. هناك تجاوزات كبيره بالنسبه للملعب، معناتها ملعب محلي عبدولي، ملعب اصطناعي معفوه، ملعب جميل وكانت احتضن يعني عديد المباريات وتحضيرات فريق الاولمبي باجي وتمرين فريق الاولمبي باجي. لكن دعوه لسلطه الجهويه بنت يعني زهره مدين للحفاظ على هذه المنشاه الرياضيه. مش معقول انه اذا كان تقريبا كل من هب ودب يستغل الملعب من اجل معناتها مباراه يعني ترفيهيه، فان الملعب مخصص فقط للفرق المدنيه من اجل القيام بالتحضيرات نتاعها. ان شاء الله يعني يتم تجاوز هذا الاشكال. بطبيعه الحال اكيد معناتها فما حارس معناتها يقوم بالواجب نتاعو، فالمطلوب انه حمايه المنشاه حتى لا تنضر صلاح المنشاه، ونرجع المربع الاول وهو اعتمادات وكذلك وصيانه الملعب، لانه مش معقول انه المنشاه بجمال هذاك
0: نخسروا عليها الفلوس يعني بعد خلوها يعني ربط للناس الكل تستعملها وعادي يعني. وهذا راهو ماهوش موجود في عمدونه كهو في برشا ملاعب. نذكر ملعب تبرقه جليل الموسم الفارط وقتها في سبورت تايم، وتدخل من يعني سلطة الجهوية الولاية الجندوبة باش تفضل إشكال وقتها، وقت اللي طرحناه في الإذاعة لأنه يعني تقريبا على امتداد أشهر الملعب للناس الكل يعني. وحتى حد ما
2: يعني عرضناها في ملعب قبلات، وهي تعمدت المرة هذه في ملعب عمدون. مش معقول، يجب الإسراع بحماية المنشأة الرياضية، لأن زي ما يعرفوا الناس عموم الناس أن المنشأة الرياضية راهي مخصصة للفرق المدنيه، ما هيش معناتها للناس الكل، راهي للفرق المدنيه اللي تنضوي تحت الجامعه التونسيه لكره القدم. هذا هو معناتها لابد من معناتها تضافر كل جهود بطبيعه الحال من اهالي عمدون يتفاهموا الوضعيه. راهي مش رياضيه لكن ولادات صغار للشبان، خاصه وأن الفريق قاعد يبني في نفسه رويد رويدا ويحب يرجع بطبيعه الحال للاضواء نتاعو. تعرف انت فريق عريق، فريق كبير، أنجب عديد اللاعبين ومول فريق الأولمبي باجي بعديد اللاعبين وقت كان عنده صنف الأكابر.
0: واضح، يعطيك صحة جليل، شكرا ليك. هكا نكملوا سبورت تايم لليوم. تحية لكل ضيوفنا لي أمنوا هذا اللقاء، فيصل في الأخراج، يونس في الأخراج الرقمي، لسعد في المراقبة، مكرم في المكالمات الهاتفية. تقابلوا إن شاء الله في موعد قادم.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10 للنصف الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليال صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: السابعة مساء على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. دعت مصالح المعهد الوطني للرصد الجوي إلى اليقظة التامة بعد الترفيع في درجات الإنذار وإسناد اللون البرتقالي لعشر ولايات بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة والتي وصلت إلى 46 درجة مع ظهور الشهيل محليا. تعلق التحذير من ارتفاع هام في درجة الحرارة بولايات جندوبة وباجة والسليانة والقيروان وسيدي بوزيد وسوسة والمنسير والمهدية وتوزر وقبلتي. دعا ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى مربي الماشية إلى الالتزام بجملة من التدابير الوقائية للحد من تأثير الإجهاد الحراري على المجدرات، وذلك في ظل الارتفاع المسجل في درجات الحرارة خلال هذه الأيام. طالب مربو الأبقار بولاية جندوبة وزارة الفلاحة والصلة ذات العلاقة بالتدخل لتوفير الأدوية البيطرية لحماية القطيع ووقايته من الأمراض خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة. وتحدث عدد من المربين عن نقص وغياب الأدوية بالصيدليات، في حين أن الأمراض المسجلة داخل القطيع تتطلب تدخلا فوريا لإنهاء حالة الترقب والمخاوف التي ترافقهم وفق تعبيرهم. انتظم اليوم بجندوبة صالون التوجيه الجامعي للتعريف بالاختصاصات الجامعية المحلية والدولية التي تتلائم مع مؤهلات الناجحين في البكالوريا ومرافقتهم في عملية الاختيار. أعلن مدير مهرجان تستور الدولي للملوف والموسيقى العربية التقليدية فخر الدين القرواشي اليوم أن هيئة المهرجان متمسكة بإلغاء دورة 60 للمهرجان التي كانت ستلتئم من 15 إلى 25 من جويليا، وأنها لم تتخذ حتى الآن قرار الاستقالة. سجلت المبادلة التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال السداسي الأول من هذه السنة ارتفاعا في كل من الصادرات والواردات مقارنة بالفترة نفسها من سنة 25 و2000، بالتزامن مع تواصل العجز التجاري وتراجع نسبة تغطية الصادرات للواردات وفق ما جاء في تقرير للمعهد الوطني للإحصاء. استشهد 4 فلسطينيين اليوم جراء قصف صهيوني استهدف ورشة حداد جنوب مدينة غزة وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. أعلنت هيئة إيرانية مكلفة بإدارة مضيق هرمز اليوم أن مرور السفن عبر المضيق غير ممكن حاليا بسبب التحركات الأمريكية غير القانونية، موضحة أن كافة طلبات العبور ستراجع وسيتم إصدار التصريح اللازم بهذا الشأن بعد استقرار الأوضاع. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

فواكه من التراث. أسعد الله أوقات الجميع، 4 دقائق بعد 7 على بركة الله ننطلق أصدقائنا المستمعين في رحلتنا مع التراث الشفوي المنقول على موجات إذاعة الكيف من توا حتى للعشرة، كما تعرفوا الموعد متاعنا ولا 3 سوايع من البث المباشر في رحلتنا فواكه من التراث. تحياتي لكل فريق العمل اللي يتابع معكم رحلة حتى للعشرة متاع الليل، في إخراج الرحلة فيصل محيمدي، لأسعد بن عيد القروي في مراقبة البث من الأستوديو البث المباشر لفواكه من التراث عادل الخماسي.

ميزان يوزن مليح على شباب كبر وشاب بعد ما شاب ولا شباب، على شباب كبر وشاب بعد ما شاب ولا شباب. رقمنا 1 78 227 700. مرحبا بكم كل التواصل معنا والمشاركة في المسابقة.

مرحبا بكم، 22 دقيقة بعد السبعة. مش نعطيكم رقم التليفون اللي يكون مباشرة في الاستوديو ومتاعنا 70 281 700 26. نعاود لكم الرقم 70 281 700 26. فواكه من التراث على موجات إذاعة الكيف، واللغز متاعنا على شبابك بر وشاب بعد ما شاب ولا شباب. 70 281 700 26.

0: 30 دقيقة بعد السبعة. مرحبا بكم، رانا متواصلين معاكم حتى للعشرة بإذن الله. الرقم متاعنا راهو 70-281-726 70-281-726 على شباب كبر وشاب، بعد ما شاب ولا شباب، 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف. ناخذ المكالمة الهاتفية. لو عسلامة.
1: ألو عسلامة.
0: مرحبا بخويا.
1: بيك عايشك.
0: شكون معايا سيدي؟
1: محمد المليحي.
0: محمد الملايحي منين؟
1: كيف؟
0: من الكيف. مرحبا بحمد، تفضل باب. هاي
1: بيك. يظهر لي النبتة نتاع الحنة.
0: نتاع الحنة؟
1: اي نبتة الحنة.
0: قال عادي ما يبيض يسود، متأكد ولا مش متأكد؟ كتحول يظهر لي راو ستيلو ما كتبش يظهر لي، اعطيني هيك ولا هيك.
1: نبتة الحنة. نبتة الحنة.
0: الحنة واضح يا حمد. هاي عندك تحية.
1: لا بارك الله فيك. نحيي والدتي مدلة واختي نيلة وزوجتي والعائلة كل.
0: شكرا حما، يعطيك الصحة. يعطيك الصحة اخوي، متواصلين معاكم، مازلنا معاكم على موجات إذاعة الكيف 31 دقيقة بعد السبعة. الرقم متاعنا هو 70-281-726.
2: حبيبة حبيبة حبيبك يهزك في الدرك تسيبه، حبيبك وعز حبايب، حبيبك يهني حضرت ولا غايب، حبيبك المطراش من الخايب والخايبة في فكرته ما تجيبه. ويا صاحبي ليا ما تغرق يا غرق على صغر سني.

0: القضايا تو نرجعوا لها بلادي فما شكون طلبها خاصة جانا للإذاعة هنا نهار الاثنين وأكد عليها إن شاء الله هو نعديها له توا. ظهر لي من بو مفتاح الاسم نسيت وخاطر جواب ماهوش عندي توا. على كل نشوف المكالمة على شباب كبر وشاب بعد ما شاب ولا شباب المكالمة. لو عسلامة.
1: ألو عسلامة. مرحبا معكم أريج بن عطية.
0: شكون؟
1: معكم أريج بن عطية من الكيف.
0: أريج
1: بن عطية من الكيف.
0: بن عطية من الكيف. تفضل يا ميم.
1: الإجابة هي الهلال.
0: الهلال واضح. عندك تحية أريج.
1: تحية كبيرة لجميع إذاعة الكيف.
0: واضح لله. شكرا لك ريجي يعطيك الصحة. إلى اللقاء. متواصلين معكم بعد شوية إن شاء الله نواصلوا مع المكالمات الهاتفية اللي ناخذوا كامل المكالمة الغالب. الرقم متاعنا هو 70-281-726.
2: حبيبة حبيبة حبيبك يهزك في الدرك تسيبه حبيبك وعز حبايب حبيبك يهني حضرت ولا غايب حبيبك المطراش من الخايب والخايبة بفكرته ما تجيب.

0: 40 دقيقة بعد سبعة، مرحبا بكم على شباب كبر وشاب بعد ما شاب ولا شباب على رقمنا 71 281 و726 في 100 دينار مهدات من إذاعة الكاف. نشوف المكالمة الهاتفية، رقمنا الموحد هو 70 281 726. ألو، على السلامة.
1: ألو
0: ألو، مرحبا.
1: أهلا بحبيبي. أهلا
0: أهلا وسهلا ومرحبا.
1: سلواعر من حمام بيضة
0: مواجه لين بسلواعر، مرحبا بك سيدي.
1: ربي يبارك فيك سيدي. مبروك البلاية والوليدة اللي شاح لك في الباص.
0: عايشك سيدي، عايشك
1: والله. راني ما جيت حتى نمر على حل باش نهنيك كل العائلة وكل تحية.
0: عايشك سيدي، شكرا لك.
1: وان شاء الله وان شاء الله ربي يعطيها بالوقت الطيب ان شاء الله.
0: عايشك.
1: هاي سيدي، بالنسبة للغز هو الهلال ساعات.
0: الهلال
1: اي
0: باهي.
1: اتحول التحية لصاحبي جلول الغزواني في صلاح الحرباوي، عبد الحفيظ حكيم والأم جميلة وأم زينة محبوبة معروفي رفيقة ورعي وكل أحباء إذاعة الكاف بدون استثناء.
0: واضح يا سيدي، شكرا لك. الوعر يعطيك الصحة، متواصلين معاكم بإذن الله في رحلتنا. شمزل عنا الأخبار باهي، الغناية والأخبار معناها بعد 8 باش نرجع معاكم أصدقائنا المستمعين.

مهجور أشقر في الراس غرة. عامين مربوط في الحوش لناش رجلو البرة. كل عشب محشوش لا يشرب ماء عين مرة. يا يا يا يا يا يا يا القلب جانا نا نا نا نا نا قديش مغشوش. القلب قداش مغشوش معشوق بيا مذرة. يا يا يقولوا لها قولوا لها

0: أنتم مع راديو كيف اف ام. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: الثامنة مساء هنا على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: مساء الخير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. ضاعت مصالح المعهد الوطني للرصد الجوي لليقظة التامة بعد الترفيع في درجات الإنذار وإسلاد اللون البرتقالي لعشر ولايات بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة والذي وصل إلى 46 درجة مع ظهور الشتاء محليا. وتعلق التحذير من ارتفاع هام في درجات الحرارة بولاية جندوبة وبهجة وسليانة والقيروان وسيدي بوزيد وسوسة والمنستيرة والمهدية وتوزر وقبلية. دعا ديوان تربية المشية وتوفير المرعى مربي المشية إلى الالتزام بجملة من التدابير الوقائية للحد من تأثير الإجهاد الحراري على المجترات، وذلك في ظل الارتفاع المسجل في درجات الحرارة. وأفاد الديوان بأن من أبرز علامات الإجهاد الحراري لدى المجترات اللهث الشديد وتسارع التنفس وزيادة إفراز اللعاب والعطش المفرط وارتفاع درجات الحرارة الجسم لأكثر من 40 درجة مئوية، بالإضافة إلى الخمول والضعف وفقدان الشهية وانخفاض الإنتاج سواء إنتاج الحليب أو معدلات النمو والخصوبة. طلب مربو الأبقار بولاية جندوبة وزارة الفلاحة والسلطة ذات العلاقة بالتدخل لتوفير الأدوية البيطرية لحماية القطيع ووقايته من الأمراض خاصة في ظل الارتفاع اللافت لدرجات الحرارة. انتظم اليوم بجندوبة صالون التوجيه الجامعي للتعريف بالاختصاصات الجامعية المحلية والدولية التي تعلم مع مهلات الناجحين في البكالوريا ومرافقتهم في عملية الاختيار. أعلن مدير مهرجان التستور الدولي للملوف والموسيقى العربية التقليدية فخر الدين القرواشي اليوم أن هيئة المهرجان متمسكة بإلغاء الدورة 60 للمهرجان والتي كانت ستلتئم من 15 إلى 25 من جويلية الجاري وأنها لم تتخذ حتى الآن قرار الاستقالة. وأفاد القرواشي بأن إلغاء هذه الدورة جاء على خلفية ما اعتبره هيئة المهرجان تدخلات كبيرة في برنامج المهرجان وفي تسمية الدورة، إلى جانب التسويف من قبل المستشارين على حد تعبيره، إضافة إلى عدم قيام وزارة الثقافة برصد الدعم العمومي الخاص بالمهرجان في الوقت المناسب. ينفذ مهني قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص غدا إضرابا عاما يشمل التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي وسيارة الواج والنقل الريفي بكامل ولاية الجمهورية، وذلك انطلاقا من الساعة 5 صباحا إلى حدود الساعة 9 ليلا. وقال النائب الأول لرئيس الجامعة الوطنية للنقل معز السلامي أن تنفيذ الإضراب العام في قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص غدا قرار لا رجعة فيه إلى حين تنفيذ تعهدات وزارة النقل وعلى رأسها الزيادة في التعريفة. استشهد فلسطيني اليوم وأصيب آخرون جراء عمليات القصف والغارات الصهيونية المتواصلة أنحاء متفرقة من قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني وإصابة عدد آخر جراء قصف من مسيرة صهيونية على خيمة داخل مخيم القادسية للنازحين غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الخطير وتجدد المواجهات العسكرية في منطقة الخليج بما في ذلك الهجمات على السفن في مضيق هرمز والهجمات التي تشنها الولايات المتحدة على إيران فضلا عن الهجمات الإيرانية على أهداف في الدول المجاورة حسب ما أعلن المتحدث باسمه اليوم. نهاية الموجز، شكرا على حسن المتابعة، صلاة طيبة للجميع.

0: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، متواصلين معهم في رحلتنا الفواكه حتى العشرة في قيادة الرحلة والتاجر تو معنا، مش واصل معكم حتى مش نفجحها تو حتى نص الليل حتى نص الليل لك رحلتنا احنا تو في العشرة. هشام من صحابك كذلك معنا في مراقبة البث، ونقول له مبروك هشام، ألف مبروك نجاح وليده في الباك دي. قال يعني المشكلة ورتحنا منها، نتواصلوا معكم على شباب كبير وشاب بعد ما شاب ولا شباب، رقمنا 71 281 700 26. ألو عسلامة. ألو
1: عسلامة أخوي،
0: مرحبا
1: وبيك.

0: عايشك بخير، عايشك.
1: شكون معايا يا عزيزي؟
0: معك نبيل من دشت نبر خويا.
1: نبيل هي ولا قب يا نبيل خويا؟
0: نبيل خضراني خويا، دشت نبر نبيل
1: خضراني
0: خضراني.
1: هكا. اوكي
0: اي
1: هاي يا باباي.
0: قول الشمس.
1: الشمس واضح. هاي هو التحية متاعك.
0: تحيتي ذات الكيف، تحيتي ذات الكيف خويا.
1: عايشك يا سيدي نبيل، شكرا
0: عايش
1: لك خويا
0: عايشك
1: الغالي، الى اللقاء.
0: عايش بسلامة، عايش
1: بسلامة. متواصلين معكم كذلك على www.radiokf.tn. مرحبا بكل الأحبة. قلت الله غالبا ناخذ كان بالمكالمة، بالمكالمة بالنسبة للمكالمات الهاتفية للتواصل معنا في رحلتنا. نشوف مكالمة أخرى. على السلامة. ألو.
2: ألو، على السلامة سعاد.
1: مرحبا
2: وبيك أكثر.
1: الإصلاح.
2: أي نعم،
1: إصلاح الحربية. مرحبا يا سيدي.
2: يا عايشك يا سعاد، نحب نهنيك بنجاح ولدك.
1: عايشك عايشك. تو نفرحوا بهشام عاد خويا هشام اللي ارتحنا، مبروك لولده ان شاء الله.
2: ان شاء الله يا عايش.
1: عايشك
2: هشام وزميلك علي دوس بمناسبة الأساس نتاعو.
1: تفضل.
2: بالنسبة للنغز يا عاد الهلال.
1: الهلال باهي.
2: تحية.
1: اي تفضل.
2: حي سي الوعر المناعي رفيق الوردي. وانت عم طاهر الحين دراهم خلفاوي.
1: واضح. يعطيك الصحة يا سلاح، شكرا لك، إلى اللقاء أخوي.
2: هاي هاي.
3: نجوم الفن قدمنا ليكم مصدر نازي لسير عياشي الصبح راسي واصحابه.
1: قبل ما نمشوا نجوم الفن نشوف مكالمة أخرى. عسلامة.
4: شوف مكالمة أخرى. عسلامة.
1: نقص لي في الراديو، نقص لي في الراديو.
5: مرحبا.
1: أوه عاد مونجي وتعمل غلطك من هذه، مش ورقة حمر عندك يا مونجي. هي
5: ورقة صفرة بركة.
1: لا يا مونجي، هي من قمر. هي أخوي. هي
5: أهلا بك، مساء الخير.
1: تحية ليك، تفضل أخوي مونجي.
5: مساء الفل والياسمين والزعتر والكليل. تحية ليك وكل رسك دي ذاتي. كيف
1: عايشك يا سيدي؟ تفضل.
5: هاي نطلب الأغنية قبل ولا التحية؟
1: هات ما يسألش، هات هات المغنية.
5: نحب أغنية يميمة الغالية. ونهديها لخويا أيمن وخويا محمد علي، خويا زياد أبقى الله داخل الوطن، خويا رمزي، وكيف المستمعي إذاعة الكيف، وأمي زينة ما ننساهاش زاد خويا عادل.
1: إن شاء الله تكون في الاستماع. يعطيك الصحة يا مونجي، شكرا لك، إلى اللقاء.
5: إلى اللقاء. إلى اللقاء.
1: قبل ما نتعدوا برغم الغنية حلوة برشا، نشوف المكالمة قبل. ألو. عسلامة.
6: ألو. عسلامة سي عادل.
1: مرحبا.
6: سي محمد المنظر.
1: مهلا
6: وسهلا. يعطيك الصحة، ألف ألف تحية ليك على استديو داخل خارج مش تاخذ تليفونات. ربي يفضلك لينا، ربي يعليك علي من يعاديك.
1: باهي مراي عايشك، تفضل يا مراي.
6: لا لا عايش. بالنسبة للإجابة الهلال عندي اقتراح نغم وديديكاس. اسماعيل حطاب زيتيني هاني جيتك. فض علي النو. وتحية كبيرة كبيرة للولد سي هشام بن صحابة، وألف ألف مبروك للسي علي اليونسي.
1: واضح. شكرا محمد، يعطيك الصحة، تحياتي ليك. كذلك نحيي خويا فتحي البريدي لنجاح ولده، إن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن. ما زلنا متواصلين معكم على موجات إذاعة الكفة وكملت

0: 28 دقيقة بعد 8، مرحبا بكم الكل أصدقائنا المستمعين على شباب كبر وشاب بعد ما شاب ولا شباب. نشوف المكالمة الهاتفية الموالية. لو عسلامة.
1: عسلامة سي عادل،
0: مرحبا.
1: معك أبصار علي مدينة السيرك، وحييك ونقول لك ألف مبروك لنجاح ولدك وزملائك نحييهم. راهو النجاح باهي، خاصة في البكالوريا راهو باهي. حبيت نحييك. واللغز هو الهلال. ما إذا كان أنا صحيح يا سي عادل ما تحطنيش في البرعة. أنا حبيت أكثرية نزيد نحيي ابني الغالي رستم العلوي ولامس اجتاز المناظرة الفريفا بعد عامين في الجامعة، جاء بامتياز وإن شاء الله مشروع مهندس. وأحييك والأغاني الكل بها الولد رستم العلوي. تحيات،
0: ربي سهل للجميع إن شاء الله. شكرا عبد الستار. مكالمة أخرى. عسلامة.
2: عادل.
0: الو
2: الو، عسلامة سي عادل.
0: مرحبا.
2: عايشك. مديحة نعيمي من جريسة.
0: مديحة
2: نعيمي من جريسة.
0: من جريسة، تفضل. يعني
2: الهلال.
0: الهلال وش بيه الهلال؟
2: الهلال ما هو في صغره يعني.
0: باهي انت على واضح يا لالا. شكرا لك مديحة. عندك تحية
2: الماما وبابا وزوجي نسيم وولدي جو.
0: واضح ان شاء الله، ان شاء الله يكونوا كل في الاستماع. شكرا لك، يعطيك الصحة. إلى اللقاء مديحة.
3: شكرا لك، يعطيك الصحة.
0: بالله مكالمة أخرى. ما هذه نفس المشكلة، أسمعوني من التليفون عايشكم مش من الراديو. ألو عسلامة.
4: أهلا في عاد.
0: مرحبا.
4: ألو.
0: ألو، نسمع فيك. بابا شكون معايا؟
4: أحمد السعيدي من ولد السعيدي تقدم.
0: أحمد.
4: أحمد السعيدي.
0: السعيدي، مرحبا. تفضل يا بابا.
4: الله يحفظك. نعطيكم حايد السيروير خلي صلاحها.
0: لا توا عن هذه، وحايد ان نرجلوا بها امورنا. الجمعه جاي ما يسالش.
4: انا ما بسمعش برنامج من الاول.
0: على شباب كبر وشاب بعد ما شاب ولا شباب، شنو رايك فيه؟
4: بالنسبه للوعد هذاك هو الهلال.
0: اها.
4: وقدموا تحيه.
0: ايوه.
4: لاحبابنا واصحابنا.
0: واضح سيد احمد، شكرا لك. الى اللقاء.
4: عثمان الصدار وصاحب السيروير.
0: ايوه.
4: والسيد جلول. ونقدم تحية لأولاد أخويا في كندا وبنت أخويا في الإمارات. إن شاء الله ربي يجيبهم على خير. إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
4: إن شاء الله سيدي، نهارك زين. تحية طيبة.
0: إلى اللقاء يا سيدي، شكرا لك. متواصلين معاكم أصدقائنا المستمعين، 31 دقيقة بعد 8 على موجات إذاعة الكيف. هيا باهي سيدي. هيا لو عسلامة.
5: ألو عسلامة.
0: مرحبا.
5: مرحبا. منير نعيمي من جريس.
0: منيرة النعيمي من الجريسة، تفضل يا منير.
5: وغزة الهليل.
0: الهليل باهي لله، بالتحية.
5: نقدم تحية لعائلتي وبنت أختي بالنسبة نجيحها في الباكالوريا.
0: واضح منيرة، شكرا لك، تحياتي لك. إلى اللقاء.
5: إلى اللقاء.

납작네.

0: ريتو الجبال علي الريم شارد، ريتو بعيني الريم شارد، ريتو بعيني الريم شارد، ريتو بعيني وتجاتو الجبال علي الريم شارد. للي بن خالو يركب لي لزريق هرجالي سلم لي على كحلي تلاذاب نكلمها وترد علي الريم شارد، ريتو بعيني الريم شارد، ريتو بعيني الريم شارد، ريتو بعيني وتجاتو الجبال علي الريم شارد. ختم علي الجور بنعيها طمشت والدربي ويقول لك حنوت معبي ومعمر كله عطري الريم شارد، ريتو بعيني الريم شارد، ريتو بعيني الريم شارد، ريتو بعيني وتجاتو الجبال علي الريم شارد. للي بالخيال ويركب لي لزقك هرجال يسلم لي على كحلي تلاذاب نكلمها وترد علي الريم شارد، ريتو بعيني الريم شارد، ريتو بعيني الريم شارد، ريتو بعيني وتجاتو الجبال علي الريم شارد. ختم على الحوش ونعيها طمشيت في الشوش ومقروني معمر كرتوش ويقول لك ثور البارود الريم شارد، ريتو بعيني الريم شارد، ريتو بعيني الريم شارد، ريتو بعيني وتجاتو الجبال علي الريم شارد.
1: صوت الشمال الغربي في جعفور على الدبدبة 102.2.
2: نرمزي نسير عياشي صبح راسي واسحبه.

0: ناخذ المكالمة الموالية في رحلتنا. ألو، عسلامة. ألو،
1: أهلا بيك خويا عاد،
0: مرحبا بيك.
1: تحية ليك ليكيب الماك كله، ألف ألف مبروك ليكم.
0: عايشك، شكون معايا؟ ميمة.
1: ماك عايشة يعقوبي،
0: مرحبا بعايشة يا يعقوب، تفضلي ميمة.
1: عايشك شنو حوالك، سلم عليهم برب.
0: عايشك.
1: عايشك، تحية ليك ليكيب كله، ونسلم عليكم كله، ونقول لكم ألف مبروك ليكم ولعائلتكم الكل، إن شاء الله ديما متألقين وديما بألف فرحة.
0: ربي يحفظك يا عايشة. تفضل،
1: عايشك.
0: بالنسبة للإجابة عندك ولا؟
1: الهليل الهليل،
0: الهلال. هي والتحية.
1: تحية ليكم انتو كل عمال الإذاعة كيف، وتحية لعائلتي الكل، كل من يعرفني، يعطيكم ألف
0: صح،
1: صحة.
0: شكرا ليك، يعطيك الصحة عايشة. متواصلين معاكم، تحية خاصة جينا من خونا فيصل العوادي، يقول تحية خاصة لبنتي عهد العوادي بمناسبة نجاحها في البكالوريا، كذلك منير العباسي من تجرويني، تحية خاصة لينا عباسي بمناسبة نجاحها، إن شاء الله ربي يفرح الجميع. مكالمة أخرى، عسلامة.
2: أهلا وسهلا، مساء الخير سي عادل،
0: مرحبا يا سيدي
2: تحياتي لأخوك علي السرس،
0: علي لخب بالله يا على
2: ضايق
0: اخوك.
2: علي ضايق،
0: صحيت مو كان طلعت انت في المئة دينار تو تولي تقول واه وين اللقب نتاعي؟ اعطيني اخوي
2: معكم
0: مركم ريق، لو كان كاتب ليك توجيك.
2: هذا كو
0: هاي باش تشارك في
2: الحفيل، الحجية هي الهليل،
0: الهلال. الواضح.
2: ايه، وتحية لكافة المستمعين والمستمعات، اخوي عماد المناعي من دشرة، تحية لكم كلش،
0: عايش يا سيدي، شكرا
2: أتمنى
0: لك،
2: لكم سنة
0: يعطيك
2: خيرة
0: الصحة. إلى اللقاء أزد علي، متواصلين معاكم 39 دقيقة بعد 8 على موجات إذاعة الكاف، فواكه من التراث.

0: 47 دقيقة بعد 8، مرحبا بكم وكل أصدقائنا المستمعين، نتواصلوا معكم على 70-281-726. الجزء الثالث نخليه للإرساليات باش نبدو واضحين، ساعتين مكالمات وساعة إرساليات على شباب كبر وشاب بعد ما شاب ولا شباب. بلو عسلامة. ألو مرحبا. ألو عسلامة. الصوت ما هوش واضح عندي بالقداء. ألو
1: عسلامة.
0: مرحبا.
1: عمر نعيمي
0: تريك. عمر نعيمي من الجيس. مرحبا يا عمر، مرحبا بيك. تفضل يا باب.
1: الشباب الاهلال.
0: الاهلال الواضح والتحية.
1: تحية نقدم تحية لعائلتي الكل. نعرف عمر نعيمي.
0: نعم.
1: تحية لكافة المستمعين.
0: واضح، يعطيك الصحة، شكرا ليك. مكالمة أخرى على السلامة. ألو. ألو.
2: ألو. ألو عصام.
0: مرحبا يا سيدي.
2: لطف حسيني متبرخ أخوي.
0: نعم.
2: لطف حسيني متبرخ.
0: ثانية من تبرقة. مرحبا يا سيدي، تفضل.
2: لطف حسيني متبرقة.
0: هي سي قيت.
2: باهي يا أخوي العزيز، اللغز هو الهلال.
0: واضح يا سيدي الهلال. أي والتحية عندي.
2: التحية لكل من يعرفني وكل مستمعي إذاعة الكاف. اهداء كان تسمح في عادل.
0: ايه.
2: تليني جفسي. اي هناية.
0: واضح ان شاء الله، واضح. شكرا ليك سيدي، يعطيك الصحة. تحياتنا لتبرقة. مكالمة اخرى على السلامة.
3: الو على السلامة اخويا عادل.
0: مرحبا.
3: يعيشك لباس خويا.
0: الحمد لله. يعيشك. شكون معايا؟
3: يعقوبي زهرة.
0: زهرة يعقوبي، تفضل يا زهرة.
3: أخويا الهلال.
0: الهلال واضح والتحية.
3: لأخواتي رضا والحبيب وعايشة وكريمة والكل.
0: والكل واضح يا زهرة، شكرا لك. إلى اللقاء. مكالمة أخرى على السلامة.
4: ألو على السلامة سي عادل.
0: مرحبا.
4: يعيشك وبيك. معك مدام صابرين جوادي من الكاف.
0: صابرين جوادي من الكاف، تفضل يا صابرين.
4: عايش في عاد. الإجابة هي الهلال.
0: الهلال واضح، شكرا ليك وتحيتك صابرين.
4: تحيتي نقدم تحية لأمي وإخواتي وأخويا ودار رحماتي الكل، وإن شاء الله مبروك على كل من نجح الباك، وإن شاء الله ربي هاني كل من طلب ربي للعرس إن شاء الله.
0: اللهم أمين يا رب، إن شاء الله فرحة دائمة بإذن الله. شكرا ليك. إلى اللقاء.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: التاسعة ليلا هنا على موجات إذاعة الكاف. مساء الخير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. ضع ديوان تربية المشية وتوفير المرعى مربي المشية للالتزام بجملة من التدابير الوقائية للحد من تأثير الإهجاد الحراري على المجزرات، وذلك في ظل الارتفاع المسجل في درجات الحرارة هذه الأيام. وأفاد الديوان بأن من أبرز علامات الإجهاد الحراري لدى المجزرات اللهث الشديد وتسارع التنفس وزيادة إفراز اللعاب والعطش المفرط وارتفاع درجة حرارة الجسم إلى أكثر من 40 درجة مئوية، بالإضافة إلى الخمول والضعف وفقدان الشهية وانخفاض الإنتاج. انتظم اليوم بجندوبة صالون التوجيه الجامعي للتعريف بالاختصاصات الجامعية المحلية والدولية التي تلائم مع مؤهلات الناجحين في البكالوريا ومرافقتهم في عملية الاختيار. أعلن مدير مهرجان تسور الدولي للملوف والموسيقى العربية التقليدية فخر الدين القرويشي اليوم أن هيئة المهرجان متمسكة بإلغاء دورة الستين للمهرجان التي كانت ستلتئم من 15 إلى 25 من جويلية الجاري، وأنها لم تتخذ حتى الآن قرار الاستقالة. ينفذ مهني قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص غدا الاثنين إضرابا عاما يشمل التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي وسيارة اللواج والنقل الريفي بكامل ولاية الجمهورية، وذلك انطلاقا من الساعة 5 صباحا إلى حدود الساعة 9 ليلا. وقال النائب الأول لرئيس الجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية معز السلامي إن تنفيذ الإضراب غدا قرار لا رجعة فيه لحين تنفيذ تعهدات وزارة النقل وعلى رأسها زيادة في التعريفة. دعا المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم كافة منظوري الاتحاد العاملين في قطاع النقل غير المنتظم نقل ريفي ولواج وتاكسي جماعي وتاكسي فردي إلى عدم المشاركة في أي تحرك أو إضراب مبرمج ليوم غد. كما دعت جامعة النقل السلطة الأمنية إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في حماية منظوريها من كل أشكال الهرسلة والاعتداءات التي قد تستهدفهم بسبب انتمائهم النقبي، مؤكدة على توفير الدعم القانوني والنقبي لكل المتعرض لأي تجاوز على خلفية مواقف النقبية. أصيب 4 فلسطينيين اليوم في غارة الاحتلال الصهيوني على وسط قطاع غزة حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. وذكرت الوكالة أن جيش الاحتلال استهدف تجمعا للفلسطينيين في محيط محطة راضي غرب مخيم سيرات وسط القطاع ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص نقلوا إلى مستشفى العودة. ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان إلى 4322 شهيداً و 12219 مصاباً حسب ما أعلن عنه مركز عملية الطوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية اليوم. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكراً على حسن المتابعة. الموعد القادم يتجدد على رأس الساعة. إلى اللقاء.

تحياتي لكم وكل الزيخان المستمعين، متواصلين معاكم في الجزء الثالث والأخير من فواكه من التراث على www.radiokf.an. مرحبا بكل

ورد جوري. مساء الورد والفل والياسمين خويا عادل، تحية لكل منشطي ومستمعي إذاعة الكاف. بربي هشام سلام، شنو الغنية؟ نهديها لخويا الهادي الصخري. باهي محمد السعيدي، مساء الخير تحياتي للجميع. لوجينا غنجاتي، مساء الانوار، شكرا لك خويا عادل، تحياتي لكامل الفريق معاك في الامسيه الممتعه. مريم الكافي، مساء الورد. نبيل بالقاسمي، الله المستعان خويا عادل. محمد النصر جبالي من فرنسا يقول احلى امسيه معاكم، تحياتي للجميع. نجاة الشيخاوي، مساء الخير، مساء الورد. عامر البقلوتي، مساء الخير لكل المستمعين.

شكرا هذا حبينا كوكتيل صغير. تحية لكل الناجحين في البكالوريا دورة التدارك، إن شاء الله ربي يفرح الناس وكل متواصلين معاكم في رحلتنا فيما تبقى من وقت. إن شاء الله بعد شوية مش نعطيكم الإجابة بالنسبة للمسابقة متاعنا. باهي من نصر يقول لي سمعنا قصيدة مع أي مجموعة من أصدقائي في الاستماع. باهي نصر مش ولي نهار ثلاث بالنسبة للمنوعة نتاع فرسان الكلمة، نهار الثلاث بالليل بإذن الله نسمعك قصيدة من القصائد هذوما.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

والرقيقة بعد التسعة على موجات إذاعة الكيف على شباب كبير وشاب بعد ما شاب ولا شباب هلال. هذا هو الحل متاعنا الهلال. عملية القرعة فرزت ريج بن عطية. مبروك ريج بن عطية 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف. شكرا لكل الزملاء اللي رافقوني في تأثيث الرحلة منذ السابعة. في بداية الرحلة كان معنا فيصل محيندي والأسعد بن عياد، ثم الرحلة تتواصل معاكم حتى النص الليل. هاجر المناعي وهشام بن سحابة مع فتحي الرئيس. شكرا لكم. فواكه من التراث نتقابله بإذن الله نهار الثلاثاء في سهرتنا فرسان الكلمة مع تحيات عادل الخماسي.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا ومشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق، ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال، هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام والعشرة ليلا هنا على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. من عناوين النشرة، نداءات للتدخل العاجل لوضع حد لأزمة الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب بعدد من مناطق ولاية الشمال الغربية. ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى يدعو لاتخاذ إجراءات وقائية لحماية المجترات من الإجهاد الحراري. خدمات مرافقة ورشات خاصة بالتكوين المهني والتوجيه الجامعي خلال صالون التوجيه الجامعي بجنوب. دعت مصالح المعهد الوطني للرصد الجوي لليقظة التامة بعد الترفيع في درجات الإنذار وإسناد اللون البرتقالي لعشر ولايات بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة التي وصل إلى 46 درجة مع ظهور الشهيل محليا. وتعلق هذا التحذير من ارتفاع هام في درجات الحرارة بولايات جندوبة وباجة وسليانة والقيروان وسيدي بوزيد وسوسة والمنستير والمهدية وتوزر وقبلية. جدد المجلس المحلي للتنمية بتسور نداءه إلى السلطات المعنية للتدخل العاجل لوضع حد لأزمة انقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب التي تشهدها عدة مناطق الجهة، خاصة منطقة لحواش على خلفية الأعطاب المسجلة بصفة متكررة. عضو المجلس عمر العرفاوي:
3: على إثر العطب الذي جد منذ 4 أيام في منطقة لحواش، يتواصل القطع الكلي للماء الصالح للشرب على 130 عائلة. الرجاء من السلطة المعنية التدخل لإصلاح العطب وإرجاع الماء للمتساكنين. أهلينا في لحواش يعانون في هذا الصيف الحار.
4: انقطاع الماء الصالح للشرب بالعديد من العمادات، عمادة زلدو، عمادة عين يونس، عمادة أولاد سلامة، بعض الأحياء من عمادة 26 فيفرو وتستور المدينة. هذه الانقطاعات قاعدة تتكرر، والأسباب المرجحة وأنه بحكم عنا ضعف في التيار الكهربائي.
1: وبولاية الأكاف، وأمام تواصل الانقطاعات في التزود بمياه الشرب، أكدت نائب المجلس الوطني للجهات والأقاليم دلال اللموشي أن العمل جار لحل حالة هذا الإشكال بعدة مناطق بالولاية.
5: الانقطاعات المتكررة ريسك في جميع معتمديات ولاية الكاف، وباتصالنا برئيسة الإقليم تأكد اللي الوضعية إن شاء الله في قادم الأيام تكون تحت السيطرة، وإن شاء الله باش تشهد الوضعية تحسن كبير. قاعة تدخل في قلعة السنان، كذلك بين جريسة وتجروين باش يتم ربط بير في السلسلة باستاسيون تاع أجار المحاميد، إن شاء الله تتحسن وضعية جريسة وتجروين معا. كذلك بير النخلة، البروجي هذا الحقيقة يخدموا فيه عندهم برشة، تبقينا لافونسمون بطيء على خطر الحجر اللي أعرضهم. الدهماني والقصور قاعدين يعدلوا في نسبة الماء بين الدهماني والقصور، كذلك معناها ثم أحداث بئر. تبقينا الرئيسة تقول اللي لابيل دوفر أهبط مرتين ومزال التوى ما لقيناش المقاول. تبقينا نعرفوا اللي على غالب ولاية الكاف من الولايات اللي يصير فيها برشة فويتات، وكما تعرفوا ضعف الموارد البشرية اللي عنا. ندعو المواطنين لترشيد الاستهلاك حتىش للي تفوت ذروة السخانة اللي عنا.
1: يواصل المجلس المحلي للتنمية بالروحية تدخلاته لحلحلة بعض الإشكاليات، ومن أهمها نقص التزود بالماء الصالح للشرب، إضافة إلى إشكالية البنية التحتية. رئيس المجلس المحلي خالد حامد:
6: كل ما تنظيف روحية. هناك نقص في تزود الناس الشرب. نستنوا معناها الربط بالبئرين العميقين الموجودين بولاد الشيخ منطقة حماس الجنوبية. جاهزين مكهربين نستنوا في الربط. بالنسبة لما تنظيف الروحية والعمادات الخراب لها نستنوا في ربطهم ببئر العميقة الحميم. هما ديجا سوى بسدد الربط. بالنسبة للبنية التحتية أكبر معضلة في ما تنظيف الروحية وعماداتها الطريق جهوي 661. الطريق معناها منعدم. كيف بالنسبة للسميرات الجنوبية. الطريق اللي يربطها ما تنظيف الروحية كثيف منعدم. نرجو من السلطات الجهوية التدخل العاجل لفض هذه الإشكالية.
1: دعا ديوان تربية المشية وتوفير المرعى مربي المشية إلى التزام بجملة من التدابير الوقائية للحد من تأثير الإجهاد الحراري على المجدرات، وذلك في ظل الارتفاع المسجل في درجات الحرارة هذه الأيام. وأفاد ديوان بأن من أبرز علامات الإجهاد الحراري لدى المجدرات اللهث الشديد وتسارع التنفس وزيادة إفراز اللعاب والعطش المفرط وارتفاع درجة حرارة الجسم لأكثر من 40 درجة مئوية، بالإضافة إلى الخمول والضعف وفقدان الشهية وانخفاض الإنتاج سواء إنتاج الحليب أو معدلات النمو والخصوبة. وأوصى بتوفير مياه نظيفة وباردة بشكل مستمر مع تغييرها عدة مرات يوميا للوقاية من هذه المخاطر، فضلا عن تأمين الظل والتهوية المناسبة لاسيما خلال فترات الذروة الحرارية. كما شدد ديوان على أهمية تقديم العلاف المركزة خلال الفترات أقل حرارة مثل ساعات الصباح الباكرة والمساء، وتوفير الأملاح المعدنية لتعويض ما تفقده الحيوانات من عناصر نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، مع الحرص على مراقبة القطيع بانتظام لاكتشاف أي علامات مبكرة للإجهاد الحراري. وتضمنت التوصيات كذلك تحسين البنية التحتية للحظائر للحد من تأثير الحرارة وتجنب نقل الحيوانات وتعريضها لمجهود بدني خلال أوقات الذروة، وتوفير مراعي جيدة خاصة خلال ساعات الصباح الباكرة والمساء، مع التأكيد على ضرورة المتابعة البيطرية المنتظمة والتدخل السريع عند الحاجة. وأكد الديوان أنه في حال ظهور أعراض شديدة على الحيوانات ينبغي التواصل مع الطبيب البيطري في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن الالتزام بالإجراءات الوقائية يساهم في حماية الثروة الحيوانية ويحافظ على استدامة الإنتاج وصحة القطيع. طلب مربو الأبقار بولاية جندوبة وزارة الفلاحة والسلطة ذات العلاقة بالتدخل لتوفير الأدوية البيطرية لحماية القطيع ووقايته من الأمراض، خاصة في ظل ارتفاع اللافت لدرجات الحرارة. وتحدث عدد من المربين عن نقص وغياب الأدوية بالصيدليات، في حين أن الأمراض المسجلة داخل القطيع تتطلب تدخلا فوريا لإنهاء حالة الترقب والمخاوف التي ترافقهم وفق تعبيرهم. وأعرب رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة لطفي الجمازي عن مخاوف الفلاحين من استمرار هذا الوضع الذي يهدد القطيع، مشيرا إلى وجود حالات نفوق في الأغنام والماعز وبشكل أقل في الأبقار، وهي مؤشرات مخيفة وستستوجب التدخل العاجل لا سيما في ظل الارتفاع اللافت لدرجات الحرارة. وأوضح أن دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية قد شرعت في حملة ضد الحمى القلعية. من جهتها أكدت الإدارة العامة للمصالح البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية أنها قررت تعزيز تدابير المراقبة الميدانية ورفع درجة اليقظة الوبائية بكامل مناطق البلاد، وذلك في إطار خطة استباقية لحماية الثروة الحيوانية الوطنية ودعم استدامة قطاع الإنتاج الحيواني والأمن الغذائي. وشددت الإدارة العامة للمصالح البيطرية على الأهمية القصوى للتطبيق الصارم لإجراءات الأمن الحيوي في المنشآت الفلاحية وتكثيف عملية الإحاطة والإرشاد الميداني لفائدة المربين، بما يضمن سرعة التدخل والتقصي عند ظهور أي طارئ صحي ويقود إلى تأمين سلامة الإنتاج الحيواني في تونس. انتظم اليوم بجندوبة صالون التوجيه الجامعي الذي مثل مناسبة للتعريف بالاختصاصات الجامعية المحلية والدولية التي تتلائم مع مؤهلات الناجحين في البكالوريا ومرافقتهم في عملية الاختيار. واستعرض خبراء في التوجيه الجامعي أبرز الاختصاصات الجامعية في تونس والخارج لفائدة المتحصلين على البكالوريا بدورتيها الرئيسية وتدارك، وفرص التكوين المهني لمن لم يسعفهم النجاح واختاروا التكوين المهني لتنمية قدراتهم ومهاراتهم للاندماج في سوق الشغل. مديرة الشؤون الأكاديمية والشراكة العلمية بجامعة جندوبة حنان الربحي:
7: صالون التوجيه الجامعي بالشمال الغربي اللي هو من تنظيم أوريون. هي الحقيقة اليوم لازم شهد إقبال عدد كبير من التلامذة الطلبة والأولياء. فما برشا جامعات قاعدين يعرضوا معناها في الإضافر متاحهم كيف فما ركن خاص بمستشار التوجيه الجامعي، فما كيف دي فورماسيون قاعدين يصيروا دي وركشوب، فما معناها برنامج كامل خاص بلي فورماسيون موجودين في ركن خاص بهم، وكيف فما إقبال كبير، فما توافد برشا من الطلبة من التلامذة من الناس الكل. ديجا الأمور ماشية بالقدي.
1: كما تنظم جامعة جندوبة يوم الخميس 16 من جويلية الجارية دورة الرابعة لمعرض التوجيه الجامعي بالمركب الجامعي بجندوبة لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا بهدف تعريفهم بمسارات التكوين والاختصاصات المتوفرة بمختلف مؤسسات الجامعة ومساعدتهم على اختيار مسارهم الأكاديمي والمهني. أعلن مدير مهرجان تستور الدولي للملوف والموسيقى العربية التقليدية فخر الدين القرويشي اليوم أن هيئة المهرجان متمسكة بإلغاء الدورة 60 للمهرجان التي كانت ستلتئم من 15 إلى 25 من جويلية الجاري تحت شعار غني الوردة، وأنها لم تتخذ حتى الآن قرار الاستقالة. وأفاد القرويشي بأن إلغاء هذه الدورة جاء على خلفية ما اعتبرته هيئة المهرجان تدخلات كبيرة في برنامج المهرجان وفي تسمية الدورة، إلى جانب التسويف من قبل المستشارين على حد تعبيره، إضافة إلى عدم قيام وزارة الثقافة برصد الدعم العمومي الخاص بالمهرجان في الوقت المناسب. في الشأن الوطني، يعقد مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء القادم 14 من جويلية جلسة مشتركة تجمع بين لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحكم ومكافحة الفساد ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح. ووفق بلاغ صادر عن البرلمان، ستخصص هذه الجلسة للاستماع إلى ممثلين عن جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون الخاص بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجامعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. ويتنزل مقترح القانون في إطار مراجعة المنظومة القانونية للوظيفة العمومية لتتلائم مع المقتضيات الدستورية الجديدة والتوجهات الراهنة للدولة التونسية، وخاصة في جوانب التطوير الإداري الحكم وإرساء آلية الرقمنة. ينفذ مهني القطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص غدا الاثنين ضربا عاما يشمل التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي وسيارة اللواج والنقل الريفي بكامل ولايات الجمهورية، وذلك انطلاقا من الساعة 5 صباحا إلى حدود الساعة 9 ليلا. وقال النائب الأول لرئيس الجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية معز السلامي إن تنفيذ الإضراب العام في قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص غدا قرار لا رجعة فيه لحين تنفيذ تعهدات وزارة النقل ورأسها زيادة في التعريفة. وانتقد السلامي عدم إفاء سلطة الإشراف بتعهداتها ضمن محضر جلسة في جانفي من سنة 26 و2000، معتبرا أنها تواصل في انتهاج سياسة المماطلة مع مطالب المهنيين، وهو ما دفع إلى المضي في تنفيذ الإضراب وفق تعبيره. من جهة أخرى، دعا المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم كافة منظوري الاتحاد العاملين في قطاع النقل غير المنتظم نقل ريفي ولواج وتاكسي جماعي وتاكسي فردي إلى عدم المشاركة في أي تحرك أو إضراب مبرمج ليوم غد الاثنين. وأكدت الجامعة في بيان لها أن الدفاع عن حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع يكون عبر وحدة المنظمة النقابية واحترام قرارات هيكلها الشرعية والتمسك بالطرق النقابية المسؤولة. كما دعت جامعة النقل السلطة الأمنية إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في حماية منظورها من كل أشكال الهرسلة والاعتداءات التي قد تستهدفهم بسبب انتمائهم النقابية، مؤكدة على توفير الدعم القانوني والنقابي لكل من يتعرض لأي تجاوز على خلفية مواقفه النقابية. في أخبار العالم، أصيب 4 فلسطينيين اليوم في غارة للاحتلال الصهيوني على وسط قطاع غزة حسب ما فادت به وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. ويأتي القصف في ظل استمرار العملية العسكرية الصهيونية على مناطق متفرقة من قطاع غزة وسط تصاعد الغارات التي تستهدف مناطق عدة في القطاع. هذا واستقبل معبر رفح البري بمحافظة شمال سيناء المصرية اليوم 78 جريحا ومريضا ومرافقا فلسطينيا من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الخطير وتجدد المواجهات العسكرية في منطقة الخليج، بما في ذلك الهجمات على السفن في مضيق هرمز والهجمات التي تشنها الولايات المتحدة على إيران، فضلا عن الهجمات الإيرانية على أهداف في الدول المجاورة حسب ما أعلن المتحدث باسمه اليوم. وقال المتحدث في بيان إن الأمين العام يدعو إلى جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي خطوات تصعيدية إضافية واتخاذ إجراءات فورية لخفض التصعيد. بهذا مستمعينا الكرام نأتي لنهاية النشرة، وفي المالي تذكر بأبرز عناوينها: نداءات للتدخل العاجل لوضع حد لأزمة الانقطاعات المتكررة للماء الصريح للشرب بعدد من مناطق ولاية الشمال الغربية. ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى يدعو لاتخاذ إجراءات وقائية لحماية المجترات من الإجهاد الحراري. خدمات مرافقة ورشات خاصة بالتكوين المهني والتوجيه الجامعي خلال صالون التوجيه الجامعي بجندوبة. نقطة نهاية هذه النشرة، شكرا على حسن المتابعة، بقية سهرة طيبة للجميع.
8: عيني أمارات. عيني أمارات من اقتراح فتح الرئيس.

أهلا وسهلا بيكم، يمسيكم بالخير. كلمة ياسر تتعاود، نسمعوها برشا. يقول لك يدخل يده لجيبه ويجبد الفلوس، ما اللي دخل يده لجيبه يا أخوي أخي شو ولا يجيبه بانكا ولا سري بثري، فهمش يعني الحكاية شنو العلاقة بين خاصة توا بالله أخي مطبعة في جيبه دخل يده لجيبه يجبد الفلوس، إيه وما ثماش فلوس اش عملنا؟ باختصار عيني ومرات.

0: كي تنعرفوها في وقتها. بالإضافة إلى ذلك ثم كلمة تتعاود في حياتنا اليومية، يقول لك فلان بيتشعر. إيه يا سيدي، واحد من الناس من أوله بيتشعر وعتشعر، خلينا غادي. ولكن اللي همنا بيتشعر هي نحتة وصنعة الرجال، باختصار هي مصنع الرجال. علاش وكيفاش؟ لأنه بتشعر بكل ما فيها، لأنه نحكو على الشعر نحكو على نمط حياة معين في علاقة بالهطاية اللي الغلامة تحديدا اللي في العادة يسكنوا بتشعر يسكنوها، وتكون هي الملاذ الآمن، وفين غلامهم فين هما باعتبار عتيها كما تحية كبيرة أكيد صديقنا في جبل سمامة عدنان الهلالي، يقول لك إذا شبعت النعجة ما نفرح ونشيخ. اللي كهية بالنسبة لي شيخ تغادي ما يهمش، في كل الحالات مكلفة أكيد مكلفة، أهل وسهلا أجر معنا الليلة مرحبا. ذاك التعقوبين في الاستماع، هذا أحديثكم كبير، تلاقيت عاد برا فضة أحديثكم كبير، وهذا عيني ومرات عيني ومرات. باختصار الليلة ردت برشا غريب، ولكن غريبة الليلة داخل يدك تجيبك تجبر الفلوس، داخل يدك تجبر موجودة تنعرفوها في وقتها. هذه أكيد هي حلم كل واحد، يقول لك فلان يدخل يدو يجيبه، من اللي يدخل يدو يجيبه يجبد الفلوس. تبا ليش ولا فلان هذا يجيبه بانكا مرت ونعرفه ما يهمش. باختصار برش حكاية رائعة ترتقي لمستوى انتظاراتكم عيني ومرات، ولا حكاية هذه ما شفتهاش ولكن تعلمت منها الكثير. أحسن ما نبدو كلمة مختارة سيد حميدة سليانة، هذه خاص كل اسمع فينا رجل
1: استوديو عصام المحفوظي.

0: التومي يتبع في نعجاته، عدد النعجات متاعو دوب العمر تقريبا، عمره في 80، نعجاته ما شاء الله في 160، ربي يبارك ويزيد. التومي عامل كيف، لأنه بإذن الله الغصر تعدت، وقت الجيب نعجاته كانوا هزلين في حالة، العام زمة جاذب، الجنوب ما فيشو، ما عادش فيها أي الحل، كان يلزم نمشوا لبر أفريقيا، بلاد الشعير والقمح والنعمة، غادي تزهل أيام والنعجة تشبع. هز نعجاته وشد ثنية، ثنية واعرة صعيبة، باختصار رحلة. الحاج الباهي يتوانسوا 4-5 يهزوا معاهم دبشهم، أكيد دبشهم يهزوها على الدواب ويتبعوا النعجات. وين يتاع عليهم الليلي باتوا خنفس دنفس طير عشاك، ما ثماش مشكل، ما يحيروش الصغيرات ونسى يخلوهم، هذه رحلة الرجال لازمها واحد ينجم ويتحمل، أنو تنجم الحكاية توصل 4-5 أيام. الطريق حافظينه، ولو أنه فيه برشا مفاجآت. المشكل وأكثر حاجة تعبتهم أكل نعجة الهازلة التعبة اللي تتخلف في جرة السعي، يوعلوا فيها كل مرة ينسوا نعجة ويتعدوا في ثنية، ساعات يتيح بيهم ولد حليل يخلطها عليهم، هي ديكم راكم نسيتوا نعجة، وساعات النعجة بطبيعتها مرة نقولوا ولد حليل زادا النعجة يهزوها ويستثمروا فيها، ما يهمش الرزق الحليل يزيد، وهما بإذن الله ناوين الخير ويمشوا ببركة ربي، وهما ديما بإذن الله أمورهم لباس. الطريقة ذي والمسالك ذي تعودوا عليها من عهد جدود، الطريق حافظينه في كف ايديهم يعرفوه، وهذيك هي ما تحلى العيشة كان وقت اللي تشبع النعجة، وما يتفردوا كان وقت اللي يوصلوا يطلوا على فريقيا، يبدوها مجزريسة وهما ماشي باختصار المحطة الأولى، أكثر محطة عرفوا فيها ناس وقابلوا وعندهم أحباب وأصحاب، هي جزريسة ديم يجوها، حالة ساعات يتعدوا حتى التجروين، ساعات يفوتوا يمشوا حتى البر سلينا، يمشوا الباجة يمشوا، ولكن ما دام جزريسة فيها المرعى ولاباس، وعلاش متعدين؟ أنهم هكاك أقرب، وفي كل الحالات العشة ينصبوها وين ثم الخير، العشة ينصبوها وين ترتاح النعجة وتشبع وتشيخ، ما كانش العشة تبقى على ظهر البغلة وما ينصبوهاش ويبقوا ديما ماشيين. هذه العيشة هذه تعودوا بها، كل ما فيها من مصاعب تعودوا بها، العشة بالنسبة لهم قصر، والعيشة هذه هي أعز عيشة بكل ما فيها.
1: كنا في عبد الغوادي نحن والصرع هكا على سيدي بركات ونظهروا حتى نكلم دينا.
2: صحيح
1: شفت صحيح هي. اما هنا لا هاي اي لكن توا سامحني قبل تسوقوا على رجليك.
3: على رجلينا غنم وبل نقولوا بعير ونسوقوا طالعين نحكوا بالعشرين يوم وسعي
1: هاي.
3: ونهار نقيموا العشوه وخطرات نشرحوا العشوه
1: ايوه
3: نحطوا الصباح
1: يتي عليكم الليل تباتوا
3: هكا بعد الوقت نحط.
1: أما كانت صعيبة الرحلة ذي ما؟
3: لا صعيبة أنا كنا نحن
1: أي
3: وقتها ما يوالفت الناس ما قاعدش عندها صعيبة ولا سهلة
2: تخرجوا بالبرشة مع بعضكم؟
3: اي نخرجوا
2: بالعرش
3: سبعة ثمانية، كل سبعة ثمانية جميع أربعة خمسة بيوت ونقولوا نحن،
2: وتلموا الغنم مع بعضها؟
3: لا الغنم ها كل هذا وحده يشوف
2: كل وقت.
3: وما الرحيل جميع
4: يباتوا مع بعض،
3: نباتوا مع بعض نشوفوا نقولوا غادي ونحطوا نباتوا وزيد من غدوة نهز صباح.
2: اي وقتاش تقروا باش تمشوا؟
3: مقررين ونقول
2: لا سبعة في الخريف كذا كي تسمعوا
3: اي في الخريف محسوب في الخريف
2: اي
3: يبدا هاب بالخريف عقاب ما يتم الزرع طبعا ترى قعدوش هنا كذا
2: اي
3: يتم الزرع الحد
2: لا نقصد من غادي من غادي كتاب دو وقتاش تبرمجوا باش تجوا
3: من غادي
2: من غادي
3: مايو 15 يوم التاليه
2: اي
3: 20 يوم 15 يوم اسيدي نجو نلقوا الشاير مخذو علاش هنا
2: تلقوا الشاير باش يتحصد
3: اي تحصد مخذور نقولوا
2: مخذور أي. واضح
3: اي وفيه الموجه
2: اي
3: ونخلطوه هنا انت الحشيش ما نجوش نلقوا شويه عقاب لويس شويه شويه
2: هي هل عندكم تو سامحني كي تاخذ تعشبوا شعير ولا تحصدوا بالباي وفي نفس
3: الوقت نحصدوا هكاك
2: انا
3: يقول لك الحله العاشره يحصدوا يعني كي تحب ما لحقتش ولكن زرينا وقتها
2: اي
3: ما زلت صغير
2: الحله العاشره
3: اي
2: اول مره خرجت معاهم انت قديش عمرك قبل
3: تعمل يجي 11 سنه 12 هكاك هذاك هو ما حصدتش هنا
2: لقيت الوالده كيكه ديما
3: لقيت العزوز والوالد والوالده ساتكو ومشيت وعمامي ساتكو وبني عمي الكل
2: بل كنتوا ما تقروش وين يرحل الناس ترحلوا
3: ما نقروش لا نقرو ولا ندري
4: الستينات
3: السبعينات اي وقتها وأسيدي وقتها ما زالت فرنسا هنا
2: أيوة
3: لا علاش
2: اي
3: بطلنا كان تسمو بها وقت كحافظ لما نين حط تونس أول من وقتها بطلنا من عام 56 هكوا بطلنا أطلوع
2: بطلتوا أطلوع
3: اي لقينا سما واحد مات هنا
2: اي
3: مات هنا
2: من جماعتكم
3: اي من جماعتكم مش مات باذن الله هذاك هو الموت على كل رجل
2: اي
3: لكن وقت يقولوا نحن يقولوا بكري حفظ لمن
2: اي
3: ها
2: عباره الحاكم تاع اي حافظ لمن
3: تبش سلاحه
2: اي
3: ربحوا فيه قالوا له ما انا قلنا لك ما رحلوا مثلا
2: اي
3: قال ما ولدي انا ما قديناش سموه الحديث نطر علي زعما تعرف كله المكحل هو ابن عمو صاحب هذاك من بعيد صور عليه قلت من عمه ما طلعناش
2: من عمتها سيد
3: سي
2: هذه صارت في فين في جهه سراورتين
3: اي غادي نقولوا نحن الله ورسوله اعلم لا وقتها عمري
2: عين الكسيبه كذا
3: ندير عقده الزليقه يقول ولا وي
2: الزليقه
3: اي نحن ما نعرف ايش الزليقه
4: تعرف خير مني وش
3: نعرف يا شباب نسمع به والله ما خدت وقتها عمري صغيرنا ما نمشيش ما نمشيش ولكن اي شرقي مدين غادي للشرق
4: اي الزليقه هذيك
3: اي الزليقه ولا
2: وباي سامحني تحطوا في بلاصه اللي يسكنوا في البلاصه هذيك تولوا تمشوا وتجوا على بعضكم وعلاقات وكذا
3: ولا حتى هما انتم بكري سماح
2: اي
4: تسمح
3: لا سماح لا قد ما سماح وهذولا هذوك خير
2: اي صح
4: هذه خير
3: ها ونحن خير
4: الناس ونحن قبل الخير من دوت
2: العاقل
4: خير من قبل
3: وين ماشي يا سيدي قدام سماح تو هالعشايب هذه ما نعرفوهاش جي قالك فالي في العطيله لكان عمل لكان ما عملش الملح يهجك يقول لك سوق من هناك ود عنده غنم ولا حاجه ولا واحد نقولوا ما حبش ما كانش يخليك
2: تصير علاقه نسب ثم الجيم غادي ناس
3: لا
2: سب
3: ها ما وقتها ما ثمش
2: وقتها ما ثمش
3: ها وقتها ما ثمش
2: كل واحد ياخذ
3: لا لا, لا من هنا لا من غادي
2: زين اما تضيفوا عند بعضكم
3: لا نضيفوا هو الاصحاب يجيني ونجي
2: ايوه
3: هكا لا والله كان سماح كان اسمه
2: يشروا من عندكم غنم تبيعوا لهم
3: يشروا
2: منهم كذا
3: يشروا غنم
2: اي
3: ويبيعوا لنا ونبيعوا لهم ويبيعوا لنا القمح
2: ايوه
3: هاي نهزوه فوق الجبل ونادوا به من
2: وانتم تجيبوا لهم التمر من غادي
3: اي نجيبوا هنا
2: ايوه جيبوا تمر وتهزوا القمح
3: اي ما وقتها
2: أي.
3: لا في الصيف مازال التمر ما طاح
2: اي قول وقتها اي
3: نبيعوا
2: اي
3: يبيعوا لنا القمح منها
2: اي
3: ما ناس تجار
2: اي
3: يهزوا فوق البل وينادوا شاتك ويقبل يبيعوا النعمه ويجوا زيد يشري زيد نشر هكا هو نحن متعدي إيه ما بقتش هكا الدنيا ذيك
2: السكنه في الخيمه كانت صعيبه خاطر الخيمه قبل الضوء ما
3: كانش
2: بالله
3: بالله سهله إيه ما ولفنا عاد بالتعب هي هي ولفنا
2: تو انت سامحني قديش عمر تو
3: تو
2: اي
3: تو من وضع 45
2: ما شاء الله
4: 79
2: 79 سنه
3: اي 79
2: 79 سنة نقولوا نحن عديت نصها هكا
3: لا ما عد
2: لا لا نقولوا أقل ثلث متاعها في الهطايا والمشي والشيء
3: علاش ناس صغير
2: اي
3: عمري وقتها قرب 12 سنة 11 سنة وبطلنا
2: اي اي حبستوا قول لي 70 80 العام
3: اي حبسنا
4: اي 80 لا قبل قال لك حبسنا في 56
3: 56 هكاك
2: حبست مده صغيره مش مده كبيره
3: طلعنا كان سنين هنا هنا مثل كيما تو
2: أي أي
3: البر جفاف طلعنا سنة ما كيما تو
4: عشيب
3: عام 71
4: طولت عشيب كيما
2: تو عشيب
3: هلا انا والله عشبنا منا في الفندق احنا وجماعه اخرين ومن بعد تفرقنا ثم جماعه نعرفوهم هنا في عقد الاخرى هذه هم جمع القبلة خلاص
4: سيد عمر
3: هاي سيد عمر الصغير
2: هاي
3: سينا ثم حطين
2: هاي
3: ثم جمعنا عرفوهم من بكرين نطلوا ومشال مطل خويا كبير حطينا ثم هكا نروح عامين سيدك كل مرة يجي جفاف نمشي يقول كنت أسمع بيه ما لحقتش عليه هني أنا ما لحقتش عليه يقولوا له السرجال
2: هاي
3: ولد وقتها وهاب وثم حبيب واحد اسمه حبيب طلع انا ما عقد حشيت الواد
2: اي اما الناس قبل كانت تربيتها ما تكلفش كنت تكسبوا بال
3: نعم
2: اي تو تتكلف برشا
3: اي تو تتكلف وتو خير من بكري
4: تو فيها مصور
2: تو
4: تعيش
2: ومصوارها اكثر سامحني مصروفها اكثر
4: مصروفها اكثر اما تعيش مولد مشروع تو معناه اللي يكسب السعي ولا
3: تو القوي
4: ينجم يعيش
3: تو نقولوا القوي مورد رزق وعنده غنم
2: اي
3: وتصوى عليه بالعلف حتى غادي
2: اي
3: وهنا جاتك يعود البر باهي تجي هنا تعشب وتروى غادي سنه تقوم بها غادي لاباس تو السعي لاباس اما مولا تحب الفلوس
4: رسمي
2: رسمي
3: تو انت العلوسه تبيع ونقولوا 600
2: اي
3: تبيع ب 1200 هي ما صورتي لحقت حق العلف وتصور انت به كل
4: هذا قبل شيء
3: ما صورش قبل
2: تو سامحني انت الوالد قال لي ما قراش وكذا ويخش انت قريت ولا ما قريتش ولا في جرت شيء زي ما
4: قريت
2: اي سامحني كي يرحلوا كيش تعمل كي يرحلوا هما وانت
3: وقتها ولينا ساكنين
4: هذا عدنا ساكن في
2: المدينه عدتوا ساكني
4: ما يرحلش
2: ايوا تو ولادك كيفاه
4: ولادي يقروا غادي
2: يقروا غادي ما تجيبهمش معاك
4: لا ما نجيبهمش معايا
2: العيالات ما تجيبهاش
4: ما نجيبهاش
2: جو رجال كذا
4: ولا معنا اخت كبيره هاني تقضي معنا طيب وقاعده ونحن قايمين
3: بس بس اللي قاعد غادي قاعد واللي جاي
4: واللي يقرا غادي يقرا الذر ما تبطلش القرايه
2: ما تبطلش
4: علاش نبطل بطلنا الذر القرايه واش عملنا
3: اي عندنا عائله غادي تو
2: اي الحمد لله
4: الحمد
2: تو شنو ثم ثم ثم اغنيه يتغنى غادي وما يتغنىش هنا ثم حكايه تصير غادي وما تصيرش هنا
3: لا لا تصير كل شيء
4: كل شيء
3: كل شيء يصير
2: تو شنو الحوايج المعروفين بها غادي وهنا مش معروفين بها كي جيت هنا علمتوهم ولا العكس مثلا في الماكله في كذا شنو مثلا الماكله الطيبه غادي عندكم خبز يطيب على الرمل عندكم حوايج
3: اي عندنا
2: المله غادي عندكم المله
3: عندنا المله والطاجين
2: وهنا ما ثماش مله
3: ما عندناش
2: تعلمتوا حاجه اخرى
3: لكن
1: اي
3: اما هي رقه بكري انا تو ما قعدتش تو ما تو نعرفوا كان هانو على الطاجين ولا حتى على الجاز
4: ولا الباقيت
2: وتعرف تمرمط انت ولا ما دام تعرف تمرمط تعرف طيب
3: الباقيت
2: بالله ما يعرفش طيب
4: ما يعرفش
2: انت سيد العزوزه ما زلت حيه
3: اي حيه
2: ربي يطول في عمرك الحمد لله والشكر لله
3: يعني واحدة ماخذة هنا
2: عندكم شكون جاي معاك بنتكم اخذت لهنا
3: لا ما
2: اي ما
3: اي اي بنت بنت بلادنا وبنت ونعرفوه حتى بويا ودادا نعرف
2: اي نسبته هنا
3: اي ثم واحدة ماخذة هنا في زريس
2: ايوا اي يعني ثم عرق تنسب
3: ما تعرفهاش
2: زريسة ما نعرفهاش
3: اي اي في البلاد لاقيله في البلاد
4: سميش
2: لا لا ما نسموش ما نسموش وقت الزز ثم أغنية وثم ذبيحة وثم
3: هي ثم ذبيحة
2: تززوا بالجلم
3: هاي بالجلم
2: تو أكثر مرة كسبتوا فيها غلم قديش تقريبا حسب تقريبا
3: من 200 من 150 حتى ل 100 خطرات
4: ترجع
3: خطرات
2: والبل
3: البل هي قرضناها لها وين
2: تو كي تقارن بين الناجة وبين بين البل بين الغلم والبل أنا هي الأصعب بين الغلم وبين البل
3: والله مولا البل يقول تعب ومولا الغنم يقول تعب أخي هو باصخ شاد الصحراء ما عادش
2: تو الناجة تو ما شاء الله 200 ناجة تعرفهم الكل توصل تعرفهم الكل
3: الناجة دي ما تبعدش مولا سارح بها طو
2: اي
3: ومسكر عليها القريش
2: اي
3: ويعطي فيها في العلف توا سهلت الناجة
2: سهلت
3: صحيح توا سهلت
2: صحيح
3: وهات وشري القرد توا نحن انتم من هنا تجيبوا لنا غادي في القرد هشري القرد واعطيه القرد وفي القريش وتعطيه الخلي والشاي
2: توا سهلت
3: توا سهلت
2: السرقة لاباس في عمر عمرك الكل ما عدواش عليك حتى مرة الحقيقة راهي ما شاء الله في 8 سنين ربي باقي عليكم السد
3: امين ان شاء الله
2: ايه ما
4: يسرق ما يسرقش نتاع لاباس
2: لا عارفين ما روح
4: ما يسرقش كان اللي يسرق يسلط عليه ربي شكون اللي يسرق
2: ما ثماش من رفقته بسراق
4: لا لا لا
2: الحمد لله الحمد لله الحمد لله تو الناس كي تبدا بها حاجه وتشوفها من بعيد تعرفها ولا
3: ما تعرفها؟ يعرفها مريضه ولا
2: مولود قال كنت تداوي وحدكم المرض
3: هذا اي نداول تو واحد ولا تخرج طبيب تو ولد طبه
2: اي
3: وما ولكن ثم ادواء زادك تداويه وحدك تشري تمشي للصيدليه تقول له اعطيني الدواء كان رتح ولا ما رتح هذاك اللي باه
2: هكا هو اصير ربي يبقى عليكم ست
3: ان شاء الله امين
2: ان شاء الله ما يصير كل خير ان شاء الله
0: التومي وقيت باش يخرج ناجيته ويزي من الحديث عندك الحق خاصة القيلة تعدت ويزم يعشو الحمد لله حسيت التشعير ما شاء الله الشعير موجود السبولة موجودة والناجة تعشي وتشيخ الأمور أما حاجة برك سي التومي عنده الحق بطبيعتي حتى كان عقبه على خيبش يقول لي تخيم خاصة أخطر حاجة هو الذيب عامل فيهم عيني وماريت وما شفتش أذكى ما بش نقول كلمة أخرى من الذيب خاصة اللي يعرف وين يتخبى يعرف وقتش يخرج يعرف وقتش ينقض على الفريسة خلق ليفترس هذيك هي خدمته باختصار ويعرف خدمته مليح هذاك علاش العيشة ذي كل ما فيها من القيتون اللي بيتوا فيه ويسكنوا فيه للزريبة خاصة التوصيف مع السخانة هذه نعرفوا كالعلوش الصغير يوصلوا حتى يدخلوه للخيمة ويزم بلاصة فيها ظل خاطر الشمس نجم تقضي عليه والأكثر من هذا وقتاش تحلى العيشة وقت اللي تكون ثم الشجرات مظللين وين ينجموا يقيلوا تحتهم الشويهات هكاك تكون الحكاية خارقة لهذا وأكثر حاجة يفكروا فيها بخلاف أكيد اللي طب اللي باش يسرحوا فيها تكون فيها المرعى به هو مصدر الماء منين باش يوردوا نعيش خاصة في الصيف معروفة ثم واد بحيره حاجه في كل الحالات عيني ومريت عيني ومريت وما شفتش بساطه الحياه هذه صعيبه ايه ولكن في كل الحالات من الصغرى اللي تخلي الواحد يعمل على روحه يكون مسؤول وقادر اللي باش يهتم بروحه ويهتم بقطيع ينجم يوصل 200 نعجة. عيني ومريت عيشة هي مدرسة الرجال بأتم معنى الكلمة. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبين في الاستماع مواصلين معاكم. نذكركم الدنيا راي مشي فلوس، الدنيا راي دروس، والدروس هذية أكيد من الناس هذوما النجم نستفيدوا. رجاء.

عيني ومرات برشا حويج ريتهم ولكن ما تعودوش، برشا حويج شوف فيهم كل يوم كيما برشا ناس، برشا حويج حكولي عليهم ولكن عيني ومراتش. في كل الحالات العين دي ما تشوف غرايب وعجايب، والعين راي في العادة تتعب من الروتين اليومي، من المشاهد المألوفة اللي تشوفها كل يوم. العين تسترس، اي العين ساعات راي تقلق، وربي بقى الستر على الجميع لأنه استرسها صعب شوية. ولكن في كل الحالات هذايا حبينا في الرحلة ذي نلتقطوا أكل حكايات المتعود جديمة اللي فيها الكثير من الطرفة، وفيها الكثير ساعات تخليك تسأل روحك من أنا، شكوني، شكون هم الأخرين، تخليك تعود حساباتك. أكل حكايات اللي نشوفوها وما تعودش كل يوم، الرحلة ذي نحاول نلتقطوا في هذه الحكاية. بزيت برش حكايات مزينة رائعة تنتظركم في النصف الثاني من هذه الرحلة، ولكن هذه خاص الكل يسمعوا فينا مدام هي رحلة، والأكثر من هذا نكتشفوا فيها رواحنا ونكتشفوا فيها الأخرين. حسين ثابت فنان تونسي عنده غنية رائعة من أنا، هذا خاص الكل يسمعوا فينا. بعد شوية عندنا الموجز ثم نعود لرجعين. أهلا وسهلا.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمل الخليفي. ليل صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام ولا 11 ليلا هنا على موجة إذاعة كيف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
1: طابت سهرتكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الأخير. تتوصل مجهودات أعوان الحماية المدنية والغابات للسيطرة على الحريق الذي نشب اليوم بجبل ربيبة معتمدي قلعة أسنان، والذي أتى على مساحة شاسعة من الغطاء النباتية إضافة إلى احتراق عدد من أشجار الزيتون. ويسعى المتدخلون للحد من انتشار الحريق وتوسع رقعته في ظل ارتفاع درجات الحرارة وصعوبة تضاريس المنطقة، حسب ما أكده عضو المجلس المحلي بقلعة أسنان حسون الغرائري. دعا ديوان تربية المشي وتوفير المرعى مربي المشي للالتزام بجملة من التدابير الوقائية للحد من تأثير الإجهاد الحراري على المجترات، وذلك في ظل الارتفاع المسجل في درجات الحرارة هذه الأيام. وأوصى ديوان بتوفير مياه نظيفة وباردة بشكل مستمر مع تغييرها عدة مرات يوميا للوقاية من هذه المخاطر، فضلا عن تأمين الظل والتهوية المناسبة لاسيما خلال فترات الذروة الحرارية. انتظم اليوم بجندوبة صالون التوجيه الجامعي للتعريف بالاختصاصات الجامعية المحلية والدولية التي تتلائم مع مؤهلات الناجحين في البكالوريا ومرافقتهم في عملية الاختيار. أعلن مدير مهرجان تستور الدولي للملوف والموسيقى العربية التقليدية فخر الدين القروشي اليوم أن هيئة المهرجان متمسكة بإلغاء الدورة 60 للمهرجان التي كانت ستلتئم من 15 إلى 25 من جويلية الجاري، وأنها لم تتخذ حتى الآن قرار الاستقالة. أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور بأن عدد قتلى حوادث المرور سجل منذ بداية السنة ولغاية 11 من جويلية ارتفاعا بنسبة 10.28% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وكشفت الأحصائيات التي نشرها المرصد على موقعه الرسمي تسجيل انخفاض في عدد حوادث المرور بنسبة 19.08% إلى حدود 11 من جويلية. ينفذ مهني قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص غدا إضرابا عاما بيشمل التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي وسيارة اللواج والنقل الريفي بكامل ولاية الجمهورية، وذلك انطلاقا من الساعة 5 صباحا إلى حدود الساعة 9 ليلا. وقال النائب الأول لرئيس الجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية معز السلامي إن تنفيذ الإضراب غدا قرار لا رجعة فيه لحين تنفيذ تعهدات وزارة النقل وعلى رأسها زيادة في التعريفة. من جهته دعا المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم كافة منظوري الاتحاد العاملين في قطاع النقل غير المنتظم نقل ريفي ولواج وتاكسي جماعي وتاكسي فردي إلى عدم المشاركة في أي تحرك أو إضراب مبرمج اليوم غدا. وأكدت الجامعة في بيان لها أن الدفاع عن حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع يكون عبر وحدة المنظمة النقابية واحترام قرارات هيكلها الشرعية والتمسك بالطرق النقابية المسؤولة. استقبل معبر رفح البري بمحافظة شمال سيناء المصرية اليوم 78 جريحا ومريضا ومرافقا فلسطينيا من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية. وفد مسؤول بالمعبر وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أنه تم استقبال 37 جريحا ومريضا و41 مرافقا لهم، وجرى نقلهم للمستشفيات المصرية لتلقي العلاج. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على حسن المتابعة، سهرة طيبة للجميع.

0: عيني ومرت أما مرتش حاجة، اللي هي إنسان كل ما يدخل إيده تجيبه يجبد الفلوس، فلوس توفى، الفلوس في كل حالة فلوس فلوس فلوس نعرفه. الدنيا غلطت، والأكثر من هذا اللي في كل الحالات الطلبات أكثر من الفلوس برشا، وهذا اللي يصير اللي يعمل المشكل خاصة. لكن حكايتنا الليلة اللي عمري وماريتها تاع إنسان كل ما يدخل يده يجبد الفلوس، حكوها لي ثقات وأكدوا للحكاية صحيحة. مصطلح بسيط يلخص كل شيء، يقولك فلان ذا هو مراهبن. مراهبن حكاية كيفاش وعليش مراهبن؟ يقولك بي عنده رهبان، وبالتالي الفلوس تجي لجيبه وبطبيعته يلقى مالية. والحكاية هذه اللي في العادة نسمعها برشا، ولكن بالنسبة لي ما ريتهش. إن شاء الله نشوفها في جيبي، إن شاء الله نشوفها في جيوبكم. كل ما دخل يديكم الجيوبكم تجبدوا الفلوس، أما أكيد فلوس الهدايا والرضا وفلوس الخير إن شاء الله، فلوس الحلال هذا اللي يهمنا. لكن هذه الحكاية اللي حكاها لي عم محمد، نسمع الحكاية كيفاش ثم لنا أو درجين.
1: قال لك يمشي للسوق ريحة الفرنك في جيبه ما ثميش، يعرض غاز كنا يقولوا هاجة مراهبن مولد دقي
2: مراهبن
1: ايه
2: يعني صاحب الرهبي.
1: صاحب الرهبي أبوي بابا قد عمره
0: يدخل يده لجيبه،
1: يدخل يده لجيبه ويجيب له فلوس تحبس 100 مليون يدخل يده لجيبه ويجيب له فلوس،
2: ولو هو ما عنده شيء.
1: هو ما عنده شيء، تشوفوا كيف كتكتم لها الشيء.
2: هذا يحكوا لك عليه
1: ها وخ ابوي له يعرف يعرف يعرف وش هذا المعرفه كيف يعرف كيف تتصور
2: تعامل معاه في فلوس
1: طيب يا لا ما خلطوش الفلوس ولا حال.
2: اما وصلت حكايه صحيحه
1: يا ما هي صحيحه
0: الحكايه ذي. واحد من الناس سمعتها من اكثر من مصدر، ثم شكون اللي نعرفها زاد امراه من الثقات، مش علينا في اسم والتفاصيل ما تهمش، ولكن تاكد لي وحلفت كونه في وقت من الوقات وهي معرسه ظروف صعيبه وصعيبه برشا، كل ما تجي ماشيه للسوق وهي ما ثمش علاش باش تمشي للسوق، خاطر ساعات فلوس ما عندهاش، عندها خزانه قديمه تهز الدبشات تلقى 10 دينارات. الحكايه باختصار تعاودت اكثر من مره، والاكثر من هذا تصير كل ما تبدا ظروفها صعيبه. ما نعرفش اش عامله في دنيتها وكذا، هذه تفاصيل، ولكن اللي تاكد لي اللي وقتاش ما احنا مشكلتنا ما نسكتوش، واحنا مشكلتنا السر هذا اذا يخرج مش ضيعنا العشر ليال، ضيعنا كل شيء. المشكله اللي انهارت اللي الحكايه تجاوزتها هي وحكتها لغيرها، لا عاد 10,000 والحكايه مشت على روحها. برشا يقول لك نسمعها برشا زي يقول لك مشد رهبان وخنق وطلع له ماليه والحكايه هذه زيد عيني ومرتش. ان شاء الله نشوفه لما حاله، ولو اني نطلب المعقول ونطلب حاجه وقايه، ولكن في كل الحالات عيني ومرات الظاهرة هذه نسمعها برشا تعاود برشا، اما تبقى

عيني ومرات، عيني ومرات ومريتش. درس الليلة في الوفاة هو درس بأتم معنى الكلمة، خاصة الوفاة كيكون لي حاجة البعض ما يعطيهاش حتى أهمية، اعتبرها قامت بواجبها مشت على روحها. اللي هو حيوان أليف يعدي عمر الكل وهو سوي على الصدار ولا على الصغار. في كل الحالات نحكو على الكلاب الوفية تحديدا. موريس وعيلته كان عندهم الإصابة اللي صارت للكلب بتاعهم عبارة حادث كبير وكبير برشا، خاصة اللي الكلب هذا عمره 14 سنة ولا غير قادر على، ما عادش ينجم يطلع في الدروش. صارت له تدهور في حالته الصحية، تعرض لجلطتين دماغيتين، شيء اللي خلى انتقاله لغرفة الطابق العلوي حاجة فيها خطر عليه. هذاك علاش من هنا بدت حكاية الوفاة. عدى 14 سنة وهو في خدمتنا، اليوم جاء الدور باش احنا نرجعوا الجميل، باش ما يحسش الكلب هذا بالوحدة واللي خلوه وحده في الطابق السفلي. قررت العائلة بالتناوب، كل مرة واحد يرقد قريب ليه على الأريكة. لأكثر من هذا، اللي القصة اللي أثارت أعجاب وتعاطف الناس، خاصة البو والد الأسرة، يحرص كل ليلة باش يرقد بجنب كلبه العجوز وفاء لرفيقه اللي رافقه أكيد سنوات طويلة، وباش يضمن اللي ما يعديش المدة اللي تبقت من عمره وحده. باختصار، قصة تبين قيمة الوفاء. المشكل في زمان بون صعيب شوية، صحيح ومانيش نهول، والخير في أمتي إلى يوم يبعثون، مازال والحمد لله. ولكن في كل الحالات هذا درس اللي احنا أقرب الناس ليك نجم نكون أحيانا والديك، اللي يفنوا أعمارهم باش يوفروا لك الحوايج اللي هما تحرموا منها ماذا بيهم، والوحيدين خاصة بوك وامك اللي انت تكون خير منهم من الوحيدين اكيد. ولكن في عوض واجب مش ترجع ولو القليل من الشيء اللي عملوه معك. شوفوا احيانا للأسف حكايات فيها الغرايب ولا شيء. والاكثر من هذا، اللي الوفاة كصفة مع الحيوان مع الإنسان هي القيمة هذه، والصفة ذي هي أكيد من الصفات اللي تميز بين الإنسان وبين غيره من المخلوقات. ولو أنه ثم بعض الحيوانات كما سبق وأشرنا تتميز بالوفاة، في كل الحالات القصة ذي تبين لنا اللي الوفاة ما عندوش حدود، خاصة اللي جزء كبير موجود، وللأمانة تصرفات هذه موجودة بشكل كبير، خاصة كل ما نشوفوا الكلاب السايبة اللي البعض يتخلص بالكلب بتاعه وقت اللي يبدأ ما عادش في حاجة ليه يسيبه في بلاصة بعيدة، وبالتالي بعد رحلة طويلة عديها ويخدم تخلصه منه. باختصار، عيني ومرت ومريتش، هذه القصة اللي فيها الكثير من الوفاء. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبين في الاستماع، رجعين.

أهلا وسهلا بكم، إذا كنت بنا في الاستماع موصلين معكم عيني ومرتش. عيني ومرتش نختموها بحكاية صارت عام 1972. الحكاية بدت بفكرة تحولت لقرار. عالم فرنسي قرر بشي يعزل روحه داخل كهف مظلم على عمق 440 قدم، يعني تحديدا تحت الأرض لمدة 180 يوم. لا ضوء، لا إدراك للزمن، فمش تواصل أكيد. حب يكشف أسرار العقل البشري. المشكلة اللي الشيء اللي اكتشفه كان أشبه بتلاعب الزمن نفسه. ميشيل سيفر عالم جيولوجيا، باحث مهووس يحب يفهم الجيولوجيا ويحب يفهم بيولوجيا الإنسان في الظروف القاسية. كان يعتقد اللي مفتاح فهم العقل البشري يكمن في علاقته بالزمن. مش أكد النظرية متاعه، قرر ينفذ التجربة، تجربة جذرية، العزلة في كهف، اختبار للعقل والوقت. سيفر تطوع باش يعيش في عزلة تامة داخل كهف دون ساعات، دون ضوء الشمس، من غير أي وسيلة لتتبع الزمن. باختصار، العقل كان يتفاعل مع العزلة الكاملة. شنو الشيء اللي يصير وقت اللي الإنسان يتقطع عن دورات الليل والنهار الطبيعية؟ عيني ومرتش. حب العالم هذا البعض صنفه مجنون، ولكن في الجنون ثم برشا حكمة. حب يعيش التجربة القصوى باش يفهم. 1972 سيفر نزل وهبط الكهف في تكساس. المشكل اللي البداية كانت عادية طبيعية، لا اتصال بالعالم الخارجي، مثلا من الشمس باش يحدد الأيام. هو عايش في الكهف هذا، عنده فاليزة صغيرة في حوايج النوم تاعو، أدوات اللازمة باش يبقى في الظلام المطلق. الصمت أيضا كان صمت مطلق، صمت الأمانة مثلا حتى حاجة تشوش له أو إدراكه للزمن. من الأول حاول سيفر يحافظ على روتينه اليومي، اعتمد على الشعور بالجوع والتعب باش يقرر وقتش يفطر وقتش يرقد. ولكن وقت اللي غاب الضوء غابت الساعات، بدا إدراكه بالزمن يضيع. ساعات ولت تظهر كأنه دقائق، الأيام المشكلة اللي اندمجت مع بعضها. تفكك العقل في العزلة، حالته النفسية تدهورت بسرعة، بدا يهلوس يوسوس، شاف برشا ظلال، سمع أصوات مش موجودة، مرض بجنون الارتياب، ولا عنده اقتناع اللي ثم شخص آخر موجود في الكهف معاه. أفكاره تحديدا ولت فوضوية وغير مترابطة. العزلة كانت تدمر العقل متاعه، لكن ما كانش يعلم اللي الفريق اللي معاه في الأعلى يراقب في كل شيء. كانوا يسجلوا نشاطه مش يعرفوا قديش من الوقت يعتقد اللي هو بقى في الكهف. نتائج صادمة، خطر صار تشوش الزمن الداخلي. بحلول الشهر الثاني ماشي في باله اللي هو بقى 24 ساعة، ولكن في الواقع تعدى 48 ساعة. ساعته البيولوجية تباطأت بشكل كبير، الجسد متاعه بدأ يتبع في إيقاع طبيعي جديد. 36 ساعة فيق، 12 ساعة نوم. المشكل كان هذا اكتشاف مذهل، خاصة العلماء اعتقدوا انه البشر يتبعوا ايقاع بيولوجي مدته 24 ساعة مرتبط بضوء الشمس.
لكن تجربة سيفر أثبتت الجسد قادر على خلق إيقاع خاص بغض النظر على الشمس. هذا دليل آخر للدماغ البشري عنده ساعة داخلية مستقلة على البيئة الخارجية. لكن ثم اكتشاف اللي هو في الظلمة تحديدا مع مرور الأسابيع ظهرت حالته العقلية أكثر. بدأ ينسى الكلمات وقت اللي يتكلم، ولا يلقى صعوبة في تذكر حقائق بسيطة وبسيطة برشا. قلبت مشاعره بين السعادة المطلقة والاكتئاب الحاد. العزلة كانت تعيد تشكيل دماغه بالكامل. سيفر وصف التجربة اللي هي انحدار بطيء نحو الجنون. هذاك علاش التجأ محادثة الحشرات باش يحس بوجود صحبة. حتى وقت اللي سمع صدى صوته في الكهف كان صدى هذا يعطيه لحظات من الراحة المؤقتة، ومن بعد يرجع للصمت الساحق. النهاية الصدمة الكبرى. بعد 180 يوم خرجوا سيفر من الكهف، لكنه هو كان مقتنع اللي عدى في الكهف 151 يوم برك. كان مذهول كمية الوقت اللي فقدها. تجربة أثبتت اللي الزمن ليس مجرد شيء خارجي، هو شيء ينجم العقل الذاتي متاعنا يعمله. العزل الحرمان الحسي يشوه الإدراك، شيء اللي يؤدي لفقدان الإحساس بالوقت. تأثير أبحاث سيفر على العالم غيرت نتائج التجربة. فهم الإدراك الزمن أدت لاختراقات علمية في مجالات مثل أبحاث الإيقاع البيولوجي، دراسة العزلة في الفضاء، تأثير على رواد الفضاء، فهم التأثير النفسي للحبس الانفرادي في السجون وغيرها. لكن الثمن كان باهظ. الثمن اللي دفعه سيفر عانى من فقدان ذاكرة دائم، احتاج سنوات حتى تعافى تماما وتعافى بشكل في نفسيته. وصف الكهف اللي هو ليل، والليل هذا ما يوفيش. باختصار كانت تجربة فيها برشا مغامرة، ولكن الثمن اللي تحصل عليه والاكتشافات اللي تحصل عليها تستحق كل هذه التضحية. أهلا وسهلا بكم بهذه الحكاية، نختم رحلتنا. شكرا هاجر هشام، شكرا كل من سامع في هذه الرحلة. نلتقي في مواعيد إذاعية لاحقة في الأمر.

عيني أمارات. عيني أمارات من اقتراح فتح الرئيس.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: العمر تجارب. مع ليلى سميدة.
1: حضرات السادة والسيدات، مساءكم سعيد، مرحبا أهلا وسهلا بكم معنا. ألتقي وإياكم في برنامج العمر تجارب. الحقيقة راهو البرنامج موجه أنا نحبوا يسمعوه الشباب ربما قبل حتى الكهول. علاش حتى نحب الشباب ياخذ العبرة وياخذك الخلاصة متاع حياة كاملة فيها شقاء، فيها تعب، فيها دي أو دي با كما نقولوا، مرة الفوق ومرة اللوطة، فيها الضحكة، فيها الابتسامة، فيها التنرفيز، فيها البكاء، فيها اللوم، فيها الحسرة. هذوما هما الخلاصة متاع أي إنسانة، مش لضيوفي بركة، أي إنسان وقت يتعدى بالمرحلة طويلة نسبيا من العمر، فإنك وقت تجي تبربشو تلقى تبارك الله تلقى عنده مخزون، مخزون اجتماعي، مخزون شخصي كبير برشا. شخصية هذا الأسبوع شخصية تعز عليها برشا، نحبها نحبها نحبها برشا منذ الصغر. كنا نخافوا منها برشا، أما على قد ما كنا نخافوا منها على قد ما هي كانت مزيانة مزيانة وحلوة وتتقن العمل متاحها أيما إتقان. ويليت يليت أنا دائما نقول أنه نحب البرامج متاعي العمر تجارب يكونوا عبرة للموظفين وللأشخاص في الزمن متاعنا هذية، أنهم يأخذوا العبرة من الناس اللي خدموا، من الناس اللي خدموا مع بداية الاستقلال وكونوا البلاد، عطاوك الباز الصحيحة للبلاد. كانت ناس فعلا تخدم، تخدم في ظروف قاسية، مش كما الظروف متاع توا، مش الدليل، خلينا أنتخ بارانتيز نقولوه، توا راي ناس تخدم في الدليل تحت المكيف ويخدم لك ساعات ساعتين ثلاثة سوية ويخرج بالكهرباء متاعو. قبل راه كانت ناس تخدم وتكافح باش إنها توقف البلاد على ساقيها كما يقولوا، باعتباره أنه كنا خارجين من مرحلة الاستعمار. ويعطيهم الصحة الناس هذوما اللي خدموا بداية الاستقلال وخدموا فترة كبيرة فترة الاستقلال وعطاوا البصمة متاعهم. شخصية هذا اليوم هي سيدة سامية غضاب عياشي، مارست الطب المدرسي والجامعي منذ الستينات تحديدا سنة 1968 في عمر صغير صغير برشا. علاش قلت لكم انك نذكرها وقت اللي كانت تجينا للمكتب للمدرسة، كنا احنا صغار وهي زادة كانت صغيرة وحليلتها وتعملنا عدك زرارك، ما نحكي لكمش عليك زرارك. خدمت 39 سنة في مجال الطب المدرسي في الجامعات، في الكتاتيب، في الروضات. أنا مانيش باش نحكي برشا، باش نخليها هي على مدة 50 دقيقة هي اللي باش تحكينا هالمسيرة الحافلة، هالمسيرة الحلوة هذيا. سيدة سامية مرحبا بك.
2: عايش سلام، عايش بارك الله فيك. بالنسبة لي أنا خدمت من عام 1968
1: أي
2: الطب المدرسي، خدمت في الجامعات، خدمت في الروضات، خدمت في الكتاتيب، خدمت الصباح، خدمت العشية، نخرج نتورني للبر معناها في الأريف.
1: خلينا نبدو من البداية سيدة سامية، كيفاش جات الفكرة؟ أنت في سن 18 سنة، سن صغير برشا، كملت قرايتك وإلا كانت فما كونكور؟ كيفاش دخلت
2: فما كونكور؟
1: فوالا
2: دخلنا قبل ما كانش كيما توا، كان فما عملنا كونكور ودخلت للسونتي. أول ما دخلت قريت، قرينا ثلاث سنين هنا في المدرسة تاع الصحة،
1: مدرسة الصحة
2: هنا في كافي، وعدينا دايو في أفيسين في تونس ليزيكزامان. قريت ثلاث سنين وخرجت، من تخرجت ملي خرجت ونجحت، نجحت دخلت للطب المدرسي.
1: دخلت انت تحب الطب المدرسي والا هكيك التوجيه نتاعك؟
2: نحب الطب المدرسي وخدمت ساعه ما اول ما يبدو باش يخدموا يدخلوا لي سيرفيس ويدخلوا تيكنيكال بون، بعد حطوني في السكولير من وقتها حتى اللي خرجت معناها ريتريت وانا في السكولير.
1: وانت في السكولير هالمسيره اللي باش نحكيوا عليها نتاع 39 سنه في مجال الطب المدرسي، هات نبداو من البدايه في الستينات وقت مشيت لتونس وقريت الثلاث سنين قريت في الكيف. احكي لي هكا لانه انت راك جايتنا من جيل ذهبي وانا نحبهم الاجيال هذيك الفتره هذيك فتره الستينات يعني احكي لي كيفاش كانت البنات تقرا، احكي لي كيفاش كان التعليم في الفتره هذيك.
2: كانت نقرو وكانت عندنا وقتها يذكرها بخير مدام حليمه كانت سيفير شويه وماشيين معناها في الطريق نتاعها نقرو وقعوا نقرو وقعوا يعني حطيت لي 3 ans بعد 3 ans عملنا الدبلوم تاعي وتخرجنا.
1: قلتي لي انه يعني الحزم نتاع المربين والساهرين هذيك هو ربما اللي السر هذيك هو
2: سر النجاح
1: وسر التفوق زاده وكسر نتاع الانضباط.
2: وما كانش كيما يعني ما وقت كنا نعدوا ما فماش كنا يرسب ولا معناها دي الناس كل تتعدى خاطر علاش خاطر
1: فما قرايه
2: فما ستريكت فما معناها الناس معناها شاده بالكدا ونقروا على رواحنا ووقعوا نقرا وقعوا
1: معنا
2: كان القرايه
1: فماش فيسبوك وفما
2: لا لا فيسبوك فما حتى شيء نقرا على روحنا نقرا باش هذا معناه هذا باش يجيب اكثر معدل هذا باش ينجح هذاك نقرا ونقرا ومعنا زاد وقتها مدام حليمه مديره صعيبه شوي معنا منضبطه برشا معنا منضبطه مع راكلين نخافوا منها برشا ومحترمينها برشا نقدروها برشا باهي مولنا مشات طبونا ونجحنا الحمد لله
1: والحمد لله. دخلت توا المجال نتاع العمل اللي انت عطيت من حياتك 39 سنه في الطب المدرسي توا انت راك باش تحكي لي وباش تخرف لي على الطب المدرسي ومن خلاله باش تحكي لي على وضعيات المدارس وصغيرات لانه نتصوروا انك مشيت زاد للريف ما اقتصرتش على مدينتك تكتل كيف ما اقتصرتش على المعتمديات هذا الكل كيفاش
2: المدارس الريفية كانت حالة ما نقول نكتبش عليك معناها كانت القسم فيه بريمير دوزيام تخوزيام معناها حاطينهم كل صفة فيها قسم ومعناها ما فماش لكلوتور فماش كليتوالي
1: مسيب
2: معناها مسيب
1: كيفاش تمشوا لهم يعني
2: نمشوا بالكهرباء نعدوا ونقعدوا معناها حتى الماضي ساعة نص نهار نروحوا نعدوا لهم نحن والطبيب ومعناها نعدوا لهم بالنسبة زادة كيف في الفاكسان زادة كيف نمشوا للضيف نهزوا لهم الماتريال ونعملوا الفاكسان زادة غادي كيف بالنسبة للكيف ثانية ما كانش كيما معناها حتى كيف انا في الكيف فيل ما كانتش باش ندير صراحه
1: فماش باش مكتبين عليا ما فهمش
2: مش كيما تو ما كانش هذه حروش والانس لا ما فهمش لا كانت البساتين موجوده اما مش كيما الانس وكيما حروش كيما المدارس اللي طلعت تو جديد وكانوا شويه معناها كانوا مدارس شوي
1: منتج بن عليا الرياض
2: وبرنوصه والطيب المهيري ولاغار بلاكاش كون سسو الخميس اقدم مدرسه اقدم مدرسه هذا ما قلت عليهم كل خدمت فيهم انا كانوا شويه وحتى لو نوم كان شويه مش كيما
1: بعد
2: اي كانوا من 25 26 28 بعد في الوسط وقت لي بون قعدت تقريبا عام ولا بدا ليفيكتيف يكثر ولا بال 39 بال 40 فهمتي ولا يكثر ليفيكتيف تلمون خاطر فماش برشا مكاتب مش برشا مدارس فهمت كانت معناها شارجي لي كلاس شارجي برشا
1: تو انتم كنتوا مسؤولين في الطب المدرسي وقت يقولوا احنا الطب المدرسي يقولوا انه جينا اليوم الطبيب باش يعدي علينا باش نعملوا الفاكسان نوعيه الامراض اللي كانت منتشره كانت ربما في الفتره دي
2: منتشره كانت شكلها قال كانت الثاني كانت الغريب كم باسي بدكاو فماش حاجه ولا كل لي زانيمي ولا ما فماش حتى لي كات ديابيت ما فماش برشا فماش بعد ولا تمام بعد على بالديبي تاعيني ما كانتش كانوا هذوما نحن مركزين برشا وقت على قال والثاني كانت فريمون مضروبه بالكدا فهمت بقيه الاخرين لا شوية من فهم شوية
1: لا لا قال هو كان الجرب نعم عفى الله الجميع يعني كنت ربما أمراض نتاعك الحقبة هذيك ما كانتش ربما برشا
2: قلت النظافة
1: قلت
2: الوعي قلت كيش قولها ما فهمش شكل في كانت قبل ما يجي في السيترنيت ماش قلت طلت وليت ما فهمش فهمش سبب فهمش معناها حالة مرزية.
1: هذا كنتوا تعينوه في الطب الهداسي
2: عينوه سير بلاسي سير بلاس ونعطوا تخطمون سير بلاس راه كانت لتاني معناها نعملوا لها تخطمون في الوقت ولا قال نعطوا معناها دوية بور سيت جور نعملوا إيفيكسيون هي ولا تاني عندهم إيفيكسيون سكولين بادمون سيت ولا ويتجور ويأخذوا تخطمون فهم حتى اللي يرتاح
1: ما كانش مقتصر زيدا كنتوا لي فاكسان تعملوهم وانا كنت نتذكرك الزريرقك الكبار البلار واللي يتغليو في الماء
2: ويتحرقوا
1: ويتسخنوا باش يتم التحكيم نتاعهم
2: كنا نعملوا بذوكم
1: يعني نتصور كان العمل نتاعكم شيق راه مش كيما تعملوا
2: بذاك كله معناها العمل تاعنا شيق وبذاك كله مواصلين ونختموا ونخدموا معناها بالظروف معناها
1: المتاحة ليكم
2: تصوريتي معناها زريقة تتغلى زريقة تمشي معناها نحرقوها وتصوري باك لومب ومرشني ما كانش معناها كيما تو تو ولا يوزاج يونيك كله معناها
1: اي كان تو كل شيء يعني جتابل
2: اللي حضرت عليه هنا جتابل تو حضرت عليه معناها قبل في الستينيات كانت بالحرقين تحرقي باللومب وتحرقي وتعملي فاكسان بعد ولد باليوزاج يونيك ونمشوا ونعملوا فاكسان كانت في ظروف قاسية
1: احكي لي عليهم شوية سيدة سامية هل الظروف خاصة في المناطق الريفية باش نشوفوا ربما اسكو تغيرت برشا ولا بقات نتصوروا انه تغيرت الامور الحمد لله يعني تغيرت للاحسن لكن اسكو تغيرت 100% ولا تغيرت 50% في الميدان هذا
2: بالنسبة لقبل كانت معناها تصورين شي ساعة دايغ ما توصلي للريف الا ما
1: انا يحكوا لي في ساعات يكونوا ضيفات ولا ضيوف عندي اللي عاشوا في الفترة هذيك نتاع خاصة الديوان ديوان الأسرة والعمران البشري يقولوا لي كي باش نمشوا للريف ساعات نضطروا انه نخرجوا بالكراهب ونركبوا على الزبايل باش نوصلوا لانه مناطق صعيبة
2: نمشوا مشينا تاعنا الحمام ملاك اي بان وقتاش نوصلوا نروحوا الحشيش 10 تاع الليل وشكون يكركرنا تراكتور باش طلعونا تصورتي وقت كانت البيستو كانت بذاك كله معناها وصلنا وخدمنا وظروف قاسية قاسية برشا قاسية
1: وهذا كله هذا كله
2: نخدمو وعنا معناها روندمون ونخدمو وماشي الأمور تاعنا وليزيلاف كلها فاكسيني كلها حتى واحد تقير معناها من الرطار نعملو الرطراباج ونرجع حتى للريف نرجع على واحد باش نعملو الفاكسان نرجع على واحد كهرباء بيسونس كله نرجع على واحد باش نعملو فاكسان باش ما يقعدش بلاش فاكسان
1: مو هذا هو الضمير المهني اللي انا كنت نحكي عليه واللي للاسف مخليني باش ما نكونش عندي صوره قاتمه يعني انقص في اياماتنا وانت توا سيده ساميه باش يعني تفرق لي بين الزمن نتاع قبل ونتاع توا يعني
2: توا طورت شوي تطورت شوي معناها بالنسبه للي زيلاف من الاقسام نقصت وتطور حتى في الخدمه تطورت ولا طوبيل لاسيير كنت قبل نمشي بالاسيير قدك صغيره تصوري وتحطي القطن وتحطي الكول وتحطي لي بار كونتر دوالي خدمت فيها ظروف تو معناها قبل لي تو دنت شوي ولت بالكلاسيير كبيره ولت معناها توصل اطون ولت معناها ايوزاج يونيك ولت معناها كل شيء امور واضحه معناها ما مش كيما قبل بل صعيبه شوي ونخدموا بدك كله ونخدموا
1: اثر هذايا على العاصمه نتاعكم قلت نهار من نهاراتي الزيني انا تعبت وين نخرج ونمشي لنا لبرا للريف ونتعب ونخلي عائلتي ونخلي صغاري
2: لا لا لا خدمت ما تصوريش نخدم نوصل حتى نطلع ثلاثه في كرهبة باش نمشي نعمل نعطي تريتمون على الثاني ونعطي تريتمون على قال ونعملوا فاكسان على واحد وما نجم قسم ما شفناش وصبحنا نرجعوا له العشيه معناها لا مش كيما قبل كيما تو ملي خدمتنا شوي انت كانت ظروف قاسيه تحسنت
1: الوقت اللي خدمت فيه سيدة سامية في الفترة هذيك كما نقولوا لطبيعة المدرسين المديرين متاعك المدارس التلام ذا
2: باهي قبل باهين برشا باهين برشا برشا بالنسبة للمعلم يعاونك الحق يعاونك معناها يعاونك بالنسبة للمدير يعاونك معناها التلميذ هذا كان محليه يخاف صحيح يخاف برشا معناها صغير قبل تصوري نمشي نهز معايا معناها نهز معايا الحلوى باش معناها باش يركح لي صغير
1: باش
2: نهز الحلوه معايا باش نخرج صغير نعطيه كعبه حلوه وباش نعمل
1: الفاكسان
2: نهز قلت لك الحلوه معايا باش ندخله معايا في الجو باش يعمل لك الفاكسان.
1: يعني كنت تخدم على العامل النفسي
2: تهيئوا نفسي ندخل ونضحك معاه ونلعب معاه وناخذ له ذاك ستيلو والاخر يقول لك فاش ما خدتش ليلى ستيلو معناها لازم تاخذ نولي نزيد راضي الاخر ونحس بروحي ما عنديش ستيلو معناها داخلين في الجو دخلهم في الجو وتتعدى الفاكسا وما فهم حتى شيء ونسيتي معناها تعدى الجو باهي باهي باهي باهي باهي برش
1: تمنيتك الفترة هذيك وقال لي
2: باهي تمنيت باهي باهي باهي باهي برش باهي برش الحق بل طول دري طولت يعرفوا كل شيء ولو يعرفوا كل شيء
1: بتطلعين على كل شيء
2: قبل كانوا ليه سيبتوا تعريف مسيك دافين برشا دافين برشا برشا برشا برشا باهين برشا ويخافوا ويحتار هاني عدنا معاهم نعرف كيفاش ناخذهم كيفاش
1: مشيت حتى للروضات
2: مشيت للروضات ودخلت الكتاتيب خدمت فيهم كل الروضات زاد محليهم محليهم زاد الروضات نعملو لهم فيزيت ميديكال وبقاو نعملو فيزيت ميديكال بقاو
1: يعني كان عندكم مهمة كبيرة في التثقيف الصحي هو مازال الحقيقة وتطور كما قلت انت
2: لا قبل تعرفي مدام ليلى قبل كي ندخلوا من زري كل تويدهك على الطاولة شو نعملوا دور على الشعر ونعملوا دور على الظوافر ونشوفوا الهندام تاع الصغير وكل فهمتي هذيك اول ما ندخلوا كلاس وبعد نجبدوا لي فيش نبدو نخدم معناها هذيك الاول حاجة نعملوها الساعة اول حاجة
1: وهذه هو يعني لأنه كنتوا تعتمدوا على النظافة نتاع الصغير
2: قبل وقت تدخلي كلهم تلقيهم يجيهم هكا وروسهم وكلهم نشوفوهم ونشوفوا الوذنيهم ونشوفوا منا ونشوفوا كل شيء
1: وكانت هناك توعية تامة للأطفال وحتى للإطار التربوي ربما توا تغيرت شوية ساعات حتى يقول لك مثلا

0: كيفاش تعطيها الإحاطة النفسية
1: وتوا
0: المهمة
1: صدقيني تو حتى
0: جدا.
1: كي عرضوني تو هم كبار ورجال معناها
0: وأنا واحدة منهم.
1: كي عرضوني صدقيني ساعات ما نعرفهمش ننساهم معناها كله يعرفوني مدام وانت كنت تجينا وانت معناها نفرح تعرفش معناها نفرح نفرح نفرح نشوفك الوليد كان صغير ولا راجل
0: تحس روحك ساهمت في بناء جيل.
1: اي محلاهم محلاهم والله قلت يعرضوني يقول لي مدام كنت تجينا للمكتب ما عرفتنيش يقول لي ما عرفتكش من غير ما حقراني قلت لها وليت راجل وليت امراه معناها قاعد تو يعرفوني تو يعرفوني معناها تبارك الله رجال ونساء يعرفوني تو ما حد في حمام حد في بلاصه الكل يعرفوني
0: يعرفوك بطبيعه انت انت كنت متسميه راهو اختلف
1: بالطب خدمت بالطب خدمت مع خدمت مع البلغار خدمت مع التوانسة كل خدمت معاهم اللي تشوفي الطب كل بخسك خدمت معاهم من الروس للبلغار للتوانسة كل خدمت معاهم كل كل دكتور رحالي دكتور مساس منتعنا منتعنا مدام منسي دكتور كريشين دكتور رحالي دكتور كيفي كل كل كل خدمت معاهم كل خدمنا مع بعضنا كل كل كل حق كل خدمة
0: يعني كجيل الذهبي هذاك نتاع الإطار الطبي
1: والخدمة ماشية معناها وربورنا يوسف هو أتون وأمورنا الحق واضحة ما فماش
0: بعض الإشكاليات
1: تو بعد كي بعد بعد ما مدة وليت معناها تصدقيني ليلى نخدم حتى في الدار شكون ما يتعملها حتى نخدم في الدار نروح نخدم هذاك بعد بعد ممرضة وليت كورديناتريس وليت منسقة وقت اللي دونك وقت اللي وليت منسقة وليت عندي جروب ناخذ لهم لي رابور هي اللي نعمل لي معناها لي رابور تاع صدقيني نروح للدار ونخدمهم في الدار في الدار اذا كان فما فوت نعاود نعاود في الدار في الدار نخلي كل شيء نعاود نخدم في الدار نقول لك صلاح نخدم في الدار
0: ايه مو هذا هو هذا هو اللي نحكي عليه
1: ما نخليش حد شيء معناها وقت اللي نخدم ما نخليش حاجه تفلت عليا وكنت سخيت حتى كي شديت معايا كورديناتريس كنت سخيت سخيت نعم مش تاخذ ستيلو وجي صحي
0: ليه ال ال
1: امور
0: انت معاك منظومه الفساد ما نجمش نحكوا عليها
1: لا معناها باش تعنا نجينا ما جينا معناها جينا رابور يجي صحي لي باش تاخذ يجي صحي لي باش تقول لي باش
0: يعني كانت امور مهنيه مضبوطه
1: الحق مضبوطه وماشي امورنا واضحه وماشي امورنا قد قد ولا الحق لا لا صافا
0: الحمد لله الحمد لله يعني راضية يعني
1: لا لا لا, لا الحمد لله راضية راضية راضية على روحي وراضية وضميري
0: فمش حاجة هكا تقول خلتك ربما تعديت او مسيرة نتاع 39 سنة اكيد راهو فيها الحاجة الباهية اكيد فيها الحاجات الخايبين اللي ساعات تخليك
1: فاش في الخدمة ولا في
0: في, في العمل خلينا مازلنا نحكي في العمل
1: في الـ في, الـ في العمل والله ما
0: مش ما
1: لا ما يرجت حاجه خايبه لا
0: يعني لا لا لا. عرقيل في الخدمه
1: لا لا لا لا لا, لا, لا, لا.
0: نبزيات بين
1: لا لا فما ذيك توظيفه بالنسبه للبيرسونيل وقت شديتني كورديناتريس اكلي يخسروا لي هكا ما يحبونيش وكل الحق كان معايا سي الحبيب العربي كان الحق ما كان هو مجي كله كان معايا الله يذكر بخير كان معايا بلدي معناها مساندني بلدي بلدي ومعايا بلدي الحصيل وكانوا يمزوني كانوا معناها ما يحبونيش وكانوا بصراحه ما بدل كله والله صدقيني مدام ليلى كنت تكلي يقولوا يقولوا كف وكعبه حلو بداك كله ما يعملوا الغلطات ونضحك معاهم نفادلك معاهم ونصلح لهم لي رابور تاعهم وتتعدى كان عين شافت عين ما شافتش ونعديهم ونريقلوا اموري وتمشي
0: ما هذيك هي
1: ما نحبش خاطر باش واحد بون تاع زميلي وني زميلتك ولا ما نحبش معناها نضرك ولا تضرني يعني وقعوا لي برشا فازيت راهم برشا فازيت وقعوا حتى بخصصك في الباك برشا فازيت فازيت وقعت في الباك شيء مهول مهوله اللي معناها تصوري تحطي ممرض معناها اللي نابالو ما عندوش الحق باش يخرج باش يخرج اصلا حتى الباح تمشي تمشي تتفقديه تلقيه يخرج في الباك في معناها في طوب ما عندوش الحق ما عندوش الحق ما عندوش حق عندك طاح عندك شوك طاح عند مريض ولا حاجه فالمسؤول عليها الاداره الجهويه تاع التعليم هو اللي يهزو انت لا انت ما تحركش انت عندك سيزور ولا ولا عندك شي تلميذ واحد تقعد عليه معناها فهمت وقعت لي برشا فازات برشا برشا فازات وقعت معناها وتحت الحمد لله.
0: وانت ام سيدة سينية تو باش نحكيو على الجانب الشخصي الجانب العائلي. خلينا نعملوا ترتيحه، شنو الاغنيه اللي انت تختارها لينا؟ انت اللي نعرفك تحب
1: صبر بين كوكتيل صبر بين
0: كوكتيل صبر رباعي نسمعوه مع بعضنا وبعدين شنو

في جولة أخرى. اليوم مع ضيفتنا في العمر تجارب وتجارب السيدة سامية غضاب عياشي، تجربة 39 سنة في عمل المجال الطب المدرسي والجامعي.

0: مرحبا بكم، مرحبا بكل السادة المستمعين على موجاتنا، موجات إذاعة الكيف. العمر تجارب، ومعنا تجربة اليوم، تجربة سيدة سامية غضاب العياشي. كما قلنا تجربة 39 سنة في مجال الطب المدرسي، وهنا نحب نستخلص في حديثي ومع الدرجة متاعي الحلوة مع سيدة سامية هك الخلاصة نخرجك الزبدة نتاع 39 سنة. مش سهلة خدمة تاع 39 سنة، فيها تعب، فيها تضحيات، وانا توا باش نتحدث عن التضحيات مع سيدة سامية، خاصة في المجال العائلي. مش سهل انه مرأة تخرج 7 تاع الصباح، والعمل نتاعكم نعرفوا انه تخرجوا مع الوليدات، وتخرجوا خاصة كي يبدا عندكم سورتي وتنقل برا للأرياف، ماكش باش تمشي تخرج 10 ولا نصف نهار، باش تخرج بكري، باش تخلي وراك صغير كنت عندك وليد، كان عندك وليد سيدة سامية ربي يفضله لك، تبارك الله راجلها توا. احكي لي على كيفاش نجم ديما انا نقول للمراه كيفاش نجم توفق. والحقيقه نعرفوا انه المراه تبارك الله عليها اثبتت قدرتها في التعامل في زوز خدمات، الخدمه نتاع البيت والاسره وتربيه الاصغار الصغيرات، وفقت زادة وقت خرجت للمجال العمل، وفقت زادة في العمل نتاعها، لكن فيه برشة تضحيات وفيه برشة تعب.
1: تعب برشة موفقة ما بين داري وما بين خدمتي، بالرغم كنت نطلع السبعة، أموري واضحة مع ولدي، مع داري، مع فطوري، مع أموري كل واضحة، معناها ما عنديش حاجة موفرتها، أموري ما عنديش حاجة مالا باش نقول هاني ما عملتهاش، ولا ما نطلع من داري من رجل أموري كل كل كل كل كل
0: حكيت لي تخرج ساعات 7 تاع الصباح.
1: نخرج من 7
0: التوقيت نتاعك 7؟
1: لا التوقيت تاعنا كل 7، 7 تاع الصباح يلزمني نكون، معناها سيرتو وقت اللي شديت في المنسقه تاع الطب المدرسي، ومعنا وقت السي الحبيب العربي اللي يحبك الوقت طون، معناها الوقت البيروي كيما هكا، معناها قابلو ما نجمش ما يلزمنيش باش نمشي مأخر باش يلاحظني، ولا باش يقول لي جيتي مأخر، ولا ما نحبش، نحب نخرج ندخل اطون ونروح اطون، فهمتي؟ معناها اموري واضحه،
0: الدقة في المواعيد هذه شدوها لخصوها، هذه العبرة الأولى،
1: نروح أطون. أنا معي وقت السي الحبيب العربي، ندخل أطون نخرج أطون، ما عنديش أبار إذا كان معناها عندي تورني، نتورني نولي نروح، نمشي للريف وكله ونخرج ونكمل خدمتي نروح من بعد ديريكت.
0: إي معروف هذيك نهار السورتي هذيك
1: ديما ديريكت نروح،
0: تعتبر يوم عمل.
1: هذيك نخرج فيها معناها بقاها كي نبدا لهنا في الكيف، نص أطون نروح الطون. خدمت جامعات وخدمت ونمشي ليهم ونعمل كل
0: شيء. يعني أنا نحب نفهم معك سيدة سامية، نتحدث شوية على الجانب الشخصي والجانب العائلي لو كان تسمح. قلت لي وأنه ما تخليش روحك حتى لعرفاتك مثلا، ما تخليش روحك حتى لزملائك وأنك باش تدخل أمبو غوتار شوية متأخرة، كان يأثر هذية الانضباط متاعك في العمل، كان يأثر على العائلة، كان يأثر على صغيرك،
1: معناها هذا كل عملته على كيهلي، معناها مأثر على داري، معناها قلت نروح حتى بالخدمة نروح به الدار، مأثر على داري، بقى ما عنديش الاختيار، لازمني ما دامني نخدم لازمني نخدم في وقتي ونروح في وقتي، معناها معنا اكثر من هذا لا.
0: الفترة هذيك خاصة في الجانب العلاقات الحميمية، الأسرة، العلاقات بين العباد، نتصورها راهي يعني ديفيرونت كومبليتمون، متغيرة على تاع توا. توا يقول لك توا وقت مصالح، وتوا ما يصاحب واحد إلا ما يصاحبه على مصلحته. قبل نتصور كانت خير،
1: لا قبل خير، قبل معناها أنا عندي برشا زميلات ولتو مازلت نمشي ليهم ويجوني، معناها مش ديما يجوني، علاقات
0: طيبة
1: برشا برشا برشا برشا، معناها عندي معاهم علاقات، ما عنديش برشا أما شوية،
0: أنت ما كنا تعقلل ودلل
1: شوية، أما مني من بالنسبة لي أنا معناها صاحبتي صحيح، أما قلقك ما قلقهاش، وهي زادت صاحبتي معناها جيست وقت اللازم وقت اللازم، معناها وكنا صحاب برشا وحباب برشا ونحبوا بعضنا برشا برشا برشا برشا برشا برشا، يس.
0: انت تو في على خرجت على التقاعد ومحلية التقاعد، يعني لانه نتصورك مازلت شباب ومازلت صغيرونه، وقت الفراغ نتاعك كيفاش تقضيه؟ المسلسلات التلفزه كيفاش؟
1: وقت الفراغ نتاعي ساعه مثليه بداري بموري، معنا في داري كل عندي خرجه نخرج، عندي باش نمشي، عندي عشويه باش نمشي يصدعوني نمشي، عندي باش نجيب عباد بحذايا معنا من الاقارب نتاعي باش يجوني نخرج، وقايمه بداري، قايمه باموري كلها، قايمه بها.
0: وانت جده توا وانت مامي؟
1: وليدات ولدي بحذايا،
0: ربي يفضلهم لك،
1: يجوا بحذايا ويقعدوا بحذايا الحق، وربي ينجحهم،
0: ربي ينجحهم،
1: ربي يعطيهم وقت الطيب وليدات ولدي. ما لقيتش صعوبات، ما لقيتش حاجه معناها كيفاش نخلص روتريت وانا لا لا لا لا لا نخرج ونحوس وقايمه بوجباتي وقايمه داري وقايمه وليدات ولدي معايا، ومعناها ما لقيتش حاجه صعيبه. فما ناس قلت لي اني خرجت روتريت،
0: ما حسيتش انه فما وقت فراغ، ما حسيتش انه قلق، لانه كنت نهارك معبي تخرج دي سورتي.
1: ما قلقتش ما قلقتش، بالنسبه لعيني عندي سورتو عندي كرهبة، نخرج باش نقضي، تجيني ساهله معناها نخرج نقضي قضيتي، نعمل دويره، نمشي الاقارب يجوني، نتلم مع وليدات ولدي، معناها مع ولدي مع كنتي الحق تاع ربي، عندنا جو، عندنا جو الحمد لله، عندنا جو، ما لقيتش قلق، خلاص ما لقيتش قلق
0: الحمد لله.
1: ما سيرتو مع فيك لي زونفون، مع الاولاد
0: ما تلقيش قلق،
1: ما تلقيش قلق، عندي بيبي صغير معناها ما نقلقش، ما يتعشوا بحذايا يقعدوا بحذايا يدخلوا،
0: ربي يفضلهم لك. وانت في رمضان شو طيب لهم مامي؟ يدلوا عليك ولا لا؟
1: يجوني كل العشيه ماما قال لي تعشوا بحذايا، ولا في الوقت اللي يبداو ياكلوا طول من المكتب بالطابليات نتاعهم يدخلوا طول يفطروا، ومخليتهم على راحتهم معناها يعملوا
0: هو كل يقول لك الجده ولدت وعاودت، ولدت وعاودت،
1: لكن خليتهم على راحتهم، اما مي طلعهم نخرجهم نشري لهم نحوس بهم يقروا وقت القرايه، بعد القرايه يجوا بحذايا، اما مي يعملوا لنا كل حاجه معناها كلي كيفاش اوكوباسيون معاهم معناها عندي
0: فما لهوة،
1: فما لهوة، فما لهوة معاهم،
0: لهوة حياتك معبيتها باولاد ولدك يهبل
1: يهبل ويباهين باهين برشا، وما قلقتش ما قلقتش فما ناس تقلق، انا ما قلقتش ملي نهار اللي خرجت،
0: لانه نهارك شارجي
1: داير، انا خرجت من مبكر، ما خرجتش في العمر هذا نتاعي، ما خرجتش مبكر 38 ولا 39 مبكر خرجت انا، بعد من 2 3 صلاح خذا مراه هكا، هو جبنا صغيرات صغيرات في سي
0: سي، قلت خليني باش نتفرج،
1: باش نتلعب بوليدات ولدي ومعايا وصافا، اموري واضحه في الريتريت، اموري واضحه
0: الحمد لله الحمد لله. ما احلاها
1: الريتريت، فما ناس تقلق وفما ناس تقول يعرضوني كيفاش ما قلقتيش، ليه ما قلقتش؟ مش علاش باش نقلق؟ اموري داري، لا هي بداري منا، لا هي بوليدات ولدي جوي بحذايا، نخرج انا عندي خرجه نخرج، عندي عشويه باش نمشي نعشي نمشي.
0: سهرات رمضان كيفاش تعملهم؟ مع التلبسه؟
1: مع التلبسه، مع التلبسه،
0: انت تربيت على جيل متراكي
1: على حش كلوف، وكانت وقتها ما كانش التلبسه، كانت الراديون. وين التلبسه؟ نحن طلي في دون لو ما كانش التلبسه، كانت راديون، كلنا تلقينا كنا مطبسين على الراديون اسمه حش كلوف
0: في رمضان،
1: في رمضان، في رمضان تبدا كل اللمه وكل والقعدات وكل القعده في الوطا وكل الماكله الزمنيه
0: والماكله مع العائله،
1: الماكله مع العائله وكل الماكله الزمنيه معناها، وكل
0: احكي شويه على الماكله الزمنيه سيده ساميه، كيفاش كنتوا طيب توا ولا يعني
1: قبل ولا تو؟
0: لا احكي لي على قبل، توا هنا عايشين فيه، عايشين في اللازانيا وفي البيتزا ولا
1: لا قبل؟ كانت وقت واحد نقلها ماماتي رحمها ولا امها، وقت الطيب الحلال تشمه من برا، وقت الطيب مقطور تشمه من برا، وقت تعمل الكعابر تشمه من برا، امها كانت تعمل سوقه في الدار، ما كناش نشرو معناها الملسوقه، كان الخبز ما يتشراش، امنا ما نشرو خبز،
0: كان عيب الدار يجيبوا الخبز، كان ديما السويني،
1: كانت ماماتي تحط الخبز لبرا يجوا تعدى الجيران، غادي من بعد جيران ساكنين
0: يهز يفهم انه هذيك للهوشه،
1: فوالا يهز وبعد يجيب،
0: ومعروفه الصينيه نتاع دار فلان فلان،
1: فما تاع الميده وفي رمضان ما يتزخم، مع تولي في الصينيه بالعظام وزرارة ولا شيء في رمضان تتزخم
0: بالطبيعه،
1: اما في السويس سير الايام كانت فوق الميده ويجوا يهزوها وناكلوها بالسميد وبال معناها تاعنا معناها مش كيما تو، فهمت؟ وكان تاكل الماكله الباهيه، وكان تاكل السهريات الباهيه، وكانت ما كانتش حتى في سروز، ما كانتش كيما تو معناها بال بال بالفاكهه وكل، كانت قبل بطرف دقله وطرف
0: سكر وكسر
1: سكر وزبده وقهوه، كانت معناها مش كيما تو. وكانت لعبة تاكل وكانت ملمومه وتضحك
0: وتضحك
1: وتضحك وتضحك معناها تضحك، وقت تدخلي الدار ما تلقيش بلاصه وين تقعدي، تلمون العباد والجيران وكل يسهر وكله والماكله ماكله جوجو ما فماش معناها جبتي بس حل
0: والعباد تدخل وتمشي تتسر بحدا بعضها من غير حتى استدعاء،
1: ما فماش
0: غير ما استدعيتني وما استدعيتنيش وش بيك انت ما استدعيتنيش، يعني ما كانش
1: فما كانت الدار محلوله وتدخلي وقت اللي تحبي كولي هزي كولي معناها تصوري قلت لك في دارنا نحن معناها كان ما تلقيش بلاصه وانت تقعدي، ما تلقيش بلاصه تو معناها ما عادش تو ما عادش باللي تو عندنا كل شيء
0: أي.
1: موجود كل شيء في الدار
0: والحمد
1: لله كل شيء موجود،
0: فما حاجه غايبه،
1: فما حاجه ناقصه ناقصه ناقصه، تلقي العباد مازالت تعبت تروح ترقد، تلقي كل واحد معناها
0: سكر على روحه
1: سكر على روحه، تو ما عادش العباد ضيف بعضها، ما عادش تذوق بعضها، ما عادش كي قبل، ما عادش ما عادش تو
0: قبل انا نتذكر صغيره في العيد، يعني انا كنت الوالده نتاعي سبيسيالمون نبدا من دار لدار نهز في في العيد نذوقوا جارتك قريبك، يعني
1: كنتك
0: توا تعرف الحلو تعملهم ليك انت
1: توا، صدقيني جار بحذاك
0: ما يحسش بيك وما
1: يعرفكش، ما تحسيش بيه بحذاك توا دايرين بيا جار، ما تحسيش اللي فما عباد وفما ريحه ماكله في رمضان وفما دار محلوله فما ونحلها كنتفرج، انا ندير كل مسكره سكر وشكم تلقي مرأة كبيرة مريضة، تلقي عبد جار ربما ما يحبش، معناها هكا لي ناس منكمشة منكمشة على روحها ما عادوش كيما قبل.
0: فما حنين، حسيت من كلامك سيدة سامي انه فما حنين للماضي، لكن لما تاع قبل الضحكة كيما قلت انت
1: لا تولي
0: العفوية تاع قبل
1: تو شكون مازال يضحك، ما حد شكون يضحك تو صدقيني، معناها تو العباد تعبة تعب العباد وتروح ويقول لك وقتاش نكمل نطيب نكمل الماكل ونشد بلاصتي، طولت هكا ما كانش قبل هكاك، قبل نبدا نستنى في السهريه وكانت قبل السينما معناها تاع نساء نبدو نطلعوا نمشوا للسينما، كانت نطلع حتى عندنا في دارنا عندنا ناس تقرب للامه في الحاره ما عادش تعرف الحاره، نطلعوا نسهروا نص الليل، اش يعملوا في الليل السهريات يا زليب يا مخارق ومدرشني شي، ونسهروا على واش؟ على واش نسهروا؟ على قلوب الدلع وقلوب البطيخ يشيحوها ونسهروا عليها والتي بالكاكاوية، وتلقينا معناها نصر عليك قلوب نصر معناها شيء معناها في شارم
0: على قد البساطة نتاعها، على قد ما فيها شارم وباهية
1: والعباد منسجمة والعباد معناها كلمة واحدة والعباد من تضحك ضحك الضحك برطوش تشوف لي ستريس وتشوفي معناها العباد، وعلاش تو قبل كانوا ما يمرضوش يا مدام لي ما كانوش يمرضوا خاطر العباد كانت تضحك وكانت تفدلك وكانت دي كونتراكتي وكانت اللي كاتب له ربي ياكل ويعطيك يضحك برطو، شوفي انا عندنا كل شيء مي العباد
0: ما عندناش اهم حاجه
1: معناش
0: الامان
1: واللمه ولا والعباد ولا الفاميل ديجا اندثرت كل واحد في بلاصه، انا فراغ كبير برشا
0: فراغ
1: كبير برشا، تدخلي معناها تصوري وحدك في نيطه وكنت في لمه في دارنا كل شيء سيبيت مونا روحي معناها بلي باش تصلي مع راجل باش يقول لك راني تاعب عاي معناها يرقد ويخدم الكل، باش تصلي مع كان تقول لك ثاني هي تخدم وتصبح وليداتها تصبح ثاني هي تخدم على روح معناها تينا ما عندكش الشواء يا تقعدي وقعو كاملي فطورك ولا عشاك وقعدي على روحك وقعو، علاش قلت كنا في السير الايام لا عندي نخرج معناها نخرج
0: اي على الاقل باش واحد يبدل شويه جا وسينا يكون
1: تنجم تصير واحد ما نجمش
0: بحني الحديث معاك سيده ساميه وتعدى الوقت يعني فيسع فيسع، كلمه الختام اللي نخليها لك من خلال هالتجربه الحلوه اللي حبينا ناخذوها اليوم نقدموها للسيده
1: ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله اللي يخدموا توا يمشوا على منوال باهي ساعه يخدموا معناها بضمير ويخدموا معناها بكل برب وقلب يخدموا توا يعرضوني يعرضوني معناها يحوسوا نورمال، وقت اللي انت قبل ما كناش نخرجوا ما نخرجوش
0: اي وقت اللي هو يحوس هو المفروض انه
1: نخافوا نخافوا نخرجوا نوصل الساعه 7 غير درجين نبدا نرعش ماشي امور السيكت حق. ووقت اللي خرجت للريتريت صدى الحق عملوا لي ريسبسيون في كفر
0: طول لاباس.
1: الحوبيه وكحدهم معايا وخرجت الحمد لله
0: الحمد
1: الحمد
0: لله
1: لله خرجت صدى الحمد لله يا رب
0: الحمد لله. وان
1: وربي
0: شاء الله
1: ان شاء الله
0: ربي يفضلك سيده
1: يعيشك
0: سلمى،
1: يعيشك
0: وان
1: يعيشك.
0: شاء الله المسيره نتاعك اللي كانت حافله واللي صارت لنا منها القليل القليل، لانه نظر لضيق الوقت وال 50 دقيقه تعطيو في ساعه في ساعه، ان شاء الله تكون عبره للي يسمع فينا، للجيل اللي يسمع فينا، اللي يحب كل شيء في ساعه في ساعه، يحب يخدم في ساعه في ساعه، يحب يترقى في ساعه في ساعه، ما يحبش يتعب في الخدمه نتاعو. العمل راهو صبر
1: وعباده،
0: راهو جهد
1: وعبادة.
0: راهو عباده وراهو اتقان وراهو ضمير.
1: بخصوصك الضمير،
0: ما فماش ضمير
1: بخصوصك ضمير بخصوصك ضمير بخصوصك ضمير
0: ما تعتبرش روحك تخدم.
1: ليه هاو تو يعرضوني مديرين صدقيني حيوا لي مديرين تاع الدرس الكل، منهم سي عمر الشارني،
0: منهم
1: سي برشا برشا نسيت اسمه نسمين برشا برشا الحق برشا أنا مقدريني ويحترموني والتوك حدهم معايا والحمد لله. وربي يبقي ستر على تونس.
0: أمين.
1: يا ربي وربي يبقي ستر على الناس كل.
0: أمين
1: يا ليلى وربي يفضل.
0: شكرا لك،
1: يعطيك
0: الصحة اللي قبلت الدعوة نتاعي،
1: يعني
0: كلمتك
1: بنتي راكي
0: وجيت بحدايا وشكرا لك.
1: أنا نحبك ياسر ياسر ياسر ياسر ياسر.
0: ربي يفضلك
1: يعيشك
0: وربي
1: يعطيك
0: بصحة العمر
1: ومحلاها
0: التجربة اليوم. كنت سعيدة جدا اليوم بتجربة العمر مع السيدة سامية غضاب عايشة، إن شاء الله في تجربة أخرى من تجارب العمر.

0: ورجعنا معكم، تحياتنا لكل حبينا ومستمعينا من جديد. الموسيقى مازالت متواصلة معكم ديما في يلا نغني، كما حكيت بكري شوية حصة كلها موسيقى. اليوم عظيفنا رمزي العياري. رمزي مرحبا من جديد. يعيشك. سمعنا معناتها الستيل بتاع موسيقى تقريبا ثلاثة، كيفي تونسي شرقي، بشنو نرجع توا مع مستمعينا؟ شنو تختار لنا؟
1: نزيدو كيفي، ميسيلش نزيدو كيفي،
0: نرجع حاجة مع الكيفي.
1: سلام.

0: يعطيك الصحة.
1: شكرا.
0: العادة أكيد جو ياسر حلو معاك ولهنا كل عادة أنا وقت نسمع موزيكا وخدمة حلوة ديما يجي على بالي التسجيلات معناتها والإنتاجات اللي حكينا فيه الحقيقة شوية في الكواليس. أما خلينا نحكيو فيه مع مستمعينا زيدا يسمعوا فينا خاصة كي يسمعوا هكا صوت يعرفوه صوت قريب منهم صوت يحضر في أفراحهم أكيد باش يجي على بالهم يقول لك علاش مش عامل الاغنيه نتاعو. احكي لنا رمزي.
1: والله شوف هو الانتاج الخاص ثم اغنيه مسجله في استديو معناها وتسجلت وبوم ما خرجتش كيما يلزم وعندي انتاجات مسجلهم وحدي جيست مش ما زلت في ميسيون تاع الماسترينغ برك فقط يعني
0: يستحقوا برشا مصروف رمزي ولا لا؟
1: لا لا يستحقوا خدمه انه اللي باش يخدم يكون انسان برو ونحن في الكيف لهنا للاسف ما عندناش توا استديوهات اللي تنجم تخدم فيهم خدمتك يعني لازم تتنقل لتونس ولا سوسه.
0: اشكاليه الوقت
1: والمسؤوليه لانه الواحد تو قبل كان عندي الوقت ونجم نتحرك بالنسبه لتو ظروف العمل مع
0: العائله
1: ظروف
0: العائليه
1: ظروف صحيه شويه زياده ما تسمحش ان شاء الله ان شاء الله على قريب ثم استديو نتاع اولاد السراوي في جندوبه والا ثم زميل يخدم معايا باش يعمل استوديو ان شاء الله في مدينه الكريب اذا
0: توفرت
1: هذوما يولوا هما اقرب ونجم معناها الواحد يمشي يخدم خدمته فيهم ان شاء الله.
0: ان شاء الله
1: هما خمس اغنيات واحدة
0: بكر.
1: تسجلت واربعة مسجلين معناها تسجيل ناقص المسترينج الاخرانية.
0: باهي
1: ان شاء الله كي يحضروا تكون الإذاعة نتاعنا لهنا هي الأولى
0: اللي باش
1: ان شاء الله تتعرف فيها بقدرة الله.
0: فرحني برشا كي
1: حاضرين موزعين مسجل كل شيء جيست مازلت ماسترينج فقط.
0: ما نعرفش كان انت تفضل ما تحكيش جملة على الموضوع نتاع الأغاني تحب تخليهم حتى اللي يحضروا وإلا نجموا اون جينيرال نقولوا ريبريز وإلا حاجة جديدة.
1: لا لا كله جديد. لا.
0: كلمات جديدة.
1: مانيش معاود حتى شيء معناها الموسيقى جديدة والكلام جديد كل شيء معناها أغاني خاصة جديد
0: هذا هو خاصة حبيت ناخده بركة نعرف بقية خلية
1: فما الثلاثة كاتبهم وحدي واثنين كاتبهم لي صديق معناها أما الموسيقى كلها خدمتها وحدي الأفكار الموسيقية
0: تلحين
1: مش ألحان معناها في مانيش ملحن ما عندي أفكار موسيقية عملتهم في الأغنيات
0: معناتها ما تعملتش مع ملحن
1: لا ما تعاملتش مع ملحن سمعتهم الأصدقاء موسيقيين معناها سادة